0: كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: في مكان ما. الإعداد الدرامي
3: إياد وديع سمندر،
2: الإخراج
1: أحمد

0: هلا وسهلا، شو هالمفاجأة هاي؟ نور المحل أخي فرحان.
1: المحل منور بأصحابه.
0: صحيح شفتك الصبح بالأرض عم تحفر، ما توقعت تنزل على المحل؟
1: قلت لحالي بستغل وجود الأولاد عندي وخليهم يساعدوني بالحفر، بلكي بيطلع مي.
0: معناها الشاب الثاني ابنك.
1: ايه هذا أوس ابني الكبير.
0: بس أنا أخي فرحان بتذكر قلت لي عندك ثلاث أولاد صح؟
1: ايه صح، بس ابني الثالث مشغول بصفقة تجارية مرتبة وما رح يجي إلا وبعد شهرين.
0: يوصل بالسلامة إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: أخي فرحان ما قلت لي شو سبب تشريفك إلي بهالزيارة؟ طبعا المحل محلك وبتشرف بأي وقت.
1: لا يا شمروخ، لا لا، مو نحن أخوي
0: وأعز؟
1: يعني معقول يجوا لعندي ولادي وما تتعرف عليهم؟
0: اللي الشرف بمعرفتهم طبعا. أنا مبارحة تعرفت على ابنك سعد، وعن قريب نتعرف على ابنك أوس إن شاء الله.
1: ما في شيء اسمه عن قريب. اليوم أخي شمروخ، اليوم المساء بتجي لعنا على العشاء. أحسن ما أزعل منك.
0: لا لا لا لا لا لا، أنا ما بقدر زعلك. المساء بكون عندكم.
1: أهلا وسهلا، ونحن بانتظارك.
0: قلت لي على العشاء.
1: إيه لكان
0: هيك المعرفة أحلى.

0: كل شي جاهز يا أولاد؟
1: شو؟ صرنا زلم وشواربنا بتوقف عليها النسور ولسه بتقوليلنا أولاد؟
0: ايه قد ما كبرتوا بتضل أولاد قدامي وبضل بخاف عليكم نفس الخوف لما كنتوا صغار.
2: وأنا بحب هالخوف تبعي لأنه بيحسسني بالأمان.
0: يا ترى نبهان شو بيكون عم يعمل هلا؟
2: هلا تخافي عليه، بيكون أكل كل أكل شباب الغرفة.
1: ظلمته للشباب، لازم كنت تحجز له لحاله.
2: لو ما خفت إنه يتعرف عليه حدا بالخان كنت حجزت، بس وجوده مع الشباب أضمن.
0: المهم ما يتأذى أخوك بالخطة تبعك.
2: اطمني يا ست الكل، اطمني، نبهان أخي وأنا بعرف شو عم أعمل.

يا ترى وين أراضيك هلأ يا عبيد؟ أوف، لك ليش ما بعتت أي خبر يطمني عنك؟ والله ما حلو البيت بلاك. الله، لك حتى أولادك اشتاقوا لك كثير. إيه، وأنا كمان اشتقت لك. يا رب يا رب احفظه هو وزيد ورجعهم سالمين غانمين يا رب. والله اشتقت له والله.

0: والله يا خانم يا ام اوس، اذا تعودت على اكلاتك راح اصير اضخم من فرحان.
1: معناها اعذرني بكرشي بعد ما اكلت من ايدين ام اوس.
0: اصلا من العزيمة الاولى وانا متغلب من الاكل، كيف هلا؟
2: صحة وهنا
0: على قلبي
3: ان شاء الله. سم
0: ايه عمي عاوز، انت رح تعمل لي دعاية بمدينة؟

0: مثل ما وعدني أخوك سعد.
1: طبعا يا عم، هذا واجب. نحن من كتر ما حكالنا أبي عنك وعن رحلات الصيد تبعكم حبيناك قبل ما نعرفك.
0: يا أبوكم زلمة آدمي،

0: وانا وانت منروح على الصيد. وهيك بهرب من الشغل معون.
1: ليش لا منطلع؟ بس شو رأيك بعد بكرة؟ لأنه عندي شوية شغل بكرة لازم نظبطه بالمحل.
0: إيه ما في مشكلة ما في مشكلة. ومشان ما تعطل شغلك خلي قمروخ يقعد بالمحل وابني أوس بيشوي أرانب على كيف كيفك.
1: اتفقنا. عفواً صحيح نسيت أسألك. ليش ما بتجيب عمال يحفروا وانت ترتاح مع أولادك؟
0: انا حابب أولادي يشتغلوا فيها وما بدي حدا يساعدني. هيك اوفر لي ما اتلبك باجور عمال واكلون.
2: فرحان هلا بفكرك بخيل.
1: لا لا لا ابدا ابدا يا خانم معك حق. اصلا طلعت روحه لقمروخ لحتى لقى عاملين يحفروا بنفس الجورة اللي عم تحفروا فيها. تصور بعد ما اشتغلوا شوي بطلوا لك حتى اجرتهم ما اخدوها.
3: معهم الحق، الارض صخرية وصعبة، اليوم كل النهار وما حفرنا نص متر.
1: نص متر. طيب يا جماعة عن اذنكم صار لازم روح ارتاح، اليوم كان كتير طويل بالشغل. يلا تصبحوا على خير
0: وانت من اهله. مع السلامة.

0: طلع الضوء. انت جاهز نبهان؟
1: جاهز.
2: العرباية اللي بعتها سعد واقفة قدام الخان.
1: يلا يا رب ادعونا يا شباب.
0: الله يوفقك ويحميك.
2: الله يوفقك. آمين يا رب العالمين.
1: الله معك.

0: المعلمي في واحد برا بده يشوفك ضروري.
1: مين هذا اللي جاي من الصباح؟ ما قال لك شو اسمه؟
0: لا والله قال ما راح يحكي شيء لحتى يشوفك شخصيا، وشكله ابن عزة.
1: طيب خليه يفوت ليشوف شو قصته.
0: حاضر معلم.

0: نبهان صار عند شمروخ، لازم ننزل على الأرض ونبلش حفر فورا.
1: طيب استنى شوي لنفطر على الأقل.
0: بابا انت افطار والحقنا أنا وأوس. امشي أوس.
2: يلا سلام.
3: يلا ببعث لكم الزوادة مع أبوكم.
0: يسلموا أمي، دعي لنا
3: الله يوفقكم ويحميكم وينصركم يا رب.

0: تفضل خبرني شو بدك مني؟
1: أنا اسمي مرجان.
0: تشرفنا.
1: وأنت أكيد ما رح تعرفني، أنا بكون ابن صاحب البيت والأرض اللي اشتريتهم حضرتك.
0: أهلا وسهلا. القصة صار لها فترة وأنا حسبت السمسار، وإذا في أي إشكالية فعلاقتك معه مو معي.
1: أنا بعرف هالحكي، والحقيقة أنه مشكلتي معك أنت مو مع السمسار.
0: ما فهمت عليك.
1: والدي الله يرحمه كان عم يحتضر لما باع البيت والأرض، وأصلا أنا يلي بعتهم لأنه كان كاتب لي كل شي باسمي، ومثل ما تفضلت حضرتك أنا بعت وقبضت الثمن.
2: لحظة حبيبي، ما عم فهم عليك، وين المشكلة؟
1: عفوا، ممكن نحكي على انفراد؟ لأنه كلامي كتير خطير.
0: تكرم، معلش كمروخ، تركنا لحالنا إذا بتريد، وعملنا كاستين عصير بطريقك، يلا.
1: عفوا من بعد إذنك، بتمنى ما تعتبرها وقاحة، بس يا ريت يجهز فطور.

0: لأنه كل الليل وأنا مسافر لعندك وبلا أكل.
1: طيب ما مال فطور يا كمروخ؟ نشوف شو آخرته معه.
2: حاضر.

0: شو رأيك عبي؟ رح يبلع شمروخ الطعام؟
1: والله يا زيد، شمروخ ذكي كتير وداهي، والخطة ما رح تبين إذا نجحت إلا بنهاية المعركة داخل شمروخ. يا الذكاء يا إما الطمع.
0: طيب وإذا افترضنا الذكاء شو رح نعمل؟
1: وقت لكل حادث حديث.
0: شو لوين رايح؟
1: أنا رايح لعند السمسار مثل ما قال سعد مشان تكمل خطتنا.
0: تمام تمام، وأنا رايح عند بوابة المدينة للإحتياط، منلتقى وقت الغداء.
1: طيب طيب تمام.

0: وهاي بقينا لحالنا يا السيد مرجان. تفضل احكي.
1: بعد ما توفى والدي بفترة قعدت ضبضب اغراضه ولقيت ورقة قديمة ومع رسالة، فيك تقول انها مثل خريطة كنز.
0: مبروك عليك، انا شو دخلني؟
1: قصدك مبروك علينا نحن الاثنين.
0: ممكن تفهمني اكثر وين موجود الكنز بالارض؟
1: قصدك الكنوز. في بالارض 4 صناديق ذهب، وبس نطالعهم صندوقين إلك وصندوقين إلي. شو قلت؟
0: 4 صناديق، بس للأسف أنا بعت الأرض.
2: بعت الأرض؟ لك ليش هيك عملت؟ ولمين بعتها؟
0: فرج من الشباك، هدول أصحابها حاليا، أخذها التاجر فرحان.
2: فرحان؟ أبو لأوس؟
0: ايه ابو العوز، تعرفه؟
2: مشكلة كبيرة، راح الذهب وما عاد يطلع بايدنا شي.
0: طيب ليش ما بتروح لعنده وبتعرض عليه اللي عرضته علي؟
2: لو حدا تاني غيره كنت رحت، بس مع فرحان ما بتزبط. اصلا ابي ترك المدينة وهاجر لمدينة تانية كرماله.
3: الفطور جاهز.
4: كنتم مع في مكان ما،
5: في مكان ما،
4: الإعداد الدرامي
6: إياد ودي عسمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور،
4: الإخراج أحمد عاقل.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد

0: أمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايل سات وعبر موقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مع حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست طريق. في برنامج طريق نحاول تسليط الضوء على قضايا تهم الشباب وترشدهم في هذا العصر الذي كثرت فيه التحديات، ومن هذه التحديات التحديات الرقمية. كنا في اللقاء الماضي قد طرحنا موضوع خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية للشباب، واستضفنا الدكتور توفيق العبيد، واليوم أيضا يسعدنا ويشرفنا باسمي وباسمكم أن نستضيف مجددا سعادة الأستاذ الدكتور توفيق العبيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، المدرب الدولي والمستشار التربوي في دولة الكويت. أهلا وسهلا بك مجددا سعادة الدكتور توفيق.
1: حياكم الله دكتور عمر، وحيا الله الأخوة المشاهدين، وسعيد بتجديد اللقاء معكم.
0: في اللقاء السابق سعادة الدكتور تكلمنا وحاولنا أن نرسم خارطة النور على هدى سورة النور. هذه الخارطة رسمتها سورة النور لتهدي الشباب والمجتمع كله في مواجهة التحديات، ونحن في هذا العصر أصبح لدينا تحديات كثيرة جدا، في مقدمتها التحديات الرقمية التي تواجه الشباب. في اللقاء السابق سعد الدكتور تحدثنا عن بعض الآداب التي ذكرتها سورة النور والتي تهدي الشباب وتحميهم وتحمي المجتمع، فذكرنا من ذلك أدب الاستئذان، وتحدثنا عن الاستئذان الرقمي، ثم تحدثنا عن غض البصر، وتحدثنا عن اختلاس النظر في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وختمنا اللقاء عن قضية نشر الفاحشة كيف كانت في صورتها القديمة التقليدية بسيطة، وكيف أصبح قضية نشر الشائعات ونشر الفواحش في عهد وعصر الانفجار النووي. هو نعم أكثر من انفجار نووي للأمانة، يعني
1: هي انفجار كتروني
0: تماما، هي زلة لسان ولكن متعمدة، يعني هذا انفجار، انفجار الرقمي انفجار خطير للأمانة، وهو أخطر من الانفجار النووي. خلينا دكتور اليوم ننطلق مما توقفنا عنده في اللقاء السابق عن قضية نشر الفاحشة، نشر الشائعات الرقمية، وكيف يمكن مواجهة ذلك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. الحقيقة أنه هناك التحديات ذكرتها دكتور عمر، قد يتساءل ما هي هذه التحديات. التحديات أنه أنا في الأساس لماذا أتعامل مع العالم الرقمي؟ أتعامل مع العالم الرقمي لكي أتابع خبر، لكي أبحث عن قضية علمية، ربما لأبحث عن شيء معين يفيدني. هذا أصل، يعني هذه الوسائل وجدت لنفع الناس، هي ليست محرمة. أنا أفتح صفحة الفيس بوك مثلا من أجل أن أنشر رأي يخصني، يطلع عليه الناس، يناقشوني فيه، ربما أخبرهم بشيء سرني نجاح، شيء أحزنني وفاة، عمل، يعني هو إذن هي قضية تواصل. فالتحديات أنا عندما آتي إلى هذا العالم الرقمي، العالم الأزرق أو العالم البرتقالي الملون في الانستغرام وغيره، أجد هذه التحديات، فأرى أشياء هي محرمة علي أن أراها، لكن ليست بيدي، يعني أنا أبحث عنها، هي أمامي طلعة خرجت، أرى أو أسمع خبر يتكلم عن سمعة إنسان، يعني أنا لم أبحث عنه. فهنا التحدي، أني قصدت هذا العالم من أجل خير يعود على نفسي وعلى تربيتي وتثقيفي، فإذا أفاجأ بأشياء تشغلني وتشغل فطرتي ونفسيتي وكل شيء في وفكري عن أساس البحث الذي أردت من هذا العالم، فكان لابد أن نعيد تسليط الضوء على حل هذه المشكلات. أنا ليس عندي آية تتكلم عن العالم الرقمي، لكن عندي آية تعالج قضية عانى منها المجتمع. كما ذكرت في البدايات كانت القضية خبر من مجلس إلى مجلس يتناقله، فإذا لم يكن هناك مجلس لم يكن هناك خبر، كان عند الحلاق الكل يجتمع.

0: يستطيعون والكل يعني تناقل الاخبار. الان الامر خطير، صوره مزيفه عبر برامج التصميم والمونتاج، مقطع فيديو، حتى بتنا في عالم الذكاء الاصطناعي، وهذه الثوره كما احسنت التوصيف هي قنبله ذريه تدمر كل شيء. هنا قنبله رقميه تدمر الاخلاق، تدمر الثقه، فانا لم اعد اثق باي مقطع، حتى المقطع الذي تنشره الجهة الرسمية أشكك فيه. لماذا؟ لقد أفقدون الثقة بكل شيء من كثرة التزييف. فنحن نقول لا تصدق كل ما تسمع ولا كل ما ترى، يعني نحتاج الآن إلى الخبراء أن ينشروا فكر كيف نحرر الصورة الحقيقية من الصورة المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي. إذن هذا الجانب مهم جدا. إذن نحن أمام تحديات الرؤية إلى ما حرم الله، وليست بيدي لأنها تعرض علي تلقائيا، أنا لم أبحث عنها، من بحث هذا أمر آخر، الذي يبحث ويتقصد هذا كالذي يذهب إلى مكان الفاحشة ويتقصد فعلها. أنا أتكلم عن الشاب الملتزم أو الشاب الذي يريد علما، يريد ثقافة، ما به إذا واجه هذه الأمور. فهذه الخارطة تعالج هذه القضية، قضية السمعة. نقول لا تصدق كل ما تسمع ولا كل ما ترى ولا حتى كل ما تقرأ، حتى تعود إلى المصدر. الهدهد ماذا قال لسيدنا سليمان وقد توعده؟ قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، حدد له المكان ودرجة الخبر. سيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن عندما سأله السجينان عن التفسير في رؤيتهما ماذا قال لهما؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. من أين لك هذا العلم؟
1: ذلك ما علمه.
0: إذن مصدر الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، من أين هذه الأخبار؟ بأن ربك أوحى لها. القرآن يعلمنا التوثيق في المصادر حتى لا نقع في التضليل ونكون شركاء في الإساءة للآخرين دون أن نشعر.
1: تماما دكتور، في سبحان الله خطر في بالي وأنت تتحدث عن آية كريمة ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني سبحان الله، أنا أنشر آية كريمة أو حكمة على صفحتي على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على تويتر أو منصة إكس، تبقى كل من سمع هذه الفائدة وسمع هذه النصيحة واستفاد منها تكون في صحيفتي وإن مت، حتى تتفانى هذا أو تغلق المنصة وتتفانى. في المقابل ينشر شائعة يسيء فيها لمسلم، يسيء فيها لإنسان، أو ينشر مثلا صورة هكذا فيها إساءة، فيها تشوه بصري كما يقال، إساءة أو إثارة غريزة، فتبقى آثار هذا الإنسان. يعني الصورة يعني هذا نوجه هذه الرسالة لأبنائنا وبناتنا، أن الصورة التي تنشرها إذا كان فيها إخلال بالأدب والأخلاق ستكون في صحيفة سيئاتك إلى أن تفنى هذه الصورة أو تتعطل.
0: صحيح.
1: فانتبه لما تنشر، وانتبه للكلام الذي تكتبه والمنشور الذي تضعه. أيضا قلنا من نشر الفاحشة نشر الشائعات، وخاصة في نحن في المرحلة مهمة في تاريخ بلدنا سوريا الحبيبة، مرحلة انتصار الثورة السورية على النظام المجرم الدكتاتوري، والآن عصر الحرية. هذه الحرية يجب أن تكون منضبطة، فليس من الحرية نشر الشائعات التي صحيح. تخل في البناء المجتمعي السوري. ليس من الحرية أن ننشر أي شيء يحرض على دولتنا الجديدة أو يحرض على نسيجنا الاجتماعي أو يحرض على طائفة من الطوائف أو شيء من الإثنيات المجتمعية السورية أو قومية من قومياتنا السورية التي نعتز ونفتخر بها. فلا بد من ضبط هذا الأمر، وإذا كان ذلك فلا بد من العودة إلى الجهات المتخصصة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ولو أنهم ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم
0: لعلمه
1: الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من القواعد دكتور التي نأخذها من سورة النور في هذه الخارطة النورانية

0: قضية الحشمة ولباس المرأة وضوابط الزينة للمرأة المسلمة.
1: يعني نبهتني إلى قضية مهمة جدا، وهذا ما نسمعه دائما في الحجج. قل لي أمني غض من أبصاري، فنتكلم عن حشمة المرأة فتقول بعض النساء: يا أخي أنت غض البصر، أنا حر، أنا حرة في ألبس ما أشاء. هل اللباس حرية أم هو واجب؟ الحقيقة يعني أنت حرة أن تلبسي ما تشائين، لكن أن تظهري الفتن هذا ليست حرية، هذه أذية للآخرين. لأن قضية غض البصر لو كانت تكفي لحل المشكلة، أنا أقول لك قل من غض من أبصارهم، فلو كان غض البصر يحل المشكلة التي نتحدث عنها لما أتبعها بآيات وقل لمات يغضن أبصارهن وإلى
0: قال يحفظنا
1: ولبدين زينتهن. هذه الزينة، يعني أنت كامرأة جمالك في إخفاء هذه الزينة، يجب أن تخفى. إخفاءها مهم لأن غض البصر هو عمن أصلا هي مخفية لهذه المفاتن. أما أن تقول أنا حر في لباسي وأنا أفعل ما أشاء، هذه ليست حرية، هذا تعدي على حقوق الآخرين. لماذا؟ لأنه هو إثارة، كما أن هناك تحرش من رجل بامرأة يؤذيها هذا الأمر، كذلك أنت تؤذي، وتعبرت عنه رائع جدا، التشويش البصري. فأنا في العالم الافتراضي لماذا أرى هذه الأمور وأنا لا أقصدها وأنا لا أحبذها؟ أيضا تكلمت عن نقطة مهمة جدا، أن النشر في الصفحات، ربما مات هذا الإنسان، مات سر صفحته معه، من يستطيع أن يدخل هذه الصفحة وليس معه العلامات الرقمية في الدخول؟ بقيت الأثار موجودة. لذلك نحن لا نقول في قضية الحجاب وقضية الزينة شيء نفرضه على الآخرين، بل نقول هذه أداب إنسانية. عد إلى الماضي، في بريطانيا، في أمريكا، المجتمعات كانوا يرون أن المرأة التي تلبس مثلا تظهر ذراعها هذا معيب. هذا في مجتمعات، لا أقول مجتمعاتنا الإسلامية، لأن هذا في مجتمعاتنا هو شعيرة من الشعائر، أتكلم عن ثقافة إنسانية. لو قرأنا الآن في العالم لوجدنا أن العالم يحارب الآن هذه الفتنة. نحن نريد أن تحفظ المرأة كرامتها، المرأة ليست سلعة لأحد وليس محل دعاية، هي تاج وهي مصونة وهي شيء جميل لمن دفع ثمن هذا الجمال، وهو العقد الحلال والمهر والنفقة وغيرها من الحمايات. فقضية الحجاب والزينة في موضوع خريطة النور هي مكرمة للمرأة وليست إهانة لها وليست سلبا لحريتها. كما قلنا لو أن غض البصر يكفي لما أمرت بالحجاب.
0: جميل. اللباس والحجاب أنا أحب أن أسميه لباس التقوى، لباس العفة، لباس الجمال، هو الذي يحمي المرأة. والمرأة في الإسلام هي جوهرة، هي جوهرة غالية جدا، والإسلام حريص جدا على هذه الجوهرة. صحيح. ألا تتلصص إليها أعين السراق وأعين المجرمين. فلذلك جاء الإسلام لحماية هذه الجوهرة وحمايتها ووقايتها من المتلصصين والمتلصصات والذين يبغون بها الأذية والعبث بجمالها وعفتها. سبحان الله، في قصيدة هكذا، لو خرجنا شوي في موضوع أثارت شجوني هذه القضايا، قصيدة تعلمتها وأنا في الجامعة، علمني إياها والدي، والوالد أخذها من سجن تدمر لما كانوا الشباب الأبطال الذين اعتقلهم نظام المجرم البائد. يقول أحد الشعراء من شعراء سجن تدمر: ثارت ونبل سهامها عين كحيلة، ورمت وحد سلاحها ساق ثقيلة، تاهت يمزقها الفساد وما درت أن الندامة والدموع لها حصيلة، وأثارها زبد الحياة فحومت فوق اللهيب فراشة فهوت قتيلة. أنا بالزمالة كاف

0: فاستبعدي عن عقلك المخدوع أنك لي زميلة. ما جئت أبكي الدين فيك، وإنما أبكي عرينا فيه تنتحر الفضيلة. أختاه يا ذات الحجاب تحية، كم في عفافك أنت رائعة جميلة. يا دوحة في الأرض فاح عبيرها، وقراءة القرآن دوحتها الضليلة. تيهي على الدنيا فخارا واسحبي ثوب الإباء، وجرجري تيها زيولة. ما قيمة الخفاش في تصخابه، والليل فوق جيوشه أرخى سدولة. والفجر إن حنت إليه بطاحنة، نشرته بنت العز مخلصة نبيلة. من دوحة القرآن يغرف قلبها، وبجانب المحراب تحتضن الطفولة. صحيح. هذه هدية لأخواتنا. سبحان الله، ما كنت محضر لهذا، ولكن جاءت عفو الخاطر. دكتور، من في خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية، تكلمنا عن لباس المرأة والزينة، وكيف أن وسائل التواصل الآن لم يبقى هناك محرم فيها.
1: صحيح.
0: فتحت الباب على مصراعيه، ونشرت المفاتن، وربما بعض بناتنا أو بعض أخواتنا تفتتن بهذا، وتظن أن هذا من الحرية أن تظهر جمالها وتنشر شيئا من خصوصياتها، وهي لا تدري أن هناك من المتلصصين والمتربصين. نعم. والسراق الذين يتربصونها عبر هذه التواصل وسائل التواصل. فما تعليقكم على ذلك؟
1: يعني الآن أنا مثلا تأتيني أحيانا طلبات صداقة، وأنا يعني جعلت صفحتي مثلا التعليق عليها من قبل الأصدقاء، ويعني يسرني أن يأتي أي متابع وأن يشارك على صفحتي، لكن عندما تأتيني هذه الصفحة وفيها التشويش البصري أنا لا أقبلها. لماذا لا أقبلها؟ ليس لأني متزمت أو ضد حريات، لا، لأن إدخالها إلى عالمي، إذن أنا ساهمت بأن من هم من أصدقائي سيرون هذه الصورة. أيضا وصل الأمر بنا حتى في مجموعات ربما يكون فيها دعاة، فيرسل أحد دعاة مقطع يعني من تتكلم وبموضوعات علمية لكن في غير مضمون الحجاب، ولا أحد يعلق يا أخي، إنه وكأن الأمر أصبح طبيعيا. لا، هذا الأمر ليس طبيعيا. نحن لا نكبت حرية الآخرين، لكن لا يجب كذلك أن نتغاضى عن كونها قضية دينية وقضية فطرية في الإنسان. فلماذا باسم أنني أريد أن أظهر كمتحضر؟ أنا متحضر بثقافتي، متحضر بعفتي، متحضر بأخلاقي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فحديثي عن الحجاب لا يعني أنني أستهين بغير المحجبة وإنسانيتي، بل أنا أريدها أن تنتبه وأن ترقى إلى معاني الإنسانية الراقية. بنفس الوقت القرآن وضع لهذا التحديات علاج، وهو الزواج. لماذا؟ قالوا أنكحوا الأيام منكم. لماذا وضع هذا الأمر؟ لأن بالنتيجة لابد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حديث ضعفه البعض لكن ليس هو حديث فقهي، إن قال لم نرى المتحابين خيرا من أن نعم. النكاح. في النهاية أيا كان هذا الحب، أيا كان التواصل، لابد أن يصل إلى قضية فطرية لا يجب أن نتغافل عنها، هي نهاية المطاف في العلاقة. فلماذا أجعلها في طريق محرم تعود عقباتها وأثارها السلبية على المرأة التي قد يكون أثرها حمل وغير ذلك، بينما الشرع والشرع الحكيم قال وأنكحوا الأيام منكم، أي الذين ليسهم متزوجين أنكحهم، أي ساعدوهم، وعلى الأمة أن تساعد في إعفافهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطع، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء أي القدرة على النكاح فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طب لماذا أترك شبابنا يصومون ونحن قادرين على أن نفتح لهم باب التيسير في الزواج؟ يسر المهور، يسر تكاليف الزواج، لماذا الحفلات الصخبة تكلف الآلاف؟ لماذا المهور العالية التي تكلف الآلاف؟ لماذا أجار البيوت التي غرفة وصالة من أجل أن تأوي زوج وزوجة حديثي الزواج بالمئات فوق رواتبهم وفوق اقتصادهم؟ كل هذا يعني جعل باب الحلال صعب بينما باب الحرام ميسر. لذلك نقول من التحديات التي على

0: وجهت سورة النور بخارطتها الدعوة إلى النكاح ومساعدة الشباب في ذلك.
1: إذن فضل الدكتور، في هذه الخارطة النورانية بدأنا الحديث عن الآداب الاستئذان، غض البصر، لباس المرأة والزينة، تحريم نشر الشائعات، ووصلنا في نهاية المطاف إلى الزواج، الزواج كحل لمشكلات الشباب. وقلتم فضل الدكتور أنه لا بد للأمة من أن تعين الشباب وتساعدهم في الوصول إلى الاستعفاف. الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله
0: من فضله.
1: أحتاج منكم فضل الدكتور تعليق على ما يسمى بمواقع التواصل التي تتحدث عن التعارف من أجل الزواج، رأيكم بهذا؟
0: يعني أنا أقول أنه السم في الدسم.
1: جميل.
0: يعني هناك طرق شرعية أباحها الشارع، عندما كانت يعني يقول الدكتور مصطفى محمود في كتابه المرأة، قال: كانت المرأة سلعة غالية مفقودة لا توجد إلا في البيوت، وإذا أرادها الرجل فإنه يرسل لها وفدا من النساء لطلبها، ثم بعد ذلك وفدا من الرجال جاهت المشايخ والحضور من أجل طلبها. الآن عندما خرجت مضطرة للرزق أو غيره أصبحت متاحة، فما عدا يطلبها بالطريقة التي كانت ترقى وتشرفها وتجعل منها أما تصنع الأبطال. نحن نقول الآن أننا بحاجة إلى أن نعيل الشباب، لكن هذه المواقع قد تكون لها أثر سلبي. كيف أثر سلبي؟ نحن تكلمنا عن قضية العالم الرقمي، كيف أتحدث مع المرأة تحل لي؟ لابد أن تكون ضوابط شرعية. إذا كانت هذه المواقع تسير وفق الشريعة الإسلامية، لابد أن لا تنشر صورة أي امرأة نهائيا على هذه المواقع على أنني أريد أن أنشر صورة العروس. يجب أن يكون هناك جهة رقابية بهذا الموقع شرعية تبين اللقاء بين الطالب وبين المطلوب، وتضمن أن لا تنشر هذه الصور. وأقول المرأة المتعففة لا ترسل صورها لأحد
1: تماما،
0: بل تقول يكون هناك عنوان: هذه امرأة بمواصفات كذا، دارسة، عمرها كذا، يعني الأشياء التي تطلب في المرأة تنشر بدون اسم، تنشر برقم حالة مثلا، هذا كمقترح، رقم حالة 20. فآتي أنا قرأت هذه المقال وأنا أريد في هذا الموقع، فعندئذ أذهب إلى مدير الموقع: أين عنوان هذه الحالة؟ هل هي خيالية أم واقعية؟ يقول: واقعية. أين العنوان؟ العنوان في المكان الفلاني، اذهب إليهم، هذا رقم التواصل. عندئذ حولت هذا الموقع إلى وسيلة إيصال حقيقية ووسيلة دعم وتسهيل الزواج ووسيلة تعارف. أما وسيلة تعارف أن يكون محادثات عشوائية، أريني صورتك، أريني صورة، هذا كله من الخلط بين السبيل في إيصال الرجل إلى المرأة كما قلنا الخطبة ووسائلها، وبين أن تكون هناك مواقع عبثية غير منضبطة. لذلك نقول أي شيء موجود في العالم الواقعي يمكن أن نهذب به العالم الرقمي من خلاله.
1: تماما. إذن أنا برأيي دكتور أن هذه المواقع يعني كثير منها مواقع تجارية
0: طبعاً.
1: المقصود منها يعني
0: الربح،
1: وليس المقصود منها بناء مجتمع أو
0: طبعاً.
1: إعفاف شباب أو إعفاف البنات، وإنما يعني كثير منها مواقع خادعة. فيجب أن ينتبه الشاب والفتاة لمثل هذه المواقع ولا يعيرها أي اهتمام. ولو يعني قلنا أن الطريقة التقليدية إن صح التعبير هي أضمن، يعني هي ممكن توصل يعني كوسائل
0: وسائل توصل. يعني مثلها يعني كما قلنا كان قبل هناك الخاطبة، يعني خطابة الحي. شاهدنا ذلك في بعض، ربما يعني في بعض القصص التي تتكلم عن مجتمعاتنا القديمة، وربما أغلبنا عاصر أمهاتنا و كيف كانت تتم الخطبة والذهب، وكان فلانة هي الزنبرك صح التعبير في الحي تزور النساء

0: فهو تقول والله أريد أن أزوج ابني، والله فلانة في البيت الفلاني عندهم بنات. يعني كان التناقل بالفطرة وكان له أثر إيجابي، لا أحد طلع على عورة أحد. لكن هناك يعني وسائل التواصل عند المرأة يعني شيء عجيب. اليوم إذا فتحنا هذا الأمر افتراضيا، نحن أفسدنا ما طورنا. أم زكي كانت تنقل الأخبار لكن ما كانت تعرض صور النساء،
1: نعم
0: صح هذا المصطلح، كخطابة في الحي أو في المنطقة. إذا جعلناها في مواقع التواصل بهذا الشكل، هذا موضع، هذه الطريقة فاضحة تجارية. أحيانا يقول لك ادفع رسم اشتراك من أجل أن أعطيك فرصة للتعرف على امرأة. ماذا يعني، أين أصبحت كرامة المرأة؟ أين أصبحت كرامة الأسرة؟ نحن من خلال الزواج نريد أن نصنع أسرة. القضية ليست فقط إعفاف النفس، القضية أبعد من ذلك. نحن نريد أن نصنع جيلا. المرأة التي كانت ترضع ابنها لينام تجعله ينام إلى الأبد، أما المرأة التي كانت ترضع ابنها بنية أن يكون عالما ومجاهدا، فإذا البخاري وفإذا الذي خرجته أمه والإمام الشافعي كانت تأخذه أمه إلى الإمام مالك والإمام أحمد، كل هؤلاء هم صناعة المرأة التي صانت نفسها أن تكون سلعة عند الآخرين بأن تكون مصانع الأبطال. لذلك من عجائب سيدنا عمر رضي الله عنه، كان إذا تزوج الرجل ضاعف له الراتب. لماذا؟ قال لأن هذه المرأة الحبيسة في البيت تحتاج إلى نفقة، هي تصنع لنا رجال، فلماذا نجعل العبء عليك أنت وحدك تنفق عليها وتأتي الرجال إلينا للمعارك ليموتوا في المعارك في سبيل الدولة أو في سبيل القضية؟ فكان ينفق عليها وهي في بيتها، لم تكن بحاجة أن تخرج، وهذا هو الإسلام. الآن هي تخرج تساعد زوجها، وهذا الذي ورث هذا الاختلاط. ما بالك بالعالم الرقم الذي ليس فيه رقيب؟ لذلك نقول بأن دائما هذه الصورة رسمت خارطة لعلاج قضية واقعية، نحن رفعناها إلى العالم الرقمي، وبإذن الله تعالى نكون قد سلط الضوء على كثير من العلاجات.
1: الله يبارك فيكم يا دكتورنا الحبيب. كتغذية راجعة لما تم تناوله في هذا اللقاء الطيب، في هذا اللقاء في الحلقة الماضية وهذه الحلقة أو هذه الحلقة، تلمسنا خارطة الطريق للشباب وسميناها خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية للشباب. هذه الخارطة استقيناها من سورة عظيمة من سور القرآن، وهي سورة النور. كيف عالجت هذه السورة هذه التحديات، وكيف وضعت القواعد الضابطة للمجتمع لكي لا يقع في المحرمات؟ وذكرنا من هذه أو من معالم هذه الخارطة آدابا، الأدب الأول أدب الاستئذان، وذكرنا أدب الاستئذان التقليدي وأدب الاستئذان في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرنا من الآداب أدب غض البصر، وتحدثنا عن غض البصر في السوشيال ميديا والوسائل التواصل المجتمعية، وتحدثنا عن ضبط الشائعات وتحريم نشر الفاحشة والشائعات والحذر من الإشاعات والشائعات للحفاظ على تماسك مجتمعنا، وتكلمنا عن دور الأمة في إعفاف الشباب ومن خلال إتاحة الفرصة لهم للزواج، والزواج هو الحل الشرعي لكثير من مشاكل الشباب، ورددنا على بعض الشبهات التي يطرحها البعض، وحذرنا من بعض وسائل التضليل المنتشرة في وسائل التواصل وعبر الفضاء الرقمي المخيف والمرعب. ولكن هذا الفضاء الرقمي يمكن أن يكون فضاء لنشر الفضيلة ونشر العلم، ونحن هنا في إذاعة دمشق كان أصبح عندنا تحول رقمي، انتقلنا من الأثير، ما زلنا على الأثير معكم أحبابنا، ولكن انتقلنا إلى الفضاء الرقمي لننشر الخير والفضيلة باسم الجمهورية العربية السورية الحرة. وصلنا سبحان الله إلى نهاية هذا اللقاء مع فضيلتكم. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل باسمي وباسمكم أيها المتابعون المتابعات لإذاعة دمشق.

0: نشق لسعادة الأستاذ الدكتور توفيق العبيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن المدرب الدولي والمستشار التربوي في دولة الكويت. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على أمل اللقاء بكم مع برنامجكم بودكاست طريق. نلقاكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما

العلي الكبير الحفيظ.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: مؤسسة الإذاعة.

0: التونسية مصلحة الدراما تقدم.
1: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض. ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
0: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
2: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
3: يا محمد، إلى ما تدعو؟
4: يقول الرسول: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى خلع الأوثان، وإلى أن يشهد أني رسول الله.
3: أنشدني ما تقول.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقرأ
2: باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم.
3: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد يا محمد أنك رسول الله. والله لقد صليت يا رسول الله قبل أن ألقاك بثلاث سنين.
4: فأين تتوجه؟
3: أتوجه حيث يوجهني ربي. أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس.
4: يا أخي، إن رسول الله يطلب منك أن تعود إلى قبيلتك غفار وتتولى أمر الدعوة إلى الإسلام فيها، ويقول لك: هل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم. ويقول أيضا: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري.
3: يا رسول الله، إني منصرف إلى أهلي وناظر متى يؤمر بالقتال فألحق بك، فإني أرى قومك عليك جميعا.
4: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أقمت بمكة بما فيه الكفاية، فعلمتك الإسلام وأقرأتك شيئا من القرآن. ويقول لك: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف أن يقتلوك.
3: والذي نفسي بيده، لا أبرح مكة حتى آتي البيت وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش.

يا أهل مكة، يا أهل مكة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: وأن محمد عبده ورسوله.
1: يا أبا عكرمة قم للرجل، لقد صبع لدين يتيم عبد الله.
2: تنحوا عنه وخلوا سبيله،
3: لن نتركه حتى يتراجع عن قوله.
1: أجل أجل
4: أجل أجل
0: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله.
2: يا قوم ويلكم، ألا تعلمون أن الرجل من غفار وأن مضارب قبيلته طريق تجارتكم إلى الشام؟
5: السلام عليك يا أبا بكر.
6: وعليك السلام، مرحبا يا أخي، ما الذي أصابك؟ تفضل يا أخي، تفضل إلى الداخل.
5: السلام عليكم يا رسول الله.
6: يقول الرسول: اجلس يا أخي لنضم جراحك ثم تخبرنا بما حدث.
5: لقد صرخت بها بين ظهرانيهم يا رسول الله.
6: وبماذا صرخت؟
5: يا أهل مكة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
6: وما الذي حصل بعد ذلك؟
5: هجم أبو جهل ونفر من فتيان قريش علي بسياطهم، حتى تدخل رجل يقال له العباس،
6: إنه عم الرسول. وماذا بعد ذلك؟
5: خلصني منهم صارخا فيهم: يا قوم ويلكم، ألا تعلمون أن الرجل من غفار وأن مضارب قبيلته طريق تجارتكم إلى الشام؟ فقال أبو سفيان: صدق والله العباس، كفوا عنه.
7: يا معشر قريش أصغوا إلى محمد، استمعوا إلى محمد بن عبد الله، إنه يدعو إلى الحق إلى الخير، فلا تموتوا في جهلكم وغيكم.
1: أنا لا أطيق هذا الحديث، كمموا فم هذا الغريب. يا غلمان عليكم به، عليكم به. اسكت.
8: ولعبت السياط على أبي ذر حتى أغمي عليه، ومرة أخرى يخلصه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: قتلتم الرجل يا معشر قريش، أنتم تجار وطريقكم على غفار، وسوف يأخذون بحقه منكم ويقطعون عليكم الطريق.
1: تراجعوا، كفوا عنه، تراجعوا.
5: السلام عليك يا أخي.
6: وعليكم السلام. إن الرسول يطلب منك أن تخرج إلى قومك حتى يصلك خبره، كي لا تفتك بك قريش، فقد بلغ من عتوها وغيها على أصحابنا الضعفاء أن ألهبت أجسامهم بالسياط ومكاوي النار، وسامتهم أنواع التعذيب، حتى أمرهم بالهجرة ليأمنوا قسوة الطغاة وبطش الظالمين.
5: يا رسول الله، إني منصرف إلى أهلي وناظر متى تأمر بالقتال، فألتحق بك، فإني أرى قومك عليك جميعا.
6: يقول رسول الله: أصبت فانصرف.
5: أستودعكم الله.
6: رفقتك السلامة يا أخي، هيا.

0: القرآن. سبحان الله، لا هو بالشعر ولا هو بالنثر، فاقت علوبته وبلاغته كلما استمعت إليه من صنوف ما جادت به قرائح الشعراء والرواة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. اللهم ساعدني حتى أهدي أمي وأخي وزوجي وقومي غفار.
1: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
2: محمد المصمودي، حسين المحنوش، أنور العياشي، محمد الجريجي، سندس حمو، والمنصف الشواشي. شارك في التمثيل أنس العبيدي، فتحي ميلاد، محمد المنصب العربية، وسلاح العمدوني.
1: ساعد في الإخراج حسون ناجي. توظيف الإنتاج إدريس الشريف. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. البغض الشديد مهلكة، والحب الشديد مهلكة. وقد ابتلي يوسف عليه السلام بهما، فأما البغض الشديد فكان سببا لإلقائه في الجب، وأما الحب الشديد فكان سببا لإلقائه في السجن. نحن أحيانا لا نملك زمام قلوبنا، ولكننا أمرنا بالعدل سواء أحببنا أم كرهنا. فلا تجعل سيئات من تحب حسنات لأنك تحبه، ولا تجعل حسنات من تكره سيئات لأنك تكرهه. كن عادلا، وضع الأشياء في أماكنها الصحيحة. قال عبد الله بن محمد الوراق: جئنا إلى الإمام أحمد فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا: ولكنه يطعن فيك. فقال: شيخ صالح.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست

وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

إخراج ثراء دبسي. في بلاط الملكة ريحانة.

0: لقد طال البعد بيني وبينكم وانا اشتاق لنسمه حريه. سيدي
1: بيروت بيروت كنت نفتش عنك منذ رحلت، لكن انا سجين في مغاره الان، وقد اشعل النار على بابها. عيروت
2: اين انت؟
1: ربا كان هذا مجرد حلم، كان عيروت جاء يود

النار.

نحن عن المغارة، انتظروا بعيدا لنعرف مصير سيف.

0: اخرج من المغارة يا سيف ولا تخشى ضرا.
1: من أنت أيها المنادي؟
2: أنا أختك عاقصة.
1: ماذا عن العمالقة الذين يحاصرونني؟
2: أحضرت معي كثيرا من الأعوان فأخمدوا النار ونشروا عليها الظلام ورموهم بالحجارة لاذوا بالفرار ووقفوا بعيدا ينتظرون معرفة مصيرك قبل أن يرحلوا.
1: أكان عيروط من يحضر إلي الطعام في المغارة؟
2: أتقل لي إنك بدأت تهدي؟ أنا من كان يحضر لك الطعام دون أن تراني؟
1: أنت؟
2: لقد ألزمت نفسي ألا أفارقك حتى أدفع عنك كل ما أقدر على دفعه من الأخطار.
1: أنا عاجز عن شكرك يا عاقصة.
2: امضي إلى شأنك يا أخي.
1: يجب أن أودع من ظلمني وطلب قتلي.

0: سيف، ما زلت حيا؟
1: أيها الملك، لقد أهلكت أعداءكم وأبطلت سحرهم وأمنتكم في أرضكم، فلم أجد منكم إلا نكرانا لمعروف. تجمعتم على قتلي، تلك خيانة تستوجب عقوبتكم بالفناء العاجل.
0: كنت أنتصر لابنتي التي تركتها في ليلة زفافها.
1: أيها الملك، تستطيع أن تسوق الدابة إلى الماء، لكنك لا تستطيع إجبارها على الشرب. إن ابنتك تحتاج إلى زوج من جنسكم أنتم، لا من جنسي أنا.
0: ماذا ستفعل بنا يا سيف؟ بما ستعاقبنا؟
1: سأكرمكم من أجل إيمانكم بالله ورسوله. وقد عفوت عنكم، فانصرفوا إلى دياركم. قلت لكم انصرفوا آمنين، فليس من طبعي أن أخادع ولا أخون.

0: امضي في طريقك يا سيف وأنا خلفك.
1: أظن أن طريقي وعر يا عاقصة.
0: لو كنت أستطيع حملك في هذه الأرض لما تأخرت، لأنها عامرة بالمردة والجن. استعن بالله والتمس منه الحفظ والتأييد.
1: ربي سهل لي أمري وافتح لي طريقي.

كيف سأعبر هذا النهر إلى الشاطئ الآخر؟ أمامي جبل على طرف الشاطئ الذي أسير عليه. بوسعي أن أتجه نحوه لأشرف على النهر وأرى مدى اتساعه.

0: الجنون الحشري إلى باب مغارة وسط الجبل. سأجلس هنا لأرتاح قليلا.
1: لا تلبس خارج المغارة، تفضل وادخل.
0: في المغارة سكان؟

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا سيف ملك اليمن، الداعي إلى نشر الإيمان، يا من تسير إلى كنوز سليمان لنجدة خادمك عيروب من الأسر والهوان.
0: من أنت؟ كيف عرفتني وما رأيتني من قبل؟
1: أنا إنسان، خلقني الله كما ترى، بلا يدين ولا رجلين، وقد وعدني ربي أن ألقاك في هذا المكان.
0: ومنذ متى تنتظرني؟
1: لبثت أنتظرك 100 عام لأدلك على الطريقة التي تستطيع بها أن تعبر هذا النهر لتركب سبيلك إلى كنوز سليمان.
0: يا إلهي، قل لي كيف عشت هذا العمر المديد؟ إنها 100 سنة.
1: لا تعجب يا سيف، إن عمري الآن 700 سنة.
0: وكيف تأكل وتشرب وأنت وحيد هنا وليس لديك يدان ورجلان؟
1: إن الله هو الذي يطعمني ويسقيني، وأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير.
0: سبحان الله،
1: لقد ولدت على هذه الحال، وأصر أبي على قتلي، لكن أمي أنكرت عليه نيته ولم تظهر له الرفض مخافة أن يقتلها معي، فتضرعت إلى الله أن يصرف هذا السوء عني.
0: وكيف نجوت؟
1: ذات صباح استيقظ أبي خائفا مذهولا.

0: ما بك؟ لما ترتجل؟ هل تشعر بسوء؟
1: أعطيني ماء أستغفر.

0: الحاكم. ايش ايش
1: لقد رأيت في منامي رجلا ينذرني بأني إن قتلت ابني هذا فسأقتل، وأمرني أن أضعه في مركب وأسير في هذا النهر ثم ألقيه على شاطئه حيث يقف المركب ولا يتحرك.
0: نفهم ما جاءك في المنام لتدفع الأذى عن نفسك.

0: حتى وقف المركب ولم يعد يبرح مكانه يفيد.
1: حسناً، لنترك الصبي هنا.
0: أليس من الأفضل أن نضعه في تلك المغارة؟
1: بلى أيها المراكبي، سنضعه في المغارة ونسد بابها بحجر كبير ليمت وحده ولا يحملني خطيئة قتله.

0: تركوني وهم على يقين أن الموت نازل بي في وحدتي هذه، لكن الله أبقاني من أجلك لأدلك على الطريقة التي تستطيع بها عبور هذا النهر.
1: هلا دللتني أيها الرجل الطيب؟
0: أقم معي في هذه الغارة حتى الصباح، وأوصيك إذا مت أن تحملني إلى شاطئ النهر وتغسلني وتضعني في هذا الكفن الذي ترأه إلى جواري، ثم تتركني على الشاطئ دون دفن.
1: كيف أتركك دون دفن؟
0: إن الله هو الذي يتولى دفني في المكان الذي أراده لي.
1: وكيف أستطيع عبور النهر؟
0: اسمح ماذا أقول لك.
1: تفضل.
0: بعد أن تدرجني في الكفن اجلس على شاطئ النهر واغمس يدك فيه إلى مرفقها، فإنك تجد وددا به ثلاث سلاسل، في كل سلسلة لوح. أما اللوح الأول فهو من المعدن، وأما الثاني فمن الفضة، وأما الثالث فمن الذهب.
1: أي لوح نأخذ؟
0: اصبر يا سيف، اصبر وتذكر كل كلمة أقولها لك. ألق اللوحة المعدنية في النهر، يظهر لك في الحال فلك فيه شخص من النحاس. اركب الفلك وعلق اللوحة الفضية في رقبة الرجل النحاسي، فإذا سار بك الفلك ورس على الشاطئ الآخر زل منه، وادفن اللوحة الذهبية الثالثة في بطن الشاطئ. حذاري حذاري ألا تدفن هذا اللوحة الذهبي، لأنك لن تستطيع السير إلى ما تريد.
1: لن أستطيع فعل شيء قبل

0: طلوع الشمس، أليس كذلك؟
1: نعم، لن تستطيع. جئت مكانا في هذه المغارة ولم حتى الصباح.

0: الحمد لله على نعمه.
1: لم ألحظ بالأمس وجود ماء غزير في جانب المغارة.
0: وقد غاض في لمح البصر بعد أن شربت منه حتى ارتويت.
1: لقد نما عود أخضر. يا إلهي، وأثمر رمانتين.
0: أرأيت قدرة الله على إخراج الزرع ليمدني برزقي ويطعمني؟ إن هذا العود يثمر كل يوم رمانة واحدة، وقد أثمر اليوم رمانتين، واحدة لك وواحدة لي. قم وأحضر رمانتك.
1: سأحضر لك رمانتك أولا.
0: لا تمد يدك إلى رمانتي، بل انظر كيف تأتيني وأطعمها.

0: أرأيت؟ لقد هبت رياح عاصفة، هزت العود وأسقطت الرمانة وبعثرت حبها على الأرض.
1: ما هذا؟ لقد أحاطت بالحب حشرات كثيرة.
0: إنه نمل فارسي، ستأتيني كل نملة بحبة تلقيها في فمي.
1: سبحان الله، يا سبحان الله على قدرته.
0: أرأيت كيف يرزق الله عباده الصالحين ويطعمهم ويسقيهم إذا أراد. قم الآن إلى مطلبك

الدوام والوحوش. أيها الرجل السطيح، اغفر لي عدم التزامي بنصائحك. أنا ذا أدفن اللوحة الذهبية حيث قلت لي، وإني عائد إليك لأتفقدك أنت الآخر.

0: عبرت النهر ووصلت إلى هذا الوادي الذي كثرت أشجاره ويشقه نهر صافي المياه سائغ للشرب.
1: يا لطيفا بخلقي، ويا من لا يخلف وعده، أغثني بالملك المؤمن الذي وعدتني أن تكشف كربتي على يدي، وارحمني بقدومه فأنت خير الراحمين.
2: من أنت؟
1: مرحبا بسيف ابن دياس، لطالما انتظرتك لتدفع عني ما أصابني وترحم ضعفي وقلة حيلتي.
2: من تكونين يا أمه؟ وما حاجتك؟
1: أنا نادرة بنت عبد الهادي من بني الأصفر ببلدة تسمى رومية، يجاورها قوم سحرة كانوا يغزون البلدة ويأسرون الأولاد والبنات والرجال ليتخذوا منهم خدما، وقد أخذت ملكتهم ابني واسمه القياس وسخرته لخدمتها مع من يخدمها من البنين والبنات.
2: وهو أسير لدي الآن؟
1: ليته مجرد أسير، لقد أعجبها شكله فأخذت تراوده على نفسه فقال لها.
3: إن نظرتي إليك كنظرة ابني إلى أمه، ولست أجد في نفسي ميلا لارتكاب المنكر يا ريحان.
4: اخرس أيها الأحمق، أنا في عمر أمك؟
3: ما قصدت هذا.
4: سأسحرك كلبا وأضع في رقبتك سلسلة تجر منها، فهذا ما يليق بك.

0: ماذا تريدين يا امرأة؟ أفصحي عن حاجتك، فلا وقت لدي أضيعه معك.
1: لقد انقطع ابني القياس عن زيارتي وجئت لأستفسر عنك.
0: ابنك القياس؟ ابنك القياس اقترف ذنبا عظيما، فسحرته كلبا عقابا له على اقترافه ذلك الذنب.
1: سيدتي،
0: إن شئت سحرتك مثله ووضعتك إلى جواره.
1: يا سيدتي، ابني خادمك وجميعنا في طاعتك، ويرضينا ما يرضيك.
0: يرضيني أن تنصرفي من مجلسي. انقلعي.

0: ليلتها رجعت إلى بيتي حزينة باكية يا سيد، وإذ نمت سمعت في منامي هاتفا يقول:
1: لا تحزني، فعما قريب سيأتي إليك سيف بن ذي يزن لينصفك ويرد إليك ابنك سالما.
2: أرجو من الله المعونة والتأييد. أين هذه الملكة؟
0: إنها قريبة منا مع أتباعها.
2: دليني على قصرها.
0: إذا ذهبت إليهم فخذ معك شيئا من الطعام لتأكل منه.
2: لماذا؟
0: لأنني أخشى عليك أن تقع في سحرهم، فهم قوم لا أمان لهم.
2: حسنا، لنمضي.

0: مرحبا بك أيها الرجل القصير. أنت غريب عن هذه المدينة، أليس كذلك؟
1: نعم، أنا عابر سبيل.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا بك، أنت ضيفي لهذه الليلة.
1: أشكرك، أنا صائم.
0: أنت رجل غريب، فلا تحرمنا من إكرامك.
1: لا تلحف في الطلب وامضي لشأنك.
0: يا رجل، إن ضيافتنا واجبة ما دمت لا تعرف أحدا في المدينة.
1: ابتعد عن طريقي وإلا قطعت رأسك.
0: لا لا لا لا لا، أحببت إكرامك لكنك لا تستحق.
1: ماذا تريدون مني؟ لماذا تكاثرتم علي؟
0: ارفع سيفك الآن وقتلنا جميعا إن استطعت.
2: توقفوا.
0: الملكة ريحانة، أفتحوا لها الطريق.
3: أيها الأوغاد، ابتعدوا عن هذا الرجل الغريب. كيف تؤذون رجلاً جديراً بالحفاوة والإكرام؟ ها؟
4: لا تخاف أيها الغريب، فأنت في حمايتي. هلم إلى قصري محفوفاً بالإكرام.
3: أيها الحوذي، هات جواداً ضامراً ليحمل الضيف إلى مقره.
5: حاضر.

0: ادخل يا ضيفي العزيز.
1: أي قصر هذا؟ إنه أجمل القصور التي رأيتها.
0: لقد جعلت فيه أربعة لواوين، في كل ليوان جوهرة تضيء ليلا نهارا. أما هذا السرير المفروش بالحرير المطرز بالذهب فهو لك.
1: لي أنا؟
0: نعم لك أنت، اجلس عليه فأنت صاحب القصر ونحن ضيوفك يا ملك الزمان.
1: أي إكرام هذا؟
0: أعدوا مائدة تليق بضيفنا الكريم.

0: تفضل كل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لقد قطع الكلب شهيتك إلى الطعام. أعطوني الصوت لأؤدب هذا الكلب الغبي.
2: ستعاقبين الكلب حقا؟
0: سأدميه بالصوت. لا تلتفت إلي ولا تعبأ بحركاتي. كل من طعامنا أيها الملك.
2: ليس قبل أن تقولي لي ما حكاية هذا الكلب.
0: إنه يكره الغرباء ويمنعهم عن أكل طعامنا. تذوق هذا الطبق.
2: أشكرك، لست جائعا.
0: ارفعوا هذه المائدة وأحضروا الشراب والفاكهة.
2: لا لا، لا تكلفي نفسك. ليس من عادتي أن آكل إلا من نبات الأرض ولا أشرب إلا من الأنهار.
0: هكذا إذن أيها الماكر، سأتركك على السرير الحريري لترتاح قليلا.

0: اسمعي يا يارقة، لم أترك وسيلة لإغراء هذا الرجل بتناول طعامنا إلا واستخدمتها، لكنني لم أنجح في ذلك.
1: بما أخدمك يا سيدتي؟
0: بما تخدمني؟ اذهب بعقلي حتى يأكل طعامي.
1: سمعا وطاعة، سأنفذ رغبتك في الحال.
0: كيف؟ بأي وسيلة ستنفذ رغبتي؟
1: سأدخل عليه بصورة زوجته تكرور التي يحبها وآمره بما أريد.
0: افعل ما تراه، لكن بسرعة.

0: مكرور؟ كيف جئت إلى هذا المكان؟
1: علمت أنك في مدينة السحرة، فخفت أن تأكل شيئا من طعامهم وتقع في سحرهم. خذ هذه التفاحة وكلها يا حبيبي، خذها، لقد جلبتها من عندي أبي شيبان.
2: حذاري يا زيد، لا تلمس التفاحة بيدك، أما أنت فإليك هذه

0: عاقصة، ماذا فعلت؟ لما ضربت زوجتي تكرور؟
1: أين تكرور منك الآن؟ لقد دخل المارد في صورتها وصوتها ليخدعك حتى تأكل التفاحة وتقع في سحرهم، كما وقع ابن نادرة التي شكت إليك أمرها.
0: لقد جئت لإنقاذ الفتى، فلما أبعدتني عن المدينة؟
1: انتظرني هنا على هذا الجبل حتى أقتل الملكة ريحانة والمارد وآتيك بالفتى المسحور.
0: سأنتظرك يا عاقصة، اذهبي.

0: قد عدت إليك بالقياس.
1: ألا تستطيعين رده إلى صورته البشرية؟
0: سأحضر لك الآن بعضا من تراب جبل الطيفور لترش به وجهه ويعود إنسانا كما كان بقدرة الله العزيز الديان، أو آخذه إلى الجبل كلبا ثم أعود به آدميا.
1: خذيه إلى الجبل وأعيده عاكسا.
0: حاضر.

0: هو الفتى يا سيف، خذه إلى أمه.
1: يا لك فتى يا قياس، تعال معي،
2: دعني أقبل يدك.

0: حنانا لما فعلته من أجلي.
1: حمدا لله على سلامتك.
0: ستفرح أمي بمقتل ريحان الظالمة.
2: ليتني قضيت على يارقة قبل أن يهرب لأخلص الناس من ظلمه.
1: يكفينا نجاة القياس.

0: بل ستبقى في ضيافتي 4 أيام لا تفكر خلالها في الرحيل.
1: آن الأوان لتعود إلى بلادك يا سيف.
2: لن أرجع إلى بلادي حتى أخلص عيرود خادمي من الأسر. فإذا شئت انصرفي إلى شؤونك ودعيني أكمل رحلتي.
1: من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن في بلاط الملكة ريحانة.

المخرج المساعد إياد سمندر. الإخراج ثراء دبسي.

إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم السبت 16 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 29 من آب 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا ما تيسر له من الحجرات وقاف والشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض بعضكم بعضا أيحب أحدكم

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من

0: تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من الحجرات وقاف والشورى. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها الأحبة، وردت أحاديث كثيرة في فضل الوضوء، ومنها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا معنى يدعون أي يسمون، يتلألأ النور في الجبهة والعضد والساق لاستيعاب أجزاء الماء فيها. والغر هو جمع الأغر، والغرة ما زاد على فرض الوجه من أطراف الناصية والأذن وبعض العنق، والتحجيل هو غسل ما فوق الواجب من اليد والرجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. طبعا هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي أنا سابقهم على الحوض. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي من شدة البر. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، والمعنى أن يكمل الوضوء بالإتيان بأركانه وسننه ومستحباته وآدابه. إذن يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أي زاد في الدعاء، أي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. طبعا اجعلني من التوابين، أي الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويضبطون ويتقنون التوبة ولا يعودون إلى مخالفة الله عز وجل مرة أخرى. واجعلني من المتطهرين، أي اجعلني من المتطهرين من الآثام والذنوب، واجعلني من الذين دائما يطهرون أجسادهم ويطهرون قلوبهم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

0: احمد الله على عذوبة الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأكارم، اسمعوا نداء ربكم. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج هو الماء الشديد الملوحة المر الذي لا يشرب ولا يسقى به زرع ولا بهيمة. تخيل معي أن تفتح الصنبور فتجد الماء مالحا مرا، تذهب للبئر فتجده أجاجا، الأنهار كلها مالحة، الأمطار مالحة، حينها ماذا سنفعل؟ سنموت عطشا. ولكن الله برحمته أنزل لنا ماء عذبا فراتا نشربه ونسقي به ونغتسل به. إن نعمة الماء العذب نعمة منسية، نحن نشرب ونتوضأ ونغسل ونطبخ ولا نستشعر هذه النعمة. الماء العذب فيه نعمة البقاء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكذلك نعمة الصحة، فجسمك يحتوي على 70% من الماء، ومن دون الماء العذب تموت في 3 أيام. ونعمة الزرع، لولا الماء العذب ما أكلنا خبزا ولا فاكهة ولا خضارا، فيجب علينا أن نحمد الله على عذوبة الماء. وحمد الله على نعمة عذوبة الماء يكون على 3 أصناف: حمد القلب، أن نستشعر أن هذا الماء رزق من الله وحده، وحمد اللسان، قل الحمد لله كلما شربت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب قال: الحمد لله الذي سقاني هذا وجعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وحمد الجوارح، بعدم الإسراف. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تأملوا تهديد الله تعالى في هذه الآية: لو نشاء جعلناه أجاجا، بمعنى أن الله تعالى قادر أن يحوله إلى أجاج في لحظة. يا من تشرب الماء العذب البارد في الصيف، احمد الله، فوالله لو أصبح ماؤنا أجاجا ما استطعنا أن نعيده عذبا. اللهم لك الحمد على نعمة الماء العذب. اللهم لا تحرمنا نعمتك بذنوبنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي آية.

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. إن أجمل نعيم الجنة ليس في حورها، وإن كان هذا شيئا جميلا، وليس في أنهارها، وإن كان هذا شيئا فاتنا، ولكنه في النظر إلى وجه الله تعالى. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتبيض وجوهنا وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النار.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: خلي الحلو واتكى عبابنا الحيه.
1: يا دل يا دل يا دل.

دمكم من حنين.

صوتك حلو.

0: يادي اليادي
1: يا ماما
0: طلي الحلو والتكا
1: وبابا

حد شباكك يغني حتى تطل ويقل عواني.

كرمالك عظيم يا بطولك هالعالم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المربي. تعتبر قطعان الثروة الغنمية من أهم فروع الثروة الحيوانية من الناحية الاقتصادية، حيث يعتمد عليها في إنتاج اللحم والصوف والحليب والجلود. ولزيادة إنتاجية هذه الثروة لا بد من الحفاظ عليها من خطر الأوبئة والأمراض الحيوانية الفتاكة ووقايتها من الإصابة، وذلك بتطبيق البرامج الوقائية الدورية السنوية وتحصينها باللقاحات الوقائية وحسب البرامج المعتمدة لكل لقاح. كما يجب مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وبشكل مبرمج وقائيا وعلاجيا، وتأمين الأعلاف الغنية بالمواد الغذائية كالبروتين والنشويات والأملاح المعدنية والفيتامينات. كما يجب أخي المربي توفير مصادر المياه النظيفة لسقي هذه الأغنام أينما وجدت، حيث إن معظم الأمراض هي أمراض جماعية، والوقاية منها خير من العلاج.

0: أخي المربي، من الأمراض التي تصيب الأغنام مرض الأنتروتوكسيميا، ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ ماذا يسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نقوم بعمليات الوقاية والعلاج؟ المزيد من التفاصيل مع المهندس الزراعي بدر الثامر، مراسلنا في محافظة دير الزور.
1: أخوتي مربي الثروة الحيوانية، يعتبر مرض الأنتروكسيميا التسمم الدموي من الأمراض الخطيرة والتي تصيب الماشية في هذا البلد، وهذا المرض يعتبر من الأمراض المعدية أو ما يسمى التسمم الدموي أو أبو قليب. للوقوف على هذا المرض يسرنا أن نلتقي بالمراقب البيطري ثامر حسين العلي من وحدة إرشادية مراد التابعة لدائرة زراعة خشام مديرية دير الزور. تفضل أستاذ ثامر، حدثنا ولو بنبدأ عن هذا المرض.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ بدر. طبعا من الأمراض التي تصيب الأبقار والأغنام والماعز، طبعا هو مرض جرثومي شائع تسببه جراثيم الكلوسيتيدروم، ويعتبر من الأمراض الخطيرة التي تصيب الماشية نتيجة للأعراض الحادة والسريعة أو فوق الحادة التي تؤدي إلى النفوق المفاجئ طبعا للحيوانات المصابة. طبعا تعون ظهور أعراض سريرية واضحة، حيث تقوم جراثيم الكلوسيتيدروم بإفراز السموم في الأمعاء، ومنها تصل إلى الدم محدثة التسمم الدموي والموت السريع والمفاجئ. طبعا يصيب المرض الأغنام والماعز والأبقار والخيول في جميع الأعمار بدون استثناء، وتؤدي إلى الإصابة بالمرض إلى حدوث خسائر اقتصادية كبيرة عند المربين.
1: كيف ينتقل هذا التسمم؟

0: طبعا توجد بعض الأنواع عادة ضمن البكتيريا المعوية الطبيعية للحيوانات، وتفتقر إلى بعض السموم القوية التي تنتجها سلالات أخرى طبعا، بينما أنواع أخرى هي بكتيريا توجد عادة في التربة وفي ظل ظروف معينة يمكن لهذه البكتيريا أن تتكاثر بسرعة في الحيوانات منتجة كميات كبيرة من السموم.
1: ما هي العلامات والأعراض التي تظهر على الحيوان؟
0: طبعا هناك أعراض كثيرة وشائعة، وطبعا الملاحظ عليها الأكثر شيء طبعا هي ارتفاع درجات الحرارة والخمول، فقدان الشهية عند الأبقار والأغنام، وقد تظهر على الحيوانات المصابة أعراض ألم في البطن مثل ركل البطن والاستلقاء والنهوض طبعا بشكل متكرر، واللهاث تلهث تكون الغنم، والصراخ طبعا، هناك يحدث هناك إسهال وقد يحتوي طبعا على الدم في بعض الأحيان طبعا إسهال دموي، وقد تفقد الحيوانات القدرة على الوقوف وتستلقي على جانبها وتمد أرجلها مع امتداد رأسها طبعا ورقبتها إلى الخلف فوق الكتفين. يحدث هذا طبعا الوضع نتيجة لتأثير السموم على الدماغ، ويكون النفوذ سريعا في هذه الشكل.
1: ما هي الممارسات الوقائية لتخطي هذا المرض؟
0: طبعا أهم شيء التحصين الوقائي بالدرجة الأولى، يعد التحصين حجر الأساس للوقاية من هذا المرض، وهو أكثر نجاحا من محاولة علاج المرض. طبعا يعطى اللقاح مرتين بالسنة قبل فصل الربيع عند بدء موسم الرعي وخروج الأغنام من الحظائر إلى المراعي، ويعاد للمرة الثانية قبل فصل الشتاء عند انتهاء موسم الرعي ودخول الأغنام للحظائر. وبمعنى آخر يجب إعطاء اللقاح قبل تبديل العلف من العليقة المركزة إلى الأعلاف الخضراء طبعا بالمراعي بفصل الربيع، وبالعكس بعد انتهاء موسم الرعي والعودة لتقديم الأعلاف المركزة بالحظائر فصل الشتاء طبعا يعني. قبل تغيير النظام الغذائي، لقاح الأنتروتوكسيميا الجيد والفعال يؤمن الحماية للقطعان لمدة 6 أشهر، لذلك يجب إعطاء اللقاح مرتين بالسنة. يفضل طبعا إعطاء اللقاح عند النعاج الحوامل في الأشهر الأخيرة من الحمل.
1: ما هي الطرق المناسبة والصحية للتغذية؟
0: طبعا هناك عدة طرق. طبعا أول واحد يشي يحرص على تغيير الأعلاف بشكل تدريجي عن تبديل الخلطة العلفية، وعند التغذية طبعا على أعلاف عالية القيمة الغذائية مثل الشعير، القمح، الكسبة، الصويا طبعا فول الصويا أو كذا، طبعا لكل حيوان إلى أكبر عدد ممكن من الوجبات الغذائية، طبعا يتقسم من 3 إلى 4 وجبات بدلا من تقديمها في وجبة واحدة كبيرة. طبعا نقوم بتغذية الحيوانات بالتبن قبل تقديم الأعلاف عالية القيمة الغذائية. بعدين بالنسبة للحيوانات التي تنتقل إلى المراعي بعد أن كانت تعلف على التبن والأعلاف المركزة في الحظائر، يجب العمل على إدخالها المراعي طبعا تدريجيا، وذلك بتخصيص حوالي طبعا 10 دقائق فقط للرعي في اليوم الأول. طبعا زود وتضاعف يوميا على مدار كل يوم، يستغرق هذا الأمر أسبوع حتى تستطيع أن تبقي الأغنام طبعا ترعى لمدة 24 ساعة بالمراعي يوم كامل طبعا.
1: نصيحة أخيرة للأخوة المربين.
0: طبعا أنصح أخوتنا المربين الثروة الحيوانية إذا لاحظوا أي ملاحظات من علامات الأنتروتوكسيما أو الأنجاز طبعا أو الدمية المتعارف عليه، أن يقوموا باستشارة أقرب طبيب من الوحدة الإرشادية أو الإرشاد الزراعي، أو مراجعة الوحدة الإرشادية للإطلاع طبعا على العلاج والوقاية من هذا المرض.
1: بنهاية اللقاء نشكر المراقب البيطري ثامر حسين العلي على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. شكرا.
2: شكرا لكم والشكر جميعا.
3: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

ولا خد من عند الكل يجعل صباحك ناهي وكل ويخلي ليلتك بيضة وفل. يا سلام اه يا سلام يا سلام يا فل يا فل.

يا زينب اصحى من النوم يا عليا قومي يا حلوة اسكيني القهوة طعميني لقمة هنية قومي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم، وهذا عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. السفيرة النرويجية في سوريا ولبنان تشكر الرئيس أحمد الشرع على تعزيته مملكة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس، مؤكدة تقديرها لهذه اللفتة. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة يبحث في فيينا مع مسؤولين أمميين وشبكة جلوب آليات تتبع الأموال المهربة واستردادها وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف يؤكد أن مشاركة سوريا في الدورة 59 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتعاون الإداري أو للتنمية الإدارية تعزز حضورها في العمل العربي المشترك والاستفادة من الخبرات العربية لتطوير الإدارة العامة. محافظ السويداء مصطفى البكور يجدد دعوته أهالي المحافظة إلى إبعاد الطلاب عن أي خلاف أو جعل مستقبلهم جزءا من أي مساومة، مؤكدا أن مستقبلهم خط أحمر ومسؤولية جماعية. رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي ورئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عامر الفهداوي يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تعلن إعادة خط الغاز في المربط رقم 6 إلى الخدمة بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيله ضمن جهود تطوير مرافق المناولة البحرية ورفع جاهزيتها التشغيلية. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: عزيزي مستمع، من فضلك
2: أعطيني إذنك.
1: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
2: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. من عادتي أني فيق بكير، هاي عادة قديمة عندي من لما كنت صغير. وعلى قول المثل، من شب على شيء شاب عليه. والفيق بكير نشاط وصحة مثل ما بتعرفوا. فأنا فيق، بغسل وشي وبشرب قهوتي على رواق وبحلق دقني وبلبس ثيابي على مي مهلي.

راديو وبسمع اخبار حتى اعرف شو صار بهالدنيا، واحيانا بيضل معي وقت افتح كتاب واقرا فيه كم صفحه قبل ما يصير موعد روحتي على الشغل. وايام بيجي عبالي روح على الشغل مشي منه رياضه، ومنه الصبح بيكون الجو بالمدينه لساته رايق وما تعكر بدخان السيارات. فمن يومين وانا لساته عم بشرب القهوه الصبح اندق جرس الباب، قلنا اللهم اجعله خير، مين زايرنا بهالصبحية؟ والله فتحت ام عنتر الباب وسمعت حامة تقول اهلين جارتنا ام انوار، صباح الخيرات، خير ان شاء الله. ردت الجارة خير، جيت بس شوف اخي ابو عنتر دقيقتين قبل ما يروح اشغله، بس ان شاء الله يكون فايق. قلت له فايق ورايق اختي ام انوار تفضلي. والله دخلت ام انوار وكان واضح انه عندها

0: الله ما بتشوف إلا الخير. والله يا يشكي لك همي يا أبو عنتر، بلكي بتحكي عنه بالأزاعة.
1: قلت لحالي أكيد أم أنوار متخانقة مع أبو أنوار. صحيح ما سمعنا أصواتهم مبارحة بالليل كما هي العادة، بس الظاهر متخانقين على السكت. وعلى شو بيتخانقوا؟ على شغلة ما إلها فكاهة. أبو أنوار بده يبيع البيت ويشتري بيت بالضواحي، وبفرق السعر بده يشتري سيارة. وأم أنوار شو بتقله؟
0: ما بترك الحارة لو شو ما صار. والله
1: طلع تخميني غلط، وقصة أم أنوار اللي جاي تحكي لي إياها عن بنتها الصغيرة ليلى. ليلى بنت حلوة وأمورة، عمرها 6 سنين. مبارحة طول الليل عم تستفرغ وحرارتها مرتفعة، والسبب مثل ما قالت أمها إنها اشترت بوصة من السمان اللي بحارتنا ومرضت بسبب البوصة. وقال شو؟ لازم احكي عن موضوع البوصة اللي بتنباع بالدكاكين، مشان يلي بيصنعوا البوصة يعملوا بوصة نظيفة لحتى ما تضر الولاد. فيا اصحابي الدكاكين بطلوا تبيعوا هيك اصناف ملوثة، يا الحكومة تسكر كل معامل البوصة اذا ما قدراني تراقبها منيح. بس في شغلة ما قالتها ام انوار، وهي انه نوعي ولادنا او حتى نمنعهم انهم يشتروا شغلات تضر بصحتهم. النهفة انه ام انوار كانت زعلانة من جارنا الدكتور رماح. قال شو؟ دقت عليه الجرس وطلبت منه انه يجي يكشف.

0: ويستحسن تهديه على مستشفى الأطفال.
1: شايف أخي بانتر؟ شايف أريحية جارنا الدكتور؟ بدل ما ينزل يشوف البنت عم ينصحني أخدها على الدكتور. يه، في ناس هيك ما ظل عندنا أخوين.

فهمت جارتنا أم أنوار الفرق بين الدكتور بالتاريخ والدكتور بالطب، ومع ذلك قالت لي تقدرني على الحكيات. كان لازم يكتب باللوحة اللي على بابه الدكتور رماح أبو رمحين، دكتور ما له علاقة بالدكتورة. ولسه ما كفت أم أنور كلامها اسمعوا الصوت ناس طالعين على الدراج. لعاد الصبح الجيران بينزلوا على الدراج وهن رايحين على شغلهم ما بيطلعوا، ففتحت باب الدار حتى اشوف شو القصة. لقيت جارنا ابو مروان ومرته ام مروان حاملين ابنهم وطالعين. هجمت انا خير ان شاء الله جارنا ابو مروان خير، شو الظاهر متقلين السهرة وساحبينها للصبح؟ بس والله حرام.

0: صنع الكازوز يستخدموا مواد نظيفة ما بتضر، يعني الحكومة تسكر لهم المعامل أو تراقبها منيح، هيك الأصول أخي أبو عنتر. وإذا ما صار لهن ولهن برقدان بيسمعوك أصحابين المعامل وبحن قلبهم.
1: ومشان هيك يا سامعني، يا منتج البوظة أو الكازوز أعطيني كازوزة، قصدي أعطيني إدنا.

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: ثمانية وستة وثلاثين دقيقة عن نبض الشام.
2: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
1: صباحكم سوريا على هواء إذاعة دمشق.

0: رجعنا نلتقي مثل العادة أول الأسبوع ونهار جديد بأول ساعات النهار. إن شاء الله هالنهار بيكون رايق وبيحملكم كل الخير المحبة الأخبار الحلوة البشائر السعيدة والأشخاص الحلوين يلي بتحبوهم. صباح الخيرات والليرات. شادي حداد
1: وريهام الزين.

0: صباحكم سوري وصباحات السبت من إخراج
1: جنينة خضر.
2: كرمالي وجودك حبيت الدنيا وأهلها يا حبايب، كرمالي وجودك حبيت الدنيا.

صباحكم بالخير يا وجوه الخير. يعني هيك رسالة حبيت وجهها للجميع، بتقول فيها: كن كالماء، لينا في حضوره، عميقا في أثره، يمنح الحياة دون أن يسأل لمن، ويتخذ شكل المكان دون أن يفقد جوهره. كن كالماء، إن أكرمت فكن عذبا، وإن أهنت فكن صعب المنال، وإن منعت فابحث عن طريق آخر. فالماء يتوقف عندما تقف أمامه العوائق، بل يجد مجراه ويواصل سيره.

0: الله يكرمنا ونكون مثل هالماء يلي ذكر مواصفاته شادي. وبهي المناسبة لا تنسوا كاسة الماء تبلشوا فيها نهاركم قبل أي شيء، وخاصة الليل مبارح كانت برودات حلوين، هوايات حلوين، فيعني فايقين، مفروض نايمين منيح وفايقين منيح،
1: شبعانين،
0: فايقين رايقين، ما في شوب، ما في خنقة، ما في أي منغصات، فإن شاء الله فعلا بيكون النهار رايق، بس بلشو بمزاج كمان رايق لحتى يكمل لآخر النهار. يسعد صباحكم. تسعة وعشرين ثمانية عشرين ستة وعشرين، اليوم يعني آخر أيام آب اللهاب، السبت القادم والصيف بآب عاب هيك بيقولوا، فمشان هيك عم نحس بهالبرودات وبنعرف أكثر من الأرصاد الجوية كيف الطقس. بس يعني هلأ السبت القادم بيكون خلص النداء الأخير لطلاب المدارس، للأمهات، للأهالي، إنه خلص حضروا حالكم، ما بقى في يعني كل إشاعات أو كل المطالبات يلي طلعت لتأجيل الدوام ما زبطت، يبدو اللباس المدرسي هو هو، ما في أي تغيير، فيعني استعدوا، شدوا الحزام وبيبلش عام دراسي جديد، وإن شاء الله كل التوفيق للطلاب، ويكون سهل ويسر كمان للأهالي مع أولادهم وأبنائهم.
1: انطلقوا.

0: كرمال هيك ريهام، ممكن نقول للجميع ونحن من هذا الجمع، عش يومك كما هو، لا تفسده بما مضى ولا تثقله بما لم يأتي، ففي كل يوم تفاصيل جديدة تستحق أن تراها، وقلوب تستحق أن تبتسم لها، ولحظات لن تعود كما هي مرة أخرى. فكن حاضرا في يومك، متفائلا به، مؤمنا أن فيه من الجمال ما يستحق أن يعاش.
1: أولاد اليوم يعني نحن.
0: نعم.
1: إن شاء الله بيكون من أحلى الأيام، وبتضلوا متذكرين أنه بهذا اليوم كنتوا عم تسمعونا، بس ادعونا.

يلي بينتظر فرصة معرض دمشق الدولي، ويلي هو شاد أكيد ما بس يعني مو ملتقى رجال أعمال ولا ظاهرة اقتصادية. معرض دمشق الدولي صار شيء من ذاكرة السوريين، بينطروا كل سنة. اليوم ابتداء من اليوم ببلش استقبال الزوار وللعموم، انطلق ب 26 كان لرجال الأعمال وال يعني المتخصصين.

0: الصين بحضور الرئيس الشارع وأيضا عدد من الوزراء. المعرض تظاهرة يعني أكيد كبيرة، فيها فعاليات عديدة، ثقافة، فن، مسارح حتى للأطفال، تمام، مهرجان عائلي يعني نقدر نقول. فالمعرض بهي الدورة 63 تحت شعار سوريا تشرق من جديد،
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله يا رب منشوف فعلا إشراقة جديدة وبشائر جديدة لسوريا بتحمل كل الخير لناسا ولأهلها
1: وبدون أي منغصات. يعني ليكي لفتت لي أول رسالة يعني اللي هي من 8:30 تماما بخصوص البرنامج، في رسائل تصبيحات قبل، ولكن سأبدأ بال8:30 اللي هي من أزمير أبو عمر بصبع الكل، عبقول صباحكم ريحة قهوة دايرة بالحارات،
0: يا سلام،
1: صوت فيروز على البلكونة، وبركة بتفوت على كل بيت. الله يحفظ أهل الشام ويرجع الفرح لشوارعها ويخلي ضحكة أولادها ما تغيب. شكرا كتير على الرسالة الجميلة يا أبو عمر،
0: سعد صباحك.

0: كمان للتذكرة من بكرة ببلش انطلاق حملة، أو يعني كان في التسجيل، وكنا حكينا الأسبوع الماضي عن حملة رؤيتك تستحق عن مرض الزرق، وهو مرض ما له أعراض، فمشان هيك وزارة الصحة عملت هاي الحملة بالمجان. حملة الفحص المجاني تمام بمشفى وبنك العيون الجراحي ابن النفيس. فبكرة ما تنسوا مستمرة هاي الحملة لثلاثة أيلول، وهي فعلا حملة مهمة كون المرض ما له أعراض مثل ما ذكرنا. فالفحص الدوري، الفحص المنتظم هو أفضل وسيلة للكشف عن هذا المرض. سلامة عيونكم.
1: سلامة عيونكم أكيد. ريهام فاتت اليوم مشوبة زيادة عن اللزوم، قلت لها مع أنه البرودة برا يعني واضحة، ولكن حتى نعرف تفاصيل أكثر من خلال المتنبي الجوي حسان الجردي. يسعد لي صباحك.
0: هو الشوب كان بالاستوديو بس
1: بالاستوديو
0: بس برا في هوايات حلوة.
1: ألو صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ حسان، يعطيك
0: العافية. كيفك؟
1: كيفك سيد حسان؟
2: أميتها أهلا وسهلا.
0: جماعة الشتوية انبسطوا مبارح ما؟
2: هلا نحن مروقين، مو بس مبارح مروقين، يعني إنه المنخفض والكتلة الهوائية هيدا المنخفض الاستثنائي يعني نادر. بالعادة نحن هيك منخفضات بنشاهدها وبنعيشها نهاية أيلول بداية تشرين، أما يجي قبل نهاية شهر آب فهذا وضع استثنائي نادر ومميز وبهطولات مطرية متميزة. هيدي الكتلة الهوائية اللي بلش تأثيرها من مبارع على البلاد من الأجزاء الشمالية الغربية ومستمرة معنا حتى من منتصف الأسبوع يوم الاثنين. هيدي الكتلة مميزة ونادرة، وخصوصا ما في خلينا نوصفها بالمطلق أنه هي أقرب للبرودة بهيدا الوقت اللي نحن عم نعيشه. الهطولات المطرية بلشت مبارح بالشمال الغربي بمحافظة إدلب، كان فيه تقريبا 2 مليمتر، بجرابلس نصف مليمتر، الريف الغربي لحلب كان فيه هطولات. هيك نوع من الهطولات بتتصف بالعشوائية، يعني ممكن تحدث في مناطق تابعة لمنطقة أو لو محافظة ما يكون فيها محطات لتسجيل كميات الهطول، ولكن الهطول كانت حاضرة وموجودة. اللي يميز هيدي الكتلة أول شيء التوقيت اللي هي عم تأثر فيه، 2 البرودة اللي مرافقتها.

0: الهطولات المطرية الغزيرة، والأكثر تمييز لها هو الصواعق وحدوث العواصف الرعدية بأجزاء واسعة من المنطقة الشمالية بالساحلية بالأجزاء الغربية للمنطقة الوسطى القلمون وصولا إلى أطراف البادية السورية وأجزاء من المنطقة الشرقية. فذروتها
1: كان رجعت الشتوية.
0: هلا أنا لما عم أحكي هيك عم أحكي كأني حاسس حالي بفصل خريف أو بداية شتاء، ولكن الهطولات هيدا الأيام اللي نحن بدنا نعيشها اليوم وبكرة هربانين بالمطلق من فصل الخريف. هلا الهطولات بتمتد اليوم إن شاء الله، هي امتدت بالليل للساحل مع ساعات الفجر الأولى، ولكن مع دخول هيدا المنخفض ساعات الذروة اللي هي من اليوم الظهر حتى بكرة راح تكون الهطولات أكثر انتشارا أكثر غزارة، راح يكون في انخفاض واضح وملحوظ بدرجات الحرارة. اليوم أغلب المناطق في عليها انخفاض 4 درجات 5 درجات بكل المناطق لحتى تصير أدنى من المعدل من 1 إلى 3 درجات مئوية. الأجواء صيفية معتدلة، أجواء غائمة جزئيا، فرص الهطول الموجودة الأكثر احتمالية بالمنطقة الساحلية الشمالية الغربية المنطقة الوسطى القلمون بكرة أو اليوم بالليل، بيمتد فرصة الهطل بإذن الله إلى أجزاء من المنطقة الجنوبية والريف الغربي والشمالي للعاصمة دمشق. رح تكون فرصة الهطول بالريف الغربي والشمالي للعاصمة دمشق ضعيفة ولكن هي موجودة نوعا ما. بتستمر معنا الهطولات حتى نهار الأحد مساء، بتبلش تضعف الفاعلية الجوية، ولكن فرصة الهطول مع انحسار هيدي الكتلة عن المنطقة بتضلها موجودة بالساحل لنهار الاثنين على شكل زخات متفرقة خفيفة عشوائية من المطر بالمرتفعات الساحلية. بالليل بشكل عام عم تكون الأجواء لطيفة، ولكن هي أجواء مائلة للبرودة بشكل خاص بالمرتفعات الجبلية. يعني اليوم وبكرة بالليل ما فينا نلبس نص كم هالقصصي، لا راح يكون نحنا اليوم وبكرة أنه بدنا نلبس يعني شيء خريفي كم طويل أسماك بشوي، لأنه راح يكون في برودة بالليل تحديدا المرتفعات الجبلية. رطوبة عالية بالمناطق الغربية بالوسطى بالجنوبية واحتمال تشكل ضباب بأجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون. الرياح عم تكون جنوبية غربية بالمناطق الغربية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات 60 كيلومتر بالساعة، خاصة خلال ساعات بعد الظهر والمساء بتصير الغبار بالمناطق الشرقية بالمناطق البادية بالجزيرة بهيدي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج. هلا ضمن هيدي المنظومه وهيدا المنخفض اللي احنا عم نعيشه، التحذير الاهم هو من غزاره الهطولات المطريه عشوائيه الحدوث وتشكل السيول خاصه بالمنطقه الساحليه الوديان منحدرات اماكن منخفضه، من العواصف الرعديه الشديده وحدوث الصواعق خاصه المناطق الساحليه الشماليه الوسطى اجزاء من المناطق الشرقيه والباديه السوريه، من هبات الرياح الشديدة المرافقة للغيوم الركامية المتطورة الرياح الهابطة. هلأ في ناس يقولوا في هبات رياح عم تزفروا والبحر عم يضل خفيف ارتفاع الموج، نحن عم نحكي عن رياح هابطة، يعني مو عم نحكي عن الرياح السطحية، لا في فرق ما بين الرياح المرافقة للغيوم الركامية وما بين الرياح السطحية اللي هي على مستوى سطح الأرض. من الأجواء السديمية المغبرة ببعض المناطق الداخلية، حرارات اليوم رح نلاحظ فيها كثير فرق ما بين اليوم ومبارح. مبارح كانت 37 العظمى بدمشق، المتوقع اليوم للعاصمة دمشق 33-20، المرتفعات الجبلية 27-9، المنطقة الجنوبية 33-19، المنطقة الوسطى 33-22، ساحل السوري 28-24، بالشمال 32-22، منطقة الجزيرة 40-26، المنطقة الشرقية 41-26، بالبادية السورية مدينة تدمر 38-23 تحديدا الشرقية والجزيرة. المناطق هي أكثر مناطق الانخفاض فيها رح يكون قليل بدرجات الحرارة العظمى، ولكن رح يكون في فرق بالحرارات ما بين أن تسجل 44-45 لتسجل 40-39 درجة.
1: لكان اللي ناوي على السياحة على الساحل بهاليومين يستحسن يأجلها أستاذ حسن،
0: ما خرج الساحل بهاليومين
1: للتنين في استقرار أو بس هو انحسار الفعالية؟
0: تنحسر الكتلة الهوائية من التنين، بتبلش الأجواء تميل للاستقرار، ترتفع درجات الحرارة، نرجع بنهاية الأسبوع منعود بعدين لتحذيراتنا اللي تعودنا عليها بفصل الصيف، أنه ما نتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من 11 للخمسة العصر، بس رح تظل الأجواء صيفية معتدلة إلى أجواء صيفية عادية، يعني ما رح نشاهد هلأ لا موجات حر قوية ولا حرارات عالية بالمطلق، أجواء صيفية معتدلة بين الصحوة والغائمة جزئيا طبعا من نهار الاثنين حتى تقريبا منتصف الأسبوع الأول أو مطلع الأسبوع.

0: طبعا ريهام، احيانا بنلاحظ هناك ظاهره يعني يمكن تحديدا يعني بتصير اكثر بوقت المناسبات، هي ذروه لهذه الظاهره تحديدا بما يتعلق الخروج من فتحة السقف أو الخروج من السيارة من الشبابيك نتيجة فرح معين. هذا الأمر يعتقد الكثيرون أنه ما عليه مخالفة، وإنما هناك مخالفة لمن يتبع هذه لأنه تمس بالسلامة العامة. الخروج من فتحة السقف أو إخراج الرأس أو الجسم من النوافذ أثناء السير تحديدا في السيارة، هذا الأمر للجميع يعني يعتبر مخالفة مرورية صريحة تحت بند لما يسمى القيادة بطريقة تشكل خطر على السلامة العامة أو نقل الركاب بطريقة فيها من المخاطر. تفاصيل هذه المخالفة، هلأ هي كطبيعة المخالفة تصنف على أنها قيادة المركبة بطريقة متهورة، عدم الالتزام بشروط نقل الركاب والأمان. يعني أحيانا في هناك ناس يعتقدون أنه مثل قلت لك أنه أخي أنا حريتي شخصية بدي أطلع بسيارتي من وين ما بدي. لا، أنت مو حرية شخصية هاي، ولا هو تعبير عن فرح، وإنما هي تشكل خطر
1: في إرباك
0: على النفس وعلى السائق وعلى اللي موجودين بالسيارة وعلى السيارة الأولى، لأنه لا سمح الله بحالة حدوث أي ظرف يؤثر بشكل عام على حركة المرور. قيمة الغرامة، في دراسة من خلال آخر يعني معرفتنا بما يتعلق بالقوانين والأنظمة يعني أكيد في هناك قوانين لم تتغير، ولكن قيمة المخالفة أحيانا تتغير بين وقت ووقت. القيمة المعروفة حاليا هي 25,000 لكل من المخالفات ما عدا المخالفات الكبيرة، ولكن هناك دراسة حتى تصير عشرات الأضعاف يعني من خلال آخر تصريح لرئيس فرع المرور. الإجراءات المصاحبة لهذا الموضوع أنه الشرطي يحق له أو للدوريات توقيف المركبة، تنظيم الضبط المروري بحق السائق، أيضا يصل إلى حجز المركبة في حالة التهور الشديد أو المواكب التي تكرر المخالفات.
1: هي بالعادة بتكون ظاهرة جماعية، يعني بيكون مثلا موكب سيارات ضمن
0: أنا للأمانة من يعني منذ كم يوم يعني لاحظتها وجودها دون أي ظواهر للفرح. يعني هي عبارة عن سيارة طالعين ولدين صغار من فتحة السقف وقاعدين
1: عم يصوروا؟
0: لا عم يصوروا ولا شيء، ومرور بطريقة كمان أحيانا تكون هناك سرعة زائدة. يعني شاهدت هذا الأمر بأم العين فاستغربت، يعني هو بمنطقة مكتظة بالسكان وهناك يعني فيعني ما بعرف إذا يعني بعد يعني مرور بأكثر من طريق إنه تعرضوا للمخالفة أو لكاميرات المراقبة أو فالحذر. يعني هذا الأمر ممكن يكون لا سمح الله مثل موضوع إطلاق النار بالمناسبات، نكون يعني فرحين ونقلب هذا الأمر إلى حزن، فلا سمح الله والسلامة للجميع. كونوا دائما يعني الفرح يؤخذ بأشكال وبتعابير متعددة، لا يمكن أن يعني نقترنها بموضوع المخاطر والتأثير على أمان الغير.
1: نحن عادة بنشوف إذا في حفلة زفاف حفلة عرس بيكون

0: بتكون تمام. سابقة يعني سيارة الكاميرا سابقة، لكن هي بتكون ماشية على مهلة ويعني واضح أنه في مبرر
1: تمام. يعني يطلع. ولكن هذا الأمر يعتبر مخالفة بكل قوانين الحركة المرورية على مستوى العالم تمام. فنحن بعدنا بيتطور،
0: واجبنا أن نحذر وننوه
1: أكيد. يسعد لي صباحكم.

0: مثل العادة فقراتنا بعد 9:30 فقرة شو الأخبار، ومن بعدها سؤالنا التفاعلي، وهو اليوم شادي مثل ما اتفقنا عن شخص بيبقى الكل عم يحذرك منه، دير بالك منه، هذا الشخص يعني عنده مثلا صفات سيئة، خلينا نقول سيء السمعة، لكن من خلال تجربتك الشخصية معه بتلاقي انه هذا الشخص كتير بعيد عن الصفات يلي عم يذكروا لك ياها ويلي عم يخوفوك منها بخصوص هذا الشخص. تجربتك الشخصية ما لقيت فيه كل هاي الصفات، فهون توقع انت بحيرة، يا الله انه هذا الشخص هل هو فعلا هيك؟ شو طبيعته؟ شو حقيقته؟ أنا بدي رد على حالي وعلى تجربتي معه ولا على سمعته بين الناس وعلى صيته بين الناس؟
1: هلا للأسف أحيانا يعني يكثر الحديث بخصوص يعني مثل ما ذكرنا، يعني على مستوى أحيانا يسأل الواحد على عريس على عروس، فيكون هناك من الكلام الكثير للأسف فقط لأجل الحديث.
0: على هاي السيرة، قال في شخص قال له يعني اجى عريس عم يتقدم لأبو صبية انه انا طالب القرب، فقال له قبل ما او عفوا بالعكس الاب عرض على الشخص انه انا حابب زوجك بنتي لحسن اخلاقك، مثل ما بيقولوا خطوب لبنتك. فقال له لكن قبل ما يعني تتم الزيجة بدك تروح تسأل عن بنتي. فهذا الشخص قال راح سأل، يعني عطاء اسم،
1: بس بدك تجاوبني بأمانة.
0: عطاء اسم، راح سأل، فقال له للأسف سمعت البنت سيئة. فبيروح بيقول له للأسف أنا ما عندي بنت.
1: تماما.
0: فلازم فعلا تتحققوا تتيقنوا من أي، مو أي كلام بيصلح أنه نحن ناخده.
1: أكيد أكيد، ويمكن هذا الموضوع اللي بحد ذاته الحديث بما يتعلق بالناس وبمشاكل الناس،
0: كل واحد يمكن عنده يعني كمان انطباعه، عنده تحليله. تمام. عنده يعني وجهة نظره،
1: حتى نقل أحيانا المعلومة من شخص لشخص بيصير فيها بهارات، بيصير فيها، فدائما يعني خدوا النصيحة من تجاربكم، من علاقتكم مع الآخرين، وليس بما تسمعون عنهم.
0: طب فإذا هذا هو سؤالنا، تجربتكم الشخصية أو ما يقال عن هذا الشخص،
1: تحضير الجوابات لبعد 9:00
0: فقرة في الأخبار.

0: تصبيحاتكم اللي دائما أيضا تدعو إلى تفاؤل، إلى بداية يوم جديد. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل من سنديانة زامة. أيضا مصطفى سنكي من النشابية، يسعد لي صباحك. صباح الفل والورد والياسمين، شادي وريهام والمخرجة.
1: هاي مو ذاكر لنا اسم الوردة بس هي يمكن
0: صباح جارتين. الورد، صباح السعادة لمن يشبهون الصباح بخيره ودفئه ونوره وجماله وقدومه، ولمن يزرعون بداخلنا ألف وردة ويتركون لنا ابتسامة تملأ القلب حياة. صباحكم سعادة ورضا من معروف خليفة، يسعد لي صباحك. أيضا صباحكم شادي وريهام من أبو جورج، يسعد لي صباحك. على ما أعتقد بالسويد، ممكن مو هيك؟ تمام، من السويد. معكم محمود من ريف دير الزور الشرقي، يسعد لي صباحك. تحية لكل المستمعين من محمود. شكرا يا محمود. صباح الخير أيضا وجو الخير لشادي والأميرة ريهان، تحياتي لكم ولكل إذاعة دمشق وكادرها المميز وجميع المستمعين الأوفياء. أتمنى من الإدارة الجديدة والبرامج الجديدة تعودوا لنا بالزاوية الرياضية كما كنا متعودين عليها سابقا. تحياتي لكم من علي من طرطوس، يسعد لي صباحك. صباح الخير شادي وريهان، صوتكم بحلي صباح نوري. أبو علي من
1: بحلي الصباح
0: الخضراء.
1: مو بيحلي ولا بيحلي صباح نوري
0: بيحلي. يسعد لي صباحك يا أبو علي، شكرا صراحة.

0: تكمل رسائل شادي وتصبيحات المستمعين.
1: يعني الكم ما شاء الله. السلام عليكم، أنا خالد أبو دياب، بداية أسبوع صباحكم نور وبركة بيحلى الأسبوع والصباح مع أحلى إذاعة ومذيعين ومخرجين. بدي أقول سر بيني وبينك، أنا بحب إذاعتنا الجميلة كتير كتير. شكرا على هذا السر الجميل اللي فضحنا على الهواء، شكرا يا يسعد لي هالصباح. صباح الخير أيضا من حلب الشهباء إلى دمشق الفيحاء، صباح الخير شادي وريهان. ضياء زيدان من حريتان، يسعد لي صباحك. وداد قصاص، صباحكم طلة تشرق منها ابتسامات هادئة وتنشر عبر هذا الأثير لتعطي التفاؤل والأمل. شادي ريهام الإخراج، الكادر الأصدقاء، شكرا يا ست وداد. إيجا، الله يسعد صباحكم وأيامكم بكل خير. قال حكيم لأعرابي: هل أدلك على ثلاثة أشياء تكسب بها حب الناس؟ قال الأعرابي: لا. شكرا يا إيجا. شكرا يسعد صباحك. أبو قاسم العسالي: اللهم اجعلنا ممن نتفائل بخيرك فأكرمته وتوكل ونتوكل عليك.
0: يعني اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيت واستغثت به فأغثته.
1: شكرا يا أبو قاسم،
0: شكرا يا أبو قاسم،
1: حطونا شوية فواصل بس. شكرا.

0: ايضا يعني هذه التصبيحات اللي بنحاول نذكرها يعني هيك ولو مرور الكرام، يعني اسمحوا لنا انه يكون في اختصار ببعض الامور. محمد خلف ابو يامن من السلمية، سعد لي صباحك مع صورة الياسمين. كلك ذوق يا ابو يامن. عزيزي مستمع، انسى ما حدث امبارح وتذكر انك على السمع مع صوت مفيد وممتع، مع صوت المرأة ريهام الزين وصوت الرجل شادي حداد. صباحكم سوري سلطان ام علاء جي السعد صباحك.
1: شكرا. بيني وبينك تصلح لبيني وبينك،
0: خوفتني عم بقول ما بعرف شو بدي تحكي هلا. بكل احوالي سعد لي صباحك يا ام علاء من ازمير، ايضا صبحنا على الكل ابو عمر. صباح اذاعة دمشق، صوت فيروز يجي من الشام على حمص على تلكلخ على قرية العمرية، صوت ينعش الروح وهدوء للأعصاب. يسعد صباحكم من أبو لؤي عبد الأسعد، يسعد لي الصباح شكرا. أيضا مع صور الجميلة المعتادة السيد أنا
1: وانيس
0: بسام يعقوبيان، صباح الخير والسعادة للأخوة شادي وريهام وجنينة وكل المحترمين. أخوكم وانيس. نسائم لطيفة باردة ليلا وغيوم متفرقة في سماء حلب، مع تحياتي لكم الأستاذ حسان الجردي. يسعد صباحك يا وانيس.
1: النشرة الجوية بصورة وبعدسة وانيس يعني
0: تماما
1: كتير حلو.
0: معك السكري شي عم تشرب مي كتير، ما بعرف صباح الخير مين اللي عم يراقبني هذا.
1: طيب
0: على
1: بلش من الأول.
0: سوسن طبش عم تقول صباح الخير ريهام وشادي والمخرجة من أم أسامة. عم بتقول معي، لا الحمد لله ما معي شيء. قال بدي اغنيه بعيد ميلادي ل 3/9 ليصير الوقت عيد ميلاد. تكرمي
1: بكل الاحوال. ما بكل الاحوال يا ستم اسامه.
0: صباحكم شادي وريهام، سامي البكار صوره مباشره من امطار اسطنبول. بس ليش ما بتفتح صوره فضاء؟
1: حملت
0: حلو. ويسعد صباحك يا سامي البكار وشكرا دائما.
1: أمطار
0: يعني
1: امطار بس ولا في برد؟
0: ما بنعرف. بدنا شاشة كبيرة. هاي شو؟
1: شويشة
0: شويشة. سعداء بسماعكم. محمد خير من حمص، يسعد لي صباحك شكرا.

0: عصيرة الميو يلي بيشعر دائما بالعطش أو بالجفاف، البطيخ شادي، البطيخ المليان مي وبوتاسيوم، وهذا الشيء بيحمي من الجفاف أيضا. بيضبط عندك شو وضع الجفاف
1: بلكي كونه نهايته يعني البطيخ
0: فبيضبط نبضات أيضا القلب، فضيفوا لنظامكم الغذائي لحتى تعوضوا النقص من السوائل والمعادن، خاصة بعد ممارسة نشاط رياضي أو بعد حركة أو بعد التعرض للشمس. يمكن صار الكيلو بشي 1800، ما بقى كتير غالي ولا لا؟
1: لا
0: 2500
1: صار بال4000 و5000
0: هلا بيغلى
1: لكن للأسف يعني للأسف عم نشوف
0: في أسعار
1: هلا هي مشكلة الحالة بحد ذاتها يعني،
0: بس في تفاوت دائما بين منطقة أو منطقة
1: أكيد يعني. أنا
0: اللي بحط لك جبل الشيخ ويعني بيزوق أكتر بحط عليها اللزقة، فيمكن هذا كمان بياخد أكتر.
1: هلا هي يمكن أصناف بتعود أو حسب المزارع اللي مزروعة فيها، ولكن هناك تفاوت أحيانا على مستوى كيلو البندورة. لنفترض الحورانية، بتلاقي بين بائع وبائع يعني في فرق أحيانا قد يصل إلى 1500 و2000 ليرة،
0: بس ما بتفرق النوعية؟
1: أنا عم بقول نفس النوعية، أنه عم بكون في فرق بالأسعار على نفس النوعية أو على نفس المادة. يعني ما زال هناك مخالفات تموينية يعني للأسف، يعني كتير من يعني أصحاب النفوس الضعيفة اللي ما بيرضوا بالقليل وإنما بدهم ربح مباشرة سريع. فللأسف

0: هلا بنبدا بفقره شو الاخبار، وهي من اعداد زميلنا وسام سليمة.
1: يسعد صباحكم. شو الاخبار متابعي صباحكم سوري، هذه الفقره الجديده مع مجموعه من الاخبار المنوعه والطريفه. اخبارنا لليوم من بريطانيا، الامارات، الصين. نبدا اخبارنا من عمليات السرقه اللطيفه.
0: في سرقات لطيفة وسرقات ثقيلة غير محمولة.
1: اي والله يا ريهام،
0: هلا تذكرت، بتعرف شو تذكرت؟ فيلم من النشالات الفاتنات، حضرانه شيء انه هن بيكونوا يعني هن صح بينشلوا بالباصات بيطلعوا، بس لانه هن يعني فاتنات جميلات. أيوة. فيعني يبدو ما حدا بيشك فيهم وبينجزوا كثير.
1: هذه السرقات من نوع مختلف، هي لطيفة كثير يعني على الناس، ما بتنزعج منها ابدا، وهي لما طير يسرق منك الأكل. هذا اللي صار مع البريطانيين، إنه طيور النورس على الشواطئ تعودت تسرق منهم الأكل. بس وين المشكلة؟ لما منصة عملت دراسة طلع معها إنه البريطانيين بتكلفهم هاي السرقات حوالي 232 مليون دولار أمريكي من الأطعمة سنويا. الدراسة طبعا شملت عينة من 2000 بالغ بريطاني، اعترف 71% منهم لتعرض طعامهم للسرقة أو الاستهداف من قبل طيور النورس. تصدرت طبعا وجبة السمك والبطاطا المقرمشة قائمة الأطعمة المستهدفة بنسبة 72%، تلتها السندويشات بنسبة 21% والمثلجات بنسبة 20%. طبعا قالوا مشاركين أن طيور النورس حاولت سرقة أشكال متنوعة من الممتلكات، بينها ألعاب الأطفال، علب أو زجاجات المشروبات.
0: معناتها هن النوارس، هن اللص الظريف
1: طبعا اكيد هن اخذين.
0: كمان في مسلسل كان باسم اللص الظريف، وبيعرفوا ينقوا يعني مو شو مكان، سمك والعاب اطفال
1: مو شو مكان، اكيد هن اخذين وش، لانه الناس ما يعني بمعنى بتضربهم لهالطيور او بتكشهم،
0: تعطيهم
1: تماما.
0: طيب

0: خبرنا هلأ عن هدية غير شكل قدمها رجل أعمال وبلفتة نادرة، يعني هدية جمعت بين ثراء فاحش وأيضا فيها عاطفة وفيها رومانسية. هذا رجل الأعمال اشترى جزيرة خاصة ب$50 مليون هدية لزوجته. مو من باب الترف، مو بس لأنه معه مصاري، لكن هو بحب يحافظ على خصوصية مطلقة لزوجته أثناء السباحة بعيدا عن أنظار العالم والفضوليين.
1: طيب يعني يعني القصة عن جد يعني بتذكرنا أنه الحب لما يمتلك جناحين، جناح العاطفة وجناح المال، ممكن يعني يحلق بأحلامنا لمكان ما، بس ما فينا نتصوره. شو رأيك أنت ريهام؟
0: تعال أسألك، أنا لا أسألك، لو معك $50 مليون شو بدك تساوي؟ شو أو بدك تقدم هدية؟ شو حتكون هالهدية؟
1: قلبي قلبي وقف.
0: هي على قولة راغب علامة، بعد هل رحت لعند الجوهرجية هلا بتسعفنا فيها.
1: هلا بكرة نحطهم على جنب الـ50 مليون وبهديهم قلبي.

0: الهدي.
1: اعطينا شيء من الصين من عند اخوتنا.
2: مباشرة راح نروح للطرف الشرقي من الكرة الارضية لعند اخوتنا الصينيين. الصينية تشاو ترك حبيبة فقررت تنتقم منه بطريقة مختلفة وغريبة. فبعد ما بكت ايام على

0: لحبيبها السابق بعثت له 1000 رطل من البصل مع رسالة صريحة: ابكي كما بكيت.
1: الله.
0: هي القصة اللي أشغلت مواقع التواصل بتطرح سؤال أعمق: هل الانتقام العاطفي برأيكم بيمنح الراحة عن جد، أم هو مجرد دموع إضافية ببحر الفراق؟ شو رأيك؟
1: هلأ وين دموع الفراق وين دموع البصل؟ أكيد ما في مجال يعني للمقارنة. دموع الفراق ممكن تضل أيام أحيانا شهور لتخفف المعاناة وتنشف، دموع البصل هي يعني كم دقيقة وبتروح.
0: تماما، يعني هذا الأمر اللي أحيانا يعني اللي عملته هاي الصبية أنه علمت عليه فكرة،
1: عطته درس.
0: تماما،
1: عطته درس
0: يعني.
1: بيستاهل،
0: سبحان الله، بيستاهل. بس إن شاء الله رجع معهم البصلات عشان ما يقضيها
1: بكي.

0: هلا خبرنا عن اختراع واختراع خاص بالسيدات وتحديدا يلي بيحبوا الكعب العالي، وهو هذا الاختراع عجلات للكعب العالي، دواليب يعني بتدركب على الكعب العالي.
1: ولله في خلقي جوم.
0: بيخطر ببالنا كتير نحن أشياء، بس ما يخطر لكم سيداتي أنه تروحوا تدوروا عليه، لأنه ما رح تلاقوا منه بالسوق. هذا الشيء هو ابتكار فكاهي بس من إبداع المصمم الأمريكي الشهير ماتي بيتينديو، وهو صاحب منصة الاختراعات غير الضرورية. هلأ الهدف من هذا الاختراع الساخر الرهيب هو حل مشكلة بتعاني منها كتير من النساء يلي هنن عندهم صعوبة بالتوازن والوقوف بثبات أثناء ارتداء هاي الأحذية ذات الكعب الرفيع جدا يلي بيقولوا لها ستيليتو. اليوم كل اختراعاتنا مرتبطة بالمسلسلات، شفتوا الستيليتو ما شفتوا؟ بكل الأحوال هنن هدول بيضلوا الممثلات بالكعب العالي الستيليتو حتى ضمن البيت، حتى هنن عم يطبخوا بيضلوا لابسين هذا الكعب. سبحان الله ما بيتعبوا. هلأ بهذا الاختراع مع عجلات بتصير أمورهم تمام. هلأ الفكرة استوحوها من الدراجات مثل الدواليب اللي بيحطوها لبسكليتات الأطفال لما بيركبوا
1: شانيتها،
0: أيوة مشان يتوازنوا
1: يتعلموا
0: بدون ما يقعوا، بعدين بيشيلوا لهم ياهن. هاي هو الاختراع، عبارة عن قطعة بلاستيكية صلبة بتشبه الدعامة، مصممة بحيث أنه بتنزلق وبتثبت مباشرة على عمود وتثبت على عمود الكعب العالي دون الحاجة لتعديل الحذاء أو تلافه. بيمتد من هي القطعة محور أفقي صغير بيحتوي على عجلتين مصغرتين شبيهة بأحذية التزلج، وبيكونوا متباعدتين وملاصقتين للأرض لتوفير قاعدة ارتكاز عريضة. يعني سيدتي مستحيل توقعي
1: بجلسة كعب عالي
0: تمام
1: بلا ما تلبسي أبدا الكعب العالي.

0: بيقولوا إنه الكعب العالي بيعطي غير، يعني بيعطي أنوثة أكثر للمرأة، بيعطي شكل أكثر للمرأة. بس شو مشغلني رنت أبقاب يما؟ تخيلها لابسة أبقاب، وتحديدا هذا أبقاب غوار.
1: أيوة
0: قديشو ما بعرف، عم تحاول تتخيل الفرق بين الصورتين.
1: في خلخال بالموضوع ولا بدون خلخال كمان؟ عشان نعرف.

0: نروح هلا لكان لموضوعنا ريهان.
1: لموضوعنا بنرجع بنذكر بالسؤال، تفضل ذكر.
0: بنذكر بارقام الهواتف ايضا. هلا مثل ما قلت لكم ريهام، يعني عندما يعني انت تعاشر شخص ما ويكون على سوية معينة ولكن تسمع من خلال الآخرين كتير اشياء سلبية عن هذا الشخص،
1: دير بالك منه لا تثق فيه. تماما. يعني هالقصص
0: لوين بتعتمد؟ على تجربتك مع هذا الشخص ام على ما يقال عنه من الآخرين؟
1: وهي فعلا يعني شادي الشيء بحير، انه بتقول طيب يا الله معقول انا بس يعني هذا الشخص منيح معي بس انا ومع الكل سيئين او طبعا. شو يعني ما بتقدر انت تنفي وتقول لا انا معي منيح فمو معقول يكون هذا الشخص سيء. ما
0: تماما.
1: بتوقعك بحيرة انه
0: يعني
1: ليش
0: موضوع التناقض بحد ذاته عندما يكون الانسان يعني بجهة كويس وبجهة غير كويس في هذا التناقض.
1: صح، انه ما بيقدر الانسان يكون يعني متجزئ،
0: بتلاقيه مو زابطة،
1: ما بيقدر يكون منيح مع ناس وسيء مع
0: الا
1: ناس.
0: بحالة انه يعني مع هذا الشخص علاقته جيدة، مع هذا الشخص ماخذ موقف منه. فأنتوا أعطونا تجربتكم ويعني آراءكم بهذا الموضوع مستمعينا وحبايبنا من خلال أرقام الهواتف 225-346 و225-347 ورقم الواتس رسائلكم النصية 09878-10950.
1: نبدأ برسالة غادة من الشام، عم تقول متأكدة أنه السمعة بين الناس لا تأتي من فراغ بل هي نتاج التعامل مع أكثر من شخص وهو ما يعطي الصفة العامة لهذا الشخص. الناس عموما نادرا ما تخطئ في الحكم على أحد. إذن غادة كأنه إلى ثقة بالناس ورأي الناس. كمان ماريا عم تقول صباحكم معطر بالياسمين والجوري، طبعا الحكم على الشخص من خلال تجربتي الخاصة. نقيد
0: نقيد
1: وما في أي ثقة بالناس،
0: كل واحد سبحان الله تجربته. هلا هيفا بتصبح على الجميع، شكرا يا هيفا. من هيثم أبو العمر أقول أيضا صباحكم خير وسعادة للجميع، أحب أصبح على زوجتي أم عمر. شكرا يا هيثم، شكرا. أما دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر مع صور الجميلة أيضا، صباحكم سعادة لا تنتهي شادي وريهان، وحكايتي معكم حكاية حب ووفاء لا تنتهي يا غليم.
1: الله يسعدكم يعيشك.
0: قال هناك أشخاص لا يكتفون بأن يعيشوا حياتهم بل يجعلون من حياة الآخرين مادة لأحاديثهم، ينقلون الأخبار ويضيفون إليها من عندهم ثم يتركون خلفهم سوء فهم لا يعرفون كيف بدأ ولا أين سينتهي. مع هؤلاء لا نحتاج إلى الغضب ولا إلى الدخول في معارك طويلة، بل نحتاج إلى تقليل الكلام وحفظ الخصوصية ووضع حدود واضحة، فلا نعطيهم تفاصيل حياتنا ولا نفتح أمامهم الأبواب التي يمكن أن يدخلوا منها إلى أسرارنا.
1: جميل يا دكتور، ما دعم تجربة.
0: شكرا، يسعد لي صباحك دكتور نوري.

0: هلا ليك شادي صح، والتجربة الشخصية لها دور، وما لازم نحن نركن لكلام الناس ونعتمد على كلام الناس، بس أحيانا منحس حالنا بوقت من الأوقات إنه نحن فعلا مغيبين، ممكن مو قدرانين نحكم على شخص يعني بطريقة منطقية وبطريقة دقيقة، بتتاخد يمكن يعني بمشاكل يومية بعشرة، فبتغيب عنك يمكن شوي من صفاته السيئة، فهون تستأنس شوي برأي الناس.
1: يعني كله وارد، كله وارد. للأسف أحيانا بتسمعي من هنا وهناك أحاديث، ويعني قد تصل إلى موضوع النميمة، وهذا موضوع مزعج كتير يعني، فبتوصل لك صورة أحيانا سلبية عن هذا الشخص قبل ما توصلي لمعرفته.
0: صح.
1: فلا، أنا من الأشخاص الذين أفضل أن يعني أن أعاشر هذا الشخص وأعرف على حقيقته من خلال تجربتي معه، وليس من خلال أقاويل.
0: هي لما بيوصلك رأي قبل ما
1: تمام.
0: يعني تلتقي فيه قبل ما تعرف.
1: في اتصال. ألو.
2: يسعد صباحك أستاذ شادي.
1: يسعد صباحك يا هلا أبو طلال.
2: أبو رياسر.
1: كيف أبو ياسر؟
2: أخي
1: صباحك.
0: يا صباح الخير.

0: هلا ابو ياسر،
1: تحياتي لكم جميعا.
2: اهلا وسهلا. كيف نفرق بينك وبين ابو طلال؟ والله قصه
1: شو الصوت عاد بيشبه 99%.
0: اعطونا شيء علامه هلا.
2: هات لنشوف ابو ياسر، تحكم على الاشخاص من خلالك. ايه

0: حلو.
1: لك هي بتكون في المحبه،
0: ما بتعتمد على كلام الناس.
1: بعتمد على كلام الناس.
0: حلو حلو كثير يا ابو ياسر.
2: ما بتحس حالك انه ممكن تكون احيانا مخطئ انت بالحكم على شخص؟ في عواطف يعني داخله بالموضوع.
1: بكي هو من كلمه نائز، ما بكي تنقص من كلمه. انا ما بزعل من حكياتنا، بشر مخطئ بنخطئ
0: اكيد.
1: شو قصدك نزعل على زلمه او نحقد على زلمه او نعطي عليه او نحكي عليه؟ ما بصير الكلام هذا.
0: تمام، التمس لأخيك
2: ألف عذر.
0: ألف عذر.
2: شكرا يا أبو ياسر.
0: شكرا يا عمي أبو ياسر، سعد لي صباحك. سلامات.
2: كمان اتصال.
0: ألو،
3: صباحكم بالرضا والخير.
0: يا صباح النور.
2: صباحك
3: أبو ظافر ميلادي
0: يا حبيبي. حي الله فيك عمي أبو ظافر.
2: ديروا بالكم من الصواعق، ديروا بالكم في عندكم
3: من
2: أي
3: شادي ونختيها. أحلى تحية وأحلى سلام.
2: الله يخليك يا رب.
0: تسلم عمي أبو ظافر.
2: وإلكم من الشام سلام غير شكل.
3: يا سيدي بالنسبة للموضوع المعدن ما بنعرفه إذا ما حكيناه.
0: حلو.
3: تسكين المعدن من الأرض بدك تعرف شو هو، بدك تفكه وتفركه لحتى تعرف شو هو. ذلك الإنسان ما بتعرفه إذا ما عملته.
2: صح صح.
0: يعني لا تعتمد على كلام الناس أبدا.
3: لا لا لا، إذا ما عملته ما بتعرفه.
2: طيب معقول معقول يا أبو ظافر كل هالناس كل هالناس يعني أجمع على أنه هالشخص سيء إلا أنت شايفه شخص جيد؟
3: الكريمة اللي بيجود إليك مثل ما يجود لغيرك.
0: أها، فكرة حلوة. من يجود لك يعني لا يجود لغيرك.
3: بعدين في شغلة كمان، لا تستغرب أنه بعثت له ألف رطل بصل، لأنه أحيانا البصل بالسوبي بالطين ممكن يكون أربع خمس بصلات يطلعوا طون.
2: أحد
3: المزارعين المزارعين شال بصلة 60 كيلو جرام.
0: أيوة حلو.
3: 60 كيلو جرام طلعت وحطها بالسوزوكي لحالها.
2: أيوة.
3: وأنا بدي أركب سيارة أمشي على مهلي مشان أوصل لعند شادي بسرعة.
0: يا ميت حي الله فيك،
2: بتنور يا أبو ظافر.
0: توصل بالسلامة كمان. شكرا عمي أبو ظافر، يسعد لي صباحك. سلام.
2: كمان اتصال.
0: ألو صباح الخير.
4: ألو
0: صباح النور.
4: صباح الخير.
0: هلا حنان كيفك؟
4: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟
0: الحمد لله.
2: أخبارك يا حنان؟
4: والله مشتاق لكم.
2: تسلمي. هاتي لنشوف هاتي لنشوف. تتعاملي مع ناس كتير.
4: طولي بالك، عم صبح عليكم.
0: ايه
4: بدي صبح على جنينة كمان، يسعد لي صباحة.
2: وصل
4: هلا. انا هلا انا بدي اقول انه قد ايه انت بتكوني عم تظلمي هذا الشخص يا رهومة، وقت بتحكمي عليه من خلال حكم الناس انه حكموا عليه انه هذا الانسان سيء. اذا انت ما اختبرتي وما لقيتي انه هذا فعلا انه هو سيء، فأنت تكون هون عم تظلمي. فأنا برأيي ضروري الاختبار، ضروري إنه تعرفي أنت هذا الشخص شو هو، مين هو. فأحياناً كتير بيكون الشخص له صديق وإله ألف عدو، فأكيد بده يعني أكيد بده يوصلوا لك إنه هذا بنظرك إنه يكون معنه مليح.
0: حنان بتعتمد على تجربتها مع من خلال الشخص ولا تعتمد على كلام الآخرين.
4: صحيح تماما.
0: طيب. على رأسنا وعيننا. يسعد لي صباحك.
2: يسعد لي صباحك.
0: سلامات.
2: هلا.

0: هي الأهم، لأن الناس ممكن يتقبلوا الحقائق حسب مصلحتهم للأسف. تحياتي للمخرجة، شكرا يا خالي ومنس الجميلة، هذه الرسالة اللي أريد آخرة، يا ريت تعتبروني صديقي الإذاعة، نتشرف نحن دائما،
1: يا ريت دائما
0: بأصدقاء جدد.
1: أهلا وميسلة.
0: صباح الخير من المعتصم بالله أراضي، من أراضي بورصة الخضراء، للأستاذ شادي والأنسي ريهام، صباحكم خير وبركة وبارك الله بكم. شكرا يا المعتصم بالله، شكرا.
1: نورت.
0: أيضا من شو ما فهمت، بدي قلها الانتصار تجي لعندي وصل لك رسالة يا أم أسامة لعند بتحبي نجيب لك معانا الخضرة والبامية ونسوي لهم مع بعض فرد مرة. شكرا. صباح الخير معكم إبراهيم، بدي صب عليكم وعلى المستمعين، وحابب يطلب أغنية تروح لك جزدورة من السويد. شكرا يا إبراهيم،
1: هي في بتروح لك مشوار وشو رأيك بجزدورة؟
0: نروح لك جزدورة. شكرا، يسعد لي الصباح.

0: في اتصال.
1: ألو.
2: ألو سعدي صباحكم.
1: يا صباح النور.
2: حياكم الله.
0: كيفك يا علي؟
1: كيفك يا علي؟
2: مية الحمد لله.
0: هات لنشوف.
2: الأمانة أنا بتجمع الاثنين سوا.
1: شو بتساوي؟
0: الاثنين سوا.
1: يتجنن؟
2: يعني أنا بتعامل معه.
0: أيه.
2: نفس وقت بكون حذر منه.
0: أيوة.
1: اللي بتسمع طبعا يعني انه يعني ممكن يكون عندك خلفية عن هذا الشخص فبتكون حذر
2: تماما.
0: بس صعب هيك يعني عن جد صعب. ما بتعرف حالك بتضل معناتها بتضل عم كأنه عم تنطر منه. ايه عم تنطر منه خطأ يثبت كلام الناس عنه. ما
2: ايه تماما. بس انت يا ابو هشام مثلا انت شو ما كان سيء بس تكون انه معاملتك معه معك انه جيدة مثلا. يعني لا تتركيه او بدي يكون انا حذر منه. بدي احذر منهم لانه فلان عم بحكم عليك يعني كنت
1: تعملي صديق. تمام تمام يا علي. هذا الكلام قديش احيانا يعني قد يكون سلبي بالنسبه للبعض انه تاثره بكلام الاخرين عن هذا الشخص.
0: بس هو دائما شكرا يا علي.
1: شكرا يا استاذ صباحك يا علي.
0: ليش معقول كل هالناس يعني رايه فيه هيك؟ هذا اللي بحيه
1: بصير الواحد بده يستفسر انه معقول كل العالم يعني على خطأ وانا على صواب او العكس. تماما.
0: نرجع لرسائلكم دكتور علي. طيب بس نقرا رسالة الدكتور علي. عم يقول قبل التعامل مع الاشخاص عن قرب كزمالة عمل او على طريق سفر ولا يمكن الحكم على شخص من مجرد كلام بعض الناس ولا تظهر حقيقة الشخص إلا في المواقف والتجارب.
1: جميل جدا. صحيح. صباحك يا دكتور علي.
0: طيب في اتصال.
1: نروح الاتصال. ألو.
3: يسعد صباحك أستاذ شادي الحداد.
1: صباح النور عمي أبو علي. أهلا.
3: كيفك مدام ريان؟
0: كيفك يا علي؟ أبو علي.
1: أبو علي.
0: أبو علي. أهلا
1: وسهلا.
3: الله
1: يبارك
3: فيك.
1: أول عمرك.
3: بتضل خير ومنورين إن شاء الله على طول يا رب.
1: تسلم عمي أبو علي. تفضل.
3: قبل ما بلش حديثي وطالب وبكل شدة وبكل تصميم المسؤولين عن هذه الإذاعة الكريمة إذاعتنا الخالدة عرفت شلون بإعادة رنا عبد الكريم علي إلى متابعيها ومشاهديها.
1: طيب عمي ابو علي هذا الموضوع
0: موجودة
1: زميلتنا يعني مشان ما تكون انت هذا الامر يعني. وفي احيانا امور اداريه بتتم داخل المبنى هذا الموضوع يعني يعني مع احترامنا الشديد لك عمي ابو علي لا يسمح بتدخل الغير بهذا الامر. فاحيانا هناك امور اداريه طبعا

0: زميلتنا وعلى عين والراس.
1: مع هيك هي موجودة
0: وهي موجودة طبعا موجودة وعلى رأس يعني. عملها. فما بعرف إن أنتم بتجيبوا أحيانا هالكلام.
1: يلا أبو علي
0: خلينا بموضوعنا معلش. يلا تفضل. تفضل
2: سؤال. تفضل
0: ما كنت عم تتابعنا لكان.
2: والله ما كنت بالفرن عم يوصل.
1: طيب لكان معاقب معاقب اليوم أبو علي ما إلك جواب.
0: يلا المرة الثانية لكان. شكرا عمي أبو علي، يسعدني صباحك.

0: اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
2: الله يسعد صباحكم.
1: يا صباح النور
2: يا شادي الغالي، كيفك؟
1: هلا سيد عدي، كيفك؟
2: لا الحمد، امري هام.
0: اهلا اهلا يا عدي، شو اخبارك؟
2: والله مروق سمع صوتك
0: ان شاء الله دائما.
1: اهلا، شو تفضل.
2: الله يسعدكم يا رب. هلا شوفي، دائما شغل واحد ما بتعرف خيري الا تجرب غيري. انا عندي قناعه بهيك، بحب اجرب الاخرين باي شغل. انا شوف، من شي اسبوع صار معي موقف، ما بدي اطول عليكم. انا مستلم مزارع 3-4، تمام؟ عم خرب شفاط من الشفاطات وعلى الفلتره، وانا صلحته وقعت على المسح وطقت اجري. الزلمه صاحب المسح ما دور على اجري، دار على
1: المروحه.
2: ايوه، شلفت له المفاتيح، قلت له تفضل، حاسبت انا وياه. جاب جماعه بدالي، قعدوا يومين، قعدوا عمري لعندي، جت المفاتيح وتفضل. قلت له ما عم يمشي الحال، صار وضع غير الاول. اجت لصاحي، سبحان الله، اجت لصاحي. انا كنت ماشي مثلا على ابو طيب،
1: تمام، اللي عنده يمكن سلامه اجهزته اهم من سلامه البشر.
0: عدي، بيخطر لك انه تحذر الناس يلي يعني بدهم يتعاملوا مع هذا الشخص فيما بعد، تحذرهم منه، تقول لهم انه هذا الشخص هيك، ما انه كويس، ممكن يكون مصلحجي، ممكن يكون اناني، ما عنده مشاعر، ما عنده انسانيه.
2: ودائما اختي الكريمه، دائما القلب الطيب بيقع باي شغله. في ناس ما بتدور بالثواب، انا بدور على
0: عدي. بس جاوبني على سؤالي، انه بيخطر لك انه يعني تنشر هي القصه بين الناس وتحذر
1: يعني
0: الناس منه؟ تمام، تحذر الناس منه، من اللي بده، من اللي بتعرف انه ممكن يتعامل معه.
2: ايه بتحذر ليك، اصح لك، انا بحذر من هالشغله هي كمان دائما، وبقول لهم القلب الطيب دائما لا تحطوه بوسط اي مصلحه، خلوكم جديين. وبين سبحان الله صح المصلحه ببين من طريق السلام.
0: شكرا يا عدي،
1: يسعد صباحك.
0: صباحك
1: سلامات.
0: أم حسام، حضورك الألطف بيناتنا، شكرا لك. إجا عم ترجع تقول إياكم والمقاعد الأمامية في قلوب الآخرين، لأنها الأكثر تضررا بحوادث فقد الثقة.
1: جميل.
0: مسافات الأمام فعلا. شكرا. مين هذا الرقم؟ رقم
1: 219.
0: الصور للأساس للأسف ما حملت. ربي يسعدكم. عم يقول أو عم تقول صاحب الرقم 976 اللي آخرته، كل واحد وحسب تعامله وحسب طبع كل إنسان، لأنه كما تعامل ترى الرد، ولكن هناك قليل الأصل، اتقي شر من أحسنت إليه. طيب، صباح الخير من عمار جوبراني، عم يقول همسة عتب لسيد محافظ دمشق. طيب، يعني للبرنامج الخدمي
1: شيء علاقة بجوبر.
0: لما حدا بيجرح الآخرين بغياب فهذا غيران وحسود وحاقد، ولازم نحشكه
1: لنعرف مصلحته
0: من هذه التجربة. محمد خير من حمص، يسعد صباحك. ماجدة من حلب، صباحكم أمطار وخيرات. حلو، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. تمام، هون كيف تتعامل مع الشخص؟ لازم الاختيار يكون شخصي. طيب، أبو ممدوح من حما ونوعير حما، عم يقول سألوا الإمام علي عليه السلام من تعز من الناس، قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة وفرقته أليمة، وهو

0: كالمسك لو مر عليه الزمان زاد قيمة. الله يبعث لنا هدول الناس، الله يبعث الناس ويكترهم يا رب. تحياتنا لكم أسرة البرنامج من الثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقدام، سعد صباحك. بدي أقول لصباحكم سوري إنه ما حدا يجرب حدا، لما الشخص كل العالم تحكي عنه سيء فمعناها هو سيء. أنا عكتر ما طلع عندي ناس سيئين بحياتي، بندم إني خليت أشخاص يعرفوا اسمي. حتى العالم كتير سيء وموحش، ولازم نكون حريصين كتير ونحط حالنا فوق كل شيء وعن تجربة. صباح الخير.
1: 929

0: كمان اتصال.
1: الو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يسعد صباحكم.
1: ليلى ابو موفق.
2: كيفكم؟
1: صباحك.
2: كيفك مدام؟
0: الله يسلمك يا رب بخير. اهلين يا ابو موفق.
2: ما بنحكم نقعد ملا اذا عدمت وبلا ما نسمع صوتكم.
1: الله يسلمك.
0: معكم دائما ان شاء الله.
2: مثل ما ودعتونا يوم الخميس اليوم استقبلتونا بالخير ان شاء الله.
1: الله يسعدك. ان شاء الله اسبوعكم وايامكم كلها حلوه.
0: هات نشوف.
1: تفضل عمي ابو موفق.
2: ان شاء الله استاذ شادي انت واهلك واحبابك والمدام ريهام وكل شيء عم يسمعنا.
0: الله يخليك يا رب.
1: الله يسعدك يا رب.
0: والايل والسامعين.
2: الله يبارك فيكم ويعطيكم حصه ويرضيكم وانتم جنينه كمان الغالي على قلوبنا.
1: الله يخليك. وهي تسلم
0: ابو موفق. شكرا.
1: حضيناها تحيات. ها
2: آه مدام ريهام.
0: نعم.
2: ما بدك يعني شارك؟
0: لا بدي اياك تشارك بس ما بدي اياك تاخذ وقت المستمعين. اهلا وميت سهلا بتنور والله.
2: بس محبتنا فيكم والله العظيم.
1: والله بنعرف يخلي لنا اياكم يا رب.
0: تفضل تفضل ابو
2: موفق. انا اسمع حكي والله العظيم. وثاني شيء اذا حدا سالني اذا ما حدا سالني ما بقول له فجيه سالني شو معاملتك ما بقول له اللي صار في الظروف صارت بس في واحد انه زعل اتعامل على مصلحتي زعل اتعامل مو عارفين شو تكون حذر منه بس بعامله وبجربه وبشوف وضعه بيجوز ذمي يجي على ذمه في ناس ذمك ما تيجي على ذمه في ناس
0: صح صح صح كل واحد عنده رايه ومزاجه
1: 100%
2: يستمر ورايه
0: 100% صحيح.
1: ذكرت صحيح. نقطة كتير مهمة عمي أبو موفق. ذكرت نقطة كتير مهمة هي بما يتعلق أنه إذا سألت فأنا أجاوب بحيادية على هذا الموضوع.
2: تمام. مو أنا بذلت حالي ذات إذا واحد ما سألني
1: يا عين عليك. تماما تماما.
0: نورتنا يا أبو موفق. نورتنا والله.
1: شكرا. أهلا
0: وميسا. صباحك في
1: السلام. وعليكم السلام. يا أهلا.

0: صباح شادي وريهام من ياسر من مرسين معنا. نسمات الهواء البحري مع المطر، عرفنا انه بتركيا بمرسين وباسطنبول في مطر. صوت اذاعه دمشق مع القهوه العربيه، مشهد الفرح والامل اكتمل. بالنسبه لموضوعكم، كل الناس خير وبركه حتى تعاملهم ويثبتوا العكس، هون بنحكم عليهم.
1: جميل كثير الرساله، مختصره ومنطقيه وجميله.
0: صح.
1: صباحك
0: يسعد صباحكم جميعا. بدي صبح

0: نص الثاني إياد أبو شاكة. صباحكم فل.
1: شكرا.
0: طب شاركونا. يسعد صباحكم إذاعة دمشق شادي وريهام، وأهلا بفصل الخريف القادم إلينا بمناخه المعتدل اللطيف، وها نحن على وشك أن نودع فصل الصيف ونستعد لاستقبال الشتوية الحبيبة. يسعد صباحك يا سماح. كل شخص بسمع عنه أمور خير أو شر، إذا أنا بصدقه وباخذ الكلام بعين الاعتبار وأضعه بوضع الاختبار دائما حتى يثبت لي صحة الكلام سواء خير أو شر.
1: كمان شكرا يا سماح. يسعد صباحك.
0: عهد عم تقول بالنسبة لموضوع الإساءة، أنا سكنت ببيت جديد وكل الجيران حذروني من جارة سيئة، بس أنا ما صدقت لأنه طلعت لعندها وكانت جدا راقية بمعاملتها، بس بعدين عملت فينا فصل جدا سيء فقطعت علينا المي. ساعتها صدقت الجيران. معناتها حتى هن مجربينها. تمام. يسعد صباحك. أحمد من حلب عم يقول لا تحكم على الناس من غير ما تعامله.
1: أكيد. كمان صح.
0: جهاد يسعد صباحك.
1: شكرا يا جهاد.
0: بوجودك. كوتش رضوان عم يقول كلام الناس ما بيقدم ولا بيأخر، التجربة مع الشخص يلي سمعته سيئة قد يكون أفضل من يلي حكى عليه بالعاطل.
1: تمام.
0: كمان صح كتير. عمر من حلب عم يوجه تحية للجميع. شكرا. ميساء عم تقول ما بيهمني كلام العالم وما بحكي على حدا بالعاطل حتى لو يقال عليه كلام غير سوي. صحيح.
1: للأمانة ريهام أحيانا بصير مواقف يعني وكأنه نقل يعني صفات شخص سيء لله، كأنه بكون نوع من أنواع الانتقام. للأسف نحن مو مع هذا الفكر ولا مع فكرة أنه والله أنا أسيء لأشخاص قد لا يكون يعني إلا بس من خلال تجربتي الشخصية معهم. تماما. فيعني كتير هذا الأمر وارد يعني بصير، وتحديدا ممكن بأماكن الاجتماعات باللي أماكن اللي بكونوا فارغين أو فاضين فقط للحديث عن مشاكل وصفات الناس.
0: هو اللي بيصير أنه أنا لما بعطيك يعني انطباع عن شخص فأنا عم بعطيك انطباعي الشخصي.
1: تمام.
0: اللي هو ممكن كتير يكون بيختلف عن رأيك وعن وجهة نظرك. أنت ملاقي شخص ظريف لطيف ودود معشره كويس، أنا ما بحب هذا الطبع فأنا
1: تمام.
0: بكون عم بعطيك وجهة نظري. أما في صفات عامة هي ما حدا بيختلف عنها، يعني لما بنقول عن شخص إنه هو مثلا كاذب فهي ما فيها وجهة نظر شخصية ولا فيها رأي شخصي، هذا ما بيختلفوا عليه اثنين. أما في شغلات بسيطة ما لازم ننقلها عن يعني نعطي رأينا فيها،
1: نتركها للشخص بدون بهارات.

0: هي فكرة يعني لحالة
1: صح.
0: موضوع التخطيب والزواج والعلاقات هي هون للأسف أحيانا بتصير حديث وعلكة على ألسنة الناس. هلا أنا مع أنه دائما يكون الكلام خفيف، ما يكون الواحد ثرثار، ما يكون الواحد يعني ينقل بدون تجربة، فقط مثل ما حكيت على انطباع الشخصي. للأمانة أحيانا أنت المفروض تقولي وجهة نظرك بصدق، يعني عندما تسألي عن هذا الشخص أنه شو رأيك بفلان، تنقلي بأمانة أحيانا بس بدون مثل ما حكينا بدون بهارات وبدون إساءة. هي أهم نقطة، أنه بدون إساءة، أنه أنا من خلال تجربتي مع هذا الشخص صار كذا كذا، بدون أي لا إضافة ولا حكم مسبق على هذا الشخص
1: ولا رأي شخص، يعني بنقول قصة مثل ما صارت،
0: تمام، أنه أنا هذا اللي صار معي، ولكن أنت أدرى بالحكم على هذا الشخص من خلال تجربتك لحالك.
1: صح.
0: فدائما نكون محايد، دائما نكون عقلاني بالحكم على الآخرين، أنه وما أخذ طبعا بكلام الآخرين إلا بناء على تجربتي الشخصية مع هؤلاء.
1: يعني ما يعجبني وما يطيب لي وبلاقيه مقبول قد لا يكون مقبول بالنسبة لك.
0: تماماً.

0: هلا من خلال رسالتها لجميلة النجار وهي راح اكتب فيها من السويد عم تقول بالنسبة للسؤال اقول انا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه. يعني للأسف احيانا وقت بنقول انه الحب اعمى فعندما احب شخص
1: بتغاضى عن يعني عيوبه
0: كل ما اسمعه يعني بكبه ورا ظهري
1: ما بدي يصدق
0: فشو ما صار بخربت عمرة بينه وبين هالناس المهم علاقتي فيه الجيدة.
1: بس ليك هون بتعرف شو في قصة انه بيكون في ناس فعلا حابين مصلحتك يعني او مصلحة اللي عم ينصحوه عم ينصحوه بطيب خاطر وبصدق وبأمانة. بس هو فعلا لما الشخص بيكون واقع بهذا الحب او بي يعني هيك كتير غرقان مع شخص ما رح يسمع منه.
0: خدوا عيني وشوفوا فيها.
1: ايوه هي عين الرضا. نختم بهي الرسالة من مجددا وانيس. صديقنا وانيس عم يقول استضافت احدى قريباتي جارتها على فنجان من القهوة بعد ان تقدم لقريبتي عريس من فنزويلا. كانت عادة قراءة الفنجان رائجة بين نساء الحي. أمسكت الجارة بفنجان قريبتي وبدأت ببشائر الخير وإشارات التفاؤل وختمت بأن هناك شخص جاء من بعيد وأحذرتها أن حياتها لن تكون سعيدة معهم. الشاب كان بانتظار الرد على أحر من الجمر لكن الرد جاء مخيبا لآماله ورفضت الزواج منه. المفاجأة أن الجارة البصارة لطشت الحريص وقطعت النصيب وظلت قريبتي دون زواج طوال حياتها. احذروا البصارات والقيل والقال، اعتمدوا اللقاءات المباشرة لتعرفوا صفات من تعشق.
0: تمام.
1: معقول تحكم من قراءة فنجان؟
0: للأسف في ناس هناك
1: لهالدرجة يعني نحن عم نشاور
0: إنه نصيب لمرحلة العمي أو العمى.
1: لا هيك كتير فعلا.
0: كونوا بخير دائما مستمعينا الكرام وشكرا لكم كل من تواصل معنا وتواصلنا معه من خلال صباحكم سوري. كنا معكم من داخل استديو ريهام الزين
1: وشادي حداد
0: وهذه تحيات الجميلة جنينة خضر.
1: إلى اللقاء.

0: زاوية صحية من صباح سوري. صباح الخير. الأسبوع الماضي كان مليان بالتفاصيل عن القطاع الطبي، ففتحنا ملف القطاع الطبي باللاذقية، حكينا عن حملة رؤيتك تستحق لفحص الزرق، وأيضاً عن المسح السمعي لحديثي الولادة وهي خدمة مجانية عم تقدمها وزارة الصحة، وختاماً تعرفنا على تجهيزات وزارة الصحة لمعرض دمشق الدولي للكتاب. عم تكون الجهود كتير كبيرة، وكل يوم بالزاوية الصحية عم نتعرف أكثر على الصحة بسوريا. بس اليوم ومع ببداية الأسبوع حنبلش خفاف. صباح الخير وأسبوع جديد، يعني فرصة جديدة نرتب فيها يومنا وننتبه أكثر لجسمنا ونفسيتنا. أحياناً ما بدنا تغييرات كبيرة حتى نحس بفرق، لهيك بزاويتنا الصحية اليوم رح نحكي عن مجموعة عادات بسيطة إذا التزمنا فيها من بداية الأسبوع ممكن تنعكس على نشاطنا، مزاجنا وحتى قدرتنا على التركيز. وأول نصيحة لليوم، لا تبلش أسبوعك وأنت محروم من النوم. حاول قدر الإمكان تثبت موعد نومك واستيقاظك، لأن النوم الجيد مو بس للراحة، هو أساسي للذاكرة، للتركيز، المناعة وتنظيم المزاج. وحتى لو كانت عطلتك مليانة سهر، حاول ترجع لروتينك تدريجياً بدل ما تكمل الفوضى لباقي الأسبوع. أما تاني نصيحة لليوم، ابدأ يومك بالمي. بعد ساعات النوم الجسم بيكون بحاجة للسوائل، فكاسة مي الصبح عادة بسيطة ولكنها مهمة جدا لصحتنا. والأهم خلال اليوم لا تنطر لحتى تشعر بالعطش الشديد، خلي معك أنينة مي لتشرب شوي شوي خصوصا بالصيف. حرك جسمك هي النصيحة الثالثة. ما في ضرورة تبلش الأسبوع بتمرين قاسي أو تروح على النادي ساعتين، لأنك غالباً ما حتروح، ولكن مشي 20-30 دقيقة، استخدام الدرج بدل الأسانسير، أو حتى تمارين تمدد بسيطة بالبيت، كل هاي الحركة أفضل بكتير من يوم كامل للجلوس، وخصوصي هذا الكلام للأشخاص يلي عملهم مكتبي. أما النصيحة الرابعة، لا تهمل وجبة الفطور إذا كنت بتشعر بالجوع صباحاً أو إذا ما كنت بتشعر فيه أصلاً. اختار فطور متوازن بيحتوي على مصدر بروتين مثل البيض أو اللبن، مع ألياف مثل الخضار أو الفواكه أو الحبوب الكاملة. الفكرة مو أنه يكون الفطور كبير وسفرة طويلة، بل أنه يكون مغذي. وأكيد انتبه لكل شيء عم يفوت على جسمك بقلب النهار. حاول خلي وجباتك متوازنة ومشبعة، وتأمن لك احتياجاتك من بروتين وفيتامينات وكل العناصر المهمة لصحة الجسم والعقل. أما نصيحتنا الخامسة، انتبه للكافيين. القهوة ممكن تساعد على الاستيقاظ، لكن الإفراط فيها خصوصاً بوقت متأخر من اليوم ممكن يأثر على النوم، لهيك لا تخلي القهوة وسيلتك الوحيدة حتى تشعر أنك قادر تكمل يومك. نصيحتنا هلأ للنفسية، لا تحاول تنجز كل شيء بأول يوم من الأسبوع. اختار 3 أولويات حقيقية لليوم وأنجزها، وبعدها انتقل للباقي. الإحساس بأنه قائمة المهام مستحيلة ممكن يرفع التوتر ويستنزفنا قبل ما يبلش اليوم والأسبوع أصلاً. ومن النصائح المهمة أيضاً للصحة النفسية، الامتنان. حاول تكتب 3 أشياء إيجابية كل يوم قبل النوم، هذا الشيء بيساعدك على التفكير المتفائل وتخفيف الأفكار السلبية. وبعرف أنك غالباً ما رح تكتب وما عندك هي الرغبة والقدرة أنك تكتب الأشياء اللي أنت ممتن لها، ولكن على الأقل حاول بينك وبين نفسك تتذكر أشياء إيجابية صارت معك بقلب النهار. من الأمور المهمة جداً أيضاً للصحة النفسية العزلة. العزلة القصيرة مفيدة، فإنك تقضي وقت لوحدك ولو 10 دقائق يومياً بيساعد على تصفية الذهن وتجديد الطاقة وتحديد المشاعر والذكريات يلي صارت معك أثناء النهار. عطي وقت لحالك مثل ما بتعطي وقت لغيرك. أما عن العلاقات الاجتماعية فالمحادثة مع صديق مقرب أو أحد أفراد العائلة بخفف الضغط النفسي بشكل أسرع من أي دواء مهدئ. ومن النصايح الحلوة يلي بحبها كتير الضحك. الضحك علاج، لأن الضحك بيحفز إفراز هرمونات السعادة يلي هي الإندروفين وبيقلل التوتر، يعني حتى الابتسامة البسيطة إلها أثر. وأكيد من النصائح المهمة أنك ما تأجل مواجهة الضغوط. الدراسات بعلم النفس السلوكي أثبتت أن التجنب بيزيد من نشاط اللوزة الدماغية، فبصير الدماغ بيعتبر الموقف أكثر خطورة مع الوقت. أما المواجهة التدريجية فبتساعد الدماغ على إعادة تقييم الخطر وتخفيف الاستجابة. يمكن هي إشارة لحتى تباشر مباشرة بأي موضوع أنت مأجله. أما إذا بدنا نرجع ونختم بالصحة الجسدية، فحافظ على استقرار مستوى السكر بالدم. التقلبات الحادة بسكر الدم ممكن يؤدي لتغيرات بالطاقة والتركيز والمزاج، فتناول وجبات متوازنة بتحتوي على بروتين وألياف ودهون صحية بيساعد على استقرار الجلوكوز وبيقلل الشعور بالإرهاق والانفعال عند كتير من الأشخاص. والأهم، لا تنطر نهاية الأسبوع حتى ترتاح. الراحة مو جائزة منحصل عليها بعد ما نخلص كل شيء، هي جزء من قدرتنا على الاستمرار. يعني قبل الختام، إذا بدنا نلخص بداية الأسبوع الصحية بخمس كلمات: نام منيح، اشرب منيح، اتحرك، كل بوعي، وخذ نفس. نهاركم لطيف وأسبوعكم خفيف. كنت معكم بالزاوية الصحية من صباح سوري رغد الخطيب. تضلوا بخير وصحة وسلامة.
1: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه: صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يعزي مملكة النرويج بوفاة الملك هارد الخامس. بسبب إعاقة المجموعات الخارجة على القانون لحركة الطلبة في طريقهم إلى مراكزهم، مديرية إعلام السويداء تعلن تأجيل موعد بداية الامتحانات المقررة لهذا اليوم إلى الساعة 11 صباحا. مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

0: هشام الخطيب يؤكد أن سوريا بدأت باسترداد الأصول المنهوبة التي أخرجها النظام البائد إلى خارج البلاد. وزير العدل مظهر لويس يؤكد أن أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التعصب بكل أشكاله. كندا والعراق ترحبان باتفاق دمج قسد في الدولة السورية وتعدانه خطوة نحو سوريا موحدة وآمنة. وفي خبرنا الأخير، انتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي في جديدة عرطوز بريف دمشق لضبط الوضع بعد مشاجرة جماعية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: طيب راجع كلامك.
4: ليش شو قلت؟
3: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
4: راجع كلامك.
3: راجع كلامك
4: مع وفاء موصلي
3: وعلي القاسم.
5: مع السلامة يا أبو سعيد، الله معك.
3: شو أعطيته؟
5: أعطيته المفك.
3: الله يعوض عليك، لأنك غالباً ما رح تشوفه مرة تانية.
5: لا، ليش عم تظلمي للرجال؟
3: ما لي عم بظلمه، عم وصف الواقع.
5: عن جد ليش هيك عم تحكي؟ يعني الواحد إذا بيستعير شغلة وينسى يرجعها عادي؟
3: لا مو عادي، لأنه بيصير يحس إنه صارت جزء من البيت تبعه.
5: إيه والله، إيه صارت معي مرة، استعرت كتاب من عند رفيقي ماجد بعد سنتين لقيته عندي.
3: ايه ورجعته لرفيقك ماجد بعد ما تذكرت؟
5: لا، لانه ماجد سافر برا البلد وهج بلا رجعة، مثل كل اللي راحوا وما رجعوا.
3: ايه بس القصة مو بالمفك، القصة بحق صغير. كل الناس بتحكي عن الحقوق الكبيرة، اما الحقوق الصغيرة فغالبا ما حدا بينتبه عليها، مثل حضرتك كتاب، اداة، دين بسيط، موعد، دور، كلمة وعد، يعني هيك شيء.
5: معك حق، بس وعد شو دخله؟
3: ايه الوعد، في ناس بتستعير ثقة غيرها وما بترجعها كمان.
5: هي مو عن المفك ابدا.
3: ايه من زمان طلعنا من المفك شباب.
5: مرة جارنا ابو محمود استعار سلم، اختفى السلم شهرين، تخيلي. كل ما يسأله صاحبه يقول له بكرة. بالاخر رجعه، بس كان ناقص درجة.
3: واضح انه السلم خاض تجارب بالحياة.
5: بتعرفي شو المشكلة؟
3: شو؟
5: انه اغلب الناس بتعتبر هالامور بسيطة يا رضية.
3: لا حبيبي راضي، هي مو بسيطة، لانه الثقة بتنبنى من التفاصيل مو من الخطاب.
5: يعني اذا ما رجعت مفك صارت مشكلة اخلاقية؟
3: لا تبالغ انت التاني، بس اذا ما رجعته وما اعتبرت انه هذا حق لغيرك هون المشكلة.
5: رفيقي معتز تدين مني مبلغ صغير، المهم انه كل ما شافني بيحكي باي موضوع الا هذا الموضوع.
3: عادي حبيبي عادي، مرض معروف، بيحكي بالطقس، بالرياضة، بالسياسة، بس الدين لا ولو.

0: لأن بعض الناس بتخاف من الاعتراف أكتر من الدين نفسه. وبهالمناسبة خليني أسألك، إذا حدا أخذ منك شغلة وما رجعها، شو بيزعجك أكتر؟
1: إنه يتصرف كأنه ما صار شيء.
0: شفت؟ تماماً. لأنه القيمة مو بقيمة الغرض، القيمة بالاحترام.
1: يعني الحقوق الصغيرة مهمة لهالدرجة؟
0: كل الحقوق الكبيرة كانت صغيرة بالبداية.
1: هاي حلوة،
0: لأنها حقيقية.
1: تعرفي شو لاحظت؟ إنه الناس أحياناً بتطالب بحقوقها بقوة، بس لما يكون الحق عليها بتصير التفاصيل غير مهمة.
0: طبعاً إذا إلك حق الموضوع موضوع مبدأ، إذا عليك حق الموضوع بسيط كتير.
1: والله صحيح،

0: للأسف يا رضية،
1: تعرف في ناس خسرت أصحاب مو بسبب مبالغ كبيرة، بسبب أشياء صغيرة جدا، لأنه اكتشفت أنه الطرف الثاني ما بيحترم حقها.
0: يعني العدالة مو محاكم وقوانين بس؟
1: أكيد لا، مو بس العدالة هيك، العدالة كمان أنك ترجع شو يا حزراك؟
0: لمفك.
1: برافو عليك.
0: ما شاء الله عليك يا رضية، سجلنا لك أول تعريف شعبي للعدالة.
1: أيوة.
0: طيب إذا الإنسان تعود ياخد أكتر مما بيعطي شو بيصير فيه؟
1: بيصير مقتنع أنه هذا حقه حتى لو مو حق، وهون بتكون المشكلة.
0: يلا رح شوف مين على الباب.
2: شو صار معك؟
0: رجع المفك.
1: عم تمزح؟ مو معقول
0: والله وبهالسرعة.
1: ما شاء الله. ايها
0: شفتي كيف رجع المفك جارنا ابو سعيد؟ ان بعض الظن اسم
1: صح.
0: يعني اذا المشكلة مو بالمفك، طيب وين يا حزريك؟
1: المشكلة انه كتير ناس بتفكر انه الحقوق الصغيرة مالها قيمة، وهي الها قيمة لأنه هي اللي بتعلمنا نحترم الحقوق الكبيرة. لأن العدالة ما بتبلش بالمحكمة، بتبلش من اللحظة اللي بتقول فيها هذا مو إلي. راجع كلامك.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك. وتحية من
0: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص،
0: وأحمد فراج.
3: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق،
1: برنامج لمسة من إذاعة دمشق. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة. أفكار وطرق وتجارب متنوعة تضيف لمسة مفيدة ودافئة على منازلنا بما يخص الديكور المنزلي وإعادة التدوير المستدام. هذه التحية لكم من فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم إيمان شكري، وفي الإخراج جنينة خضر.

في حلقة اليوم نتحدث عن أهمية تصميم وترتيب ديكور مدخل المنزل وتأثير النفسي له. نتحدث عن إعادة تدوير لعلبة سحرية إرث الجدات وما زالت بين أيدينا. وفي لمسة توفير نصنع ملمعا ومنظف للأثاث الخشبي من مواد موجودة في منازلنا. فأهلا بمتابعتكم لنا والبداية بعد الفاصل. بيوتنا ليست مجرد جدران وأثاث بسيط أو باهظ الثمن، هو المساحة التي تعكس أرواحنا وأذواقنا، والاهتمام بتصميمها والحفاظ على ديكور جميل ومعرفة طرق إعادة التدوير لأغراضها هو ليس مجرد توفير للمال، هو رسالة حب للبيت وأهله. من هنا يأتي التأثير النفسي لاهتمامنا بتصميم وتنظيم البيت وترتيبه، فالاهتمام بديكور المنزل يؤثر على مشاعر الأفراد وسلوكهم داخله. بحسب الدراسات النفسية المختصة، فهو يساهم في تعزيز الشعور بالتجديد، تحسين المزاج، زيادة الإنتاجية والتركيز لدى الأفراد في الأسرة، وتعزيز الشعور بالسيطرة على الأمور، ودعم الصحة النفسية وتقوية الروابط الاجتماعية. وكم من بيوت ندخلها ومن مداخلها نحدد مشاعرنا تجاهها. ومن هذا تأتي ضرورة الاهتمام أو يأتي ضرورة الاهتمام بتصميم ديكور مدخل المنزل، الذي يعتبره البعض أمرا بسيطا، لكنه بحسب الدراسات النفسية والعتبة النفسية الأولى التي تفصلنا عن صخب العالم الخارجي وسلامة البيت الداخلي. إذن لمدخل المنزل وتصميمه تأثير عميق ومباشر على أفراد الأسرة وراحتهم النفسية

وحتى على زواره، فتصميمه واستثماره بالشكل الأمثل يساهم في تعزيز الاسترخاء والانتقال الشعوري من التوتر وضغط العمل خارج المنزل إلى الترحيب والانتماء، وذلك من خلال عناصر عديدة تضفي عند الدخول إلى المنزل شعور الهدوء والاستقرار. هذا يتم من خلال تقليل الفوضى بأماكن التخزين، الألوان والزينة المستخدمة، الإضاءة، استغلال المساحة، الترتيب، نوع الأثاث، وكل هذا يحدث فرقا كبيرا في تنظيم وتحديد ومهمة هذا المكان وتأثيره على باقي تفاصيل المنزل. قد يعتبر البعض أن مدخل المنزل مجرد باب يفتح وأغراض توضع من خلفه أو تنقل إلى داخل البيت، والبعض يعتبره رفاهية، إلا أنه كما قلنا في البداية هو العتبة النفسية الأولى التي تستقبلنا بعد يوم شاق، والاهتمام بتصميمه وإضفاء اللمسات الجميلة من قطع الأثاث والمرايا وأماكن التخزين للأغراض التي سنعيد احتياجها عند خروجنا مجددا من المنزل سيحدث فرقا كبيرا في توفير الوقت والجهد والراحة النفسية. والاهتمام بما لا يقل أهمية عن باقي تفاصيل البيت وتجديد الديكور وإضافة اللمسات ولو كانت بسيطة في المناسبات والأعياد أو حتى في تغيير الفصول سيحدث فرقا في تحسين مزاج أفراد الأسرة وزوار البيت.

0: وبلمسة تصميم اليوم نبدأ من الألف إلى الياء، كيف نهتم بمدخل المنزل يكون مريحاً، وما هي الطرق والأفكار الهندسية المناسبة؟ واسمحوا لنا أن نكون ضيفنا الأستاذ المهندس عبد الله الكان الاختصاصي في هندسة العمارة وصوتية المنازل وأيضا طالب الدكتوراه في هذا الاختصاص. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله.
1: أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا فيك. اليوم نتحدث عن تصميم مدخل المنزل. بالبداية خلينا نأخذ فكرة ويعني نعبر من خلال المختص عن أهمية أصلا التصميم الداخلي لمنازلنا أستاذ عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء لازم نعرف أنه المدخل هو اللي بيربط خارج المنزل بالداخل، هو أول فراغ حنقابله لما نفوت على البيت، سواء كأصحاب بيت ولا كضيوف، هو اللي حيعرف لنا عن هوية المنزل.
0: صحيح.
1: وهو كمان رح يستقبلنا لما نفوت.
0: صحيح. وتصميمه بالتالي قديش بيكون له أهمية إضافة لباقي تفاصيل المنزل.
1: نعم بالتأكيد.
0: مدخل البيت، أهمية هذا القسم من المنزل مثل ما قلت هو العتبة الأولى اللي بتستقبلنا إن كان لأفراد الأسرة أو حتى لضيوف البيت. هون يترى عن تصميم هذا المدخل، كيف ينظر المهندس لمدخل البيت وكيف لازم يكون؟
1: أول شيء بندرس حجم الفراغ المتاح، يعني هل البيت كبير أصلا ولا البيت صغير، إحنا هل مقيدين بمساحة معينة ولا المساحة كبيرة للمدخل،

0: كمان ندرس طبيعة البيت، هل هي شقة في عمارة ولا هل هي فيلا؟ أحيانا بعض الزبائن يعني بيطلبوا يكون عندهم أكثر من مدخل، يكون في مدخل خاص بأهل الأسرة، يكون قريب من المطبخ وبيكون على زاوية البيت أو جانب البيت، وفي مدخل عام أو أساسي بيكون للضيوف، يكون هذاك مصمم بشكل أكثر يعني مرحب يعني فيهم.
1: معناته كل مدخل لازم يكون له خصوصية وله أيضا صفات معينة يعني خاصة فيه بالتصميم.
0: نعم، بناء على يعني إذا بدنا نلخصها بجملة، بناء على سلوك واحتياج المستخدم. يعني هي الطريقة اللي بفكر فيها المعماري.
1: وهذا السؤال يعني هون المهندس المعماري لما بده يصمم وبيصمم أيضا الديكور الداخلي له، حتى بينظر من نظرته الشخصية ولا من نظرة أهل البيت يعني، أو بيدمج الحالتين؟
0: بالشكل الأساسي لازم يعتمد على احتياج الساكن تبع البيت. يعني أنا نظرتي كمعماري أنه كيف ألبي له احتياجه، كيف أخليه يعني معيشته في البيت ومستوى معيشته في البيت أحسن ما يكون، بناء على أنه أقعد معه أسأله هذا الزبون، هذا الساكن، إيش احتياجاته، إيش روتينه حتى اليومي، إيش نشاطاته، إيش مهنته أحيانا، حتى بناء عليها غير المدخل في فراغات تانية ممكن تتحدد في البيت بناء على هاي الأشياء.
1: المساحة إلى دور كبير.
0: نعم،
1: فبالتالي هو
0: وحتى كمان طبيعة يعني طراز المسقط اللي بده يختاره الزبون. بعض الزبائن مثلا ما كتير بيهتموا بموضوع الخصوصية، فبكون المسقط مفتوح بعض الفراغات على بعض، فهوني ممكن أحيانا في بعض الحالات حتى المدخل يكون مباشرة على الصالة أو على المطبخ اللي بيكون مطلع على الصالة. وهاي الأشياء بنشوفها حتى في الاستوديوهات، البيوت الصغيرة بتكون الطلابية بشكل أساسي.
1: نعم، يمكن بتكون لما بتكون البيوت الصغيرة مثل الاستوديو مثل ما قلت، أو تكون البيت كبير بيكون مباشرة. نعم، الباب مفتوح على الصالون إذا بنقدر نقول، على باقي تفاصيل المنزل.
0: نعم، في بعض الحالات هيك بيكون. هاي بناء كمان على ترجيحات الزبون نفسه يعني.
1: طب إذا كان هذا المدخل واسع بهذه الطريقة، كيف أو شو هو التصميم الأفضل لإله؟ يعني اللي عم يسمعنا مثلا كيف ممكن ياخد رؤية أنه لازم يكون مدخل بيته بهذه الطريقة إذا كان واسع؟
0: إذا كان واسع مبدئيا ما بدنا نستخدم يعني فراغات يعني غير مدروسي، ممكن نجزئه بعناصر معماري أو حتى بأثاث. نعطي وظيفة لكل زاوية في المدخل مثلا، ما نعتمد أنه كمية كبيرة من المرايا في المدخل. يعني المرايا ممكن نستخدمها إذا المدخل كان ضيق صغير، ممكن نحط واحد الجدران كمراي، بس في حالة المدخل الكبير ما بنحط مراي كتير، ممكن نحط مراي دائري صغيري عشان لأنه هو أساسا كبير، فما بدي أحس كداخل للبيت بشعور الضياع. نهاية الشغلة نتفاداها،
1: ضخامة وجاء يعني أكبر من المساحة كمان بعطينا. طب نعم، إذا كان مدخل البيت ضيق، ذكرت المرايا هون بتكون أساسية بمدخل البيت ضيق، وللأسف يعني نحن هلأ أغلب البيوت بتكون مدخل فعلا ضيق وضيق جدا يعني، بيحتاروا أنه شو كيف ممكن يكون مرتب ويكون مريح وأيضا يكون مفيد بنفس الوقت.
0: صحيح، هوني في شغلات مهمة لازم ننتبه لها. أول شيء ممكن يعني مهم كتير يكون عندنا مراي، ممكن تكون مراي حتى طولي، وهي إلى عدة فوائد. أول شيء بتحسسني بانشراح أكبر لما أنا أكون في المدخل، بتحسسني بتعطيني أنه المدخل كأنه أكبر من حجم الحقيقي. كمان هاي مفيدة وأنا طالع من البيت كسكان البيت، أنا أتأكد شكلي لبسي كل شيء تمام، نظرة أخيرة قبل ما أطلع، هاي الشغلة كتير مهمة. كمان الأثاث أو المفروشات اللي هني مثلا خزانة الأحذية، درج لتخزين مثلا عطور، المظلات، شيء أعلق عليه الجاكيت، كثير من الناس بيروحوا يشتروها، بس لما أحيانا يكون المدخل ضيق ممكن يكون الخيار الأفضل أنه هاي الشغلات تتصمم. يعني معماري داخلي ولا مصمم ديكور هو اللي صممها بناء على الفراغ المتاح. وبهاي الطريقة يعني حيضمن أنه يحقق الاستفادة اللي بيحتاجها، نفس الوقت بيكون درس له كيف يوفر المساحة وما يقتله يعني.
1: يمكن
0: وهي أهم شيء نعم.
1: ويمكن أكثر شيء هي مساحات التخزين، يعني ديكور المخصص يكون مناسب لهالمساحة ليكون أكبر مساحة للتخزين، مثل ما قلت يكون يعني الخارج من المنزل أموره كلها جاهزة أمام البيت، ما يكون متلبك فيه هو خارج. فأديب بيكون نعم، فعلا يعني بتلاقوا هاي التفاصيل بيكون مطلوبة من صاحب المنزل أنه أمن لي مساحات للتخزين كبيرة كافية

0: أكيد. في كمان شغلة نقطة تانية، نبعد عن الألوان الغامقة، يعني الأسود الغامق ما كتير نكتره في المدخل بالذات لما يكون ضيق، لأنه كمان بيعطينا شعور، يعني هو كلون بيعطي شعور بالفخامة، بس لما يكون الفراغ ضيق ويكون هو طاغي على الفراغ هذا اللون رح يعطي شعور بالضيق أكتر. هذا الشيء لازم نتجنبه كمان.
1: كل الألوان الفاتحة أكثر لحتى تعطي اتساع.
0: نعم، بيج فاتح رملي مثلا أفضل بيكون.
1: هذا حسب الدرج اليوم بعالم الديكور،
0: هذا مستخدم. نعم، في عليه طلب في الوقت الحالي يعني من الزباين، ولون جميل يعني
1: الأبيض البيج أو الرملي.
0: نعم.
1: إذا أهم قطع الأثاث تكون المرآة، المرآة الطولية خاصة بالمداخل الضيقة، وبالنسبة لي يعني مساحات التخزين بتكون من خلال التصميم يكون من قبل المصمم الداخلي بيكون أفضل لحتى يعني نستفيد بالشكل الأمثل من المكان. إذا بدي أقول اليوم أي تفضل بالنسبة للإضاءة يعني ذكرنا الألوان اللي تكون مستخدمة مثلا طلاء الجدران أو حتى باختيار نوع العفش أو الأثاث الموجود في مدخل المنزل، الإضاءة قديش تلعب دور؟
0: الإضاءة دورها مهم كتير، يعني هلأ في المدخل شخصيا برجح ما تكون الإضاءة كتير ساطعة، تكون شغلي هادي، ممكن إضاءة مخفية في السقف، ممكن المراية نفسها تتصمم طريقة أنه يكون في إضاءة مخفية وراها بحيث أنه تصير أنا أشوف حالي بشكل أوضح لما أوقف قدام المراية. إذا عندي إمكاني أنه المدخل كبير وعندي مثلا عنصر جمالي حاطط تحفة فنية مثلا ولا شغلي في المدخل صغيري، ولا الشيء يفضل أنه ما يكتر يعني كميته، ممكن نحط سبوت لايت عليا يعني أبرز هذا العنصر بشكل فعال بالسبوت لايت.
1: وإذا بدنا نرجع خطوة شوي قبل الباب لنفتح هي العتبة، يعني هون كمان بيكون في ديكورات كتير خاصة وتصاميم جميلة أحيانا بتكون يعني كثيرة عم نشوفها ببعض التصاميم وأحيانا تكون بسيطة جدا، شو الأفضل أو إذا بنقدر نقول هلأ بهالوقت هذا كمان شو هو الأنسب؟
0: بشكل أساسي يعني نقول. نعم بشكل أساسي لازم تحاكي طبيعة تصميم هوية البيت. يعني لازم دائما أي جزء من البيت ما يخرج عن عن عن باقي العناصر أو باقي الفراغات.
1: جميل، يعني الديكور اللي أمام المنزل كمان له أهمية كتير كبيرة لأنه بيعكس ما في داخله.
0: تماما مثل غلاف الكتاب، يعني هذا اللي بيحكي شو هو تصميم البيت، شو هو
1: مثل غلاف شو ممكن نعتمد على، يعني ممكن تكون الزريعة هي أكثر يمكن شيء مستخدم عنا، ففي تفاصيل أخرى كمان ممكن تكون مفيدة.
0: هلأ في من طابع دراستي عم بهتم بالمنازل الذكية، وهالشيء بدأ ينتشر كتير، اللي هي الأجهزة الذكية، أجهزة بتكون محاكي للأجهزة التقليدية بس ترتبط بالإنترنت. فمثلا عنا شغل كتير مهمة في وقتنا هذا اللي هي الجرس المنزل الذكي. يعني هذا ممكن نقتنيه ونحطه عند باب البيت من برا، بيكون في كاميرا بيكون مرتبط بالإنترنت، ومنحسن نتحكم فيه مثلا من جوالاتنا. حتى نكون برا البيت ممكن نشوف إذا حدا رن الجرس يجينا تنبيه، نعرف مين رن، ممكن نحكي معه حتى صوت وصورة للشخص هذا. إذا كان مثلا طلبي نفتح له الباب أو نقول له مثلا وين تحط الظرف مثلا، ولا شيء مثلا يكون في علبي ولا شيء مصمم يعني مقنع عند الباب بحيث أنه يخبيها فيها.
1: جميل. طيب بسؤالنا الأخير وهو الأهم صراحة أستاذ عبد الله، اليوم العديد من الأسر السورية بعودتها إلى منازلها عم تحاول إن كانت ترميم أو إعادة بناء بيوتها أو تصميم ديكور داخلي لبيوت، يعني هي كانت أجار أو حتى ملك، يعني فما هي البصمة أو الشيء اللي لازم يكون موجود ببالهم، النصيحة اللي بتقدم لهم إياها؟
0: في عدة نصائح بشكل عام يعني، بس بحاول لخصهم. أول شيء أهم شيء أنه نبعد عن الموضة. يعني الموضة اللي بتكون انه هلأ هاي موضة، هلأ هاي هبي، الناس كلهم راحين يعملوا هذا الشكل من التصميم، ما اروح فورا واقلدهم اعمله. هل في اسس، هل في توازن في التصميم هذا؟ ممكن اذا انا ما يعني حسنت احدد هذا الشيء بنفسي اسأل واحد مختص، اساله قيم لي هذا الشكل او هذا التصميم، يعني هل بتنصحني فيه او لا وليش.

0: أو التصميم المتوازن بيضل جميل على يعني مرور الزمن، ما بيصير بعدين بعد فترة بيصير قديم
1: يعني
0: غير الموضة.
1: ما رح نقول كلاسيكي لكن يكون هو يعني من أساسيات ديكور لحتى يكون مناسب لإلنا على مدى طويل.
0: مو شرط كلاسيكي لكن يكون التصميم كل عنصر هندسي أو كل عنصر معماري أو تصميمي يكون فيه له سبب. يعني توجه العناصر مثلا في توجه أفقي واحد موحد، في توجه رأسي، ما يكون في عشوائي في العناصر بينه وبين بعض. يعني هاي شغلي كمان، مثلا لما يكون واحد اشترك قطعة أثاث لفراغ معين بشكل منفصل وما درس انه هاي القطعة حتنحط مع القطعة الفلانية الثانية، هاي بحد ذاتها جميلة بس لما ينحطوا كلياتهم سوا ما حيعطوا نتيجة حلوة.
1: رح نشوف انه اخطاء على الاختيار.
0: نعم مشكلة اخرى هاي.
1: نعم.
0: في نصيحة بسيطة كمان حتى اللي هي مقعد صغير يكون عند باب البيت عشان واحد لما بده يلبس حذائه حتفرق كتير بالذات مع كبار السن.
1: صحيح صحيح. شكرا لكل النصائح والمعلومات ايضا المهندس المعماري الاستاذ عبد الله الكان، شكرا جزيلا لوجودك معنا بحلقتنا لليوم.
0: شكرا على استضافتكم.
1: اهلا ومرحبا بك.

وببيت ستنا بيكون في كتير من التفاصيل المهمة جدا واللي يمكن تعاد العمل فيها ويعاد تدويرها لحتى تكون موجودة بشكل يناسب هذا العصر، وشي منسمي إعادة تدوير. وأما التسمية بعالم الديكور الداخلي فهو الارتقاء بالخامات أو فن تحويل القطع المهملة أو القديمة إلى قطع جديدة وفريدة بوظيفة جديدة وقيمة. قد نبدأ بأشياء بسيطة ونطور من إعادة التدوير لهذه الأشياء حتى نحصل على إطلالة جديدة لأغراض المنزل، وبلمسة التدوير سنحاول تقديم الأفكار التي تساعدنا على تجديد بعض الأشياء والاستفادة منها وتحويلها إلى شيء مفيد دون الاستغناء عنه. لهيك اليوم نتحدث عن علبة بسيطة لكنها تثير جدلاً دائم في مجتمعاتنا، علبة الخياطة اللي بتكون مصنوعة من المعدن أو من التنك، كانت مخصصة للحلويات والسكاكر وتحمل أفكار كتيرة من جداتنا وأمهاتنا لتكون موجودة داخل هالعلبة، وخاصة لحفظ أدوات الخياطة: إبر، خيطان، ربونات، مقص، كشتبان، أزرار، وربما تحتوي كما قلنا أشياء أخرى إلا السكاكر. علبة ببساطتها لكن مهمة جدا لمن يتقن فن الخياطة وإعادة التدوير للملابس وإنقاذ قمصاننا باللحظات الأخيرة. علبة سميت بالسحرية أو حتى بمحطمة آمال الأجيال للصدمة اللي بتنتابنا عندما نتوقع بأننا وجدنا علبة الحلويات المخبأة من قبل الأم وإذ بها تحتوي أدوات الخياطة. تطورت هذه العلبة الخشبية لخشبية أو بلاستيكية ولتصاميم عديدة، لكنها ما زالت في الذاكرة بشكلها وبمفاجأتها. هل هي موجودة اليوم بكل بيت؟ خلونا نستمع للاستطلاع التالي من الزميلة عبير فارس ونعود لبعض الأفكار باستخدام علبة الخياطة وبتطويرها.

0: مرحبا.
1: أهلين.
0: تتذكري علبة الخياطة القديمة؟ كانت أيام زمان علبة تنك فيها هيك زرار، فيها خيطان، لساتها موجودة بالبيت عندكم حتى اليوم؟
1: طبعا أنا بتذكرها. إيه لهلأ بعدها موجودة، بس تطورت يعني، صارت علبة بلاستيك مقسمة يعني، هاي للإبر وهاي للخيطان وهدول هيك.
0: شكرا.
1: هلا
0: مرحبا.
2: هلا أهلا وسهلا.
0: خلينا هيك نرجع نتذكر علبة الخياطة والإبر والزرار. كل ما يعني الأم عتق قميص بتقيم الزرار بتحطهم على جناب السحاب، لساتها هالعلبة موجودة يعني ببيوتنا حتى اليوم؟
2: لساتها موجودة يعني، وكتير ذكرى حلوة يعني من أيام زمان يعني، حتى نحن تطورنا وحطيناها بالبلاستيك. بس أنا نزلت على المول من فترة فشفت في علبة بسكوت جديدة نازلة كمان، هي بعلبة تنك، فأنا أصريت إني جيبها كل ما أرجع أحط فيها الإبر والخيطان على مثل قبل يعني.
3: طبعا حدا بينسى هذا التراث، هذا تراث عن ستي وستك وجدك وجدي، وما زال يتوارثوها الاجيال الحديثه، خصوصا هي علبه الخياطه بتحسيها يعني بتذكرك بعلبه الحلويات ايام العيد، لانه هي مصنوعه من تنك ومطرزه، فهذا تراث دائما موجود بكل بيت.
4: ما بتذكرها لانه لساتها موجوده احنا عنا يعني، مثل ما قلتي موجوده كل هالمواد فيها، كشتبان والابره والخيط والزرار كل شيء يعني، مثل ما قلتي السحابات وأحيانا مطاط كمان يعني. قد ما كان واحدة ما عندها خبرة بالخياطة إلا ما تعرف شيء الأولويات بالخياطة.
5: إيه والله أنا بتذكرها لأنها لسه موجودة، نحنا ما نسينا أصلاً لأنه كبرنا معها وكبرت معنا، هي رمز للدفى بالبيت، فأي شيء مفقود نحنا بنرجع لهذا المكان. فأنا بتذكر لما كنت طفلة حب شوفها، حب شوفي بقلبها، اكتشف ألوان الزرار، اتأملهم، حب انه شارك الماما كيف عم تخيط. بحس هذا شيء يعني بيعطي ترابط بالبيت، لما بيجي اخي او بابا او اي حدا بيقول للماما انه بده زر او شيء وتتعقدها وتزبط وهيك، بحس قديش في فرحه بتلم البيت. هي اكبر من علبه خياطه، هي بتحمل ذكريات كثير حلوه من الطفوله، وبشجع انا كل بيت تكون فيه موجوده، لانه انت حتى لو اليوم صار في تطور او ممكن تاخذيها للكوة يشتغل لك ياها، بس الأم لما بتشتغلها بإيدها هذا شيء بيعطي طابع حب، بيخلي الأسرة تكون مترابطة بين بعض أكثر، وحتى الطفل بيكون مبسوط لما عم يطلع على هذا الشيء وهو موجود.
6: والله ما بتنتسى هاي القصص لأنه مرتبطة بذاكرتنا الجميلة، وأنا نحن عنا لساتها موجودة لكن على أخف يعني، لسه إبر وال بكرات الخياطة بألوانها هاي لساتها مستمرة. مثلا بتلاقي هيك شغلات ضرورية مثل شوية زرار، لساتها هاي لساتها لهلا موجودة عندنا.

0: يا ست الحنايل يا مو.
1: وطلع لعلبة الخياطة أهمية كبيرة حتى يومنا. وبما أنه هي بهالأهمية فإذا بعدها موجودة ويعني محافظين عليها، أو ربما أيضا ممكن أنه نقتني بعد علب الحلويات من جديد، فنتذكر موضوع علبة الخياطة ونحاول أنه نرجع نستفيد منها. فإليكم بعض الأفكار بتنظيم وترتيب علبة الخياطة وخليها عصرية وكل شيء لها له مكان. من بعض الأفكار بالبداية، بعد تنظيف العلبة بإمكاننا تغيير لونها بمادة طلاء ولون محبب، أو تزيينها بالدانتيل أو الشرائط الملونة أو بأوراق وخامات التجليد المختلفة. كما بإمكاننا لصق بعض الأزرار أو القطع الصغيرة الخاصة بالخياطة فوق غطاء العلبة، وأيضا طليها بنفس لون العلبة بما يضفي منظر جميل ومرتب وعصري أيضا. أما من الداخل فبإمكاننا إحضار قطعة من الكرتون وقصها بشكل دائري، تجليد هذا الورق المقوى وبورق أشغال أو بأي خامة أخرى، وأيضا ممكن أن تكون قطعة من اللباد أو قطعة من القماش يتم تغليف قطعة الكرتون من خلالها ووضعها في أرضية العلبة، ومن ثم إحضار قطعة من الكرتون وقصها بشكل يتناسب مع شكل العلبة على شكل إشارة زائد أو مربعات وتثبيتها داخل العلبة لتكون كل حيز لغرض من أغراض علبة الخياطة، وأيضا تحضير قطعة صغيرة ممكن أن تكون

قطعة قماشية ومحشوة بالصوف أو الديكرون أو القطن لتكون مناسبة لشكل إبر والدبابيس عليها، أيضا توضع في مكان مخصص لها وفي زاوية من هذه العلبة، وبهذا تكون العلبة جاهزة للاستخدام. ربما الأفكار محصورة بأدوات الخياطة، لكن بإمكاننا استخدام هذه العلبة بطريقة تزيينها بأشياء أخرى ولأشياء أخرى كالإكسسوارات، أغراض المدرسة، أدوات الحياكة، إعادة التدوير، وممكن أن تكون يعني علبة حلويات خاصة أيضا للتقديم من خلال استخدامات عديدة، الاستفادة من القاعدة مثلا بتثبيت قطعة طولية من المعدن أو الخشب في منتصفها ولصقها أو تثبيتها بمنتصف الغطاء من الأعلى، تكون على شكل طبقات، وبهذا تصبح مضيفة جميلة يمكن استخدامها واستغلالها لحفظ أغراض الخياطة أو أدوات أخرى أو حتى لتقديم الحلويات بشكل ظاهر. وبحسب الاستطلاعات للآراء اللي استمعنا إليها، على ما يبدو أنه موجودة بعد علبة الخياطة بذاكرتنا وببيوتنا ولو بأشكال مختلفة، لكن كل شيء يعني يحتاج لمسة جميلة منا ممكن أن تضفي تجديد على أغراضنا بإعادة تدويرها، وأيضا بالمقابل نستفيد منها بشكل أمثل. أما لمسة توفير لهذا اليوم فمنخصصها لصنع وتحضير مزيل للغبار ومنظف ملمع للأثاث الخشبي. فإذا كنتم ممن يعانون من الغبار المتراكم على سطح الأثاث الخشبي في المنزل ويأخذ منكم الجهد والوقت في تنظيفه، أو حتى تودون الحفاظ على الخشب من الجفاف وإعطائه اللون ولمعة جميلة، فإليكم الطريقة التالية لصنع هذا الملمع الذي يساهم في التنظيف السريع وإبقاء الأسطح الخشبية خالية من الغبار لفترة طويلة وعن تجربة. في البداية خليني أحكي لكم عن فكرة وأيضا يعني مادة ممكن استخدامها لحفظ الخشب من الجفاف، يعني مع استخدامه لعدة سنوات وفعل العوامل الجوية والغبار والأتربة التي يتعرض لها الأثاث الخشبي ممكن أن يحدث هناك تقشير أو تشققات، وتشعرون أحيانا بجفاف الخشب إن كانت الخزائن أو الطاولات، الأبواب، إلى ما هنالك من القطع الخشبية من الديكور الموجود في المنزل. الخلطة هي عبارة عن مواد من داخل المنزل، عبارة عن عصير الليمون أو الخل ونوع من أنواع الزيوت، ويفضل أن يكون زيت الزيتون هو الأفضل. يخلط هذا المزيج في وعاء، وبفرشاة ناعمة موجودة لدينا في المنزل يتم دهن الخشب والأثاث به حتى يمتصه وتركه، ثم يمكن بقطعة قماش قطنية نظيفة إعادة مسح ما تبقى لإضافة اللمعة من خلالها. هذه من الطرق القديمة يعني، لكن الخلطة التي نتحدث عنها اليوم هي الأسهل وتوفر الجهد، وبالفعل تساهم بأن لا يتراكم الغبار بشكل يومي على الأسطح الخشبية. الأدوات التي نحتاجها هي مرش أو علبة بخاخ، ملعقة من الخل الأبيض أو خل التفاح، ملعقة من مطري الملابس أو سائل الجلي ويفضل مطري الملابس، ملعقة زيت نباتي ويفضل زيت الزيتون، ونمزج هذه المواد مع كمية من الماء داخل البخاخ، يتم خض المزيج جيدا ورشه على الأسطح الخشبية ثم مسحها بفوطة نظيفة. سنلاحظ الفرق بعدم تراكم الغبار على الأثاث الخشبي لفترة أطول من الزمن. ومع لمسة توفير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد. وفي الختام تحية لكم مني من وراء المايك إيمان شكري، وفي الإخراج جنينة خضر. شكرا للمتابعة، أنتم تستمعون لإذاعة دمشق.

مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعين الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية. البداية من أخبارنا المحلية. أحرز لاعب منتخب سوريا للجودو محمد عمران عجينة أمس الميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 المقامة حاليا في إيطاليا. ونال عجينة الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن 60 كيلوغرام بعد فوزه على الفرنسي يان موتولي. وتتواصل منافسات المنتخب في الجودو اليوم عبر اللاعبة جودي عبيد في وزن 78 كيلوغرام، حيث تلتقي لاعبة من البوسنة والهرسك في ختام مشاركة المنتخب ضمن منافسات الجودو. خسر منتخب سوريا للرجال بكرة السلة أمس أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 64 مقابل 123 نقطة ضمن منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى نهائي كأس العالم 2027 المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا. انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الأسترالي بواقع 63 نقطة مقابل 27.

ترتيب الدوري السوري للرجال للكرة الطائرة بعد فوزه أمس على خان شيخون بنتيجة 3-0 في الجولة 15 من المسابقة. ورفع الشرطة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، يليه خان شيخون ب 32 نقطة، ثم الجيش 28، الوحدة 18 نقطة، عمودة وأبو حمام ب 17 نقطة، السلامية ب 12 نقطة، كان صفرة 7 نقاط، الفرات 3 نقاط. وكانت الجولة 15 شهدت فوز كان صفرة على الوحدة 3-2، وأبو حمام على السلامية ب3-1. بعيدا عن أخبارنا المحلية، افتتحت مساء أمس مباريات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم بلقاء كريستال بالاس مع ضيفه مانشستر سيتي. انتهى اللقاء بفوز مانشستر سيتي ب4-1 بعد أفضلية واضحة، سيطرة وتسديدا مباشرا على المرمى، فارتقى للصدارة بست نقاط قبل استكمال مباريات هذه المرحلة. إذن تستكمل مباريات هذه المرحلة اليوم، ليفربول مع نوتنغهام، بورنموث مع إيفرتون، كوفنتري مع هال سيتي، وتوتنهام مع نيوكاسل. يعشق نادي ليفربول موعد المباراة اليوم مع نوتنغهام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت دمشق. غدا تستكمل هذه المرحلة، يلعب تشيلسي مع برايتون، ليدز مع برينتفورد، ساندرلاند يستضيف فولهام، ومانشستر يونايتد مع إبسويتش. يوم الاثنين ختام المرحلة بلقاء وحيد، أستون فيلا مع الأرسنال. من إنجلترا ننتقل إلى ألمانيا، استهل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقبه كحامل لقب الدوري الألماني بفوز صريح ومريح على ضيفه شتوتغارت ب5-1 في افتتاح منافسات البوندسليغا. اليوم تستكمل مباريات هذه المرحلة الأولى من الدوري الألماني بلقاء ألفسبرغ مع باير ليفركوزن، لايبزيغ يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ، يونيون برلين مع فرانكفورت، كولن مع هوفنهايم، وماينز يلعب مع بادربورن. أيضا في لقاءات اليوم، بروسيا دورتموند يستضيف هامبورغ، وتستكمل المرحلة غدا، يلعب فرايبورغ مع بريمن، وأوكسبورغ مع شالكا. في إيطاليا افتتح ميلان منافسات الجولة الثانية من السيرية إيه بالفوز على فينيسيا بهدفين نظيفين جاء في الدقيقتين 69 و89 عبر غونزالو راموس، والمدافع رضوان هلهال بالخطأ بمرمى فريقه. وبذلك رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز في الجولة الافتتاحية على تورينو بهدفين مقابل هدف. اليوم تستكمل لقاءات المرحلة، يلعب مونزا مع أودونيزي، فيورنتينا مع فريزنوني، اليوفي مع بارما، وساسولو يستضيف تورينو. غدا تستكمل اللقاءات، يلعب نابولي مع كومو، كالياري مع انتر ميلان، ولاتسيو مع جنوة. ختام المرحلة سيكون يوم الاثنين بلقاءين، ليتشي مع روما، وأتلانتا يستضيف بولونيا. سقط باريس سان جيرمان في امتحانه الثالث محليا، هذه المرة بالتعادل مع ليل في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بهدفين لمثلهما. تستكمل هذه المرحلة من الدوري الفرنسي اليوم، يلعب ستراسبورغ مع لانس، ليون مع لوهافر، بريست مع تولوز، أوكسير يستضيف أنجي، ولوريان يلعب مع تروا. غدا تستكمل اللقاءات، يلعب باريس اف سي مع نيس، رين مع لومان، وفي ابرز لقاءات المرحله، موناكو يستضيف مارسيليا.
أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أجريت أمس في إمارة موناكو عن مواجهات قوية لميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، فيما حصل يوفنتوس الإيطالي على قرعة تبدو أكثر سهولة.

0: ويواجه ميلان الفائز بدوري أبطال أوروبا 7 مرات كل من بنفيكا البرتغالي وساندرلاند وبورنموث الإنجليزيين، بينما يلتقي ليفركوزن الفائز بلقب عام 1988 ووصيف نسخة 2024 مع أولمبيك مارسيليا وليون الفرنسيين، إلى جانب دينامو زغرب الكرواتي وريد بول سالزبورغ النمساوي وليخ بوزنان البولندي وبشكتاش التركي وناديي إنكي تسلي السلوفيني وأوفي كريت اليوناني. ويخوض اليوفي الإيطالي المتوج بلقب البطولة 3 مرات مواجهات مع ريال سوسيداد الإسباني الذي يبدو أقوى منافسيه، إلى جانب عدد من الفرق الأخرى في مرحلة الدوري. ويأمل هوفنهايم الألماني مثل ليفركوزن في الوصول إلى المباراة النهائية التي تستضيفها مدينة فرانكفورت على ملعبها يوم 26 من أيار المقبل، حيث يستضيف ليون وفرنس فاروش المجري وشتورم غراتس النمساوي وبشكتاش التركي، بينما يحل ضيفا على أولمبياكوس اليوناني وأندرلخت البلجيكي وكريستال بالاس الإنجليزي وأوفي كريت. وفي إنجلترا يخوض بورنموث وساندرلاند وكريستال بالاس منافسات البطولة تحت ضغط تحقيق نتائج قوية، خاصة أن آخر بطلين للدوري الأوروبي كانا من إنجلترا. تقام الجولة الأولى يومي 16 و17 من الشهر المقبل. من أخبارنا المتفرقة، توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا للتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتيني الدولي إيميليانو مارتينيز. من المقرر أن ينتقل مارتينيز البالغ من العمر 33 عام إلى تشيلسي بعقد لمدة 2 بعد 6 أعوام قضاها مع أستون فيلا. وتواصل ممثل مارتينيز مع تشيلسي لبحث إمكانية إتمام الصفقة قبل أن تتسارع المفاوضات بشكل كبير ليتم التوصل إلى اتفاق. من المتوقع أن يصبح مارتينيز الحارس الأساسي لتشيلسي الإنجليزي. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية، إلى اللقاء. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه. صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها السادة، مع انتهاء الفترة الصباحية لهذا اليوم نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم عرضا لسلسلة البرامج التي ستأتيكم عبر أثير إذاعة دمشق خلال الساعات القادمة. عند 12 ظهرا يأتيكم مسلسل رسائل يتيمة، وبرنامج في الميزان يأتيكم عند 12:15، عند 1:30 يأتيكم برنامج خمائل الأدب، وعند 2:15 تماما تأتيكم نشرة الأخبار الرئيسة لهذا اليوم. عند 3:30 يأتيكم برنامج أولها سوريا، وبرنامج شغل شباب يأتيكم عند 3:30. مجلة الثقافة يأتيكم عند 4:30، وعند 5:30 برنامج جسور الخير، عند 6:15 تأتيكم نشرة الأخبار المحلية. عند 6:45 يأتيكم برنامج دفاتر المدن، وعند 7:10 يأتيكم برنامج وراء الكلمة، عند 7:30 مساء يأتيكم برنامج بإيدك حكاية. برنامج صناع الخبر يأتيكم عند 8:00 مساء، وعند 8:45 يأتيكم برنامج بانوراما الصحف، عند 9:00 تماما برنامج على البال. عند 10:10 مساء يأتيكم أو تأتيكم إعادة لبرنامج أولها سوريا، وعند 10:30 يأتيكم إعادة لبرنامج لمسلسل راجع كلامك، وبرنامج لنا لقاء يأتيكم عند 10:30. عند 11:30 مساء يأتيكم إعادة لبرنامج لكل شريط ذكرى، وإعادة برنامج بإيدك حكاية تأتيكم عند 12:15 بعد منتصف الليل. مسلسل في مكان ما يأتيكم عند 3:15، ومسلسل أبو ذر الغفار يأتيكم عند 4:15.

0: ويعادل البث وإياكم أيها السادة عند 5:30 صباحا بذكر عطر للقرآن الكريم. هذه كانت سلسلة البرامج التي ستأتيكم عبر أثير إذاعة دمشق خلال الساعات المقبلة. نتمنى لكم متابعة طيبة ودمتم بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه. صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: سهريته. الله يسعد لي الصباح. لك تقبرني
1: حبيبي وما يحرمني منك يا حق.
0: شو نشرب؟
1: بدي قهوة.
2: طيب اثنين قهوة وسط لو سمحت.
3: حاضر تكرم عينك.
1: عصام بدي أسألك، ما عاد حكيت مع فلك؟
0: لا.
1: ولا سألت عن أولادك؟ معقول؟
0: بصراحة ترك للبيت بهي الطريقة حسسني إنه هي يعني مو شاركني.
1: مو هيك، ما تحكي هيك عصام، بس بتوقع حبت تتجنب المواجهة معك

0: واللي ما منه فايدة.
1: يعني برأيك حاسمي قرارها أنه تتركني ما؟
0: فلا كانت عم تعيش بدوامة وصراع قاسي، بجوز تعبت وما فيك تلومها بهالحالة. عصام
1: ستي الله يسر لها، خليها تاخذ إجازة مني.
0: وهلأ صار لازم أقول لك شو بدي منك.
1: لك عيوني لك أمريني.
0: بدي ريح ضميري.
1: ضميري؟ ما فهمت.
0: بدي عنوان بيت فلك الجديد، بدي شوفه لآخر مرة.
1: وشو بدك منها؟ خلاص حكيت مرة وبيكفي.
0: بترجاك عصام، عن جد بترجاك، ضروري إني شوفه.

0: ألو ألو
1: ماما، صباح الخير حبيبتي. كرمال الله لا تغمي، اسمعيني.
0: يا روح قلبي يا يزن، قديش نطرتك مبارح.
1: ما قدرت ألقط خط، بس اليوم طلعت من الصباح لحتى أحكي معك.
0: حبيبي حبيبي يا يزن، آه شو اشتقت لك يا عمري، اشتقت لعيونك، اشتقت ضمك بحضني. حرموني هيك الله يصطفل فيهم.
1: وأنا اللي كنت مفكر أنه أنت ما بدك يعني.
0: بالحبال ربطوني يا أمي، قفلوا علي الباب بقفل كبير، وكل شي بكيت ولا اهتموا. في أقسى من هيك يا روح أمك؟ والله ما في.
1: بلا في أقسى يا أمي، حياة ابنك من بعدك كانت أقسى بكتير. أب ظالم ومرت أب ما بترحم.
0: يا عمري أنت دقت كتير ما، بس لو خلوني أخدك كنت عشت أحلى عيشة. يا زم ليش ما رديت علي بشي رسالة من الرسائل يلي ما كان يمرق شهر إلا وأبعت لك واحدة؟
1: ما وصلني شي ولا رسالة كانت توصلني. شكلهم كانوا مثل رسائلك الأولى، ضلوا على الطريق.
0: مستحيل يا ابني، أنا بعدت كتير إلا ما توصل واحدة منهم. بس أكيد في شي غلط.
1: كيف يعني؟
0: ليك حبيبي ركز معي شوي. أرويدة مرت خالك حازم جابت لي عنوان سمان عندكم بالحارة يلي انتقلتوا عليها، كرمال ابعت لك الرسائل لعنده.
1: شو اسمه هذا السمان؟
0: كنت ابعتها على دكانة أبو عزيز.
1: أبو عزيز؟ لك ايه مبلا، وهذا انا كل يوم جيب من عنده أغراض للبيت.
0: السر عنده يا روحي، هو رح يخبرك الحقيقة.
1: سر شو أمي؟
0: أنا شاكة بأبوك أو مرته، واحد منهم كان يمنع وصول الرسائل لإلك.
1: وأنا مثلك صار عندي نفس الشك. اليوم رح شوفه لأبو عزيز وأتأكد منه.
0: حبيبي بعرف أن المكالمات غالية، أنا حاطة مبلغ مع رويدة، شوفه وخده منه. واسمعني قريبا أنا بدي إجي على الشام منشان عيش معك أو جيبك تعيش معي.
1: عن جد ماما؟
0: إيه؟
1: بدك تيجي لهون؟
0: إيه؟
1: يا الله، يعني رح شوفك وأخيرا رح يصير عندي أم حنونة مثل كل الناس.
0: عندك أم حنونة من زمان، بس يلي حواليها يا يزن أسوة قلوبهم أقسى من الصوان.

0: مازن؟
1: نعم.
0: حاسة إنه من يوم قررت إنك توصل هالرسائل وإنت فاصل على الآخر.
1: كيف كيف؟ كيف يعني فاصل؟
0: يعني مثل المكواية هي وحامية وعم تكوي، فصلنا عنا الكهرباء، شو بصير فيها؟ تبرد ما؟
1: أنا مكواية يا يارا؟
0: أيوة، ذكي وفهمت التشبيه فوراً.
1: عتباني علي لأنه ما عاد كتبت لك ولا قصيدة ولا قعدنا هيك قعدة رايقة مع بعض.
0: يا عيني عليك، لأنه كل قعداتنا حكي بالرسائل وصحاب الرسائل.
1: قلتك شو بيكون صار بيزن؟ أكيد حكى مع أمه ما؟
0: إيه، روح اسأله إذا بدك. يلا بخاطرك.
1: لك عادي عادي. حكيت هيك قصد مشان شوف عصبيتك.

0: دخيل جمالك ودلالك يا أحلى صبية بالعالم، دخيلة مرتي أنا.
1: ماني رايقة، معصبة، سكوت ولا حرف.
0: حاضر، وهي سكتت، المهم تكوني راضية يعني.

0: جبت لي العنوان عصام؟
1: طبعا بعد ما طلع لي روحي ما كان اخوه قبلان يعطيني اياه.
0: وليش كل هالصعوبه؟ طيب ما بدك تشوف اولادك بعدين؟
1: قال بشوفهم بالمحكمه وما في لزوم اجي على البيت، لهيك ما بدهم يعطوني العنوان. قلت له مو لإلي، في صديقه إلها بدها تشوفها وضروري.
0: ايه وقبل بعدين؟
1: ما قبل لحتى اتصل فيها وقال لها اسمك، ووقتها وافقت.
0: وافقت تشوفني؟
1: شفتي كيف هنت عليها؟ لك حتى وشي ما عادت طايقة تشوفه.
0: أكيد لا، ما تحكي هيك عصام، بس بتوقع حابة تعطي لحالها فرصة بدون ما تضغط عليها. هي بتحبك بس كبرياء مانعها تضعف، لأنه ضعفت كتير بزماناتها وبقيت.
1: طيب هي بتحبني وإنتي؟

0: أهلين عمي يزن، شو بدنا اليوم؟
1: بدنا الرسائل عمي أبو عزيز.
0: شو؟
1: الرسائل، بدي الرسائل.
0: عن شو عم تحكي أنت؟
1: حلفتك بالله يا عمي وبولادك وبرحمة أهلك لا تنكر معرفتك بقصة الرسائل اللي كانت تجيني من أمي لعندك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، مين قال لك هالحكي؟
1: أمي هي اللي قالت لي.
0: أمك؟ ليش أمك رجعت من كندا؟
1: كندا؟ شفت شلون بتعرف مع أنه بعمري أنا وياك ما حكينا عنها؟
0: أبوك قال لي. أنا بعرف من أبوك.
1: وأبي هو يلي قال لك أنه ما تجيب لي سيرة الرسائل ولا تعطيني حتى وحدة على القليلة.
0: إيه يا زلمة مظبوط، ومو بس هيك، فهمني أنه هالشي لمصلحتك.
1: يعني الرسائل كلها كانت توصل لعندك؟
0: طبعا، مع عنواني واضح ومكتوب.
1: طيب ليش ما كنت تقلي عمو؟ ليش؟
0: قال لي أبوك أنه أمك تركتك وتزوجت وما رأفت فيك، لهيك قال هو ما بده سيرتها تشغلك عن دروسك.
1: طيب وينهن؟ وينهن الرسائل؟ وينهن؟
0: بصراحة كان ياخدهن بكل مرة يوصلوا.
1: ياخدهن؟ أنا أكيد كان يفتحهن، وأكيد كمان أريان كل شي فيهن، أريان إنه أمي أهلها حبسوها وربطوها بحبال كرمال ما تاخدني.
0: شو هالحكي؟ يا ساتر، عن جد هيك عملوا فيها؟
1: أخ يا بابا قديشك طلعت قاسي.

0: أهلا وسهلا برشا الحلوة. عن جد شايفتيني حلوة؟ لازم كون بشعة بنظرك يا فلك.
1: لا ليش؟
0: الله يسامحك، لأني قلبتلك حياتك قلب، ومن زمان كمان.
1: مو ذنبك ولا ذنب عصام.
0: وعم تلاقي لنا أعذار؟ يا الله يا فلك ما أطيبك.
1: خلص رشا، حاجة تجلدي حالك، مبين الندم والزعل بعيونك.
0: آه ندم وبس، ندم ممزوج بحزن وقهر وتعاسة لأني خربت عليكم حياتكم.
1: بالعكس، حضورك خلى قلبي يشم الهوى.
0: يعني هلأ أنت مبسوطة؟ حاجة بقى فلاك، شو هالحكي؟
1: كل يوم مرق علي وعصام بدنيا تانية، كنت أتمنى بوقتها لو أقدر أتحرر. في أجمل من الحرية؟ واحذري شو؟ عم بطلع أمشي أنا وولادي، رحنا مبارح على السوق كرمال جهز لهم أواعي العيد.
0: أوف، ليش ما كنتي تطلعي من قبل؟
1: بلا، كنت أطلع، لكن الفرق كبير بين يلي

0: اللي بيمشي بقلب السجن ويلي بيمشي خارج أسواره.
1: سجن؟
0: ايه سجن. كنت ساجنة مشاعري وأحاسيسي، حياتي كلها كانت مربطة ومشربكة، لا قدرانة فل ولا قدرانة أبقى، على قولة فيروز.
1: يا الله يا ربي، مو معقول.
0: لا معقول، صدقي. هلأ إلي أكتر من أسبوع تارك البيت، أسبوع بالجنة، أسبوع من الراحة والأمان، والأهم المشاعر يلي تحررت وحررتني معها.
1: وأنا يلي جاية بهدف رجعك على البيت وأختفي من حياة عصام نهائي، لأني قررت سافر لعند ولادي على ألمانيا.
0: عن جد عم تحكي؟
1: إيه والله.
0: ما أطيب قلبك يا رشا. معذور عصام بحبه إليك، أتاري أنت كتير حنونة ودافية.
1: وأنت ملاك. إيه والله عن جد أنت ملاك. لا تطلعي فيني هيك، تعرفي أنت أطهر وأنقى إنسانة شفتها بعمري، وما بعذره لعصام إنه كيف ما قدر يحبك.
0: بكفي رشا بكفي، أنا ما بستاهل كل هالتقدير منك.
1: مبلا فلك مبلا بتستاهلي، أنت الأم والزوجة العظيمة يلي ما تركت بيتها رغم إحساسها بوجود حياة تانية لزوجها، قاومت وحاولت وصبرت. فلك بتمنى تكوني إلي أخت.
0: ولو أكيد أكيد حبيبتي.
1: يخلي لي إياكي.

مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أهلا بكم متابعينا الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد ملك عبد السلام. تقديم وحوار محمد سطيلة. الإخراج صفاء عساف. أيها الكرام، مرحلة جديدة يشهدها العالم في ظل تحولات النظام الدولي وتصاعد حدة الصراعات، مشهدية جعلت الأنظار أكثر تبصرا بما يجري.

0: فبينما تؤول المشادات السياسية والميدانية في مناطق عدة إلى مزيد من التوتر، يبسط الأمن أسسه في سوريا لتكون أنموذجا في إدارة الملفات الساخنة، والهدف تحقيق السلام والاستقرار ممجوج بصبر استراتيجي يعكس الإرادة الحرة في إعادة سوريا إلى مكانتها كدولة محورية في المنطقة والعالم، لتستقر رحى الحراك السياسي السوري على مائدة الدعم الدولي والإقليمي، بل وتحدث تحولا استراتيجيا في سياسات العالم تجاه سوريا، وتنافسا محموما في مطبخ صناعة القرار. ما بين مطرقة التحديات وسندان الأولويات، تواصل القيادة السورية الاطلاع بمسؤولياتها تجاه الثوابت الوطنية في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها، رفض أي تدخل خارجي يهدد السلم الأهلي. جاء قرار حل قوات قسد الديمقراطية بعد انتهاء عملية الاندماج خطوة رئيسية نحو توحيد مؤسسات الدولة السورية واستعادة دورها الكامل في شمال شرق سوريا، بما ينهي الهياكل العسكرية والإدارية الموازية ويكرس سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية، ويدعم مسار العلاقات السورية مع دول الجوار والمنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي. في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين ترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن الإقليمي. يسعدنا متابعينا الكرام أن يكون ضيفنا في الاستوديو للإجابة عن بعض تساؤلات الصحفي والمحلل السياسي إبراهيم حجي الحلبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم.
1: حياكم الله.
0: أهلا بك في إذاعة الجمهورية العربية السورية. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بك أستاذ إبراهيم من جديد. بداية، انتهت عمليات الاندماج لقوات قسد الديمقراطية في مؤسسات والقوات الوطنية السورية. كيف يجسد هذا الضرورة الحيوية لوحدة الشعب السوري ككل؟
1: نعم، بداية صباح الخير أستاذ محمود. صباح الخير أيضا لمستمعين إذاعة دمشق. يعني كما تعلم أن عملية الدمج لم تنتهي بعد، هو جاء قرار الحل قبل انتهاء عملية الدمج، وربما قرار الحل هو الذي سيسهم بإتمام عملية الدمج. يعني ربما عملية الدمج حققت نسبة من 60% إلى 70%، ما زال هناك بعض العقبات أمام عملية الدمج، ما زال هناك أيضا العديد من المديريات التي لم تأخذ عملها أو تأخذ مكانتها بالشكل الكامل، لم تصل لا. بعد يعني مؤسسات الدولة إلى كامل الجغرافيا في محافظة الحسكة. ولكن نحن نتأمل أنه بقرار الحل السياسي، والذي هو يعني أنا الذي أراه أنه هو مكسب سياسي للدولة السورية، الذي يؤكد على وحدة الجمهورية العربية السورية، وهذا هو الأهم لا. وكذلك يرفع الوصاية عن قوات قسد أو الإدارة الذاتية كما هو متداول اسمها. يعني كما تعلم هي كانت لها خصوصية سياسية وعسكرية وأمنية، وتتلقى أيضا دعما دوليا. اليوم يعني مع قرار الحل رفعت عنها هذه الوصاية. اليوم الكل تحت علم الجمهورية العربية السورية وراية الجمهورية العربية السورية والدستور السوري والقانون السوري، فبالتالي هي يعني خطوة ممتازة، خطوة إيجابية، خطوة نهنئ عليها الشعب السوري ككل عربا وأكرادا. أننا طوينا صفحة معتمة من التاريخ السوري، صفحة كانت مؤلمة جدا، صفحة كانت فيها من الحرب والنزاعات والاعتقالات والتهجير، يعني ما أضر وألحق ضرر كبير بأبناء الجزيرة السورية. اليوم إن شاء الله مع قرار الحل سيكون هناك يعني دافع نحو خطوات أكثر إيجابية تمس حياة كل السوريين في الجزيرة السورية. أؤكد على مسألة المهجرين والنازحين الذين إلى الآن ينتظرون عودتهم إلى قراهم وبلداتهم. كذلك أيضا لدينا يعني بضعة آلاف من المعتقلين والمغيبين الذين أيضا ننتظر إطلاق سراحهم، وكذلك ننتظر وصول الدولة إلى جميع الأفرع الأمنية والمغافر الأمنية، وكذلك المغافر الاستخباراتية والأجهزة الاستخباراتية، طيب، وكذلك السجون السرية. وهذه أيضا مسألة مهمة، أظن بقرار الحل سيكون هناك شاسع للدولة السورية أو مساحة للدولة السورية بأن تصل إلى كل النقاط الخلافية أو النقاط التي لم تصل إليها سابقا في الفترة الماضية من أجل حل العقد، وإن شاء الله تكون الحسكة وسوريا واحدة وموحدة بإذن الله سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله. طيب أستاذ إبراهيم، ذكرت أنه لم تنتهي من عمليات الدمج، لكن مع إعلان مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي حل قوات قسد ودمجها ضمن أولويات الجيش العربي السوري، هل من مسمى واضح يطلق على المرحلة القادمة في هذا الأمر؟
1: نعم، يعني القرار الحل هو جاء للقوات الأمنية والقوات العسكرية، يعني هم يرون أنهم تم استكمال أو رفع القوائم الكاملة من العناصر العسكرية وعناصر أيضا الأمنية التي تتبع لوزارة الداخلية، بأنهم تم رفع القوائم، وهؤلاء سيتم دمجهم تباعا بعد خضوعهم للمقابلات والشروط، شروط القوانين السورية في عملية الدمج. المرحلة المقبلة أنا أراها هي يعني ستحمل خطوط عريضة، أولها عودة المهجرين بالدرجة الأولى، يعني الآن سيتم العمل على عودة جميع المهجرين من العرب والأكراد. لدينا يعني معضلة كبيرة في مدينة رأس العين، ما زال هناك يعني آلاف الأسر التي لم تعد بعد، يعني عندنا في ريف تلتمر 5000 عائلة، لدينا أيضا قرابة يعني من مدينة رأس العين نفسها أكثر من 1000 عائلة أيضا لم تعد بعد. يعني في المرحلة المقبلة هناك تركيز على عودة المهجرين والنازحين بالدرجة الأولى. أيضا لدينا موضوع المعتقلين والمغيبين قسريا في سجون قسد وسجون السورية، أظن أن أيضا سيشهد خلال الأيام القادمة إن شاء الله يعني فتح لهذه السجون وزيارة لهذه السجون وسيطرة الدولة عليها، من أجل أيضا عودة كل مغيب إلى عائلته وأسرته، وهذه أيضا ستطوي صفحة سوداء وصفحة حزينة في حياة السوريين في الجزيرة السورية. أظن أن هذين الملفين هما الأهم الآن الذي يتم العمل عليهما، بالإضافة لذلك استكمال عمل المديريات. يعني كما تعلم لدينا مديرية التربية، لدينا مديرية الصحة، لدينا العدل والزراعة والطاقة، لدينا والمالية، يعني كل المديريات التي تعمل في جميع المحافظات السورية يجب أن تستكمل الآن عملها في محافظة الحسكة، وكذلك في مراكز المدن الرئيسية إن كانت المناطق وإن كانت أيضا نواحي، كذلك تفعيل الإدارة المحلية، تفعيل أيضا عمل البلديات. يعني المرحلة القادمة هي مرحلة أظنها هي مرحلة عملية أكثر ما هي مرحلة مفاوضات أو مرحلة تخطيط أو وضع خطط. أظن أنه في الفترة السابقة تمت دراسة جميع الجوانب التي يجب العمل عليها في هذه المرحلة، ولم نصل إلى مرحلة الحل إلا بعد نضوج، أنا أراه أنه نضوج في الحالة السياسية والشعور بالمسؤولية اتجاه الشعب السوري ككل باتجاه الدولة السورية. أظن القرار الحل هو قرار شجاع، نثمن حقيقة على قيادات قسد أنها أصدرت هذا القرار، وكذلك نثمن على الدولة السورية أيضا المرسوم التشريع الذي أصدره فخامة الرئيس بتعيين مظلوم عبدي أيضا مستشار رئاسي، وكذلك يتبعه يتبعه قرار أيضا بتعيين إلهام أحمد كعضو في مجلس الشعب السوري. يعني التشاركية في الحياة السياسية السورية هي الحل الأمثل لحل جميع المعضلات، والدولة السورية مدت يدها إلى جميع الفرقاء في المجتمع السوري من أجل أن يكونوا شركاء في بناء الدولة السورية الجديدة. سوريا اليوم هي لكل السوريين، والشعار الذي طلقنا فيه في بداية الثورة واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، اليوم يطبق على الأرض بشكل حقيقي. سوريا اليوم تبنى بسواعد العرب والأكراد والمسلمين والمسيحيين وكل الفرقاء وكل أطياف الشعب السوري وكل من كل القوميات ومن كل الطوائف حتى يعني، وهذه هي حقيقة جمالية سوريا، وهذه هي أيضا قوة وتميز سوريا بأبنائها الذين على عاتقهم اليوم أن نقل سوريا من حالة الركام والدمار والحقبة الماضية التي أزلقنا فيها نظام الأسد البائد إلى مرحلة جديدة شعارها البناء، شعارها بناء الإنسان قبل بناء الحجر، وهذا الذي نتطلع عليه وهذا الذي نتأمله.
0: نعم أستاذ إبراهيم، ذكرت منذ قليل أن من الأولويات أو من الآليات المتبعة في دمج قسد عودة النازحين والمهجرين، إضافة لبسط سيطرة الدولة على السجون والمرافق التي كانت تسيطر عليها قوات قسد الديمقراطية. هذا الأمر خلينا نعتبره المدني، لكن ماذا عن الجانب العسكري؟ ضم القوات العسكرية القسدية ضمن صفوف الجيش العربي السوري؟
1: نعم، يعني كما تعلم هناك من 8000 إلى 6000 عنصر يتبعون لقسد، سيتم دمجهم في وزارة الدفاع. هم أربع ألوية يضم كل لواء تقريبا من 1200 إلى 1700، يعني هم يعني
0: حوالي 8000.
1: نعم، قرابة 8000. بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك عناصر أيضا تتبع لوزارة الداخلية، وكانوا قبل في الأسايش، ومنهم أيضا الترافيك أو بمسماه شرطة المرور. يعني هؤلاء كلهم سيتم دمجهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وأيضا سيدعمون أيضا بعناصر من الفيلق الثاني وكذلك الفرقة 60. بالإضافة إلى ذلك أيضا أن هناك عناصر الأمن الداخلي المنضوين قبل سابقا إلى وزارة الداخلية السورية، يعني منذ التحرير منذ 8/12/2024، وكل هؤلاء إن شاء الله سيعملون على بسط الأمن في محافظة الحسكة، ومن ثم يعني مع تطبيق الاتفاق بشكل كامل وبعد بسط سيطرة الدولة وبسط سيطرة الدولة على كامل محافظة الحسكة، أظن أن هذه القطع العسكرية ستنسحب إلى مواقعها العسكرية، ولا حاجة لها لأن تكون موجودة لا في مراكز المدن أو في البلدات أو في القرى. وحتى أن الحواجز بدأت منذ الشهر الماضي العمل على إزالة الحواجز من أجل تسهيل حركة المرور. أظن أن الوضع الأمني ليس بشيء معقد، وهو شيء بسيط جدا إن شاء الله، طالما أن هناك وعي للتعايش والسلم الأهلي، وكذلك يعني أظن النشاط الذي تقوم به محافظة الحسكة متمثلة بالنائب أحمد الهلالي وكذلك حسين عباس، وعمل الفريق بشكل كامل وزياراتهم المتكررة إلى كل أبناء العشائر إن كان العربية منها والكردية، وكذلك الشخصيات السياسية والشخصيات الاعتبارية، كان الهدف منها هو السلم الأهلي وأن نحافظ على السلم في محافظة الحسكة وتعزيز حالة التعايش المشترك الذي لا يستوجب أن يكون هناك انتشار للجيش. الجيش مكانه معروف، سيكون منتشر هناك للجيش العربي السوري على الحدود السورية العراقية من أجل مكافحة عمليات التهريب، تهريب البشر وكذلك تهريب المخدرات، وكما تعلم أيضا أن الحالة الأمنية في العراق هي أيضا مضطربة. كذلك الأمر هناك سيكون انتشار ومغافر للجيش العربي السوري على طول الشريط الحدودي ما بين سوريا وتركيا، وهذا كما تعلم أن تركيا لها تحفظات من خلال نشاط حزب العمال الكردستاني على الحدود السورية التركية. يبقى دور وزارة الداخلية، وزارة الداخلية كما هو معلوم عملها في كافة المحافظات السورية بالدوريات المسيرة، إن كان أمن طرق إن كان حواجز على مداخل المدن، من أجل سلامة المجتمع السوري. وهذا هو الذي نريده، نريد عمل تقني، نريد أن يكون هناك عناصر لوزارة الداخلية يستشعرون الحس الوطني والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع السوري. لا يمكن أن تميز عنصر الأمن الداخلي أو عنصر الجيش العربي السوري هل هو عربي هل هو كردي هل هو مسلم هل هو مسيحي. هذا هو الأهم، أن يكون هذا العنصر هو عنصر سوري، مسؤوليته حماية المواطن السوري بغض النظر عن قوميته وبغض النظر عن انتمائه.
0: نعم، طيب فيما نجحت سوريا الجديدة في اتباع استراتيجية الصبر أو الصبر الاستراتيجي في تحقيق أهدافها، كيف تقرأ صوابية الحكومة الجديدة في اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة مثل ما ذكرت بعد نجاحها في ملف قسد؟
1: نعم، يعني اليوم الحقيقة يعني نحن سعداء جدا بما حققته سوريا من منجزات على المستوى الدبلوماسي. رفع سوريا عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب هو إنجاز كبير للدولة السورية، علما أن سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي هي على هذه اللائحة. نعم، هي على هذه القائمة، وهذه القائمة عطلت حقيقة عجلة الاقتصاد في سوريا. نعم، وقيدت من حركة الدبلوماسيين السوريين، هذا إنجاز يحسب لوزارة الخارجية. ما يلفت النظر أستاذ محمد أنه الخطاب، خطاب النصر الذي أدلى به فخامة الرئيس أحمد الشرع، والذي رسم الخطوط العريضة لتوجه الدولة السورية. الكل كان يتوقع أن يكون هناك حالة من العلاقات الغير طبيعية مع العراق، حالة من العدائية مع لبنان نتيجة سياسات حزب الله، نتيجة سياسات الميليشيات التي تشط فيها العراق، وحتى سياسة الدولة العراقية أو سياسة الدولة اللبنانية اتجاه الدولة السورية أو باتجاه الشعب السوري في فترة الثورة السورية. ولكن حقيقة أن الدولة السورية استطاعت بثقتها بنفسها وكذلك

بشعورها بالمسؤولية وبقراءتها الصحيحة للواقع الإقليمي والوضع الداخلي، استطاعت أن ترسم سياسة صحيحة مع لبنان، سياسة صحيحة مع العراق، استطاعت أن تعزز العلاقة مع تركيا، مع

0: ممارستها روسيا باتجاه الشعب السوري وكذلك علاقتها بنظام الأسد البائد، رأينا أن دولة سوريا استطاعت أن تبني علاقة استراتيجية مع روسيا تقوم على مصلحة الدولتين. رأينا أيضا الاتفاق الأخير مع روسيا الذي يعني حجم حقيقة من النفوذ الروسي في سوريا. الآن أمام سوريا أيضا تحدي وهو إسرائيل التي هي تعتبر العقبة الأكبر الآن أمام نهوض الدولة السورية بتدخلاتها العسكرية المستمرة، ولكن أيضا سوريا تتبع
1: حتى محاولتها أيضا في التدخل في الشؤون الداخلية.
0: نعم بالتأكيد، لأنه يعني نحن لاحظنا أن إسرائيل أرادت أن تعطل اتفاق 28 من كانون الثاني مع قسد، رأينا تدعم ميليشيات الانفصالية في السويد، ولكن سوريا
1: وصولا إلى عدم السماح للحكومة السورية بتشكيل أي تشكيلات عسكرية خاصة فيها.
0: نعم، يعني هذا تدخل يعني صريح في الشأن الداخلي السوري، ولكن سوريا تتبع يعني حكمة ونفس طويل في التعامل مع الكيان الإسرائيلي، وسوريا أيضا تستغل علاقاتها العربية والإقليمية وعلاقتها أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل لجم إسرائيل ووضع إسرائيل عند حدها. الآن دولة سوريا تضع كل ثقلها من أجل توقيع الاتفاق الأمني وعودة إسرائيل إلى اتفاق 1974 من أجل الخلاص من الهيمنة أو التدخلات المتكررة لإسرائيل على الشأن الداخلي وتدخلات إسرائيل في الجنوب السوري. أرى أن السياسة الخارجية السورية يعني حقيقة تستحق الثناء، تستحق التكريم، إلى الآن خطوات شجاعة، خطوات جبارة. وأضيف إلى ذلك أيضا أن النشاط الدبلوماسي للخارجية السورية أيضا يعني بلغ مسافات جميلة جدا، يعني وصلنا إلى باكستان، إلى المناطق يعني الدول الأفريقية، الآن يعني إلى المغرب، إلى إن شاء الله كمان ستكون هناك أيضا زيارات في القريب العاجل إلى جنوب أفريقيا، كذلك في أوروبا، يعني سيكون هناك فتح السفارات والقنصلات السورية في أوروبا من أجل تسهيل أيضا عمل تسهيل أو تقديم الخدمات لأهلنا اللاجئين أو المهجرين عفوا في أوروبا. رأينا أيضا في أمريكا اللاتينية وكذلك أمريكا الشمالية، يعني هذه الدبلوماسية التي تقوم عليها سوريا أنا أراها يعني خطوات ناجحة. أضيف إلى ذلك أيضا أنه أيضا في الأيام القادمة إن شاء الله ستكون أيضا هناك رسم لعلاقة إيجابية أيضا مع أو خطة مع الصين الشعبية أيضا من أجل رسم خارطة تعامل أيضا مع الصين، كما تعلم أيضا الصين كانت دائما لنظام الأسد البائد.
1: نعم، وذكرت منذ قليل انضمام شخصيات إلى الحكومة السورية بعد حل قسد، منها مثلا مظلوم عبدي كمستشار، تم تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية، إضافة لإلهام أحمد كعضو في مجلس الشعب. لو تحدثنا عن أهداف أو تبعات هذه الخطوة، لماذا اتخذت، ما الذي نستطيع فهمه من اتخاذ هكذا خطوة بعد الموافقة على حل تنظيم قسد ككل؟
0: نعم، يعني لطالما يعني شعر استشعر
1: حبذا أستاذ إبراهيم، لو أجلنا الإجابة إلى ما بعد أذان الظهر، فقد حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا بكم متابعين الكرام، مشاهدين ومستمعين على شاشة وأثير إذاعة دمشق. نتابع معكم برنامجنا في الميزان، وأجدد ترحيبي بضيفي بالاستوديو إبراهيم حجي الحلبي، الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ إبراهيم.
2: حياكم الله ومرحبا
1: أستاذ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن شخصيات انضمت إلى الحكومة السورية، منها مظلوم عبدي كما تم تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية، إضافة أيضا إلهام أحمد أيضا تم تعيينك عضو في مجلس الشعب. ماذا عن هذا القرار، دلالات هذا القرار السياسي، اتخاذ هذا القرار سياسيا؟
2: نعم، يعني هو حقيقة كان طلب من فخامة الرئيس أحمد الشرع، يعني قدم هذا الطلب أو قدم هذا العرض على مظلوم عبدي قائد قسد حتى يكون أيضا شريك ويكون مطلع أيضا على جميع القرارات التي تخص الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص. وهذا يدل على شيء، يدل على أن سوريا تتطلع لشراكة حقيقية مع جميع أبناء الشعب السوري. يعني كما تعلم نريد سوريا لكل السوريين، وهكذا بهذه الخطوات تجسد على الأرض حقيقة معنى أن سوريا لكل السوريين. فبالتالي اليوم مع عملية الدمج التي يراد تطبيقها، يجب كان أن يكون هناك أيضا شخصيات قيادية من قسد في سلم الدولة السورية، وهذا ما عملت عليه الدولة السورية بأن يكون مظلوم عبدي في كمستشار للرئاسة السورية فيما يخص الشؤون الكردية، ويكون مطلع على جميع القرارات التي تخص أبناء الشعب الكردي في سوريا. يعني كما تعلم فخامة الرئيس أصدر مرسوما أقر فيه بالحقوق القومية للشعب الكردي، وهذا سيكون أيضا
1: كمكون أساسي في نعم السوري.
2: نعم، وبالتالي يجب أن يكون هناك مستشار من القومية الكردية في الرئاسة يكون مطلع على جميع النشاطات والمناسبات للشعب الكردي في سوريا، حتى يكون هناك أيضا مشاركة من الدولة السورية بكل صغيرة وكبيرة تخص الشأن الكردي في سوريا. أنا أراها أنها خطوة إيجابية، خطوة

0: حقيقة نحو سوريا واحدة، سوريا موحدة، سوريا لكل السوريين. وهذه الخطوة أيضا تسهم أيضا في معالجة الصدع المجتمعي الذي حدث نتيجة الحرب الطويلة. ونحن كنا نعلم كيف كان يغذي بشار الأسد ونظامه الكراهية ما بين العرب والأكراد، ما بين جميع طوائف المجتمع السوري، وراد أن يستثمر في جميع الطوائف والقوميات في سوريا في حربه. ولكن إن شاء الله بهذه الخطوات الشجاعة التي تقوم بها الدولة السورية سنتخلص من جميع ذاك الإرث البائد، ونطوي تلك الصفحة السوداء ونفتح صفحة جديدة، صفحة بيضاء، صفحة مشرقة يتشارك فيها جميع أبناء الشعب السوري في بناء دولتهم.
1: طيب هذه الصفحة أو هذه الخطوة التي اتخذت هي خطوة مهمة وأساسية في استقرار الحياة السياسية، لكن هذه الحياة كيف ستنعكس على الشعب السوري ككل، كحياة، كإعادة إعمار، كاقتصاد، كتعايش ككل، كشعب سوري؟
0: نعم، وأنا كنت أنتظر حقيقة هذا السؤال، لأنه أريد أن أزف أيضا بشرى للشعب السوري ككل ولأبناء الحسكة بشكل خاص.
1: تفضل.
0: اليوم سوريا والحكومة السورية، فخامة الرئيس أحمد الشرع، الكل يسعى جاهدا من أجل الاستقرار في محافظة الحسكة بالتحديد، لأنه ما تعلم الذي مر على محافظة الحسكة لم يمر على أي محافظة من المحافظات السورية من التهميش والظلم والقهر والفقر وسياسات التجهيل، يعني منذ حقبة جمال عبد الناصر وصولا إلى حافظ الأسد وصولا إلى بشار الأسد إلى حقبة قسد، لم يستطع أحد أن يقدم شيء لأبناء الجزيرة السورية. كلهم، كل من استغل الجزيرة السورية لصالحه الخاص من أجل أن يبني ترسانته العسكرية والأمنية والاقتصادية بمعزل عن أبناء الجزيرة السورية. اليوم هناك توجيهات من قبل فخامة الرئيس أحمد الشرع، وكان هناك كلام موجه في الاجتماع الأخير الذي عقده مع وزير الخارجية ومظلوم عبدي، وكذلك قيادات محافظ دير الزور، وكذلك نائب محافظ الحسكة، وكان التوجيه أننا نريد أن نبدأ بخطوات عملية على الأرض من أجل أبناء الجزيرة. قدم فخامة الرئيس 4 مشاريع لمحافظة الحسكة، أظنها هي سيكون لها خير كبير على أبناء الحسكة وعلى سوريا بشكل كامل. المشروع الأول هو جر مياه دجلة إلى الخابور، مما سيعطي إنعاشة كبيرة للقطاع الزراعي في محافظة الحسكة. المشروع الثاني هو ربط معبر اليعربية الذي يربط سوريا مع العراق، مع معبر نصيبين الذي يربط سوريا مع تركيا. يعني معبر نصيبين كما تعلم هو في مدينة القامشلي، وهذا سيكون ممر تجاري يربط العراق بتركيا مرورا بالأراضي السورية. نحن خط ترانزيت نحن كما يسمى، وهذا أيضا سيكون له أثر اقتصادي على الدولة السورية بشكل كامل وعلى أبناء الحسكة،
1: دول الجوار أيضا،
0: أبناء الحسكة بشكل خاص، وينعكس إيجابا أيضا على العراق وعلى تركيا بتقصير المسافات وتخفيف الأعباء الاقتصادية على كل البلدين. المشروع الثالث هو أيضا من المشاريع المهمة، وهو تفعيل طريق الأنفور. يعني الأنفور كما تعلم هو أيضا يربط العراق بالداخل السوري بحلب وصولا إلى الساحل، وكما تعلم أن العراق يفصله عن البحر الأبيض المتوسط هو سوريا، ويريد أن يكون هناك خطا تجاريا ما بين العراق وسوريا حتى يصل إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط ويستطيع تفعيل خطه التجاري. فبالتالي تفعيل خط الأنفور بمواصفات عالمية أظن أيضا سينعكس أيضا على أهالي الحسكة بشكل إيجابي. يعني سيكون على هذا الطريق كما تعلم، يعني هناك كثير من المنشآت الاقتصادية والمنشآت السياحية، نعم، والاستثمارية التي ستنعكس على أبناء الحسكة. المشروع الرابع وهو أيضا مشروع مكلف ومشروع أيضا هو قيد الدراسة من أجل تنفيذه، هو إعادة تفعيل خط سكك الحديد ما بين القامشلي وصولا إلى الحسكة، دير الزور، الرقة، حلب، الساحل وحلب دمشق.
1: هذا كان يعمل،
0: نعم، هذا كان يعمل في وقت سابق،
1: الآن قبل الثورة،
0: نعم، فيما قبل الثورة، ولكن هذا الخط سيتم تطويره بحيث أنه سيربط أيضا مدينة نصيبين التركية بالأراضي السورية، وممكن أيضا أن يربط مناطق أربيل.
1: لن يقتصر على خط داخلي، سيكون خط ترانزيت خارجي،
0: نعم، خط ترانزيت خارجي وخط تجاري. وكما تعلم أن هناك خطة سورية تركية سعودية من أجل تفعيل خط الحجاز، وهذا الخط السكك الحديدي سيكون أحد روافد خط الحجاز، أيضا سينعكس أيضا على أهالي الحسكة إن شاء الله وأهالي سوريا بشكل عام. هذه يعني مشاريع ضخمة ومشاريع تكلفتها مليارات الدولارات. نعم. ولكن إن شاء الله الدولة السورية قد يعني قد هذا الحمل، وإن شاء الله يعني في الفترة القليلة القادمة سنرى اللبنات الأولى أو الحجر الأساس لوضع هذه المشاريع على الأرض، مما يعطي بشرى ويعطي دافع لأبناء الحسكة أن الحسكة لم تعد الحسكة المهمشة، الحسكة التي هيمن عليها النظام البعث والأنظمة التي جاءت ما بعد نظام البعث، وأذكر هنا أشير إلى تنظيم قسد أنها قد ولت وطويت هذه الصفحة. اليوم نحن الحسكة في قلب سوريا، والحسكة يعني في جل اهتمام القيادة السورية الجديدة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لن تترك الحسكة مهمشة ومهملة. وأريد أن أضيف أيضا مسألة مهمة جدا، هو القطاع الصحي. يعني كما تعلم أيضا هذا القطاع كان مهمل، لدينا مشفيين وطنيين هما في الحسكة والقامشلي، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيتم تفعيلهم بشكل صحيح، بالإضافة إلى أيضا إلى مشفى الشدادي، من أجل أيضا توطين الخدمات الصحية والخدمات الطبية في محافظة الحسكة، من خلال أيضا إعادة أطباء الجزيرة السورية الذين هجروا بسبب الحرب في الفترة الماضية. أيضا هي دعوة لهم أن يعودوا إلى الحسكة، أن يعودوا إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، وأن يكونوا قريبين من أبناء الجزيرة السورية. في آخر نقطة ربما أنا أطلت في هذه المسألة، أريد أن أتحدث أيضا عن القطاع التعليمي، وكذلك أشيد أيضا بعمل وجهود وزارة التربية التي أيضا عملت بالوقت الراهن الآن، يعني يجري عمل صيانة للمدارس التي منها تعرض لضرر تهديم بشكل كامل، ومنها من تعرض لضرر جزئي. الآن تعمل وزارة التربية على إعادة ترميم جميع المدارس. أيضا في الأسبوع الماضي كان هناك فرز للمدرسين وعودة أيضا للمدرسين المعلمين المفصولين إلى مدارسهم. ما أحب أن أبشر به أن المناهج الحكومية الوطنية السورية هي التي ستدرس في المدارس السورية في محافظة الحسكة في كل المدن وفي كل القرى وفي كل البلدات.
1: ترتيبا على هذا الأمر هناك منهج جديد سينطلق في بداية العام الدراسي إن شاء الله.
0: نعم، وهذه بشرى أنه لن يكون هناك تقديم حر كما كان في السنوات الماضية، و مشقة في التوجه إلى دير الزور أو إلى الرقة أو إلى حماة. سيكون هناك المدارس، كل المدارس في كل القرى في كل البلدات هي على المنهاج الحكومي، وإن شاء الله هي بشرى لجميع طلابنا الذين غيبوا عن المدارس في السنوات الماضية.
1: طبعا بعد كل هذا الحديث أصبحت الحسكة هي منطقة استثمار ومغريات
0: إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى،
1: واستقطاب للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طيب بعد اندماج أو تكملة اندماج قوات قسد ككل في الحكومة السورية، سواء بالمؤسسات أو بالجيش أو ما كل ما يخص الحكومة السورية، أين داعش؟ أين ملف داعش في هذا الأمر؟ كيف ستساعد قسد في حماية أو تعزيز أو تطوير قدرة الدولة في مكافحة داعش وملاحقة الخلايا، سواء منذ أو حتى قبل تشكيلها؟
0: نعم، يعني الدولة السورية لا تنقصها حقيقة الخبرة من أجل محاربة هذه التنظيمات، يعني علينا كثيرا من هذه التنظيمات في فترة الثورة، ونعلم أن يعني التنظيم حارب الثورة السورية من أيام الفصائل، كانت الأحرار، كانت الجبهة، الفصائل الجبهة الشامية، جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، يعني وكل هذه الفصائل عانت ما عانته من ممارسات تنظيم الدولة في آنذاك. اليوم جميع هذه الفصائل تم دمجها في جيش سوري، ولديها خبرات في قتال التنظيم، ولديها أيضا قدرات استخباراتية. وأظن أن الدولة السورية هي ليست حقيقة بحاجة يعني كما تقول خبرة أحد في محاربة التنظيم، لديهم الخبرة الكافية على مدار أكثر من 10 سنوات، وما زالوا إلى اليوم يلاحقون خلايا التنظيم. ونعلم نحن يعني الجرائم التي ارتكبت ما بعد التحرير والتفجيرات التي وقعت، وكيف أن وزارة الداخلية بسرعة يعني استطاعت الوصول إلى هذه الخلايا وإلقاء القبض عليهم وتفكيك العديد من الخطط التي كانت معدة مسبقا من أجل أيضا اغتيالات وتفجيرات أخرى كان يراد لها في دمشق وغيرها. اليوم أيضا قسد خاضت معارك أيضا مع تنظيم الدولة دعم التحالف الدولي. وهنا أريد أن أشير لمسألة مهمة حتى لا يتم تضليل حقيقة الإعلام الوطني والإعلام السوري، أن حرب التحالف الدولي مع تنظيم الدولة لم يكن قسد كقوات قسد هي الشريك الأساسي فيه، كان هناك أكثر من 10 فصائل من الجيش الحر أيضا في هذا التحالف، ولكن هذه الفصائل ما بعد هزيمة تنظيم الدولة تم حل هذه الفصائل بقوة قسد العسكرية، مما يعني أسهم في صهر هذه الفصائل في منظومة قسد. اليوم مع دمج قسد عسكريا يعني قوات قسد وكذلك عناصرها الأمنية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، أظن أنهم الدولة السورية أيضا ستستفيد من خبراتهم، وكذلك أيضا ستعكس خبرات الدولة السورية أيضا عليهم، وسيستثمر كل هذا في لأجل سلامة المواطن السوري من أي خطر، إن كان خطر تنظيم الدولة أو الأخطار الأخرى. الأهم الآن هو أن يستشعر كل عنصر مندمج مع قوات مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أن يستشعر أنه مواطن سوري وأن مسؤوليته اليوم هي حماية المواطنين السوريين.
1: نعم. طيب ماذا عن التحديات التي يمكن تواجه هذا المسار؟
0: نعم، التحديات ما زالت موجودة إلى الآن، يعني نحن إلى الآن نحن نتحدث في المباشر ولكن ما زال هناك تحديات على الأرض.
1: نعم.
0: أظن أكثر 3 تحديات تواجهنا الآن، هو التحدي الأول مسألة الشيبة الثورية وكذلك العناصر التي ما زال ولائها لحزب العمال الكردستاني والتي إلى الآن هي غير لا تتقبل موضوع الدمج. أظن أن الدولة السورية بعلاقتها أيضا مع تركيا أيضا بتعيين قيادات قسد في المناصب التي تم تكليفهم بها أخيرا، أظن أنهم قادرين على قادرين بالعمل الجماعي على تفكيك الشيبة الثورية وكذلك أيضا قطع هيمنة حزب العمال الكردستاني على قسد. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني هو موضوع المعتقلين، يعني موضوع المعتقلين هو مسألة حساسة جدا، وأظن على الدولة السورية أن تصل إلى جميع السجون والفروع.
1: طبعا المعتقلين حتى نوضح، المعتقلين
0: لدى قسد. نعم، المعتقلين لدى قسد، فبالتالي حين نستطيع الوصول لجميع المعتقلين أظن أن هذا أيضا سيسهم في معالجة الصدع المجتمعي. نعم. ويعزز السلم الأهلي في الجزيرة السورية. المسألة الثالثة وهي أيضا مهمة، مسألة المهجرين والنازحين من كلا الطرفين، يعني من العرب ومن الأكراد، أظن أيضا الخطوات المقبلة هي لتوطينهم وإعادة يعني إعادتهم إلى بلدانهم وتمكينهم وتوطينهم في بلداتهم وفي قراهم من يعني تقوم الدولة بإعادة تأهيل البيوت المدمرة، تأهيل المدارس، تأهيل المراكز الصحية، تفعيل الخدمات في تلك القرى في تلك البلدات، مما سيسهم في عودة كريمة لجميع المهاجرين والنازحين، مما سيسهم أيضا في استقرار المنطقة. أظن هذه الـ3 ملفات هي الأكثر تحدي للدولة السورية وكذلك لقيادات قسد المنحلة.
1: طيب الحديث يطول والأسئلة كثيرة لكن ضيق الوقت لا يسعفنا في بعض الأوقات، لكن قبل أن ننتهي، أنور العنوني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية أكد أن الاتحاد الأوروبي مواصل وسيواصل دعم سوريا في تحقيق الاستقرار وحماية الجميع حقوق السوريين دون تمييز.
0: نعم.
1: ما هي جوانب الدعم التي تفرضها المرحلة الحالية الراهنة؟
0: نعم،
1: يعني أو بمعنى أصح التي يحتاجها تحتاجها المرحلة الراهنة.
0: نعم، أولا أكثر ما تحتاجه سوريا اليوم هي رفع من قائمة الإرهاب ودعم حالة الاستثمار في سوريا من أجل إعادة الأعمار، من أجل إعادة المهاجرين، حتى ننتهي من موضوع المخيمات وننتهي من موضوع المهاجرين. هذا بالدرجة الأولى، يعني سوريا تحتاج إلى دفع اقتصادي حتى تستطيع الالتفات أكثر إلى الشعب السوري. الشعب السوري كما ترى يعني يعاني نتيجة هذه الحرب الطويلة.
1: نعم،
0: ومنهك جدا، والبنية التحتية في سوريا مدمرة تقريبا بنسبة أكثر من 70 إلى 80%. أظن أن الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع أيضا الأشقاء والشركاء في الخليج العربي وتركيا والعرب بشكل كامل، أظن أنهم يدركون حقيقة أن سوريا اليوم بحاجة إلى دعم اقتصادي، بحاجة إلى شركات استثمارية عالمية تضخ يعني مليارات الدولارات في سوريا، وتحتاج أيضا إلى شركات دعني أقول على المستوى الثقيل من أجل رفع الأنقاض وإعادة الإعمار وبناء سوريا بالشراكة ما بين سوريا وهذه الدول. والدول هذه بالمناسبة هي دول صديقة للشعب السوري، دعمت الشعب.

0: بسوريا في الثورة وآوت الملايين من المهجرين الذين هجروا بسبب سياسات نظام الأسد البعد. بالتالي أيضا على هذه الدول أيضا أن تدعم سيادة الدولة السورية وأن تلجم إسرائيل عند حدها بعدم التدخل في الشؤون السورية الداخلية، وأن لا يكون هناك إثارة أو دعم لإثارة الفتن داخل سوريا بدعم مكون على حساب مكون آخر، أو دعم تنظيم سياسي أو عسكري على حساب سيادة الدولة السورية. أظن أن العالم كله مجمع على وحدة سوريا، وأن رؤية سوريا الصادقة وخطاب سوريا الصادق مع هذه الدول وسياستها على أرض الواقع، أظن أن الجميع اقتنع بأن سوريا مقبلة على أن تكون دولة ذات سيادة ودولة لكل السوريين بمختلف انتماءاتهم، وهذا الذي يشجع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجميع الشركاء على دعم الدولة السورية.
1: نعم. طيب، دراماتيكية المشهد السوري كيف يقرأها إبراهيم حجي الحلبي؟
0: حقيقة يعني هو الذي كما استفدت الذي أكثر ما يعجبني في السياسة السورية هي السياسة السورية الخارجية وأيضا الداخلية، كيف استطاعت حل مشكلة قسد دون الدخول في معارك، وهذا شيء مهم. صبر سوريا على ملف السويداء وعدم إغلاق الأبواب بوجه السويداء، وكذلك أيضا التعاطي مع لبنان والتعاطي مع العراق. حقيقة السياسة التي قامت فيها سوريا هي كانت مفاجئة جدا، يعني في يوم من الأيام كنت أظن أننا سننجر إلى حرب مع حزب الله في لبنان، كنت أظن أننا سننجر إلى قطيعة كاملة مع العراق،
1: الجزيرة أو حتى كمان أيضا الجزيرة السورية.
0: نعم، كنا سننجر إلى حرب في الجزيرة السورية، وربما يعني سيكون هناك يعني ربما نصل إلى لا قدر الله إلى حرب أهلية ما بين العرب والأكراد نتيجة ما جرى في الأيام الماضية، ما جرى في السنين الماضية من سياسات قسد المتبعة. ولكن حقيقة السياسة السورية الداخلية والسياسة السورية الخارجية تثبت حكمتها وتثبت صدقها وصوابية رأيها. نحن مطمئنين، نحن في سفينة إن شاء الله ستصل إلى بر الأمان بهذه السياسة التي يقودها فريق كامل. أنا لا أريد أن أشير إلى شخص بعينه، هم فريق كامل، فريق منبثق من معاناة الشعب السوري ومن الثورة السورية برئاسة فخامة الرئيس أحمد الشرع وكذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني. نحن لدينا كامل الثقة بأننا سنصل إلى بر الأمان وسنصل إلى سوريا قوية، سوريا ذات سيادة، سوريا جميلة، سوريا لكل السوريين
1: إن شاء الله تعالى. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي كان معنا بالاستوديو ورفقنا بالحوار الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم حجي الحلبي. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم، لنا لقاءات قريبة إن شاء الله. والشكر موصول لكم متابعين الكرام على كرم المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: أهلا بكم. انطلاق امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة في السويداء. محافظ السويداء مصطفى البكور يؤكد تقديم نحو 150 طالبا من السويداء الامتحانات رغم محاولات منع المجموعات الخارجة عن القانون. فرق الطوارئ تنتشر أمام المراكز الامتحانية في قرية لمتونة بمحافظة السويداء لاستقبال الطلاب وضمان الاستجابة لأي حالات طارئة خلال سير الامتحانات. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة وتطوير منظومة صناعة الدواجن الوطنية وسلاسل القيمة المرتبطة بها. تواصل ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة. وفي خبرنا الأخير، هطولات مطرية غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية تشهدها مدينة سلقين غربية إدلب. نهاية الموجز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

0: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامجنا.
1: أبو عبيد رجل فقير يترك الكوفة ويتوجه إلى البصرة تاركا زوجته وابنته لعله يجد من يقدم له العون والمساعدة.
0: يعود أبو عبيد إلى الكوفة بعد مدة ومعه مال كثير، فكيف حصل عليه؟ هذا ما سنعرفه في أولى خمائلنا في هذه الحلقة.

0: من لا نجد فيه رغيف الخبز.
1: أوه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: قل لي، ما أنت فاعل غدا؟
1: ما أنا فاعل؟ لن أفعل شيئا. أيرضيك هذا؟
0: لا والله لا يرضيني. حدثتك عن حاجتنا للكساء، وإذ بي أتذكر حاجتنا للغذاء.
1: اسمعي امرأة، إن كنت لا تريدين النوم فإنني أريده، وإن لم تسكتي حملت وسادتي وخرجت للنوم في باحة الدار.
0: لا لا لا، سأسكت لكي تنام، ورزقي ورزق عيالي على واحد أحد لا ينام. نم نم قرير العين يا أبا عبيد.

0: افتح الباب يا سلمى.
1: مالك طارق؟
2: ابوك يا سلمى.
1: اهلا يا ابي.
3: كأني أشم رائحة لحم في دارنا. من الذي جاء به يا سلمى؟
1: أمي التي جاءت باللحم يا أبي.
2: يا أم عبيد، من أين جئت باللحم يا أم عبيد؟
0: من أين؟ من عندي أهلي.
3: بارك الله لك ولأهلك. والله ظننت أنك.
0: ماذا ظننت يا أبا عبيد؟
3: ظننت أنك رهنت الدار.
0: أنا مجنونة إلى هذا الحد؟
3: معاذ الله يا أم عبيد، ولكن حديثك معي بالأمس هو الذي جعلني أسير بعض الظنون.
0: أيا كانت الظنون فبعضها إثم يا أبا عبيد. ثم إنني إن جئت بالطعام اليوم من عند أهلي، فمن أين أجيء به غدا وبعد غد؟
3: دعي غدا لغد وعجلي بالطعام.
0: لا عليك، سآتيك به بعد قليل. سلمى، تعالي يا سلمى.

0: أبي أبي استيقظ يا أبي.
1: ما بك يا ابنتي؟
0: أمي تقول لك لم يبقى عندنا دقيق.
2: لم يبقى عندنا دقيق يا أم عبي. يا أم عبي.
3: نعم يا أبا عبيد.
2: تدبري الأمر وأنت يا سلمى.
0: نعم يا أبي.
2: أسرجي لي الجواد.
0: ما أكل شعيرا منذ يومين، فكيف تركبه؟
2: هذا ليس من شأنك. أقلي من الكلام وأسرجي الجواد.
0: كما تشاء يا أبي.
3: وإلى أين العزم إن شاء الله؟
1: أرض الله واسعة، لابد من السعي فيها يا أم عبيد.
3: بالتوفيق إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بعدت كثيرا عن الكوفة يا أبا عبيد، وقربت من الوصول إلى البصرة. والآن ما الذي ستفعله إن لم تجد صاحبك الذي تعلق عليه أملك؟ يا إلهي، من صاحب هذا الموكب الذي لحق به متجها إلى البصرة؟ ما الذي ستفعله يا أبا عبيد؟ ما الذي ستفعله يا أبا عبيد؟ ما الذي ستفعله؟ سألتحق بهذا الموكب ولا أبرح حينئذ لله.

0: أنا لم أعرف إلى أين ذهب أبي يا أمه.
1: ولا أنا يا ابنتي،
0: ولكن
1: لا تشغلي بالك كثيرا بهذا الأمر. سيذهب إلى أحد أصحابه

0: كان طعاما لذيذا.
1: أجل، لم أذق مثله في حياتي.
2: يا لهذا الكرم وحسن الضيافة.
3: لقد دخلت مع الفرسان قصر صاحب الموكب وأكلت من طعامه. ما الذي يبقيني عنده بعد هذا؟ علي أن أخرج.
4: يا غلمان، يا غلمان، هاتوا الصفطة يا غلمان.
1: حاضر يا سيدي.
3: ترى ماذا يكون في هذا الصفط؟ ابقى مكانك يا أبا عبيد. يا إلهي، إنه مليء بأكياس مختومة من ذوات الألف درهم.
5: خذ هذا لك.
0: بارك الله لك.
5: وهذا لك أيضا، تفضل.
6: زادك الله من عطائك.
3: يا رب السماء، إنه يقترب مني. ترى سوف يعطيني مثلهم.
5: وهذا لك أنت. يبدو أنك ضعيف. خذ هذا أيضا.
3: بارك الله لك يا مولاي، بارك الله لك.
5: بقي في الصفط كيس واحد. لمن؟ حسنا، سيكون لك أيضا أيها الضيف. تفضل.
3: أيضا. بارك الله لك، بارك الله لك وأدام عزك يا سيدي ومولاي. بارك الله لك يا مولاي.

0: هكذا إذن؟
1: إي والله يا أم عبيد، عدت من أبي حاتم 4000 درهم.
0: ومن أبو حاتم هذا؟
1: لا أعرفه.
0: نعم نعم لا تعرفه وأعطاك 4000 درهم؟ أتكون قد...
1: لا تذهب بك الظنون بعيدا يا أم عبيد. سألت عنه فقيل لي هو عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي.
0: لم أسمع باسمه من قبل.
1: ولا أنا، لكن قيل لي أيضا إنه تابعي كان واليا على إمارة السجستان وواليا على البصرة.
0: نعم الرجل هذا الرجل، إنه في منتهى الكرم.
1: تقولين هذا ولم تسمعي بعد عن كرمه؟
0: أبعد الذي صنعه معك تقول لي إنني لم أسمع بعد عن كرمه؟
1: أجل يا أم عبيد، أجل. لقد قيل لي إنه ينفق على 40 دارا من جيرانه، ويعتق في كل عيد 100 عبد لوجه الله.
0: يا أبا عبيد،
1: ما بك؟
0: أرى أن نبيع هذه الدار ونرحل إلى جوار أبي حاتم في البصرة.
1: إن ما أطمعك يا أم عبيد، أما تكفيك 4000 درهم؟

0: عنوان الكتاب معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية من العصر الراشدي حتى بدايات القرن، تأليف الدكتور قتيبة الشهابي، ومن منشورات وزارة الثقافة في دمشق.
1: والكتاب من حيث التأليف جديد معاصر، لكن مادته تراثية تهم كل قارئ للتراث أو باحث فيه أو مؤرخ له.
0: حول أهمية هذا المعجم وسبب تأليفه

0: تافه يقول الدكتور قتيبة الشهابي.
1: يعاني كثير من الباحثين والدارسين وهواة التاريخ من متاهات وإرباكات بعض المؤرخين عند ذكرهم لأسماء أرباب النفوذ من الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والوزراء وغيرهم، أو عند ذكرهم ألقابهم فقط، أو ألقابهم ونعوتهم، أو ألقابهم والأسماء التي يكنون بها. وفي كثير من الأحيان يكتفون بالنعت أو بالكنية، وفي حالات أخرى يريدون أسماءهم فقط، وهو أمر يؤدي في كثير من الأحيان إلى التباس الشخصية التي يتحدثون عنها مع شخصية أخرى. سأخذ الملك الناصر الآن مثالا. من هو المقصود بالناصر؟ وما هو اسمه؟ وهناك 16 ملكا باسم الناصر. من تشابه هذه الألقاب واختصارات المؤرخين لها نشأت المشكلة التي عمت سائر الألقاب الأخرى. والمكتبة العربية تفتقر إلى كتاب يساهم في التخلص من هذه الفوضى التي طالما أرهقت الباحثين بالغوص في خضم المصادر والمراجع بحثاً عن الصحيح، وهذا هو الدافع لتأليف هذا الكتاب.
2: جعل المؤلف القسم الثاني من معجم ألقاب أرباب السلطان لأسماء الشهرة، وجعل الألقاب الشائعة على ألسنة الناس فيه مرتبة وفق التسلسل الأبجدي، وجعل القسم الثالث لأسماء أرباب السلطان. أما القسم الرابع فقد أطلق عليه اسم معجم النعوت، وفيه التسميات المضافة إليها كلمة الدين، مثل نور الدين، صلاح الدين، عز الدين وغيرها من النعوت والتسميات.
0: وقد جاءت التسميات في هذا القسم مرتبة وفق التسلسل الأبجدي، وعند التشابه اعتمد المؤلف التسلسل الأبجدي للأسماء، وعند تشابه التسميات والأسماء اعتمد التسلسل الأبجدي لأسماء الآباء، وعند تشابه هذه كلها اعتمد التسلسل الزمني للوفاة.
2: أما القسم الخامس من هذا الكتاب فقد أطلق عليه المؤلف اسم معجم الكنى، أي أنه كرسه للتسميات المضافة إليها كلمة أبو، وقد رتبها أيضا وفق التسلسل الأبجدي. وإذا تشابه التسلسل الأبجدي مع التسميات والأسماء وأسماء الآباء فإن المؤلف يحل الإشكال بالاعتماد على التسلسل الزمني للوفاة.
0: معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية للدكتور قتيبة الشهابي سد فراغاً في المكتبة العربية، ولا غنى عنه لأي دارس للتاريخ أو باحث فيه.

0: الوحدة خير من جليس السوء.
1: هذا مثل واضح المعنى، ولكن من الذي قاله وما هي حكايته؟
0: الجواب عند الأحنف بن قيس.
1: سنبحث الآن في كل ما روي عن الأحنف لنجد الجواب.

0: يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة.
1: لا حصل، تعالوا نرى ما حال هذا الرجل.
2: عله عابر السبيل، انتهى عن الطريق.
3: هيا نسرع للمساعدة.
4: يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، من يدلني عليه يا أهل الكوفة؟
5: ما بك يا هذا؟ وعمن تسأل؟
4: أسأل عن الأحنف بن قيس، أبحث عن أبي بحر.
5: تقصد سيد بني تميم، ذلك الرجل الداهية الشجاع؟
4: نعم، هو من أبحث عنه يا أخي.
5: اتبعني وأنا أدلك عليه.
4: بارك الله لك يا أخي.

0: أحقا تريد أن تعرف حكاية ذلك المثل؟
1: أي والله يا سيد بني تميم.
0: اسمع يا هذا.
1: أسمعك جيدا يا سيدي.
0: حسنا، لقد أتيت المدينة ذات يوم، وبينما أنا فيها رأيت الناس يسرعون إلى رجل فأسرعت معهم.
1: ومن هذا الرجل؟
0: هو أبو ذر الغفاري، فجلست إلى أن انفض الناس من حوله، فقال لي:
2: يا هذا، لقد انفض الناس وبقيت وحدك، فمن أنت؟
0: أنا الأحنف.
2: أحنف العراق أم؟
0: أجل، أنا أحنف العراق، الأحنف بن قيس.
2: ولما بقيت وحدك يا ابن قيس؟
0: لأراك أولا ولأسمع منك ما يفيدني ثانيا.
2: لا بأس عليك، عن أي شيء تريد أن أحدثك؟
0: عن أي شيء تريده، وأوصني إن شئت.
2: حسنا، تكلم بخير خير من أن تسكت، والسكوت عن الشر خير من التكلم به، وخذ العطاء ما لم يكن ثمنا لدينك، فإن كان ثمنا لدينك فإياك وإياه.
0: بارك الله لك يا أبا ذر ونفعنا بعلمك. أتأذن لي بالانصراف الآن؟
2: لا لا لا، توقف يا ابن قيس.
0: أتريد أن توصيني بشيء آخر؟
2: نعم نعم، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء.
0: وهل من وصية أخرى؟
2: ما أوصيتك به يكفيك اليوم، وتذكر دائما قولي: إن لم تجد الجليس الصالح فالوحدة خير من جليس السوء.
0: بارك الله لك ونفعنا بعلمك أيها الشيخ الجليس.

0: ها، عرفت الآن من الذي قال الوحدة خير من جليس السوء؟
1: إنه شهيد الربذة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه.
0: ولأهمية قول أبي ذر رحمه الله، فقد نظمه أحد الشعراء فقال: وحدة العاقل خير من جليس السوء عنده، وجليس الصدق خير من جلوس المرء وحده.

0: استعطاف المحب للمحبوب وتذلله وشكواه أمور يعرفها المحبون والمحبوبون.
1: وقد قيل في هذه الأحوال الكثير من نثر وشعر.
0: نتوقف قليلاً في خميلتنا التالية لنتعرف إلى بعض ما قيل في ذلك.

0: إذا كان المحبوب يستعطف محبه فإنه يفعل ذلك حتى يملك نفسه وقلبه، وكم من محبوب بعدما أظهر المودة لم يلق من محبه إلا هجرانه وصده.
1: وهذا ما حدا بأعرابية إلى تقديم نصيحة للمحبين، ما أظن أن أحدا منهم قد أخذ بها. تقول الأعرابية:
2: لا تظهرن مودة لحبيبي، فترى بعينك منه كل عجيبي. أظهرت يوما للحبيب مودتي، فأخذت من هجرانه بنصيبي.
1: وإذا كان المحب يرفض الأخذ بنصيحة تلك الأعرابية فهذا شأنه، لكنه لا محالة واقع فيما وقعت فيه تلك الأعرابية من الصدود والهجران.
0: هذا ما وقع فيه الشاعر جميل بن معمر، حيث اعترف بكل صراحة فقال:
3: إذا قلت

0: قلت ما بي يا بثينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد وإذا قلت ردي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد فلا أنا مردود بما جئت طالبا ولا حبها فيما يبيد يبيد إذا فكرت قالت قد أدركت وده وما ضرني بخلي ففيما أجود يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها فيعود.
1: مهما شكى المحب لمحبوبه وتضرع له علّه ينال بعض مطلوبه فإنه لا يجد منه غير التلذذ بشكواه والإعراض عنه ليبقى يعاني أكثر من معاناه. ويا للعجب، ما أكثر الشكوى وما أكثر الإعراض عن الطلب. هو ذا الشاعر ذو الرمى يشكو أينما حل وأينما ذهب.
2: ولما شكوت الحب كيما تثيبني بوجدي قالت إنما أنت تمزح دلالا وإبعادا علي وقد أرى ضمير الحشا قد كاد بالقلب ينزح.
1: وهذا يذكرنا بالعباس بن الأحنف الشاعر العباسي الذي انقطع إلى الغزل فقال واصفا حال من وقع في هوى المحبوب فأذله وقتله وإن أبقى على جسد نحيل وطرف كثير ذليل.
0: يا ويح من ختل الأحبة قلبه حتى إذا ظفروا به قتلوه عزوا ومال به الهوى فأذله إن العزيز على الذليل يتيه. انظر إلى جسد أضر به الهوى لولا تقلب طرفه دفنوه. من كان خلوا من تباريح الهوى فأنا الهوى وحليفه وأخوه.

0: أين تذهب يا أبا محجن؟
1: كأنك تحدث نفسك أيها الضيف.
0: نعم أحدث نفسي، ويكاد يقتلني الخوف.
1: لك مني ومن قوم الأمان ما دمت في ضيافتي. قل لي، قتلت من؟
0: لم أقتل أحدا، وإنما أنا المقتول.
1: مقتول؟ مقتول وأنت أمامي؟ هذه أول مرة أسمع قولا لا أفهمه. أفصح أفصح أيها الضيف.
0: أقام الخليفة علي الحد مرات ومرات، ولما يئس مني نفاني إلى جزيرة نائية في البحر، إلا أنني استطعت الهرب من الحراس منذ شهور، ما عرفت فيها إلا الخوف والقلق.
1: وسيخبر الحراس الخليفة بأمرك وساعتها.
0: ساعتها لا أدري ما يصنع بي. ضاقت بي الأرض على ساعتها.
1: اسمع يا هذا، أنا حتى الساعة ما سألتك من أنت وممن أنت، لكنني أتوسم فيك نبلا.

0: عدلاً وكرامةً، أعرفهما من النظرة إلى وجوه الرجال.
1: إلى ما ترمين بقولك؟
0: أرى أن تلتحق بجيش سعد بن أبي وقاص وتشارك بمعركة القادسية، فهذا أنسب لرجولتك وكرامتك.
1: أجل، ومن هذه الساعة.
0: لكن بالله عليك قل لي من أنت.
1: أنا أبو محجن الثقفي.

0: لا يا أبا محزن،
1: لكنها الحرب يا ابن أبي وقاص.
0: أيا كان الأمر.
1: وكيف يا ابن أبي وقاص؟ أنا أبو محجن الثقفي.
0: قيدوا أبا محجن وأودعوه قصري.
2: في الحال يا سيدي.
3: لكن يا سعد يا ابن أبي وقاص،
0: قيدوه وخذوه

0: زوجي أرسل إلي من يقول لي أن أكرم ضيفة، فماذا تريد؟
1: هذا هو الإكرام؟ رجلاي في القيد وأسأل عما أريد.
0: أيا كان الأمر، إن احتجت إلى أي شيء نادي على الخادم.
1: توقفي.
0: نعم.
1: هل لك في خير؟
0: وما هو؟
1: تخلين عني وتعيرينني الفرس البلقاء تلك لألتحق بالجيش، وإن كتبت لي السلامة جئت إليك لتضعي رجلي في القيد، وهذا عهد أقطعه لك.
0: لك ما تريد إلا هذه يا أبا محجن.
1: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، وقد تركوني واحدا لا أخاليا، حبيسا عن الحرب العوان وقد بدت، وإعمال غيري يوم ذاك العواليا، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا أبا محجن،
1: لا أريد منك أو من زوجك أي شيء، دعيني وشأني.
0: اسمعني هذه المرة، بعد الذي قلته وسمعته منك فإنني أرضى بعهدك، وسأفك القيد وأعطيك السيف والفرس البلقاء.
1: أحقا ما تقولين؟
0: نعم يا أبا محجن،
1: وأنا عند عهدي، وبارك الله لكِ.

0: الفرس الولقاء، لكن من الفارس الذي فوقها؟ أيكون لا لا لا لا، لا يستطيع أن يفعلها أبو محجن المقيد في قصري.
1: توقفوا عن الزحف أيها الفرسان، توقفوا الآن، فقد انكسر الأعداء وانهزموا.
0: حيرني أمر فرس البلقاء، لقد تراجع فارسها بعد أن أبلى بلاء حسنا في المعركة. هو ذاك يتجه إلى المنازل.

0: بشر يا أبا محجن.
1: الحمد لله الذي نصر التوحيد على الشرك، لقد انكسر الأعداء وانهزموا، الحمد لله.
0: ماذا تفعل؟
1: ألم أعدك أنني سأضع رجلي في القيد؟ لقد علمت ثقيف غير فخر بأن نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوف، فإن أحبس فقد عرفوا بلائي، وإن أطلق أجرعهم حتوفا.

0: إذن الأمر كما أخبرتني زوجتي، أنت الذي كنت فوق الفرس البلقاء.
1: نعم يا ابن أبي وقاص.
0: فك قيده أيها الحارس.
2: أمرك سيدي.
0: اسمعني يا أبا محجن.
1: أسمعك جيدا.
0: لك بعد الذي فعلته أن تذهب حيث تشاء يا أبا محجن. أنت طليق من هذه الساعة.
1: شكرا لك يا ابن أبي وقاص، ولك عهد علي ألا أجيب لساني إلى قبيح أبدا.

0: خميلتنا التالية التي سندخلها الآن مخصصة لظرفاء ونوادرهم،
1: إلا أن ثقيلاً دخل في غفلة من البستاني إليها فأثقل على كل من كان فيها.
0: إذن لندخل متخفيين الآن إلى خميلتنا التالية ونراقب ما جرى.

0: مولاي القاضي، لدي سؤال يا مولاي.
1: تفضل يا طلحة.
0: أسألك يا مولاي عن الرباب أو رباب، أتعرف شيئا عنها؟ أتحفظ شعرا قيل فيها؟
1: تسألني أنا عن الرباب؟
0: نعم يا مولاي، أسألك أنت.
1: أأحمق طلحة هذا أم يتحمق؟ يبدو أنه لا يخلو من المس في عقله، وإلا لما جاء إلى القاضي ليسأل مثل هذا السؤال.
0: لم أسمع ما قلت يا مولاي، ارحني وارفع صوتك.
1: حسنا حسنا، الذي أعرفه أنه لا يوجد لها ذكر في الكوفة، وربما تجد لها ذكرا في البصرة.
0: على هذا لابد من السفر إلى البصرة
1: الآن وليس غدا قبل أن ترحل الرباب عن البصرة.
0: صدقت يا مولاي القاضي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: وقد انفض المجلس يا
1: طلحة. اسمي طلحة.
0: حسنا ما أبقاك.
1: مسألة لم أجد لها جوابا في الكوفة فجئت إلى البصرة لعلي أجد الجواب عندك بعد أن قيل لي إنك شيخ اللغويين والنحاة.
0: سلني تجد الجواب إن شاء الله يا طلحة.
1: أسألك يا شيخي عن الرباب.
0: الرباب في اللغة هو السحاب، وقد قال شاعر: كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل.
1: ما عن هذا أسأل يا مولاي؟
0: إذن أنت تسأل عن الرباب التي قال فيها الشاعر: إن الذي قسم الملاحة بيننا وكس وجوه الغانيات جمالا، وهب الملاحة للرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالا.

0: ولا هذا الذي أبحث عنه يا مولاي؟
1: حيرتني.
0: من مثلك يجب ألا يحتار يا مولاي. إنني أبحث عن شعر قيل في الرباب، روي لي لكنني نسيته ونسيت الذي رواه.
1: لعلك تقصد ما قاله بشار بن برد.
0: وماذا قال بشار بن برد؟
1: قال: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت.
0: هذا ما أسأل عنه. لا فض فوك أيها الشيخ.
1: وجئت من الكوفة إلى البصرة لتسألني عن هذا؟
0: أي والله أيها الشيخ الجليل، ودفعت للملاح أجرة مضاعفة لأصل إلى البصرة دون تأخير.
1: لا بأس عليك، كم دفعت للملاح؟
0: 10 دراهم.
1: حسنا، قم واذهب إلى الملاح.
0: وما حاجتي له؟ وقد وجدت حاجتي عندك.
1: حاجتك كلها عنده. اذهب إليه واسترجع منه ما أعطيته، وإن تلكأ قل له: أيها الملاح، إنك لم تحمل شيئا، فعلى ما أخذت الأجرة؟
0: لكنني شيء يا مولاي، وشيء متحرك ناطق.
1: قم وانصرف، فقد أثقلت علي أيها المتحرك الناطق. هيا تحرك وانصرف.
0: مولاي، كيف أنصرف واسمي طلحة؟ طلحة لا ينصرف، إنه ممنوع من الصرف.
1: صدقت صدقت، فالزم الدار، وأنا الذي سأنصرف. يا غلام، تعال يا غلام.
2: نعم يا مولاي.
1: ألا تريد أن تكون حرا من هذه الساعة؟
2: هذه أمنية كل عبد يا مولاي.
1: سأحققها لك إن نفذت أوامري كلها.
2: أنا طوع أمرك يا مولاي.
1: حسنا، خذ هذه العصا واضرب ذلك الثقيل إلى أن يخرج من الدار.
2: إلي بها.

0: الحمد لله الذي أفقدني غلامي وما أفقدني عقلي ببقاء ذلك الثقيل. يا أم زيد، يا أم زيد،
1: ما بك يا أبا زيد؟ ثم ما هذا الضرب والصراخ الذي سمعته قبل قليل؟
0: جبل وانزاح عن صدري، وفلنا زائر ثقيل أهلكنا ثقله وبرح. قلت إذ لام في انقباضي، من شاهد الموت كيف يفرح؟
1: عن أي جبل تتحدث يا أبا زيد؟
0: جبل وانزاح عن صدري، إن جاء طارق يسأل عني قولي له قد رحلنا ولم يبقى أحد في هذه الدار. قد رحلنا، قد رحلنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد جن أبو زيد.
2: كان هذا آخر ما لدينا في هذه الحلقة،
3: إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. لكم أعطر التحيات من
2: علي القاسم

0: المخرجة المنفذة آمال حداد.
1: خمائل الأدب وتحية من مروان الخاطر وجمال عقاد.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: سوريا خلال أسبوع إزالة من قائمة الإرهاب وحل قسد وبداية جديدة في قطاع النقد.
0: تواصل ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان اندماج قسد.
1: انتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي في جيدة عطوز بريف دمشق لضبط الوضع بعد مشاجرة جماعية.
0: وفي نشرتنا أيضا بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية في السويداء. أيها السادة، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وفرح الشوفي، وفي الإخراج مروان خربطلي وبراء إبراهيم. تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل مع الزميل وليد.
1: أهلا بكم. أعرب الرئيس أحمد الشراع عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارولد الخامس. وعبر منصة إكس أكد الرئيس الشرع مشاركته والشعب النرويجي مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامنه الصادق مع مملكة النرويج وشعبها.
0: منذ السبت الماضي وحتى اليوم شهدت سوريا ثلاثة تحولات بارزة تمثلت بحل قسد واندماجها ضمن مؤسسات الدولة ورفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وبدء التطبيق العملي لمنظومة الدفع الإلكتروني. كما تزامنت هذه التطورات مع انطلاق الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. تفاصيل أكثر عن هذه الإنجازات يرصدها التقرير الآتي.
2: تحول سياسي داخلي، انفتاح خارجي وخطوات عملية لتحديث المنظومة المالية، مشهد شهدته سوريا خلال الأسبوع الماضي وعكس انتقال عدد من الملفات من حيز القرارات إلى حيز التنفيذ. في 24 من الشهر الجاري أغلقت سوريا صفحة امتدت نحو 47 عاماً بعدما أعلن رفع اسمها رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمريكية عقب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للكونغرس دون اعتراض. وهنا لم تعد سوريا خاضعة للأحكام المرتبطة بتصنيف الدول الراعية للإرهاب بما فيها القيود المتعلقة بهذا التصنيف على التعاملات المالية والمصرفية. هذه الخطوة مثلت تحولاً مهماً في المسار القانوني والاقتصادي للعلاقات السورية الأمريكية، فاتحة المجال أمام توسيع التجارة والاستثمار وإعادة الأعمار. داخلياً، شكل إعلان السيد مصطفى خليل عبدي في 25 انتهاء مهمة قسد وحلها كقوة عسكرية مستقلة أحد أبرز التحولات السياسية والأمنية خلال الأسبوع، حيث جاء الإعلان بعد 17 شهراً و15 يوماً من توقيع اتفاق العاشر من آذار لعام 2025 الذي وضع أساساً لمسار دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة وصولاً إلى استكمال الاندماج العسكري والأمني والإداري. وفي المجال الاقتصادي والمالي شهد الأسبوع الماضي انتقال منظومة الدفع الإلكتروني من الإطار التنظيمي إلى التطبيق العملي مع تنفيذ أولى عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات دولية. ففي 27 من آب الجاري أجرى الرئيس أحمد الشرع أول عملية دفع إلكتروني باستخدام بطاقة فيزا في خطوة عكست بدء الاستخدام العملي لوسائل الدفع الإلكتروني في سوريا. وفي اليوم ذاته نفذ حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أول عملية دفع باستخدام بطاقة ماستر كارد بعد توقف لأكثر من 15 عاماً عقب استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة ربط منظومة الدفع السورية بالشبكة العالمية. الإنجازات السابقة تزامنت مع انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي بحضور الرئيس أحمد الشرع وبمشاركة عربية ودولية واسعة. هي تطورات عدة شهدتها سوريا خلال الأسبوع الماضي، تطورات عكست تحولاً في مسار سوريا التي تسعى إلى الخروج من سنوات العزلة والعقوبات وإعادة بناء علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي ككل.
0: إذن للحديث أكثر عن الإنجازات التي شهدتها سوريا خلال الأسبوع الماضي ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ زياد الريس. تحياتي لك أستاذ زياد.
3: تحياتي لكم أستاذ المستمعين إذاعة دمشق.
0: أهلا بك. أسبوع واحد مليء بالإنجازات في سوريا، برأيك كيف تقيم هذه الإنجازات التي تمت على الصعيد الداخلي أو الخارجي؟
3: يعني اولا دعينا نقول انها انجازات متميزه جدا، وهي طبعا نتيجه جهود متراكمه، يعني هي لم تحقق خلال ايام او خلال، بل هي امتداد لعشرين شهرا من العمل تقريبا السياسي والدبلوماسي، وتوج هذا طبعا باهم القرارات الذي هو تمثل بازاله اخر العقوبات واهم العقبات امام مشروع بناء الدوله السوريه، وهو موضوع ازاله سوريا عن قائمه الدول الراعية للإرهاب. هذا كان أمر مهم جدا.
0: نعم.
3: وما تلا ذلك أيضا هو كان انعكاس لهذا القرار والتحضيرات التي كانت جارية. أيضا لا ننسى عندما نشاهد أن السيد الرئيس يقوم بإجراء عملية دفن الإلكتروني خلال 48 ساعة من القرار مثلا، هذا يعني أن الدولة لم تكن تنتظر فقط، لم تكن مجرد انتظار، بل كانت تعمل على إطلاق كل شيء، وكان هناك طمأنينة وتأكيد أننا في المسار الصحيح وأننا سنحصل على هذا القرار. لأن الحكومة وبشكل عام المؤسسات الحكومية لو انتظرت القرار كنا الآن سننتظر أشهر حتى نصل إلى موضوع تفعيل الدفع الإلكتروني وتفعيل الأبروف على الحسابات المصرفية الدولية. هذا نتيجة أن كل شيء كان يتم العمل بجهد متواصل، وهذا إنجاز مهم جدا. أيضا لا ننسى أننا شهدنا أيضا مشاركة متميزة واحتفال متميز حقيقة في موضوع النسخة 63 التي دعينا أسميها النسخة الثانية في عهد سوريا الجديد من مأرب دمشق.
0: نعم.
3: الدولي، يعني اللي أنا كنت أحد طبعا تشرفت بتلبية دعاية دعوة الأمان العام لرئاسة الجمهورية، وحضرت حفل الافتتاح وألقى السيد الرئيس الكلمة وشاهدت الاهتمام، يعني كان هناك طبعا من جميع الجنسيات، وكان هناك رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية ومنظمات دولية، والجميع كان يهتم لسوريا. هذا يعني أن الأفق الذي كنا نتحدث عنه بات الآن واضحا للعيان، ونحن نسير بالاتجاه الصحيح 100%. اليوم لم ولن يتمكن أحد من جرنا إلى صراعات جانبية لتعطيل مسيرة بناء الدولة السورية، ولن نسمح لأحد أيضا بانتهاك سيادة الأراضي السورية أو بالتغور على الأراضي السورية. ونقول لمن لا يريد أن يكون جزء من سوريا يستطيع أن يذهب حيث يشاء، لكنه لن يستطيع أن يحصل على ذرة من التراب السوري، بل سيرحل بملابسه أي إذا تمكن أن يرحل بها أصلا. هذه سوريا لكل السوريين، وهذه الإنجازات، هذا العمل، هذا نتيجة جهد كبير، وهذا الجهد لا زال متواصل، ونحن على موعد مع مزيد من الأفراح ومزيد من الأخبار السارة والسعيدة في الأشهر المقبلة. أيضا في كل القطاعات، خاصة قطاع الطاقة سيشهد نمو كبير جدا خلال الأشهر المقبلة، وسيكون أيضا هذا هو نتاج الجهد الذي يبذل الآن سواء كان من مؤسسات أو من وزارة الطاقة. هذا أيضا أمر مهم جدا، وكنت قد اطلعت على بعض الدراسات التي تؤكد أن مع نهاية هذا العام سيكون لدينا إنجازات كبيرة. عندما يتحدث البعض ويقول أننا لا نلمس

0: التغيير
1: على صعيد الطاقة؟
0: لهذا الشخص. نعم تمام.
1: نعم.
0: يعني اليوم حقيقة كان معظم الاقتصاديين منذ عام دعينا نقول كانوا يتخوفون من ما يسمى الطاقة. اليوم غابت هذه اللغة. دائما نقول في الإعلام عندما نرى الترند الآن المسمى الجديد الذي كان سابقا نتحدث عن سبق صحفي أو نتحدث عن أخبار رائجة، كان قبل عام الجميع يراهن أن سوريا لن تستطيع أن تنهض في السياحة والصناعة بظل افتقارها للطاقة، لا يوجد طاقة وهناك قطاع للسيارات. ثم تدريجيا بدأت وزارة الطاقة ومؤسسات الكهرباء وكلها وحتى الشركة السورية للنقل البترولي بدأوا بتغطية السوق، وبات الآن لدينا إمكانية أن نقول للجميع أن الطاقة في سوريا الآن هي أفضل من كثير من دول الجوار حقيقة.
1: نعم ذلك فعلا.
0: نحن عن الأشقاء في لبنان وفي العراق نحن أفضل منهم الآن. لذلك نرى أنه غاب صوت الإعلام، أو وليس الإعلام دعنا نسميه الغوغائية المسمات إعلام، أولئك الذين يريدون السياسة في سوريا غابت عن الساحة اليوم الآن، باتوا يتحدثوا عن أشياء أخرى. ومع ذلك نقول للجميع لا يوجد لدينا أي قطاع الآن في سوريا متوقف عن العمل، لكن هناك مشاريع وهناك قطاعات لا يمكن أن نلمس التغيير فيها لحظيا، ليست آنية، ليست يومية.
1: طبعا ستأخذ وقت
0: تماما. يعني موضوع الطاقة، موضوع يعني موضوع الدفع الإلكتروني مثلا، دعينا نقول أنه قد أشهر كان حتى بعض الذين هم باحثين ومتخصصين كانوا يعتقدوا أنه لا يوجد دفع فيزا إلكترونية في سوريا، لأن هناك تقاعس من مؤسسات وخاصة البنك المركزي مثلا، فيما تبين في النهاية أن كل شيء كان متجهز ومتوفر وكانت العقود قد وقعت واتخذت.
1: كان هناك عمل مستمر فعلا.
0: نعم، كانوا ينتظروا فقط قرار الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية إزالة اسم سوريا عن دول الرعاية الإرهاب، لأن هذا هو البند الذي كان يعطل. وحتى يثبتوا لهم ذلك كما كنت يعني خلال 48 ساعة شهدنا أول عملية دفع. هذا عمل يحتاج إلى أشهر، هذا لم ينجز بين ليلة وضحاها. كل شيء في سوريا يعمل بهذه الآلية بهذه الطريقة. دائما نقول للمواطن السوري نحن بالنهاية كلنا مواطنون، نحن نريد أن يكون هناك تغيير، نريد أن يكون هناك تقدم، لكن هذا كله مرهون بوقت ومرهون بإمكانيات. أنا أقول أن ضمن الإمكانيات الضعيفة التي نمتلكها الآن هناك إنجازات تضاهي حجم هذه الإمكانات بعشرات الأضعاف.
1: طب أستاذ
0: ما نريده
1: زياد
0: أن نكون خلف هذه الحكومة. نعم.
1: طيب، إنجازات لافتة على المستوى الداخلي والخارجي، كيف استطاعت سوريا الموازنة بين السياسة الخارجية والاقتصاد والسياسة الداخلية والأمنية؟
0: نعم، أولا دعينا نقول أننا منذ اليوم الأول للتحرير إلى غاية الآن نحن نعرف تماما أن كل شيء أنجز على الأرض هناك الجهد الأكبر في هذا الإنجاز هو طبعا للمؤسستين العسكرية والأمنية.
1: نعم.
0: حقيقة هذا هو الأساس في كل شيء على المستوى الداخلي والخارجي. يعني اليوم دعينا نقول على ماذا علل وزير الخارجية الأمريكي إزالة العقوبات عن سوريا، آخر العقوبات وهي إزالته عن قائمة دول الرعاية الإرهاب. أول تعليل وضعه قال بناء على ممارسات الحكومة في مكافحة الإرهاب.
1: إذا
0: هذه إشادة كبيرة جدا بمؤسساتنا الأمنية سواء كانت العسكرية أو الأمنية وزارة الداخلية. هذا أمر جيد جدا وهذا أمر مهم جدا، هذا لا يتطرق له البعض ولا يجيد حتى قراءته. يعني الكثير من المتخصصين حتى من لديهم خبرة كبيرة يقولوا نحن لغاية الآن لا نستطيع أن نقرأ هذه العقلية العسكرية والأمنية السورية التي استطاعت تضبط الوضع في ظل هذه السرعة وتلك المتغيرات الكبيرة. يعني من يقرأ سوريا 2024 قبل التحرير ويقرأ سوريا بعد التحرير لا يمكن حتى ولو كان من أشد المتفائلين أن يضع فقط من 10 إلى 20% من حجم هذا النجاح الذي شاهدناه. هذه حقيقة حتى أبناء تلك المؤسسة.
1: نعم.
0: اليوم هذه إنجازات مهمة حقيقة. استطاعت سوريا أن تربط هذا الأمر مع النشاط السياسي والدبلوماسي وأن تبعد نفسها عن أي صراعات وأي تحزبات دولية، وهذا كان أيضا أمر هام جدا. يعني اليوم نحن لسنا طرف في أي صراع ونحن لسنا محسوبين على أي طرف نزاعي في هذا العالم حتى. لذلك نجد هناك انفتاح كبير من الدول الشقيقة والصديقة ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا، كل هذه الدول الآن تدرك تماما أن سوريا تبحث عن مصالحها، أن السلطة في سوريا تبحث عن مصالح الشعب السوري وليس عن مصالح الآخرين. إذا سوريا التي كانت في عهد الأسد انتهت إلى لا عودة. اليوم هذا التغيير كان هو أيضا من أهم عوامل استقرار سوريا ونجاحاتنا في سوريا، لأننا كنا فعلا على مستوى، تحدثنا عن العقلية السياسية والدبلوماسية، كنا فعلا على مستوى الحدث بشكل كبير وكنا سابقين للرؤية وكنا نعلم تماما أننا لو لا قدر الله تحذرنا ضمن أي مجموعة في هذا العالم بأي

0: الصراع سنخسر البقية، وبالتالي سنعود إلى كجزء من الصراع وندخل في عملية صراع. كان الجميع يراهن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض على سوريا كذا وكذا مقابل العقوبات، وتبين أن كل هذا كذب.
1: نعم.
0: حقيقة هذا النجاح الكبير. اليوم نقول لهم شكرا، لأننا نحن كلنا كسوريين نؤمن تماما أن الآن هناك مرحلة تؤسس في سوريا حضارية جديدة، سنشهد خلال أشهر وخلال سنوات مقبلة عملية ازدهار ونمو اقتصادي واستقرار وتنمية بشرية، يعني إن شاء الله ستكون تاريخية بإذن الله.
1: بإذن الله. في نهاية الأمر يعني نأمل أن يلتمس المواطن السوري التأثير الإيجابي الملموس على أرض الواقع في العجل القريب. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ زياد الريس، شكرا لك.
2: تتواصل ردود الفعل المرحبة بإعلان اندماج قسد، وفي جديدها أكدت الخارجية العراقية أن اتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة يشكل تطورا مهما في مسار تعزيز استقرار سوريا وسيادتها. بدورها بيّنت وزارة الشؤون الخارجية الكندية أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة وتتسع لجميع أبنائها، مؤكدة أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن احترام حقوق جميع السوريين وتطلعاتهم.
1: وقع وزير الزراعة باسل السويدان مع رئيس مجلس إدارة مجموعة السهلي في المملكة العربية السعودية سعد عبد المحسن السهلي وممثل مجموعة الدروبي محمد مسلم الدروبي مذكرة تفاهم لدراسة وتطوير منظومة صناعة الدواجن الوطنية وسلاسل القيمة المرتبطة بها. وتهدف المذكرة إلى تقييم واقع منشآت ومشاريع الدواجن التابعة للوزارة من الجوانب الفنية والتشغيلية والإنتاجية وتحديد احتياجات إعادة التأهيل والتطوير بما يسهم في رفع الطاقات الإنتاجية وتحسين الكفاءة والجودة. كما تشمل المذكرة دراسة منشآت ومشاريع المؤسسة في حلب وتحديد الاستخدام الاستثماري الأمثل لها، إلى جانب مشاريع التخزين وسلاسل التبريد والتسويق والتصدير ودراسة المواقع والمشاريع التي تحددها الوزارة وفق أولوياتها.
2: نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق انتشارا واسعا في بلدة جديدة عرطوز عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت يوم الخميس وتجددت مساء أمس قبل أن تنتهي إثر تدخل قوى الأمن الداخلي. وذكرت محافظة ريف دمشق أن هذا الانتشار يأتي بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة، داعية الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام.
1: أيها السادة، وفي خبرنا الأخير، بدأت اليوم في المراكز الامتحانية المعتمدة بريف محافظة السويداء الشمالي امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام بيّن أن الطلاب الذين تقدموا اليوم للامتحانات هم من الطلاب الذين غادروا السويداء خلال الأيام الماضية منذ صدور مرسوم الدورة الاستثنائية، فيما منعت المجموعات الخارجة عن القانون اليوم طلاب المحافظة من الخروج من المدينة للوصول إلى مراكزهم الامتحانية. وأشار عزام إلى أن محافظ السويداء مصطفى البكور قام بجولة تفقدية على المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي برفقة مدير تربية ريف دمشق ومدير دائرة الامتحانات ومدير هيئة الأبنية المدرسية.
2: أيها السادة، وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. سوريا خلال أسبوع، إزالة من قائمة الإرهاب وحل قسد وبداية جديدة في قطاع النقد. تواصل ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان اندماج قسد. انتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي في جديدة عرطوز بريف دمشق لضبط الوضع بعد مشاجرة جماعية. وكان في نشرتنا أيضا بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية في السويداء.

أيها السادة الأكارم، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية. كان معكم في تقديمها وليد يونس وفرح الشوفي، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم.

0: اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي موعد يتجدد وطموح يتقدم.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
2: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا

فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: إذاعة دمشق تقدم خط تماس. أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج خط تماس. أيها الأعزاء، شهدت أنشطة الاتحاد العربي السوري لكرة اليد في الآونة الأخيرة حراكا مكثفا وإطلاق العديد من ورشات العمل والمعسكرات الداخلية لمنتخباتنا الوطنية. للحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي داخل الاستوديو الأستاذة دانا الدهان، الأمين العام للاتحاد العربي السوري بكرة اليد. أستاذة دانا، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك
0: في استوديوهات إذاعة دمشق.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا. أستاذة دانا، قبل الدخول بمحاور حلقة اليوم اسمحي لي بالسؤال عن حصول قناة السورية الفضائية الرسمية على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدور النهائي من الدوري السوري بكرة اليد للرجال موسم 2025-2026، وبالتالي هل هذا النقل يترك انطباع إيجابي أو يؤثر إيجابا على تطوير اللعبة؟
1: أول شيء أنا بحب أتشكر برنامجكم على الاستضافة. كان في دور كبير بالنسبة للإذاعة بتغطية نشاطاتنا. نحن كمان نتشكركم كتير على تواجدكم دائم معنا، وتغطية التلفزيون السوري لنشاطات كرة اليد وأخص الفاينل فور كان له دور كبير بانتشار اللعبة، جاب كتير دعم للعبة. كمان في مشاركة كان في عنا مشاركة أول مرة لمحترفين من خارج سوريا. كل هذا عمل نقلة نوعية لكرة اليد السورية، ونحن متشكر كتير التلفزيون السوري، ونتمنى إعادة التجربة بالنشاطات القادمة للاتحاد.
0: أستاذ دانا، في البداية هل حدد اتحاد اللعبة موعد للمؤتمر السنوي، مؤتمر السنوي، وهل هناك خطة معدة من الاتحاد لطرحها على الجمعية العمومية؟
1: الجمعية العمومية إن شاء الله حتكون بنص الأول لشهر 10، عم نحضر لإلها. حيكون في عنا طرح لنظام الاحتراف إن شاء الله هاي السنة. في عنا تعديلات طبعا للوائح عنا بالنسبة للمسابقات، بالنسبة للعقوبات من خلال التجربة اللي كانت بالسنة الماضية. إن شاء الله حيكون في كمان طرح لمشاريع تابعة للاتحاد، مشروع تطوير للواعدين مواليد 2010 و11 و12 بدأنا لحنا صرنا بالمرحلة الثانية فيه. المشروع حيمتد لثلاث سنوات تحت إشراف المدير الفني الكابتن عبد الرزاق العاني، طبعا هو من خبراتنا يلي بالنرويج. عم يجي كل فترة، كل شهرين ثلاثة عم يعمل معسكر. طبعا في متابعات للاعبين من خلال برامج فردية عم يشتغل عليها اللاعبين بأنديتون، عم يشتغلوا لحالهم، عم يتابعون من خلال الفيديوهات اللي عم تنبعت له. في عنا كادر كمان سوري كمان عم يتابع اللاعبين وتدريباتهم. طبعا مثل ما عملنا مرحلتين، احنا حتكون المرحلة الثالثة ان شاء الله بشهر 11.
0: هذا عفوا بس

0: الكابتن العاني من النرويج يعني هو تطوع عم يقوم بهذا العمل ولا لا في مهمة موكلة له رسميا؟
1: هلأ هو قدم المشروع للاتحاد ونحن درسنا المشروع. طبعا احنا كتير سعيدين بتعاون كوادرنا برا، عم يكون اللي عم نقدم له يعني كتير قليل. احنا يعني هلأ اخر مرة قدمنا له تذكرة السفر بس، وشي بس يغطي مصروفه هون، يعني ما بتناسب مع المجهود اللي هو عم يقدمه. بس مشكورين، يعني من دافع حبهم للعبة ودافع حبهم لسوريا هنين عم يشتغلوا معنا.
0: أكيد أستاذ دانا، العام الفائت كان استثنائي في نظام المسابقات للفئات العمرية للإناث والذكور من حيث اللعب ضمن تجمعات وليس بطريقة اللعب ذهاب وإياب. هل اتحاد اللعبة سيعتمد نظام مسابقات جديد أم سيبقى على نفس الخطة؟
1: الحقيقة نحن من السنة الماضية كنا نتمنى أنه نلعب نظام الدوري، بس في عنا مشكلة بالمنشآت. يعني نحن أغلبية، حكي عن الذكور، أغلبية الأندية عنا رقة، دير الزور، درعة، هي كلياتها ما لسه المنشآت تبعيتها ما أنا جاهزة، فنحن ما بنقدر نلعب ذهاب وإياب، يعني ما بنقدر نروح.
0: كيف بتدربوا لكن كيف بتدربوا كيف؟
1: بالحقيقة بتدربوا بالمدارس، بيتدربوا على أرضية باطون
0: غير صالحة
1: للتدريب. يعني واقع اللعبة شوي صعب بالنسبة للمنشآت. إن شاء الله هلأ عم ترجع المنشآت شوي تكون موجودة. بالحقيقة عندنا مشكلة بالصالات كمان، حتى بالأماكن المتواجدة. يعني حتى إحنا عندنا بدمشق صالة الفيحاء كان لنا مكان لها كمان تاخدت للسلة. يعني عم نواجه صعوبات أحيانا تكون صالة مثلا تابعة للتربية مثل الحمص مثل الحلب، ما عم يكون عندنا مكان للتدريب. عم تكون أغلبية الصالات كمان بانيهات موجودة بمنتصف الصالة، كتير عملها صعوبات بالتدريب.
0: يعني نحن مشاكلنا ما في من حيث الكادر البشري أو من حيث المواهب، ولكن عندنا بالتجهيزات وبالمباني.
1: تماماً.
0: ما في مساعي تماماً. ما في خطط لتخصيص صالة خاصة كرة اليد، لعبة مهمة.
1: هلأ صالة الجلاء تقريباً بدك تقول أنه قلنا الحصة الأكبر فيها، بس كمان هي غير قادرة على أنه تستقبل نشاطات من برا. يعني ما فينا نجيب بطولات خارجية تستقبل، لأنه في مواصفات للصالات هي مانا موجودة بصالاتنا. بصالة الفيحاء اللي عم نلعب فيها كمان كرة سلة ما عم نقدر نفوت عليها، كمان ما صار فيها، ما كان فيها خطوط لكرة اليد، اتاخدت بس للسلة. عم نحاول نجيب بساط من الاتحاد الدولي لحتى نقدر كمان نلعب بالصالة، لأنه مثل ما بتعرف الصالات هي حق لكل الاتحادات.
0: صحيح.
1: وصالات على مستوى عالي بالحقيقة بسوريا ما في غير يعني الفيحاء اللي إنه تقدر تستقبل فيها نشاط خارجي يكون واجهة حلوة لسوريا.
0: طيب أنت مثل ما تفضلتي في واقع صعب بالنسبة لهي الأندية، معناتها من الصعوبة بمكان أنه يكون الدوري ذهاب وإياب.
1: تماما، من الصعوبة أن يكون في ذهاب وإياب حتى تصير الصالات عنا.
0: إذن الدوري القادم بيكون
1: يعني تقريبا أي حيكون تجمعات بحسب مثلا البنات قدرنا نعمل سيدات، قدرنا نعمل ذهاب وإياب، لأنه تواجد الفرق بأماكن هي فيها صالات وقراب من بعضهم، يعني كلهم بالريف، ريف دمشق، طرطوس، يعني نقدر أنه نتحرك فيها. كان في فرصة أنه نقدر نعمل ذهاب وإياب، أما الفئات العمرية ذكور وإناث وحتى الرجال ما قدرنا نعمل غير تجمعات.
0: طبعا للأسف هذا أستاذ دانا بده ينعكس سلبا على المستوى الدوري بشكل عام وحتى على منتخباتنا.
1: أكيد
0: لما راح تكون الأمور غير جاهزة، البنية التحتية، الصالات، الدوري غير، يعني لما بيكون دوري قوي أكيد راح يفرز منتخبات قوية.
1: أكيد.
0: طيب أستاذ دانا، خلينا بعيدا عن هذا الشق الإنشائي والمباني والصالات، واللي نحن عنا في مشكلة حقيقية مو بس بكرة اليد على فكرة، نحن بكل حلقة نتناول رياضة مختلفة، هاي المشكلة قائمة بكذا رياضة. من حيث النواة الأساسية، المواهب، الفئات العمرية، احكي لنا عنه.
1: هلأ نحن بالنسبة للمواهب عندنا مواهب كتير كتير كبيرة،
0: قد يظن البعض أنه كرة اليد هي تجي درجة

0: ثالثة أو رابعة بعد كرة القدم بعد السلة ولا لا في إلى جماهيرية؟
1: لا في إلى جماهيرية بس أنت يعني يوم بدك تطلع على جماهيرية اللعبة بدك تشوف الإعلام بالدرجة الأولى له دور كتير كبير بانتشار اللعبة. ثاني شيء موضوع حتى الرياضة المدرسية ما عم تتطرق لكرة اليد بالمدارس بشكل كبير. فالطفل من وين بده يعرف باللعبة غير إذا راح على النادي، والنادي كمان أحيانا العلاقات الشخصية هي اللي بتحكم بهي الأمور. بالنسبة للعبتنا أنه أنت بدك تروح على المدرسة تدور على الولد والولد جيبه ليحب اللعبة ليشوف اللعبة وما عنده فكرة عنها.
0: صحيح.
1: فيا أما بتقدر تسحبه يا أما لا. يعني هي الأمور كلياتها بتلعب دور. أنت بتشوف كل الأماكن بكل المحافظات، مثلا عندك محافظة درعا اليد أولا،
0: صحيح،
1: حما اليد أولا، هلأ السلش صارت شوي تغلب بس صحيح. اليد أولا عندهم، الدير الرقة كمان اليد أولا. يعني في محافظات عنا اليد أول شيء قبل القدم قبل أي شيء. بس كمان الواقع اللي كانوا فيه والسنين اللي مرقت علينا كلها تأثرت. صحيح. وعدم وجود المنشآت اللي هلأ إن شاء الله يعني شايفين في حركة كبيرة بالنسبة للمنشآت، عم يصير في تطور المنشآت عنا. فإن شاء الله بالسنة الجاية أو اللي بعدها بتكون الأمور جاهزة.
0: استاذ زيدان خلينا بالرياض المدرسي. هلا بتذكر أنا يعني على دوري كان مثلا يقسمونا لأربع فرق، فرقة بتلعب كرة قدم، فرقة سلة، فرقة كرة طائرة، فرقة كرة يد.
1: تمام.
0: كان موجود هذا الشيء وكان في تجهيزات وكان في طابات. بعدين صار لا بيزتوا الطابة لهالولاد بيقولون يلا لعبوا. قديش مهم أنتوا تنسقوا مع وزارة التربية على دعم هاي الألعاب كرة اليد ولا غيرها؟ قديش ضروري يكون في تنسيق مع وزارة التربية لإدراج، لأنه لما نحن عم نكتشف مواهب صغيرة ونرعاها أكيد رح تعطينا نتيجة بالمستقبل.
1: هلا بالنسبة لوزارة التربية كلنا بنعرف انه حتى الميزانية للرياضة هي قليلة. يعني انا بعرف انه الكرات يعني بتكلف لتجيبها. انا يعني حتى بدورات انا مرة اعطيت دورة بتربية الكرات ما كانت كرات نظامية، وحتى وانا كاتحاد ما فيني انا خدمهم. يعني انا ما عندي كرات خدمهم لحتى اعطيهم طابات.
0: لما انه الاطفال هنن يعني مش شرط تكون طابه قياسيه، يعني مجرد ادخال الفكره قواعد اللعبه يحب الطفل هاي اللعبه بعدين بيتدرج.
1: ما بدك بالمدرسه يكون في كرات؟
0: الكرة ما في
1: ما في كرات للاسف. يعني انا يعني انا درست كمان فتره فانا شايفه يعني ما في كرات، ما في تجهيزات للعبه، حتى المدرسين ما بيكون عندهم فكرة كبيرة عن اللعبة.
0: بس الفكرة أنه نحن ننسق مع وزارة التربية يقدموا دعم ما، لأنه كتير مهم هذا الشيء التعاون بين الرياضة ووزارة التربية.
1: اللي إحنا كان في عنا دورة تابعة للاتحاد الدولي اسمها دورة خاصة بالمدارس، هي للمدرسين التربية الرياضية بالمدارس. كانت يعني حتكون مفروض بشهر التاسع بس في كتير أمور يعني توقفت من الاتحاد الدولي بسبب الحرب بالمنطقة. فإن شاء الله بيرجعوا بتتفعل هلأ وبنرجع من يعني حكات رح تفعل الشغل مع 150 مدرس كرة اليد ويعطون شهادات تدريب دولية. بس للأسف أنا بالوضع اللي صار توقفت كل الدورات.
0: على ذكر الدورات التدريبية والموضوع الحكام وتدريب الحكام والكوادر والمدربين كيف بيصير عنا لاعبين قدامى؟
1: هلأ إحنا عنا دورات التدريب، عملنا دورتين محليات. كان في عملها مثلا إجا الكابتن حافظ صنديد اللي هو كمان سوري عم بيدرب بقطر. طبعا هو له دور كبير بالرياضة القطرية، يعني قواعد كلاتها كان طالعة من تحقيقه لسنين هني. بإجازته مشكورا إجا عملنا دورة. الحمد لله كان الاستفادة كتير منها كبيرة. كان في عنا كمان دورة رح تجي سي ودي كمان من الاتحاد الدولي، صف كله توقف. مع
0: عم تحكي دورة عن دورات الحكام ولا للمدربين؟
1: هي للمدربين. دورات الحكام بتصير لحنا كل فترة بيكون في ترشيح للحكام الآسيويين. لحنا عنا حكمتين آسيويات بحكموا بآسيا، ورفعنا هلأ طاقمين لحتى يكونوا كمان بالدورة اللي جاية. احنا يعني ما تحددت وين حتكون. بس كمان بالنسبة لهي الأمور كمان في عوائق مادية، لأنه الحكم بده يطلع حسابه أغلب الأوقات، فعم تكون كمان التكلفة عالية. كمان هذا

0: الشيء عم يوقف تطور الحكام كمان عنا. يعني أنت قد ما عملت بسوريا
1: بدك حكام، إذا في دوري بده يكون في حكام يعني على الأقل.
0: اللي إحنا حكامنا عم نأهلهم عن طريق لجنة الحكام اللي عنا. تمام، اللي إحنا ما عنا شيء خارجي. تجمع للحكام لسه كمعسكر لسه ما قدرنا نعمل، يعني في عوائق مادية للأمانة أكثر ما تكون من كوادرنا. يعني
1: هو للأسف اصطدمنا بهي المشكلة بمعظم حلقاتنا، المشكلة المادية، ولكن كان الحل هو أبناء النادي الغيورين على هي الرياضة. كان في عالم عم تساعد، كان في عالم عم تقدم يعني مساعدات بمختلف الأشكال، وكان في نتائج الحمد لله. أستاذي دانا، خطة الاتحاد في المشاركات الخارجية لمنتخباتنا الوطنية؟
0: هلأ نحن مشاركين ببطولة آسيا للناشئين مولد 2008 حاليا. هلأ النتائج أكيد نحن متوقعين هاي النتائج، ما رح نتوقع أحسن من هيك بسبب أن قطعنا 14 سنة عن المشاركات. نحن شاركنا السنة الماضية صح، بس أنت مثل ما بتعرف المنتخبات بدها استمرارية، بدها معسكرات دائمة، بدها شغل من الأندية يكون كمان مترابط مع الشغل بالمنتخب.
1: نحن ما عم نهاجم النتيجة أبدا، مجرد المشاركة هي شيء إيجابي.
0: تماما تماما، نحن راضين عن المشاركة. كمان متشكر المدير الفني، كمان هو من المغتربين بهولندا، كمان إجا مشكورا، تكلف كمان هو كل شيء وإجا درب الفريق لمدة شهر. كثير متشكر وجوده الكابتن ساجي محاميد. إن شاء الله هو يعني إن شاء الله يقدر يكمل مع المنتخب ولو أنه على فترات، على مشروع طويل الأمد لحتى نقدر نمشي بالمنتخب لقدام. بس مثل ما قلت لك بالنهاية المنتخب هو نتيجة شغل الأندية. يعني إذا ما اشتغلت الأندية المنتخب ما، يعني قد ما اشتغل مدرب المنتخب ما رح يقدر يعمل شيء إذا مو النادي هو مقدم لاعب جاهز.
1: نحن بيهمنا أستاذي دانا، نحن بنعرف أنه نحن كنا في ظروف حرب ويعني في مشاكل كتير كبيرة ابتداء من الاقتصادية وانت طالعة فيها، فما معكم عصا سحرية انتوا لتكون النتيجة بين ليلة وضحاها، مهم تكونوا على الطريق الصح.
0: تمام.
1: هلا انا كنت بدي اسألك عن تقييمك لخسارة من الكويت 29 مقابل 19، من السعودية، من قطر، من ايران. ما بدنا نجلد نحن ذاتنا ونلوم فريقنا، لا، بس نحن على الطريق الصح. مجرد افترضي معسكر هو هذا الاحتكاك، اكيد بده يكون نافع بالنهاية.
0: أكيد أكيد حيكون، يعني هلأ أنت اللاعب يوم يحتك ويشوف غيره وين وصلان وشو عمل، ويوم تلعب أنت مع منتخبات إلى 3 سنين عم تعسكر بأوروبا ومعسكراتها دائمة وعم يتقدم لك كل شيء
1: ومستقرة، يعني
0: ومستقرة وكل الأمور عندها مثل ما يقولوا مثالية. يعني تواجدنا بهذا المكان رحنا كثير منيح لنا، وإن شاء الله نحن اليوم كمان ربحنا على هند، ممكن قبل ما أجي الحمد لله. نحن هلا ماشيين على الطريق الصح، يعني هذا المنتخب إن شاء الله السنة الجاية اللي بعدها منتم مشتغلين فيه لحتى يحقق نتائج، ما فينا نقول نطلب منهم أكثر من اللي بيقدروا عليه.
1: صحيح صحيح. أستاذ دانا، هناك جهود حثيثة من الاتحاد العربي السوري لكرة اليد لاستضافة بعض البطولات أو العديد من البطولات، ما هي البطولات التي وضعت خطة لاستضافتها وأين وصلت هذه الجهود؟
0: هلأ إحنا قدمنا دراسة لاستضافة بطولة المتوسط لمواليد 2010 ب 2027 الشهر الرابع. ناطرين لسه رد اللجنة الفنية للبطولة لنشوف إذا حيسمحونا بالاستضافة أو لا. إذا ما كانت الاستضافة بسوريا فإحنا أكيد لازم نشارك بالبطولة لاستمرار المشروع اللي نحن ماشيين فيه. لازم يكون في عنا محطة المشاركة بهي البطولة. عنا دورة أنترمينا، هي الدورة بيجي عليها من كل دول العالم.
1: نعم.
0: حتصير أول مرة بسوريا ب 2028 عم نحضر لها. اللجنة المنظمة حتجي لعنا تشوف المنشآت عنا. هي البطولة يعني ممكن يجي عليها تقريبا 300-400 شخص. يعني هن أعمار مختلفة، المستوى بيكون متقارب، يعني بالنسبة يعني ما فيها سيدات، يعني الأعمار الصغيرة حيكونوا متواجدين كمان هون بسوريا. هاي البطولة عادة بتلعب

0: إيطاليا بالساحات العامة بتنلعب، بيكون فيها جماهيرية، بتمر الناس بتشوفها، بتقعد
1: يعني مو
0: بتراقب.
1: شرط صالة مغلقة، لا
0: لا ما أنا شرط صالة مغلقة، هي البطولة مثل ما بيقولوا عليها يمكن شعبية، لحتى ترفع شعبية اللعبة
1: نفس
0: بالدول.
1: القواعد ونفس الأمور
0: نفس الشيء
1: ولا
0: ونفس الصالة، وممكن تلعب بمغلقة، ممكن بصالات بالساحات العامة. بس الحقيقة وجودها بساحات عامة عندنا بسوريا كتير شغلة مهمة، فعم نشتغل عليها، وإن شاء الله يعني أنت يوم يجي عندك ناس من إيطاليا، فرنسا، يعني أوروبا بشكل عام، هذا الشيء كله رح يعمل نقلة للبلد كلها بكل
1: صح.
0: القطاعات، مو بس بالرياضة. فإن شاء الله رح نشتغل عليها، وإن شاء الله نقدر يعني مثل ما بيقولوا نكون قد الحمل، ونقدر نسوي بطولة ناجحة.
1: استاذ دانا، طبعا نحن لما نقدم على استضافه بطوله معينه بده يكون في ملف،
0: تمام
1: بدنا نجهز ملف، بده يكون
0: تمام
1: عندنا صالات، بده يعني نحن يعني مو سهله ابدا انه نحن نقدم على هيك خطوه،
0: أكيد
1: غير مثلا ما تكون مدروسه.
0: أكيد. هلا بالنسبة لهي البطولات، بالنسبة لهي مثلا البطولة، ما بيكون في تكلفة مادية، لأنه الفرق رح تجي، رح تدفع، رح تدفع إقامتها، رح تدفع طعامها، فالتكلفة المادية ما حتكون عالية، حيكون في استفادة مادية لألنا يعني، وللبلد بشكل عام. بالنسبة بتعرف أنت الموضوع مو بس رياضة، حتكون سياحة، الناس كلها رح تحكي عنا، ممكن تجيب سواح للبلد، يعني في كتير أمور ممكن يستفاد منها. وأكيد تعاون وزارات الدولة بهيك بطولات كتير مهم
1: رح يكون في زيارة، أنا سمعت لرئيس الاتحاد العربي
0: إن شاء الله.
1: بخصوص هذا الموضوع في الأيام
0: لا، رئيس
1: القادمة.
0: الاتحاد العربي جانب آخر، رئيس الاتحاد العربي بده يزور سوريا مشان يشوف استضافة البطولات العربية. البطولات العربية الشيء تاني غير، يعني هي البطولة هديك دولية، هي البطولة عربية، هديك متوسطي، هديك طبعا متوسط تابعة للاتحاد المتوسطي، العربي تابعة للاتحاد
1: شو
0: العربي.
1: أهمية زيارته؟
0: هلا رئيس الاتحاد العربي هو مستلم جديد، أول مرة رح يجي على سوريا، بده يشوف الصالات، بده يشوف اللي احنا بنقدر نستضيف بطولة قادمة، بطولة عربية كتير ضروري نقدر نستضيف بطولة عربية. بده يساعد بموضوع تأهيل الحكام، تأهيل المدربين، بده يبعث محاضرين، يعني وجوده كتير كتير خطوة مهمة بالنسبة لإلنا.
1: كتير مهم انه يكون في هيك دعم، يعني مو شرط تكون الامور مالية، يعني حتى التراسل مع المنظمات الدولية احيانا في بيقدموا مساعدة من هذا النوع، مو شرط مادي في
0: تماما
1: الخبرات.
0: تماما. هلا نحن الاتحاد الدولي قدم لنا الدورات مثل ما قلت لك، يعني للاسف توقفت ناس، قدم لنا الابساط، قدم لنا الكرات، طبعا هي كلها لسه ما وصلتنا، يعني ما وصلت لايدنا، بس يعني هو تعاون معنا بهي الامور. الاتحاد المتوسطي كمان رجعنا هلا من جديد تعاوننا معه، احنا ما كان عندنا تعاون معه، من جديد ان التعاون معه، بلشنا شغل معه. الاتحاد العربي كمان مشكور، هلا يعني الدول العربيه اغلبيتها صارت بيناتنا علاقات، انه يستضيفونا ونستضيفهم بالمقابل، يعني يصير في تبادل لمنتخباتنا، لانديتنا كمان. نحن كمان بالنسبة للمشاركات العربية شاركنا ببطولة الأندية، 3 أندية سورية شاركت بالرجال، طليعة ونواعير وشباب، وبالنسبة للبنات كمان شاركنا نبكو قاسيون بالبطولة العربية كمان للأندية. هاي المشاركة كانت مساعدة الاتحاد العربي للأمانة، اللي قدم خصومات بالنسبة للأندية، خصومات مالية، لأنه كمان الواقع المادي للأندية صعب. كانت مشاركة كتير مهمة، وخلت العالم تشوف انه لسه اللي عندنا في كرة يد بسوريا.
1: استاذ زيدان، اذا قلنا في استراتيجية انتم حطيتوا، او في دراسة وفي خطط، استراتيجية عمل مستقبلية شاملة مو لسنة وسنتين، لسنوات في اتحاد اللعبة تشمل جميع مفاصل اللعبة، شو حاطين ببالكم انتم للمرحلة القادمة؟
0: هلا الحقيقة احنا بلشنا مثل ما قلت لك مشروع 3 سنين، وهلا حنكمل بالمنتخبات. بس برجع بقول لك، أي خطة بدك تحطها استراتيجية بدها تكون

0: يفكروني بالعامل المادي. أنا ما بقدر أحط خطة وما عندي موازنة. الموازنة المالية للاتحاد أعرف أنا شو عندي وبحط خطتي يعني متوازية مع الموضوع المادي، لأنه أحط خطة أنا
1: ما كنت قادر ما أقدر
0: صعب. صحيح. فالموضوع الموازنة لسه ناطرينه كمان من الوزارة لنشوف إنه قديش رح ناخد موازنة. قدمنا نحن خطة بدنا نشوف قديش رح ناخد دعم مادي بالنسبة للخطة حتى نقدر نشتغل. يعني أنا عندي خطط بس ما فيني نفذها بلا ما يكون في عندي موازنة.
1: هذا على أرض الواقع
0: تمام.
1: من حيث الخطط أنه لازم تكون مقرونة ومرهونة بوجود دعم مادي. أما حضرتك أستاذة دانا، الطموح والمأمول شو حاطة بذهنك؟ يعني
0: هلأ إحنا حاطين بذهننا أكيد
1: بعيدا عن أرض الواقع والحالة
0: بعيدا
1: أكيد أنت حاطي هدف وطموح، طموحك نحو شيء معين. يعني
0: هلأ إحنا من المشروع اللي عم نشتغل عليه 3 سنين ب2028 لازم بطولة آسيا تكون إن شاء الله يعني قريبة منا. هيك خطتنا ماشيين بمحطات معينة وخطة معينة. المنتخبات كمان الناشئين اللي هلأ شارك أكيد لازم نستمر فيه لأنه السنة الجاية بدي يلعب شباب، واللي بعدها في عنا رجال، في عنا كمان بطولة للرجال، بطولة الصالات الآسيوية كمان بشهر 12 بالسعودية. كمان ناطرين المجلس الآسيوي لحتى نشوف حيوافقونا نشارك أو لا ببطولة الرجال. المشاركات الحقيقة بهي الأعمال كتير مهمة لأنه اصطدمنا بتجنيس لاعبين أكثر من لاعب.
1: نعم.
0: يعني في لاعبين 3 كانوا ممتازين عنا برجال هلا صاروا بالإمارات.
1: إن شاء الله موفقين أستاذ دانا. إن شاء الله بيكون لنا لقاءات قادمة بعد أشهر بعد سنة بنكون نحن عم نحكي عن إنجازات
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: حققت وألقاب حصدت إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: كل الشكر في ختام حلقة اليوم للأستاذة دانا الدهان الأمين العام للاتحاد العربي السوري بكرة اليد، ضيفة عزيزة في استوديوهات إذاعة دمشق. شكرا.
0: شكرا لك. شكرا للاستضافة، ونتمنى الدعم الدائم لكرة اليد السورية بالنسبة للإذاعة وبالنسبة للتلفزيون تكونوا دائما معنا لحتى نقدر ننجح سوا.
1: موفقين إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: مستمعينا الأعزاء، في ختام حلقة اليوم من خط ماس نترك السؤال مفتوحا، لأن الرياضة ليست ملفا عابرا بل قضية شباب وجمهور ينتظر الفعل للوعود. من إذاعة دمشق يستمر الصوت واحدا مع الإصلاح، مع العدالة، ومع رياضة تليق بسوريا الجديدة. اللقاء يتجدد الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من خط تماس.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة. معرض دمشق الدولي، مساحة تجمع سوريا بالعالم. معرض دمشق الدولي.

هل سمعتم يوما صوتا يغني للأرض؟ صوت لا يعرف النوم ولا يهدأ إلا ليتنفس بلقاء الماء، صوتا لم تصنعه آلة حديثة، صنعه الماء والخشب وحفظه الإنسان السوري لقرون طويلة. في مدينة أبي الفداء حما يقف نهر العاصي شاهدا على واحدة من أروع الحكايات الهندسية في تاريخ البشرية. هنا الماء لا يكتفي بالجريان في قاع النهر، بل يصنع معجزة ميكانيكية تقول للعالم إن جذور المجد أوله سوريا. تخيلوا معي عجلة خشبية عملاقة يصل قطرها إلى نحو 21 متراً، تدور في حركة مذهلة من التعقيد دون محرك ودون وقود ودون كهرباء. كيف؟ السر في معادلة بسيطة كالبساطة التي عاشها أجدادنا: النهر يدفع والناعورة ترفع والجاذبية توزع. بنى المعماري السوري سداً حجرياً لحجز المياه وتوجيهها بسرعة فائقة ليدفع تيار العاصي الريش الخشبية للناعورة فتنطلق في دورانها غارفة الماء بأوعيتها المثبتة على محيطها لترتفع به وتفرغه في قناطر حجرية ضخمة، ومنها ينساب شريان الحياة ليسقي المدينة من الأعلى، حيث تضخ ناعورة واحدة ما يقارب 50 لتراً من الماء في الثانية الواحدة. إنها فيزياء الأجداد التي ثبتت جذورها في التاريخ منذ العصور الآرامية، وأقدم توثيق لها في العالم حفر في لوحة فسيفساء أفاميا الشهيرة قبل أكثر من 1500 عام لتطابق بشكلها شكل نواعيرنا اليوم. ثم تطورت النواعير عبر العصور وبلغت في حما مستوى لافتاً من الإبداع الهندسي، خصوصاً في العهود الأيوبية والمملوكية. كان في حما وريفها نحو 115 ناعورة، منها 25 داخل المدينة. أما اليوم فتشير المصادر إلى بقاء نحو 24 ناعورة عاملة أو قابلة للعمل، منها 22 داخل حما تضاف إليها ناعورة شيزر. لكن النواعير لم تكن مجرد عجلات متفرقة، بل كانت تنتظم في مجموعات، ولكل مجموعة اسم ولكل اسم حكاية. فهناك مجموعة البشريات التي ارتبط اسمها بالشيخ بشر صاحب المقام القريب منها، ومجموعة الجسريات نسبة إلى قربها من الجسور. أما الكيلانيات فقد ارتبطت بأسماء أصحاب البساتين والبيوت التي كانت تخدمها. وبالقرب من القلعة نجد مجموعات شهيرة تضم نواعير مثل الخضورة أو الدوالك. لكل ناعورة في حما شخصية وهواية تكاد تكون مستقلة، مما جعلها كالسجل الخشبي الذي يحفظ الذاكرة. فناعورة الجعبرية مثلاً ترتبط بتسمية أخرى هي المارستانية لقربها من البيمارستان النوري، وناعورة المؤيدية الأصغر بقطرها حملت اسم أحمد مؤيد باشا العظم، بينما تقف ناعورة الدهشة لتثير ذهول كل من يراها، فهي بلا دائرة داخلية وتصطف صناديقها بالتناوب، واحد كبير وواحد صغير لتتحدث

ضد قواعد الصنعة المعتادة. وصولاً إلى الملكة ناعورة المحمدية، أشهر نواعير العاصي وأكبرها قطراً بنحو 21 متراً ونصف، ولها 120 صندوقاً، وعلى إحدى ركائز قناطرها بقيت كتابة تاريخية تشير إلى تجديدها عام 1361 ميلادية لإيصال الماء عبر ساقيتها الطويلة إلى الجامع الأعلى وحمام الذهب. وبالقرب منها جارتها العملاقة ناعورة المأمورية التي تحمل عبق عام 1453 ميلادية بقطر 21 متراً، والتي كانت مياهها تتوزع على عدد من مساجد حما وحماماتها وتغذي نحو 250 بئراً في منازل المدينة، لتعيش بجوارها نواعير أصغر حجماً كالمقصف أو القاق والعثمانية. تقف هذه الأخشاب شاهدة على أن الحضارة في سوريا لم تكن متحفاً جامداً، بل هي آلات تتنفس. صمم قلبها ومحورها المركزي من خشب الجوز الصلب، وصنعت وشاحاتها وريشها من خشب التوت والحور لمقاومة الرطوبة. عمرها التاريخي يعود لإنشائها، لكن أجزاءها تجددت ببراعة شيوخ الكار عبر الأجيال، ليظل التراث حياً لأنه ارتبط بنبض الناس والزرع. أما الصوت فله حكاية أخرى. اشتق اسم الناعورة لغوياً من الفعل نعر، وهو الصوت الذي يخرج من أقصى الأنف، لكن أهل حما لم يروا في هذا الاحتكاك الخشبي ضجيجاً، بل سمعوا فيه تهويدة مدينتهم، حوار أبدي بين الخشب والماء. إذا صمت يوماً للصيانة شعر أهل حما وكأن نبضاً في صدورهم قد توقف. والآن لو قدر لكم يوماً أن تقفوا تحت ظلال هذه العمالقة الخشبية، ما هو أول سؤال ستطرحونه على روح ذلك المعماري السوري القديم؟ أم أنكم ستكتفون بالصمت لتستمعوا لقيثارة الماء وهي تروي ذكريات 100 ناعورة كانت تملأ أفق حما بالخير؟ ربما لا يهم السؤال، فصوت الناعورة هي صوت الذاكرة، صوت كنز بشري حي تربع بفخر على قائمة التراث الإنساني العالمي. في كل زاوية من بلادنا قصة، وفي كل أثر حكاية إنسان لم يعرف المستحيل. وهذه النواعير وهي تدور على العاصي منذ 2000 عام تهمس لنا بصوت الماء والخشب. هنا كانت الحكاية، وهناك ما زالت أولها سوريا ترويها. دمتم ودام وطننا عامراً بالآثار والمجد. نلتقي في محطة قادمة.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: شغل شباب. أهلا وسهلا فيكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شغل شباب. الإعداد ديما صبيح، رح كون معكم بالتقديم سالي شار. وفي الإخراج حليمة إبراهيم. حلقتنا اليوم هي عن التسويق. هالكلمة اللي صارت تريند مع تطور التكنولوجيا، طبعا هي معنا كلمة جديدة، لكن التسويق حاليا آخذ صدى. رح نعرف ليش آخذ صدى ورح نعرف أكثر شو هو التسويق. هل فكرت يوما لماذا تنجح بعض المنتجات بينما يفشل غيرها رغم جودته؟ هل تعلم أن مهارة واحدة يمكن أن تفتح لك أبواب العمل في كل القطاعات من دون استثناء؟ وكيف يمكن للشباب أن يحولوا شغفهم بالإبداع والتواصل إلى مسار مهني واعد ومطلوب في كل الأسواق؟ في حلقتنا اليوم نفتح ملفا جديدا من ملفات سوق العمل، إنه التسويق. ذلك العالم الذي يجمع بين العلم والفن وبين الإبداع وفهم الناس والتأثير فيهم. فينا نقول أن هذا العالم ما عاد فقط ترف للشركات الكبرى، صار ضرورة لكل مشروع، لكل فكرة ولكل موهبة عم تبحث عن مكانة بالسوق. ولكل الشباب يلي عم بيتابعنا، التسويق هو أغلب الشباب اللي بتحلم بدراسته حالياً، هو الماركتينج. خلينا نحكي أكثر عن التسويق اللي هو مو بس إعلانات، يعني هو مو بس أنه هو أنه نحن نسوق لمنتج معين، نعمل له إعلان مميز لنقدر نحن نطرحه على السوق أو لنقدر نحن نجذب ونلفت انتباه العالم لهذا المنتج. هو فن لنقدر نحن نأثر فيهم، ابتداء من التسويق الرقمي إلى إدارة العلامات التجارية مع تحليل البيانات لصناعة المحتوى. هالأبواب كتير واسعة والفرص ما رح تنتهي لكل حدا عنده شغف ليطور أدواته.

التسويق مثل ما ذكرنا هو فن، ولهذا الفن يتوج ويكون خلينا نقول أكاديمي أكثر. اليوم رح نتعمق

0: بنرحب بكل ضيوفنا واهلا وسهلا فيكم بمعرض دمشق الدولي.
1: وبخبرنا الثاني، ملتقى الحبر الفراتي يحتفي بفن الخط العربي بدير الزور. استضافت مديرية الثقافة بدير الزور يومي 26 و 27 آب الدورة الأولى من ملتقى الحبر الفراتي للخط العربي تحت شعار من حبر الأجداد إلى نبض الأحفاد، وذلك في المتحف الوطني بدير الزور. وتضمن الملتقى معرض للخط العربي بمشاركة عدد من الخطاطين، إلى جانب تكريم عدد من رواد الخط في دير الزور وورشات تفاعلية للتعريف بهذا الفن وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة. وتضمنت الفعاليات فقرة غنائية قدمها كورال مديرية الثقافة، إضافة إلى مزاد خيري بحيث أنها تروح العائدات لصالح أطفال مرضى السرطان.
2: هذا الملتقى سيمتد على مدار يومين وسيقدم العديد من الفعاليات والعديد من اللوحات في الخط العربي على عدة مستويات وعلى عدة أضرب وأنواع من هذا الخط العربي العريق.
3: نشارك بالقرآن الكريم كامل وأربع لوحات، واحدة خط الديواني، خطبة الإمام علي بن أبي طالب خالية من النقاط، وبسملة مستوحاة من القرآن الكريم الذي أهداه الخطاط أحمد قرع حصاري للسلطان سليمان القانوني بالإسطنبول. وكمان مشارك بالفاتحة وصفحة من سورة البقرة.
4: طبعا هاي كانت فرصة حلوة وبادرة رائعة من المركز الثقافي لاجتماعنا كنا كخطاطين للمرة الأولى بهالكم بعدد من اللوحات الرائعة والجميلة، وكان تناغم حلو بعدة من أنواع الحروف. طبعا في لوحات فن تشكيلي، في لوحات تقدر تقول للخط الديوان الجلي، خط الثلث، لوحات للخط الكوفي.
5: احنا جايين نشارك بهذا المعرض الذي تقيمه مديرية الثقافة، مشكورة على جهودهم. طبعا انا شاركت بعدة لوحات، منها ادخلت شغلة جديدة، يعني هي مادة الفلين او الاستريوبور، هي عبارة عن الفلين الابيض، نكتب ايات قرآنية واستخدم ادوات بدائية بها، وان شاء الله نبدا ان شاء الله النوب، وان مشاركات كثيرة ان شاء الله.
1: وبخبرنا الثالث، حارة السقايين عرض مسرحي في دمشق يناقش أوهام الشهرة. شهدت خشبة الراحل عبد اللطيف فتحي بدمشق إطلاق العرض المسرحي حارة السقايين من تأليف وإخراج الفنان أحمد سلامة وبحضور جماهيري لافت. بيستعرض العمل حكاية فتاة تحلم بالنجومية فتقع ضحية وعود زائفة تقودها إلى الخديعة. وبيناقش العمل معالجة مخاطر الاستغلال والركض وراء الشهرة والفرق بين الطموح الحقيقي والأوهام. بيعتمد العرض على معالجة بصرية وسينوغرافيا بسيطة وظفت مواد وأغراض معاد تدويرة. وبيجي هذا العرض ضمن الحراك المسرحي المتجدد يلي عم تشهده جمعية المسرح الحر في دمشق وتنوع نشاطها بين المسرح والفنون البصرية والموسيقى. وخبرنا الرابع، صيف سوريا ينطلق في حمص بفعاليات ثقافية

0: وبيقدم المهرجان برنامج متنوع بيجمع بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والأنشطة الترفيهية والورشات الحرفية إلى جانب أجنحة مخصصة للكتب والحرف اليدوية. وبيضم المهرجان نحو 30 مكتبة و120 ركن للحرف اليدوية، إضافة إلى مساحة خاصة بالألعاب والأنشطة الموجهة للأطفال. وتقام الفعاليات يوميا من الساعة 6 المساء حتى 11 بالليل. ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية بالمدينة وأحياء المساحات العامة والتعريف بالحرف والموروث السوري، مع إتاحة مساحة للأطفال للتعرف إلى الحرف والمنتجات الثقافية والتراثية.
1: احنا عملنا هذا المهرجان، مهرجان حمص بهذا الشهر بالذات، هو تزامنا مع المهرجان اللي اقيم بكل محافظات سوريا تقريبا، اللي هو مرتبط بوزارة الثقافة، اللي عبارة اسمه مهرجان العائلة والأطفال. طبعا النشاطات بتكون بهذا المهرجان متنوعة وحسب المساحة الممتدة على المكان المقام فيه، لكن يتضمن أجنحة وأركان ثابتة من المكتبي من الحرف اليدوية، إضافة إلى النشاطات اللي بتكون نشاطات ثقافية مرافقة للمهرجان، سواء أمسيات شعرية، ندوات ثقافية، حتى لقاءات بودكاست، حتى لقاءات مع نواب رح تكون إن شاء الله تعالى بهذا المهرجان.
2: إقامة هذا النوع من الفعاليات الثقافية وبتعطي حركة كتير مهمة لمدينة حمص، بتأثر على الوعي سواء الثقافي أو المجتمعي، بتخلي حتى موضوع حركة السوق أفضل، وبترسم طابع للمدينة، لأنه حمص معروفة من مدن معروفة بثقافتها، أهلها بحب الثقافة، بحب القراءة، بحبوا يطلعوا، بحبوا الكتاب، أيضا مهتمين كتير بتثقيف أطفالهم، تعليمهم، مهتمين بالجوانب التربوية.
3: نحن عندنا تشكيلة واسعة من الوسائل التعليمية للأطفال، قصص الأطفال، الأسئلة والأجوبة كمان خاصة للأطفال، عندنا روايات وإصدارات حديثة للروايات الخاصة عن الثورة السورية، عندنا مناهج تعليمية للروضات، وسائل كمان تعليمية للروضات.
0: وأكيد مستمعينا ومتابعين إذاعة دمشق، نرجع منذكر أنه صيف سوريا بحمص يعني معنا يومين فقط للزيارة حتى 31 أب، ومن صيف سوريا في حمص إلى طرطوس في الخبر الخامس، عيد الحريرة يحتفي بالموروث الشعبي في مشتى الحلو.

انطلقت بمدينة حمص فعاليات مهرجان صيف سوريا تحت عنوان حمص تجمعنا، وتواصل الفعاليات حتى 31 آب بمشاركة واسعة من الأهالي والأطفال.

شهدت بلدة مشتى الحلو بريف طرطوس انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان عيد الحريرة يوم الخميس 27 أب، يلي بيجمع بين الاحتفاء بأحد أشهر المأكولات الشعبية في المنطقة والحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية المحلية. بيتضمن المهرجان بازار خيري لعرض منتجات منزلية ومحلية متنوعة بين أكلة الحريرة والكبة والبرمة، إلى جانب أعمال الكروشيه والخرز والشموع والصابون وغيرها من المشغولات اليدوية. وبيستمر المهرجان 4 أيام بمشاركة شعبية واسعة من أبناء البلدة وزوار من محافظات مختلفة، مع حضور لافت لسيدات وكبار السن في إعداد المأكولات والحرف التراثية يلي بيسهم بنقل هذا الموروث إلى الأجيال القادمة. وطبعا الحريرة من الحلويات الشعبية يلي بتشتهر فيها مشتى الحلو، وبتتحضر أساسا يعني من العنب والطحين والسكر.

وأيضا مهرجان السنابل ينشط الحراك الثقافي في ريف طرطوس. انطلقت في قرية بعمرة بريف صفيطة فعاليات مهرجان السنابل الثقافي برعاية وزارة السياحة ومحافظة طرطوس وبحضور ثقافي وفني وشعبي. بيتضمن المهرجان أنشطة فنية وموسيقية إلى جانب معرض للكتاب بأسعار رمزية ومعرض الزهور، إضافة إلى تكريم عدد من المشاركين في مجالي الرسم والنحت وتكريم الموسيقار صفوان بهلوان وشخصيات من أبناء بعمرة. وشهد الافتتاح مشاركة كورال ست الكل بقيادة الفنانة إيناس لطوف، فيما أكد منظمو مهرجان أهمية توفير مساحة للشباب للمشاركة في الحراك الثقافي وتعزيز حضور الثقافة في الحياة اليومية. وبيجي هذا المهرجان يعني كمساحة بتجمع الفنون والموسيقى والكتاب وتسهم في تنشيط المشهد الثقافي في ريف طرطوس وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي والشباب.

0: اليوم حضرنا إلى بعمر حضور هذا المهرجان. هذا المهرجان كان علامة فارقة في تاريخ الثقافة في طرطوس. دوما عمرة تتحفنا بأعمالها. نحن جئنا إلى هنا ونعرف أن هنا نافذة ثقافية. نحن نتطلع فيما بعد لإقامة مركز ثقافي كامل يليق بهذه المدينة.
1: صراحة جيت على المعرض هون وتفاجأت كتير بجمال التنظيم، حسن التنظيم وتقسيم الكتب كل فئة لوحدها. واللي فاجأني أكثر إنه قدرت لأخذ الكتب اللي تحبها بسعر رمزي.

وهيك منكون مرقنا على مجموعة مع أبرز أخبار والمحطات الثقافية والفنية يلي حضرت بالمشهد السوري خلال هذا الأسبوع. ومن بين الأخبار في فعالية أخذت مساحة واسعة لهذا الأسبوع وجمعت الاقتصاد والثقافة والفن والتراث بمكان واحد، معرض دمشق الدولي بدورته 63. ومن هون مننتقل لصفحتنا الثانية ولمساحتنا الخاصة بمجلة الثقافة لنقرب أكثر من حضور الثقافة والفن ضمن المعرض، ونسلط الضوء على جناح وزارة الثقافة من التحضيرات الأولى وصولا للفعاليات والأنشطة المرافقة للدورة.

0: بانطلاق المعرض في 26 آب وحتى 4 أيلول، بيفتح معرض دمشق الدولي أبوابه بمشاركة دولية واسعة وحضور لمختلف القطاعات والمجالات. وبين الأجنحة والمساحات الكبيرة يلي بتجمع الشركات والمؤسسات، حضرت الثقافة السورية بجناح خاص لوزارة الثقافة، واللي بيقدم صورة مختلفة عن سوريا، صورة بتجمع بين الذاكرة والحاضر وبتفتح الطريق باتجاه المستقبل. وبهاي المساحة رح نبدأ من أول التفاصيل. كيف كانت التحضيرات الأولى لجناح وزارة الثقافة وشو الفكرة يلي مبنى عليها؟ نتابع الاستطلاع.
1: رؤية الجناح هو تحويل جناح وزارة الثقافة إلى جناح تفاعلي وإبداعي أيضاً، يجمع بين التكنولوجيا والمعرفة والتراث. نشارك في هذا الجناح أكثر من 9 جهات، منها التقنى والمعلومات، ومنها مديرية الآثار، ومنها تراث اللامادة أيضاً، والفنون التشكيلية والخط العربي، وأيضاً الحرفية. هذه الدورة راح تكون تفاعلية أكثر، يعني قدمنا بعالم الرقمني أكثر، راح نشوف في شاشات تفاعلية، راح الزائر يدخل على المعرض يعني ليواكب الثقافة إن كان رقمنياً وإن كان بصرياً. أيضاً من الشيء الجديد اللي راح يكون هذه السنة، راح يكون في استوديو يجلس فيه الزائر ويحكي قصة لمدة دقيقة حصلت معه أثناء الثورة السورية.
2: طبعاً هذه الفعاليات تتوزع على عدة أماكن، منها في القاعات المغلقة ومنها على المسارح الجماهيرية. يعني هناك مشاركات لوزارة الثقافة، ترعاها وزارة الثقافة على المسارح الجماهيرية، وهناك أيضاً مشاركات لمديرية الطفل في وزارة الثقافة. هناك مسرح مخصص للأطفال، كل فعاليات الأطفال سيشهد هذا المسرح العديد من الفعاليات، بالإضافة إلى الأقسام التي يمكن أن ترافق هذا المسرح. يعني لدينا مثلاً جناح للبودكاست سيكون للأطفال، وسيكون هناك أيضاً جناح متنقل داخل المعرض لتصدير المبادئ الأخلاقية الأساسية لتعليم الأطفال وتوعيتهم بالمبادئ الأخلاقية الأساسية.
0: يعني منلاحظ أنه مشاركة وزارة الثقافة بالمعرض ما اقتصر فقط على عرض منتجات أو تقديم جانب من التراث، وإنما حملت رؤية أوسع لحضور الثقافة السورية. وخلال الفعاليات أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن مشاركة الوزارة تمثل مساحة لإبراز المنجز الثقافي وتعزيز حضور الثقافة في المجتمع من خلال جناح بيجمع مسارات الحضارة السورية عبر العصور وبيقدمها بصورة تفاعلية للزوار، وهذا الشيء اللي بيعكس غنى الإرث الثقافي السوري ومكانته التاريخية والحضارية. نتابع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. يعني حقيقة الموضوع المشاركة في معرض دمشق الدولي هي فرصة لوزارة الثقافة، من خلالها أولا تستعرض المنجز منذ أن تحملنا هذه المسؤولية إلى هذا اليوم. المسألة الأخرى أيضا المرتبطة بما تفعله بقية الوزارات من نشر لثقافة أصيلة، ثقافة مرتبطة بالشارع السوري. يعني حقيقة كل وزارة وكل محافظة وكل جهة ذات صلة كان لها مشاركة بطريقة قربت الاختصاص من الشارع، قربت الاختصاص من الناس. اليوم الأنشطة التشاركية التي تقيمها وزارة الدفاع مثلا فيها الكثير من ثقافة الدفاع، أن تكون هذه الثقافة عابرة للأجيال ومتداخلة مع الشعور الاجتماعي، الشعور الإنساني الذي يشعر به الطفل. فهنا أيضا في جناح وزارة الثقافة نحاول أن تكون هذه الخطوط والمسارات الحضارية والعصور التي عبرت بها سوريا كلها أيضا أشياء ملموسة، يستطيع الزائر صغيرا كان أو كبيرا أن يلمسها وأن يطلع طبعا على المنجز كما أسلفت، وأيضا نشعر حقيقة بالوزن السياسي الكبير الذي أحرزته سوريا منذ التحرير إلى هذا اليوم. هذا الوزن السياسي، هذا الوزن الدبلوماسي، وهذا الوزن الثقافي هو ما جعل دول من الشرق والغرب تأتي بالعشرات ليكون لها سهم في معرض دمشق الدولي، لتكون حاضرة هنا في سوريا إيمانا واعترافا وترسيخا لأهمية سوريا التاريخية والحضارية والجغرافية والسياسية والجيوسياسية.
0: من هون بتبدأ الحكاية داخل الجناح، رحلة بتمتد لآلاف السنين، بتاخد الزائر بين محطات من تاريخ سوريا، من عصور ما قبل التاريخ وبدايات الاستقرار والكتابة، مروراً بالحضارات المتعاقبة ومراحل الاستعمار والاستقلال، وصولاً إلى سوريا الحديثة وانطلاقة الثورة السورية عام 2011. لكن الرحلة ما بتتوقف عند الماضي، فالمشهد الأخير من الجناح بيترك الزائر أمام سؤال المستقبل، ومستقبل بتصنعه أيدي السوريين وبجهودهم. وهون منترككم مع مسمع خاص من داخل جناح وزارة الثقافة بينقل جزء من تفاصيل هاي الرحلة.
4: بهالممر فينا نرجع بتاريخ سوريا لآلاف السنين من داخل جناح وزارة الثقافة السورية بمعرض دمشق الدولي، من عصور ما قبل التاريخ وبدايات الزراعة والاستقرار لفجر التاريخ والعصر الأكادي وظهور المدن والكتابة، ومنكمل بهالممر بين العصور والحضارات، حضارة ورا حضارة وزمن ورا زمن، لنوصل لمراحل الاستعمار وبعدها الاستقلال ولمحطات صنعت تاريخ سوريا الحديث، وصولاً لانطلاقة الثورة السورية عام 2011. فأما المشهد الأخير هو المستقبل، مستقبل السوريين وإعادة بناء بلدهم بهمتهم. ممر واحد وحكاية سوريا من البدايات إلى المستقبل.
0: وإذا كان الجناح بيحكي عن الثقافة السورية بصرياً وتاريخياً، فالمعرض ككل عم يقدم بالتوازي برنامج من الفعاليات الفنية والموسيقية المرافقة لدورته 63. فبين الفعاليات

الفعاليات القادمة تقيم نقابة الفنانين حفل فني يوم الثلاثاء الأول من أيلول الساعة 9 المساء بمشاركة الفنانين أحمد القسيم ونهاد خيري يلي أو إلى جانب فرقة الرقة للفنون الشعبية وبمرافقة الفرقة الموسيقية لنقابة الفنانين. وبتتولى تقديم الأمسية الفنانتان عبير شمس الدين وروعة ياسين ضمن البرنامج الفني المصاحب للمعرض تحت شعار سوريا تشرق من جديد. أما يوم السبت 29 آب فبتقدم وزارة الثقافة أمسية فنية على المسرح الجماهيري تبدأ عند الساعة 8 المساء مع كورال ذكريات، وبعد عند الساعة 9 عرض فلكلور شركسي، قبل ما تنتهي الأمسية عند الساعة 10 بحفل غنائي يحييه الفنان مروان خوري.

0: وأيضا رح نذكر أن الدعوة عامة لزوار المعرض. ومنبقى بأجواء المعرض ومننتقل لجناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بيكون للدراما الإذاعة السورية حضور خاص كمان يوم الاثنين 31 آب في موعد مع الجمهور مع حلقة خاصة من حكم العدالة، أحد أشهر برامج الدراما الإذاعية السورية، ضمن مشهد تمثيلي حي يعيد أجواء البرنامج أمام زوار المعرض. الفعالية بتبدأ الساعة 9 المساء في الجناح السوري الطابق الثاني، والدعوة أيضا متاحة لزوار المعرض والدعوة عامة.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: ما هكذا

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
2: إذن على موعد مع الجمهور مع حلقة خاصة من حكم العدالة اليوم يوم الاثنين 31 آب. وأكيد بالتذكير الساعة 9 المساء. وهيك منكون أخذناكم بجولة سريعة بين أجنحة معرض دمشق الدولي وفعالياته، وتوقفنا عند الحضور الخاص للثقافة والفن ضمن هذا المشهد الكبير. ومن الفعاليات يلي عم تصنع المشهد الثقافي اليوم ننتقل لمكان إله حكايته الخاصة وذاكرته يلي لسه حاضرة بين الجدران بفقرة حكاية مكان. بهاي الفقرة رح نرجع سوا لمكان مو بس بيحمل تاريخ وإنما بيحكي جزء من حكاية دمشق وسوريا، البيمرستان النوري. مكان ارتبط بالطوب والرعاية قبل قرون، واليوم عم يستعيد حضوره من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية بتقرب الناس وخصوصاً الشباب من تفاصيل هذا المعلم وتاريخه. فخلونا نتعرف أكثر على حكاية هذا المكان ودوره الطبي والثقافي عبر التاريخ. تابع.
0: البيمارستان النوري، ذاكرة الطب في قلب دمشق. في قلب دمشق القديمة وبين أزقة المدينة التي تختزن قرونا من الحكايات، يقف البيمارستان النوري واحداً

0: من أبرز المعالم التي ارتبط اسمها بتاريخ الطب والرعاية الصحية في دمشق. أنشئ البيمارستان في القرن السادس الهجري في عهد السلطان نور الدين زنجي ليكون مركزاً لعلاج المرضى وتقديم الرعاية الطبية في مرحلة شهدت تطوراً لافتاً في العلوم والطب في المنطقة. لم يكن البيمارستان مجرد مكان لاستقبال المرضى، بل كان مؤسسة طبية متكاملة ضمت مرافق مخصصة للعلاج والرعاية، وارتبطت به ممارسة الطب وتعليم الأطباء وتبادل الخبرات ليكون بذلك جزءاً من مسيرة تطور الطب في دمشق. كان من اللافت في تجربة البيمارستان اعتماد العلاج والرعاية للمرضى من مختلف الفئات من دون أن تكون القدرة المادية عائقاً أمام الحصول على العلاج، في نموذج يعكس جانباً من مفهوم التكافل والرعاية الصحية الذي عرفته المؤسسات الطبية في ذلك العصر. وتشير المصادر التاريخية إلى أن الرعاية لم تقتصر على الأمراض الجسدية، بل شملت أيضاً الاهتمام بالصحة النفسية، وهو جانب يلفت الانتباه عند الحديث عن مؤسسة طبية تعود إلى قرون مضت. ولا تقل أهمية المكان المعماري عن قيمته الطبية، فباحته وأروقته وتفاصيله الزخرفية تمنحه خصوصية واضحة، فيما تضفي الأشجار والنباتات الموجودة في ساحاته كالنارنج والكباد والياسمين تضفي على المكان طابعاً هادئاً ينسجم مع وظيفته الأصلية المرتبطة بالعلاج والرعاية. واليوم ومع تزايد الاهتمام بإحياء المعالم الأثرية في دمشق القديمة، يستعيد البيمارستان النوري حضوره بوصفه مساحة يمكن أن تلتقي فيها الذاكرة التاريخية بالحياة الثقافية المعاصرة. فإقامة المحاضرات والفعاليات الموسيقية والأنشطة الثقافية في المكان تفتح الباب أمام الأجيال الجديدة لاكتشاف معلم ربما مروا بالقرب منه من دون أن يعرفوا حجم الحكاية التي تختبئ خلف جدرانه. ساهم انتشار المقاطع المصورة القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة لفت الأنظار إلى تفاصيل البيمارستان وتحويل المكان من معلم أثري يزار إلى مساحة يكتشف الجمهور قصصها وتفاصيلها من جديد. وربما تكمن أهمية البيمارستان النوري اليوم في أنه لا يروي تاريخ الطب وحده، بل يقدم صورة عن علاقة الإنسان بالعلم والرعاية والمجتمع، من مؤسسة طبية عرفت كيف تجمع بين العلاج والتعليم إلى معلم ثقافي يستعيد حضوره في دمشق المعاصرة. وبين جدرانه تبقى حكاية البيمارستان النوري شاهدة على أن بعض الأماكن لا تحفظ التاريخ فقط، بل تحفظ أيضاً الأفكار والقيم التي صنعت ذلك التاريخ.
1: يمكن جمال هذا المكان ما بيوقف عن تاريخه الطبي، وإنما بالتفاصيل الصغيرة يلي صممت لتكون جزء من تجربة المريض نفسه. فالبحر الموجودة في باحة هذا المكان بصوت المي وحركته الهادية كانت جزء من البيئة يلي بتساعد على الراحة والسكينة. حتى أشجار النارنج والكباد والياسمين كان له دور بيرتبط بالطبيعة والعلاج وتهدئة النفس. أما إذا منلاحظ أنه في طاووس موجود على بقرب من الباب في هذا المكان، ما كان مجرد تفصيل زخرفي فقط، فرمز في المعتقدات القديمة طبعا إلى الخلود وتجدد الحياة. أما الموسيقى فكان لها حضور في بعض العلاج والرعاية، في صورة بتكشف قديش كان مفهوم العلاج وقتها أوسع من معالجة الجسد وحده. وهون يمكن بتصير قيمة البيمرستان النوري أوضح، مكان جمع بين الطب والعلم والعمارة والإنسان، وترك لنا بعد قرون حكاية بتقول إنه العناية بالإنسان كانت من زمان أبعد من مجرد علاج المرض. المفكرة الثقافية. وفي الانتقال إلى فقرتنا الأخيرة لليوم، ولأنه المشهد الثقافي ما بيتوقف عند فعالية واحدة، وإنما كل أسبوع في مواعيد جديدة وأماكن جديدة. وقبل ما نختم حلقتنا الثالثة، خلونا نروح على الصفحة الأخيرة من مجلة الثقافة، نطلع سوا على أبرز الفعاليات والمواعيد الثقافية والفنية يلي رح تكون حاضرة بالأيام الجاية. نتعرف على أهم المحطات. وبخبرنا الأول، أيام الوثائقيات السورية. تعود فعاليات أيام الوثائقيات السورية إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بدورة التاسعة بين 9 و 13 أيلول 2026 بمشاركة مخرجين وفنانين وشخصيات سورية ودولية. وتحمل هذه الدورة لهذا العام عنوان شظايا الذاكرة ورؤى الغد، وبتقدم 6 أفلام وثائقية طويلة و3 أفلام قصيرة بتتناول موضوعات الذاكرة والهوية والنزوح والعودة والعدالة، إلى جانب أسئلة التعافي وإعادة بناء المجتمع ومستقبل سوريا. وبخبرنا الثاني، السيف الدمشقي، جائزة دولية جديدة للشعر العربي. ومن الشعر، أعلنت وزارة الثقافة السورية عن إطلاق جائزة السيف الدمشقي الدولية للشعر العربي بالتزامن مع فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي تحت شعار من دمشق إلى فضاء الشعر العربي. وهي جائزة سنوية مفتوحة للشعراء من مختلف الأعمار والجنسيات في العالم العربي والإسلامي، وتتراوح قيمة جوائزها المالية بين 5000 و15000 دولار. وآخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة السيف الدمشقي الدولية للشعر العربي بدورته الأولى هو 29 أكتوبر 2026.

مهرجان سوريا المسرحي الأول، حلب تستعد لاستقبال العروض الفائزة. أما المسرح فتستعد مدينة حلب لاستضافة النسخة الأولى من مهرجان سوريا المسرحي يلي بتنطلق فعالياته المركزية من 16 حتى 12 من أيلول المقبل. المهرجان بتنظيم وزارة الثقافة ممثلة بمديرية المسارح والموسيقى يلي بيجمع العروض الفائزة من مهرجانات مسرحية فرعية أقيمت خلال شهر آب في 7 محافظات سورية لتتنافس ضمن المهرجان المركزي بحلب. أما لجنة التحكيم فبترأسها المخرج عجاج سليم وبتضم مجموعة من الفنانين السوريين والعرب. وبخبرنا الرابع، دمشق تتنفس يوم تجريبي بلا مركبات في دمشق القديمة. بعيدا عن الفعاليات الفنية التقليدية، أعلنت مديرية دمشق القديمة إطلاق اليوم التجريبي لفعالية دمشق تتنفس يوم الاثنين 31 آب، في خطوة تهدف إلى منح المدينة القديمة مساحة أكبر للمشاة والزوار. وبتستمر الفعالية لمدة 24 ساعة من خلال إيقاف دخول السيارات والدراجات النارية والآليات إلى أحياء وأسواق دمشق القديمة للحد من الازدحام والضوضاء والتلوث والحفاظ على البيئة ونحن

الناتج العمراني التاريخي، وتعود الحركة المرورية إلى طبيعتها اعتبارا من يوم الثلاثاء بعد انتهاء اليوم التجريبي. وفي الخبر الخامس والأخير، الفن أثر، المعرض السنوي السوري للفنون البصرية في دمشق. وبالفنون البصرية، يفتتح المعرض السنوي السوري للفنون البصرية 2026 في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق يوم 8 أيلول تحت عنوان للفن أثر. وبيجمع المعرض أعمال لفنانات وفنانين سوريين من داخل سوريا وخارجها، بينتموا إلى أجيال وتجارب فنية مختلفة وبيقدموا تنوع بأساليب وأشكال التعبير البصري. وبيستمر المعرض في استقبال الزوار حتى 30 أيلول يلي بيقدم مساحة بتجمع التجارب الفنية السورية وبتسلط الضوء على حضور الفن وأثره المستمر. واليوم بصفحات مجلة الثقافة مرينا بفقرات متنوعة رافقت أبرز تفاصيل المشهد الثقافي السوري، من أهم الأخبار والفعاليات الثقافية والفنية إلى جولة خاصة في معرض دمشق الدولي وحضور وزارة الثقافة فيه، ومن حكاية مكان إلى أبرز المواعيد والمستجدات الثقافية المنتظرة في الأيام القادمة.

هاي المساحة يلي رح نلتقي فيها معكم كل أسبوع بنفس التوقيت لنفتح سوا صفحات جديدة من الثقافة والفن ونبقى قريبين من كل فعالية ومحطة وتجربة بتشكل جزء من المشهد الثقافي السوري. إن شاء الله تكونوا حبيتوا جولتنا لليوم بمجلة الثقافة. ضلوا بخير وإلى اللقاء. كنت معكم بالإعداد والتقديم ساندي ميهوب. وفي الإخراج مروان خربطلي.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه: صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: وفق الله والتقينا بعد غيبتكم علينا دربكم دايم.

عبد ستر، لا شيء يخفى إلاه عبد ستر. سبحانك اللهم رب منعم، جلت بك الكلمات وازدهت السر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: جسور الخير، جسور الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها. هذه حلقة جديدة من برنامج جسور الخير. مستمعينا الكرام، يكمل برنامج جسور الخير عبر حلقاته الأسبوعية بالتعريف بأفعال الخير التي تمررها تلك الجسور التي شيدت حقيقة من حب وإيثار ودعم ومساندة، وأخذت على عاتقها أن تصل بهذه المواد إلى تلك النفوس التي أتعبتها سنين الحرب وممارسات النظام البائد التي أوصلتها إلى حالات صعبة من التشرد والتهجير والفقر وأيضا الكثير على اختلاف الفئات العمرية، حقيقة أطفالا نساء شبابا رجالا مسنين. فحضرت تلك الجسور بخدمات وبرامج مختلفة وصوبتها نحو تلك الفئات وحاجاتها في سبيل ترميم النفوس، شفاء الأرواح، المساعدة قدر الإمكان للعودة إلى الحياة الكريمة التي تليق بهم. مستمعينا الكرام، الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً ودفعاً للثمن الأكبر في الحروب والنزاعات حول العالم. اليتم، فقدان المعيل، الحرمان، الفقر، الحاجة، كلها نتجت عن حقبة النظام البائد التي أجهزت على أهلهم، مدارسهم، أماكن لعبهم، أحلامهم، والأهم على طفولتهم. مستمعينا الكرام، جسور الخير التي تخصصت بالطفولة وأوجاعها في سوريا حضرت وحضرت ما يعود إن شاء الله هؤلاء الأطفال، إن كان لجهة التعليم، الرعاية الصحية جسديا ونفسيا. كم عانى أطفال من صدمات نفسية على امتداد سنوات الحرب وأصوات القصف وأجواء الخوف المستمر. اليوم في حلقة جسور الخير نسلط الضوء على منظمة اختصت وآمنت بأن الاستثمار بالطفل هو استثمار بمستقبل المجتمع كله، فصوبت فعالياتها وبرامجها وخدماتها لهذه الشريحة المجتمعية المهمة حقيقة، والتي تتطلب جهودنا جميع، مدرسة، بيت، مجتمع مدني، لأن يكون وتكون تلك الفئة العمرية في أول اهتماماتنا ورعايتنا. منظمة الأيادي المتكاتفة ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيدة ميادة عبدين، جسرنا الخيري الذي اخترناه لحلقة هذا اليوم. أهلا ومرحبا بك سيدة ميادة عبر أثير ومنصات إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا أستاذ مجد، وشكرا للاستضافة وشكرا على المقدمة الحلوة عن برنامجكم المميز الحقيقة، بسعدني أكون معكم اليوم.
0: تسلمي، ونحن بسرنا جدا تواجدك معنا والحديث فعلا عن هذه المنظمة التي حملت هذا العنوان الذي يعني يحمل الكثير من مضامين الحب، الخير، الإنسانية، وخاصة يعني تتوجه إلى فئة عمرية تحتاج الكثير منا، سيما وهي عاشت سنوات صعبة، سنواتنا الفقد من الفقر، لتأتي الأيادي المتكاتفة والعديد أيضا من المنظمات الخيرية التي امتدت إلى سوريا لتمرر خدمات مختلفة. نبدأ بالتعريف بمنظمة الأيادي المتكافئة ست ميادة.
1: بالبداية خليني أعرف عن نفسي، أنا ميادة عبد السليمان. الحقيقة بدأت بالعمل بالمجتمع المدني من عام 2001.
0: نعم.
1: من الوقت كان مفهوم المجتمع المدني نفسه لسه جديد نسبيا

خلال هالسنوات من 2001 ل 2013 عملي كان بشكل أساسي بمجال حماية الطفل، وتراكمت عندي خبرة طويلة بهالمجال. ب 2013 خلال سنوات الثورة الحقيقة كنت عم بشتغل بتركيا وكم

0: بعد التخطيط مباشرة حطينا كهو في لحظة تاريخية جديدة وصار في فرصة حقيقية نرجع نشتغل من جوا البلد. حصلنا على ترخيص زميتنا في شباط 2025، والحقيقة ما حسنا أنه نحن عم نبدأ من الصفر إطلاقا، لأنه خلال سنوات الثورة كنا عم نشتغل من برا سوريا وقدمنا كل شيء بنقدر عليه. فالخبرة اللي تراكمت عنا خلال هالسنوات بالنهاية بدها ترجع للمجتمع اللي نحن أساسا بدينا منه واللي نحن أساسا منه.
1: جميل.
0: لهيك نحن ما رجعنا حتى نبدأ من جديد، رجعنا فقط حتى نكمل من مكان مختلف وبطريقة حتى مختلفة. وفينا هلا عبر اللقاء حتى
1: نفصل
0: ليش حتى بطريقة مختلفة.
1: نعم تفضلي.
0: فالفكرة ببساطة أنه سوريا اليوم هي بحاجة لمنظمات سورية موجودة على الأرض قريبة من الناس، تفهم احتياجاتها من الداخل. لهيك نحن ما لنا جهة فقط عم ننفذ مشاريع، ما لنا جهة عم نوزع مساعدات. أكيد المساعدة مهمة، ولكن الهدف هو أكبر من هيك. هدفنا نحن نكون جزء من المجتمع نفسه. لهالسبب نحن ركزنا على الأطفال، ركزنا على قطاع الحماية، ركزنا على قطاع التعليم، على الدعم النفسي الاجتماعي، على التمكين المجتمعي. لأنه قولا واحدا إذا بدك نبني بلد للمستقبل لازم نبدأ فيه بالإنسان.
1: صحيح.
0: والاستثمار بالإنسان هو مو بس نقدم خدمة اليوم، هو لنخلق فرصة وقدرة لإله حتى يكمل للمستقبل بمعزل عنه.
1: جميل. كيف جسدتم هذه العناوين مع الأطفال ويعني ضعينا في أجواء تلك البرامج التي يعني تنفذوها مع الأطفال وصداها أيضا؟
0: خلينا نحكي بالعموم. يعني بالنسبة لأن ما فقط أنا بدي أعرج أنه نحن عملنا مشاريع دعم تعليمي، مشاريع دعم نفسي اجتماعي، يعني هلا التقارير مهمة، البيانات مهمة، الإحصائيات مهمة. على سبيل المثال نحن ببرامجنا وصلنا ل 17,000 طفل قدمنا له خدمات متنوعة، ولكن بالنسبة لنا دائما انه نجاحنا مو مرتبط بعدد المشاريع. نحن دائما نترك سؤال بالنسبة لنا، نحن بنسأله نحن شو تركنا ورانا؟
1: الأثر.
0: هل يا ترى بالضبط بالضبط، هل يا ترى الشخص صار عنده قدرة أكبر؟ هل الطفل صار عنده فرصة أفضل؟ هل المجتمع المحلي نفسه صار عنده قدرة يعتمد على نفسه بموازل عنا؟ لهيك مثل ما ذكرت طبعا الرقم مهم، لكن الأهم هو الأثر. لأنه بالنهاية المشروع بينتهي، ولكن لما بنبني قدرة حقيقية الأثر تبعه يكمل.
1: جميل جدا الكلام اللي عم تتفضلي فيه، وأكيد هذا الأثر يترك من خلال مثل ما قلنا برامج وعناوين مختلفة تنفذها الفرق الموجودة ضمن المنظمة. خلينا نحكي أكثر النطاق الجغرافي لكم، وين عم بيكون الأطفال اللي عم يتم اختيارها لتستفيد من تلك الخدمات التي تقدمها منظمات الأيادي المتكاتفة؟ كيف عم بيصير هذا الموضوع ست ميادة؟
0: الحقيقة أنا بدي أحكي بالبدايات، في خلينا نقول نموذج عمل نحن بنشتغل ضمنه، اللي بالبداية نحن ما بنقرر على الناس، نسألهم احتياجاتهم وبعدين منصمم. يعني احتياجاتهم أو الأولويات تبعهم، الحلول اللي هن بيشوفوها تمام بناخدها بعين الاعتبار. ولكن في المرحلة الأولى الحقيقة اللي نحن بدينا فيها ترخيص منظمة الأيادي المتكاتفة الهانس بكذات، هو ترخيص بشمل كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. ولكن نحن الحقيقة بدأنا من حلب لعدة أسباب. يعني كوني أنا أساساً عملي السابق من الخبرات القديمة تبعيتي انطلقتي من حلب، فأنا قادرة على فهم المجتمع واحتياجاته بشكل أكبر وأقرب للواقع. فمثل لما بيعرفوا المستمعين أكيد حلب تحديداً صار في عندها نظام إداري مختلف عن باقي المحافظات، واللي هي تم تقسيمها لخمس كتل إدارية. فنحن لما قررنا بدنا نبدأ بقطاع الحماية أو قطاع التعليم، الحقيقة بدينا بموضوع كتير هو مهم وبمس الناس مباشرة والأثر على الجميع، سواء على المجتمع كامل بكافة الشرائح العمرية تبعه اللي هو موضوع النظافة. فالحقيقة لما قررنا حتى أنه نحن من وين بدنا نبدأ بحلب، حلب خلينا نعتبرها جغرافيا خمس كتل، قررنا نبدأ من الكتلة الأولى. الكتلة الأولى فيها مناطق متضررة جدا جدا جدا كبيرة تمام، والأثر تبع مدمر الحقيقة على العين والنفس، كون حلب يعني تاريخ
1: للأسف. نعم
0: بالضبط.

0: مرتبط، حلب تاريخ مو فقط مدنية، حلب حضارة مو فقط حلب المدنية. فنحن الحقيقة لما بدأنا بالمشروع في خطوات تقنية نحن من نبدأ فيها عند بداية كل مشروع، من الحصول للرخص اللازمة، من لقاء أصحاب المصلحة المسؤولين اللي نحن نقدر نبدأ فيها بخطوات صحيحة. فقررنا نبدأ من المدارس اللي بالكتلة الأولى، يعني مدارس حلب القديمة. طبعا الاحتياج فيها كتير كبير، وأي حدا بيزور حلب وبيطلع على على الخراب اللي حاصل الحقيقة بيشوف قديش حجم التدخل لازم يكون كبير. فنحن قررنا يعني نتدخل، خلينا نقول بالشق المعنوي النفسي الاجتماعي، نبتعد شوي عن الشيء اللي بخص إعادة إعمار أو تجهيز المدارس والبنى التحتية. لا
1: بناء النفوس. نعم
0: بالضبط. لهيك استقطبنا الحقيقة وركزنا على المدارس اللي بالأصل هي فيها عملية تعليمية عم بتتم وعم يستقبلوا فيها أطفال. فبدينا مشروعنا من داخل جدران المدارس، كوننا نحن من آمن نحن الرديف للعائلة. نحن دورنا المدرسة دائما هي دور معزز للعائلة. فبدأنا باعتقادي من المكان الصح اللي نحن منكون إيد بإيد جنب هالعائلة، كرمال المجتمع ينهض بالأطفال اللي هن يعتبر هو حجر الأساس للمستقبل اللي نحن عم نطمح وصل سوريا لإله بإذن الله
1: إن شاء الله. والنهوض بسوريا يعني بمسارين، إعادة الأعمار إعمار الحجر، وأيضا إعادة أعمار البشر. فنحن اسمحينا رح نوقف لفاصل قصير ونرجع نكفي مع حضرتك ست ميادة.

0: عودة من جديد مستمعينا الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج سور الخير، وضيفتنا السيدة ميادة عبدين رئيس مجلس إدارة منظمة الأيادي المتكاتفة. أهلا بك من جديد ست ميادة. يعني بما تفضلت به قبل الفاصل، حقيقة يعني من الاستجابة الإنسانية منظمة الأيادي المتكاتفة إلى بناء القدرات المحلية ومشاركة المجتمع أيضا بصناعة القرار وتوجهكم إلى الأطفال. ذكرتي أنكم تتواجدون في حلب ضمن المركز الرئيسي لديكم، لكن هل هناك فكرة بمراكز أخرى بالمحافظات السورية؟ يعني وجع أطفال حلب هو وجع أطفال كثير من المحافظات السورية، حمص، درعا، أطفال الغوطة والكثير الكثير.
1: أستاذة مجد، بكل تأكيد هيدا هدف أساسي عنا، أنه نحن نقدم خدماتنا بكافة أراضي الجمهورية العربية السورية. ولكن خلينا نحكي شوي بالنسبة لألي، خلينا أحكي بشفافية أكثر. نحن عملنا كمنظمات مجتمع مدني مرتبط بالتمويل. فالحقيقة نحن أحيانا كتير قرارات بتخص التمويل بتحد من أماكن تواجدنا جغرافيا، ولكن ما بتمنع تنفيذ الفكرة بالمكان اللي نحن قدرنا نحصل فيه على التمويل.
0: جميل. طب هل لديكم تشبيك، دعيني أقول، ربما مع مؤسسات حكومية أو أيضا مع جهات خيرية أخرى للوصول إلى الهدف المرجو؟
1: بكل تأكيد كل المنظمات اللي عم تشتغل حاليا على الأرض هي في عندها علاقات وفي تشبيك تحت أجسام متعددة لتمثيل منظمات المجتمع المدني. الحقيقة عم تكون المشكلة مو بس إنه في حدود أو قيود بالتمويل، في مشكلة كمان إنه كيف عم توزع هذا التمويل، مين عنده القدرة يوصل لهالتمويل. على سبيل المثال في منظمات سورية محلية عندها خبرة حقيقية، عندها معرفة عميقة بالمجتمع، عندها قدرة على التنفيذ، ولكن مو دايما عندها فرصة عادلة لحتى توصل للتمويل. بنفس الوقت ما ينفهم الكلام انه نحن عم نقول لازم المنظمات الكبيره يكون في لها سقف معين للتمويل اللي ممكن تحصل عليه لتنفذ مشاريع كبيره، لانه طبيعي هي منظمات كبيره عندها خبرات كبيره، وبالتالي سقف التمويل تبعها بتناسب مع
0: تلك البرامج والخدمات. نعم
1: بالضبط. بس بعتقد انه المفترض نحن نخفف، نركز التمويل ونوسع دائرة الفرص. والحقيقة أنا بعتقد هيدا هون بالمية مية دور الحكومة.

0: وست ميادة، بعتقد أنه كل منظمة حتى بالتمويل اللي عم يتقدم لها هي عم تترك أثر وعم تعمل فرق، ودائما بنقول أبسط المساهمات تصنع فرق كبير في قلوب من هم بحاجة إلى هذه الخدمات وهذه الرعاية. نعود أكثر لنفصل ست ميادة، اسمحي لنا، لما بنقول يعني الحماية، قطاع الحماية، تمكين مجتمعي، هذه العناوين كيف يتم تنفيذها على أرض الواقع؟ حدثينا عنها بالتفصيل، وأيضا ما هو صداها، يعني ما هي ردة فعل هؤلاء الأطفال عندما تصلون إليهم بهذه الخدمات؟
1: الحقيقة نحن عملنا هو بتركز أكثر على دعم التعليم غير الرسمي وعلى الحماية وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي. بالنسبة لأن جلسات الدعم النفسي والاجتماعي هي ما هي فقط جلسات تم تقديمها ضمن المدارس، أو ما هي عبارة فقط عن نشاط مع طفل. الحقيقة يعني خلينا نقول الهدف الأكبر تبعه هو أنه نساعد الطفل، وخاصة الأطفال هن الفئات الأكثر هشاشة والأكثر تأثراً خلال سنوات الثورة والتهجير والنزوح. فنحن دورنا الأيادي المتكاتفة أنه نساعد هالأطفال يحسوا بالأمان، يقدروا يعبروا عن مشاعرهم، يقدروا يتعاملوا حتى مع التجارب الصعبة اللي هن مروا فيها، حتى يرجعوا ويقدروا يبنوا ثقتهم بأنفسهم وحتى مع الناس والمحيط اللي هن فيه. بنفس الوقت نحن عم نخلق كمان بيئة داعمة حول هالطفل، اللي بقصد فيها هي الأسرة تبعه، المدرسة تبعه، وكل مين عم يعيش بمحيط هالطفل.
0: جميل.
1: فبكل تأكيد دائما ما بنعتبر الدعم النفسي هو شيء منفصل عن التعليم أو حتى الحماية، بالعكس هدول كلياتهم مرتبطين. ليه مرتبطين؟ لأنه الطفل لما بيحس أنه هو بأمان، بأنه هو مسموع، بأنه هو مدعوم، بيصير بيقدر يتعلم أكثر، بيقدر يتفاعل أكثر، وبالتالي خلينا نقول هدول مقومات حتى نقدر يعني نساعده ببناء مستقبله أكثر. يعني أحيانا طفل حقيقة أنا خلال سنوات كثير طويلة عندي يقين كثير كبير أنه أحيانا الطفل ما هو محتاج أنه يحكي حتى تحلي له مشكلته. أحيانا بيحكي حتى بس بده حدا يسمعه.
0: جميل.
1: هذا يحسسه أنه هو مو لحاله، ونحن عم نحاول نكون أخذين هذا الدور. بالنسبة للأطفال
0: قديش عم بيكون الصدى حلو، قديش عم بيكون ردة الفعل الأهل والأطفال حلو، وقديش في شكر بهذا الموضوع ست ميادة.
1: الحقيقة بالنسبة للأطفال أنت بتاخدي الجواب مباشرة.
0: صحيح.
1: من العيون، من التفاعل، من الصوت تبعهم، من بداية الجلسة بتدخلي المود مختلف عن نهاية الجلسة. هذا الأثر بتاخديه بشكل مباشر، ولكن نحن منخطط دائما لأثر مستدام أكثر. بالنسبة لأن مثل ما حكيت بالبداية، نحن ما بندخل منصمم أو مننفذ مشروع من غير ما نكون نحن عاملين خطوات تقنية.
0: صحيح.
1: نقعد نحن مع أصحاب المصلحة، خلينا نقول نعرف إيش هي المشكلة، برأيهم إيش الحلول، إيش هي الطموح اللي عندهم، باعتبار نحن عم نشتغل مع فئة أطفال كتير بهمنا نحن نسمع صوتهم كمان قبل ما ننفذ أي مشروع. ولكن بنفس الوقت نحن عملنا جلسات مع الأهالي، عملنا جلسات مع المدرسين، مع المدراء، عملنا جلسات مع اللجان المحلية، اللي هن بالأخير الأطفال هو مكون موجود بكل هذا المجتمع. فنحن كان من الهدف بالنسبة لنا مثل ما كمان ذكرت سابقا، مو أنه نحن نحصل على أرقام بيانات، نحن نكون متأكدين نحن مو مكننا الطفل أنه أمنا له مقعد بالمدرسة أو ساعدنا يرجع يتعلم أو هو صار عدد ضمن العدد المستهدف تبعنا. لا، نحن قدرنا نخلق بيئة تعليمية آمنة للطفل، بيئة نفسية، قدرنا حتى نشرك الأهل، نشرك المجتمع، نشرك المدرسين، نشتغل على كل هالمنظومة. شو هو الشيء اللي بيفيد الطفل؟
0: حلو.
1: لأنه بالنهاية يعني الهدف مثل ما قلت مو الفكرة إنه الهدف.
0: طيب.
1: يفوت على المدرسة، الهدف إنه فعلا يتعلم شيء.
0: جميل.
1: بيصير

0: هو نفسه اللي فيه استدامة، ما بيصير يعني مرتبط بمشروع أو تمويل مؤقت مع الأسف اللي هو هيدا المشكلة أو التحدي اللي بتواجه الكل.
1: حقيقة هو الأثر تراكمي بيصير فيما بعد. والله المهمة ليست بالسهلة ست ميادة، يعني نقول أطفال، ولكن المعاملة خاصة، الوصول إلى حاجاتهم، يعني تمر بالكثير من الصعوبات حتى نصل إلى ما تتفضلين به، ويعطيكم ألف عافية. لكن أسأل أخيرا عن يعني مشاريعكم في المستقبل، رؤية منظمة الأيادي المتكاتفة طبعا كمنظمة في المجتمع المدني، رؤيتكم المستقبلية، مشاريعكم، خططكم في طبعا الإطار الذي تعملون عليه ضمن هذه المنظمة.
0: الحقيقة بعد سنوات كتير طويلة بالعمل بمجال المجتمع المدني أو مجال المنظمات، أنا ما بدي أحكي عن شو هي خططنا للمشاريع الجديدة لأنه دومين واضح بالنسبة لنا.
1: تمام، مكملين فيه.
0: مشاريعنا خدمية، مكملين فيه أكيد. مشاريعنا خدمية لا تنهض بالمجتمع.
1: تمام.
0: ودائما في اللبنة اللي بدك تشتغلي عليها بالمجتمع كمان، من حيطة أنت الهدف تبعك وماشية فيه. بس الحقيقة أنا بشوف أنه نحن دورنا هو أكبر من هيك بكثير. ما نحن دورنا فقط نحن نقدم خدمة مؤقتة ونساعد الناس، دورنا نحن نبني قدراتهم، نقوي المؤسسات المحلية اللي بالبلد، نخلي المجتمع هو نفسه هو قادر أنه يعمل هالخدمات. فالإنجاز لأي منظمة الحقيقة هو تقلك أنه أنا ما بدي بعد مشروعي ينتهي الأثر تبعه. لا، الإنجاز الحقيقي أنه نحن نترك وراء يعني ورانا مؤسسة، سواء مؤسسة تعليمية، مدرسة، أشخاص متمثلة بإدارة المدرسة، أو هدول كلياتهم أقوى من دوننا نحن. نحن دائما المنظمات عملنا مرتبط بتمويل، وإنما مؤسسات الدولة هي قادرة أن تحط هدف لها، ما تتقيد هي بعمل أو دور الحكومي فقط، تكون الرؤية هي عندها أبعد وأوسع وأعمق لتقديم خدمة لهالمجتمع. لهيك دورنا نحن مو نعمل شيء عوضا عن الحكومة إطلاقا ولا عوضا عن الناس، نحن دورنا نساعدهم يكونوا هم قادرين يعملوا ويخططوا هالشيء بأنفسهم، سواء أشخاص ولا مؤسسات دولية.
1: يعني القصة متكاملة وتحتاج إلى تكاتف الأيادي والقلوب أيضا والعقول. شكرا جزيلا لحضرتك. والمجتمعات المتحضرة حقيقة لا تبنى بالقرارات وحدها، بل بأجيال تتعلم منذ الصغر بأن التغيير يبدأ منها. شكرا جزيلا ست ميادة.
0: شكرا لكم. وأنا بدي أرجع أأكد أنه سوريا ما رح تبني جهة واحدة فقط. لا الدولة لحالة بدها تبنيها، ولا المنظمات الدولية أو حتى المنظمات المحلية.
1: الأيادي المتكاتفة
0: يبنيها السوريون.
1: صحيح.
0: طبعا إذا أعطيناهم المساحة والفرصة والقدرة، بالنهاية نحن ما بدنا نحن نكون مجتمع دائما مستفيد من حلول. نحن بدنا نخلق مجتمع يكون هو
1: قادر
0: شريك حقيقي بصياغة الحلول، مو هو منتظر الحلول دائما الخارجية.
1: يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ست ميادة عابدين، رئيس مجلس إدارة منظمة الأيادي المتكاتفة، كل التوفيق لكم، وعبرك نحيي كل القائمين على هذه المنظمة أيضا والفرق الموجودة فيها. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة، معرض دمشق الدولي مساحة تجمع سوريا بالعالم.
2: تجمع سوريا بالعالم، معرض دمشق الدولي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: قريته الله يسعد لي الصباح. لك بيقبرني هالمش
1: حبيبي وما يحرمني منك يا حق.
0: شو نشرب؟
1: بدي قهوة.
0: طيب اثنين قهوة وسط لو سمحت.
2: حاضر تكرم عينك.
1: عصام بدي اسألك، ما عاد حكيت مع فلك؟
0: لا.
1: ولا سألت عن ولادك؟ معقول؟
0: بصراحة ترك للبيت بهي الطريقة حسسني انه هي يعني مو شاركني.
1: مو هيك، ما تحكي هيك عصام، بس بتوقع حبت تتجنب المواجهة معك واللي ما منها فايدة.
0: يعني برأيك حاسمي قرارة انه تتركني؟ ما
1: فلا كانت عم تعيش بدوامة وصراع قاسي، بجوز تعبت وما فيك تلومها بهالحالة. عصام
0: ستي الله يسر لها، خليها تاخد إجازة مني.
1: وهلأ صار لازم قلك شو بدي منك.
0: لك عيوني لك أمريني.
1: بدي ريح ضميري.
0: ضميري؟ ما فهمت.
1: بدي عنوان بيت فلك الجديد، بدي شوفه لآخر مرة.
0: وشو بدك منها؟ خلاص حكيت مرة وبكفي.
1: بترجاك عصام، عن جد بترجاك، ضروري إني شوفه.

0: ألو ألو
1: ماما، صباح الخير حبيبتي. كرمال الله لا تغمي، اسمعيني
0: يا روح قلبي. يا يزن، قديش نطرتك مبارح.
1: ما قدرت ألقط خط، بس اليوم طلعت من الصباح لحتى أحكي معك.
0: حبيبي حبيبي يا يزن، آه شو اشتقت لك يا عمري، اشتقت لعيونك، اشتقت ضمك بحضني. حرموني هيك الله يصطفل فيهم.
1: وأنا اللي كنت مفكر أنه أنت ما بدك يعني.
0: بالحبال ربطوني يا أمي، قفلوا علي الباب بقفل كبير، وكل شي بكيت ولا اهتموا. في أقسى من هيك يا روح أمك؟ والله ما في.
1: بلا في أقسى يا أمي، حياة ابنك من بعدك كانت أقسى بكتير. أب ظالم ومرت أب ما بترحم.
0: يا عمري أنت دقت كتير ما، بس لو خلوني أخذك كنت عشت أحلى عيشة. يا زم، ليش ما رديت علي بشي رسالة من الرسائل يلي ما كان يمرق شهر إلا وأبعت لك واحدة؟
1: ما وصلني شي، ولا رسالة كانت توصلني. شكلهم كانوا مثل رسائلك الأولى، ضلوا على الطريق.
0: مستحيل يا ابني، أنا بعدت كتير إلا ما توصل واحدة منهم. بس أكيد في شي غلط.
1: كيف يعني؟
0: ليك حبيبي ركز معي شوي. أرويدة مرت خالك حازم جابت لي عنوان سمان عندكم بالحارة يلي انتقلتوا عليها، كرمال ابعت لك الرسائل لعنده.
1: شو اسمه هذا السمان؟
0: كنت ابعتها على دكانة أبو عزيز.
1: أبو عزيز؟ لك ايه مبلا، وهذا لك اليوم جيب من عنده غراض للبيت.
0: السر عنده يا روحي، هو رح يخبرك الحقيقة.
1: سر شو أمي؟
0: أنا شاكة بأبوك أو مرته، واحد منهم كان يمنع وصول الرسائل لإلك.
1: وأنا مثلك صار عندي نفس الشك. اليوم رح شوفه لأبو عزيز وأتأكد منه.
0: حبيبي بعرف إنه المكالمات غالية، أنا حاطة مبلغ مع رويدة، شوفه وخده منه. واسمعني قريبا أنا بدي إجي على الشام منشان عيش معك أو جيبك تعيش معي.
1: عن جد ماما؟
0: إيه؟
1: بدك تجي لهون؟
0: إيه؟
1: يا الله، يعني رح شوفك وأخيرا رح يصير عندي أم حنونة مثل كل الناس.
0: عندك أم حنونة من زمان، بس يلي حواليها يا يزن أسوة قلوبهم أقسى من الصوان.

0: مازن؟
1: نعم.
0: حاسة إنه من يوم قررت إنك توصل هالرسائل وإنت فاصل على الآخر.
1: كيف كيف؟ كيف يعني فاصل؟
0: يعني مثل المكواية هي وحامية وعم تكوي. فصلنا عنا الكهرباء، شو بصير فيها؟ تبرد ما؟
1: أنا مكواية يا يارا؟
0: أيوة، ذكي وفهمت التشبيه فوراً.
1: آه، عتباني علي لأنه ما عاد كتبت لك ولا قصيدة ولا قعدنا هيك قعدة رايقة مع بعض.
0: يا عيني عليك، لأنه كل قعداتنا حكي بالرسائل وصحاب الرسائل.
1: قلتك شو بيكون صار بيزن؟ أكيد حكى مع أمه ما؟
0: إيه، روح اسأله إذا بدك. يلا بخاطرك.
1: لك عادي عادي. حكيت هيك قصد مشان شوف عصبيتك، دخيل جمالك ودلالك، يا أحلى صبية بالعالم، دخيلة مرتي أنا.
0: ماني رايقة معصبة، سكوت ولا حرف.
1: حاضر، وهي سكتت، المهم تكوني رضيانة.

0: جبت لي العنوان عصام؟
1: طبعا بعد ما طالع لي روحي ما كان اخوه قبلان يعطيني اياه.
0: وليش كل هالصعوبة؟ طيب ما بدك تشوف ولادك بعدين؟
1: قال بشوفهم بالمحكمة وما في لزوم اجي على البيت، لهيك ما بدهم يعطوني العنوان. قلت له مو لإلي، في صديقة إلها بدها تشوفها وضروري.
0: ايه وقبل بعدين؟
1: ما قبل لحتى اتصل فيها وقال لها اسمك، ووقتها وافقت.
0: وافقت تشوفني؟
1: شفتي كيف هنت عليها؟ لك حتى وشي ما عادت طايقة تشوفه.
0: أكيد لا، ما تحكي هيك عصام، بس بتوقع حابة تعطي لحالها فرصة بدون ما تضغط عليها. هي بتحبك بس كبرياء مانعها تضعف، لأنه ضعفت كتير بزماناتها وبقيت.
1: طيب هي بتحبني وإنتي؟

0: أهلين عمي يزن، شو بدنا اليوم؟
1: بدنا الرسائل عمي أبو عزيز.
0: شو؟
1: الرسائل، بدي الرسائل.
0: عن شو عم تحكي أنت؟
1: حلفتك بالله يا عمي وبولادك وبرحمة أهلك لا تنكر معرفتك بقصة الرسائل اللي كانت تجيني من أمي لعندك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، مين قال لك هالحكي؟
1: أمي هي اللي قالت لي.
0: أمك؟ ليش أمك رجعت من كندا؟
1: كندا؟ شفت شلون بتعرف مع أنه بعمري أنا وياك ما حكينا عنها؟
0: أبوك قال لي، أنا بعرف من أبوك.
1: وأبي هو يلي قال لك أنه ما تجيب لي سيرة الرسائل ولا تعطيني حتى واحدة على القليلة.
0: إيه يا زلمة مظبوط، ومو بس هيك، فهمني أنه هالشي لمصلحتك.
1: يعني الرسائل كلها كانت توصل لعندك؟
0: طبعا، مع عنواني واضح ومكتوب.
1: طيب ليش ما كنت تقلي عمو؟ ليش؟
0: قال لي أبوك أنه أمك تركتك وتزوجت وما رأفت فيك، لهيك قال هو ما بده سيرتها تشغلك عن دروسك.
1: طيب وينهن؟ وينهن الرسائل؟ وينهن؟
0: بصراحة كان ياخدهن بكل مرة يوصلوا.
1: ياخدهن؟ أنا أكيد كان يفتحهم، وأكيد كمان أريان كل شي فيهم، أريان أنه أمي أهلها حبسوها وربطوها بحبال كرمال ما تاخدني.
0: شو هالحكي؟ يا ساتر، عن جد هيك عملوا فيها؟
1: أخ يا بابا قديشك طلعت قاسي.

0: أهلا وسهلا برشا الحلوة. عن جد شايفتيني حلوة؟ لازم كون بشعة بنظرك يا فلك.
1: لا ليش؟
0: الله يسامحك، لأني قلبتلك حياتك قلب، ومن زمان كمان.
1: مو ذنبك ولا ذنب عصام.
0: وعم تلاقينا أعذار؟ يا الله يا فلك ما أطيبك.
1: خلص رشا، حاجة تجلدي حالك، مبين الندم والزعل بعيونك.
0: آه ندم، وبس ندم ممزوج بحزن وقهر وتعاسة لأني خربت عليكم حياتكم.
1: بالعكس، حضورك خلى قلبي يشم الهوى.
0: يعني هلأ أنت مبسوطة؟
1: حاجة بقى فلاك، شو هالحكي؟ كل يوم مرق علي وعصام بدنيا تانية، كنت أتمنى بوقتها لو أقدر أتحرر. في أجمل من الحرية؟ وحزر شو؟ عم بطلع أمشي أنا وولادي، رحنا مبارح على السوق كرمال جهز لهم أواعي العيد.
0: أوف، ليش ما كنتي تطلعي من قبل؟
1: بلا، كنت أطلع، لكن الفرق كبير بين يلي بيمشي بقلب السجن ويلي بيمشي خارج أسواره.
0: سجن؟
1: إيه سجن، كنت ساجنة مشاعري وأحاسيسي، حياتي كلها كانت مربطة ومشربكة، لا أدراني فل ولا أدراني أبقى، على قولة فيروز.
0: يا الله يا ربي، مو معقول.

0: معقول؟
1: لا معقول. صدقي هلا إلي أكتر من أسبوع ترك البيت، أسبوع بالجنة، أسبوع من الراحة والأمان، والأهم المشاعر يلي تحررت وحررتني معها.
0: وأنا يلي جاية بهدف رجعك على البيت وأختفي من حياة عصام نهائي، لأني قررت سافر لعند ولادي على ألمانيا.
1: عن جد عم تحكي؟
0: إيه والله.
1: ما أطيب قلبك يا رشا. معذور عصام بحبه إليك، أتاري أنت كتير حنونة ودافية.
0: وأنت ملاك. إيه والله عن جد أنت ملاك. لا تطلعي فيني هيك، تعرفي أنت أطهر وأنقى إنسانة شفتها بعمري، وما بعذره لعصام إنه كيف ما قدر يحبك.
1: بكفي رشا بكفي، أنا ما بستاهل كل هالتقدير منك.
0: مبلا فلك مبلا بتستاهلي، أنت الأم والزوجة العظيمة يلي ما تركت بيتها رغم إحساسها بوجود حياة تانية لزوجها، قاومت وحاولت وصبرت. فلك بتمنى تكوني إلي أخت.
1: ولو أكيد أكيد حبيبتي.
0: خلي لي إياكي.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السادسة وربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل هذه الفترة الإخبارية المحلية ونبدأ بأبرز العناوين. وزارة التربية تؤكد أن الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلبة السويداء مستمرة وفق برنامجها المقرر. عملية أمنية محكمة تستهدف أحد أبرز تجار المخدرات في دير الزور. بعد أن خصص أيامه الأولى لرجال الأعمال، معرض دمشق الدولي يبدأ اليوم استقبال جميع الزوار. في هذه النشرة أيضا، أمطار غزيرة وبرد ورياح، عاصفة رعدية تضرب عدة مناطق. متابعينا الأكارم، معكم في تقديم هذه الأخبار لينا هندي، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم. نبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. بدأت اليوم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء بعد تأجيل موعد انطلاقها إثر منع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون حافلات تقل طلابا من مدينة السويداء وعدد من مناطق المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية في الريف الشمالي. التقرير الآتي وهذه المتابعة.
1: بعد استنفار أمني مكثف على امتداد طريق السويداء دمشق بدءا من حاجز المتونة بمشاركة عناصر الأمن الداخلي وأمن الطرق وفرق الدفاع المدني

0: والهلال الأحمر لتأمين المسارات والمحاور الطرقية وتذليل العقبات أمام حركة المواطنين والطلاب. انتهى اليوم الأول من امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء ضمن المراكز الامتحانية المعتمدة في ريف المحافظة الشمالية. الصدمة كانت بمنع المجموعات الخارجة عن القانون الطلاب من تقديم امتحاناتهم بعد مجهود استمر 10 أيام. تم خلاله تجهيز 30 مركزاً امتحانياً في الريف الشمالي من أجل استقبال الطلاب. الاعتداءات لم تقتصر على الطلاب، بل استهدفت أيضاً وفداً تابعاً لمديرية التربية والتعليم كان متوجهاً من مدينة السويداء إلى المراكز الامتحانية المعتمدة، حيث تم الاعتداء على الحافلات ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. وعلى خلفية هذه التطورات أعلنت الجهات الرسمية تأجيل موعد بدء الامتحانات إلى 11:00 صباحاً حرصاً على إتاحة الوقت أمام الطلاب للوصول إلى مراكزهم الامتحانية بعد التأخير الناجم عن إعاقة حركتهم في أثناء توجههم إلى تلك المراكز، لتؤكد لاحقاً انطلاقها وانتهاء امتحانات اليوم الأول. ولأنها جاءت استجابة لمطالب شعبية ومحلية وأهلية من داخل السويداء، أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء وفق برنامجها المقرر، معربة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلبة من الوصول إلى المراكز الامتحانية لتقديم امتحاناتهم رغم استكمال الاستعدادات وفتح أبواب المراكز أمامهم.
1: رحب مكتب الأمم المتحدة في سوريا بالمرسوم الرئاسي رقم 163 الصادر في 19 من آب لعام 2026، والذي يمنح طلاب محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. ومع انطلاق الامتحانات اليوم، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التطورات الجارية في محافظة السويداء، بما في ذلك التقارير الواردة عن منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وتعرضهم لقيود أخرى على حريتهم في التنقل، مؤكدة مجددا أن لكل طفل الحق في التعليم، ويجب أن تتاح له إمكانية التعلم والتطور والتقدم للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة وداعمة. هذا ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان تمكين الأطفال بدعم من أولياء أمورهم من ممارسة حقهم في التعليم دون ضغوط أو تعطيل لحركة تنقلهم. نفذ فرع مكافحة المخدرات بمحافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة عملية مداهمة محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة وضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر إلى جانب كمية من مادة الأتشبوز وأدوية مخدرة تخضع للرقابة الدوائية إضافة إلى أسلحة متنوعة وذخيرة، وأحيل المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ونيل جزائه العادل. بعد أن خصص أيامه الأولى لرجال الأعمال، يبدأ معرض دمشق الدولي بنسخته 63 باستقبال جميع الزوار. هذا وانطلقت فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي في 26 من آب الجاري بحضور الرئيس الشرع، وتتميز الدورة الحالية بالتحول الواضح في وظيفة معرض دمشق الدولي، إذ لم يعد مجرد مساحة لعرض المنتجات، بل أصبح منصة متكاملة للأعمال والاستثمار وربط الشركات بصناع القرار والأسواق. شهدت مناطق واسعة من البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي ترافقت خلال الساعات الماضية مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد وسط اتساع رقعة الهطولات لتشمل مناطق من إدلب وريف حلب واللاذقية. تأثيرات الحالة الجوية المضطربة بدأت بظهور في إدلب وريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي والغربي، إذ شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة بعضها ترافق مع العواصف الرعدية وتساقط البرد. للوقوف أكثر على تفاصيل أثار هذا الاضطراب في الحالة الجوية، معنا مراسلنا في إدلب أحمد السلوم، وأيضا ينضم إلينا كذلك من حلب مراسلنا هناك علي علولو. مساء الخير أحمد ومساء الخير علي، أهلا بكما معنا في هذه النشرة.
2: مساء الخير.
1: أهلا ومرحبا. سأبدأ معك أحمد. أحمد، أين تركزت الفعالية الجوية، وهل من أضرار بسبب هذه الفعالية، وهل هي مستمرة حتى الآن في إدلب؟
3: نعم لينا، تتأثر محافظة إدلب بحالة عدم استقرار جوي متمثلة على شكل عواصف رعدية وأمطار غزيرة منتشرة على عدة مناطق في المحافظة، سواء الأرياف الشمالية والغربية التي نالت النصيب الأكبر من الأمطار. بالنسبة للأضرار، فقد كانت هناك نسقين للأضرار. النسق الأول هي أضرار بشرية، إذ تعرض شاب لإصابة نتيجة صاعقة في قرية الفوعة، نقل على أثرها إلى مستشفى بنش ليرقد في العناية المشددة بعد تعرضه لإصابة في قرية الفوعة شمال إدلب. أما بالنسبة للأضرار المادية، فقد شهدت عدة مناطق تضرر لبعض المواسم، سواء في موسم الزيتون أو التين كان النصيب الأكبر للضرر من نصيب منطقة جبل الزاوية نتيجة التساقط الكثيف لحبات البرد، وما أدى إلى تساقط قسم كبير من موسم سواء الزيتون أو التين. بالانتقال إلى مدينة أريحة ومحافظة ومركز مدينة إدلب، أيضا شهدت إغلاق لبعض الطرق في مركز المدينة وعدد من الأرياف في الريف الشمالي. عملت فرق الدفاع المدني مباشرة على فتح الطرقات وفتح مصارف المياه لتسليك المياه، كما أن الحالة الجوية ما زالت مستمرة في المحافظة وسط تحذيرات أطلقتها مديرية الكوارث والطوارئ من استمرار الحالة الجوية لفجر أو لصباح يوم الاثنين القادم.
1: نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا أحمد السلوم من إدلب، شكرا جزيلا على هذه المعلومات أحمد. وأتحول إلى مراسلنا من حلب علي علولو، أهلا بك من جديد علي.
2: أهلا لنا، مساء الخير.
1: مساء النور. كيف هي الأجواء الآن؟ هل من أضرار أيضا نفس السؤال نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي؟ هل الفعالية الجوية مستمرة حتى الآن وقد أصبحنا في مساء هذا اليوم؟
2: نعم لنا، يعني حقيقة الفعالية الجوية مستمرة إلى الآن، لكن يمكن القول بأنها يعني انخفضت درجاتها قليلا بعد أن حذرت يعني الأرصاد الجوية من هذا المنخفض، وهو يعني في على غير العادة أن يأتي هذا مثل هذا المنخفض في شهر آب. نعلم جميعا بأن هذا من أكثر الأشهر الحارة على مدار السنة. تركزت الفعالية الجوية في ريف حلب الغربي والمناطق الشمالية الغربية من سوريا. يعني تأثر ريف حلب بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي والمنخفض المبكر، وتتمثل تفاصيل الحالة الجوية في يعني عدة مناطق في ريف حلب الشمالي منها إعجاز ومارع والباب، أيضا في ريف حلب الغربي وهي التي يعني كان لها النصيب الأكبر من هذه العاصفة المطرية، حيث يعني أغلب المناطق تكون يعني إذا أردنا نتحدث عن الطرقات في طبيعة الحال تعاني من يعني تشققات وتعاني من الحفر الموجودة، هناك أيضا المنازل وهناك الأنقاض التي لم يعني ترحل بعد. وأيضا إذا أردنا نتحدث عن المدينة، فمدينة حلب لم يكن هناك أمطار غزيرة، ولكن يعني عاصفة هوائية أدت إلى سقوط بعض الجدران هناك في حي السكري، أيضا سقط أحد الجدران على السيارة لكن دون تسجيل أي إصابات بشرية.
1: نعم، طبعا السلامة للجميع. أشكرك جزيلا مراسلنا من حلب علي علولو على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، غادرت صباح اليوم بعثة من منتخبنا أو بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه متوجهة إلى مدينة تورنتو الإيطالية لتكون آخر بعثات الرياضات السورية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وسط طموحات بتقديم مستوى مشرف وتعزيز حضور الكاراتيه السوري في المحفل المتوسطي. ويملك الكاراتيه السوري ميدان

ميداليتين برونزيتين في تاريخ مشاركته بدورات ألعاب البحر المتوسط الأولى، ثم إحرازها خلال الدورة 12 التي صدافتها مدينة روسيون الفرنسية عام 93، والثانية كانت خلال الدورة 16 في مدينة بسكارا الإيطالية عام 2009. وصلنا معكم متابعينا الأكارم إلى ختام هذه الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين.

0: وزارة التربية تؤكد أن الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلبة السويداء مستمرة وفق برنامجها المقرر. عملية أمنية محكمة تستهدف أحد أبرز تجار المخدرات في دير الزور. بعد أن خصص أيامه الأولى لرجال الأعمال، معرض دمشق الدولي يبدأ اليوم استقبال جميع الزوار. وكان في النشرة أيضاً أمطار غزيرة وبرد ورياح، عاصفة رعدية تضرب عدة مناطق. وصلنا معكم إلى ختام هذه الأخبار، هذه تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. الشكر موصول لكم أيضاً من فريق الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم. وكنت معكم في التقديم لينا هندي. شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا. في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما. المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة، معرض دمشق الدولي مساحة تجمع سوريا بالعالم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: كل مدينة تشبه كتابا مفتوحا، صفحاته من حجر وسطوره من بشر. كل حجر يحكي قصة، وكل شارع يبوح بأسراره. تعالوا نفتح معا دفاتر المدن ونمشي بين شوارعها لنسمع ما تقوله الذاكرة حين تنطق. دفاتر المدن. أنا البحر الذي لا حدود له، أعانق كل شاطئ يمتد نحوي، ولا أفرق بين ساحل شرقي عرفته منذ فجر التاريخ وساحل غربي بعيد لمسته السفن قبل أن تعرفه الخرائط. لم أكن يوماً فاصلاً بين الأمم، بل كنت الطريق الذي سلكته القوافل البحرية، حملت الفينيقيين من صور وصيدا نحو غرب لا يعرفونه، فبنوا على صخوري مرافئ صغيرة صارت مدناً صنعت حضارة.

على مياه لم تقم مدينة واحدة في ذلك الساحل البعيد، بل قامت ثلاث متجاورة متآخية حتى صار اسمها كلها اسماً واحداً، مدينة المدن الثلاث. حملت في موجي أخبارها قروناً طويلة، من ازدهارها الفينيقي إلى مجدها الروماني إلى فتحها العربي، وما زلت أتلألأ عند شواطئها كأني لم أغب عنها يوماً. وعلى ضفة الأخرى حيث دمشق تطل علي من بعيد عبر ساحل سوري تعرفه مراكبي جيداً، تبدأ اليوم رحلة تعبرني كاملاً من شرقي إلى غربي لتصل إلى تلك المدن الثلاث التي منحتها اسمها. لم أتغير كثيراً منذ ذلك الزمن، فما زلت أفصل القارات وأصلها في آن واحد، وأحمل في طيات ذاكرة كل سفينة عبرتني منذ آلاف السنين من مراكب الفينيقيين الشراعية إلى بواخر اليوم.

نغادر دمشق في الصباح الباكر من مطارها الدولي صوب وجهة نادراً ما تقصدها الرحلات المباشرة، طرابلس الغرب عاصمة ليبيا. تقلع الطائرة فترتفع عن دمشق ثم تعبر الساحل السوري، حيث يبدأ البحر الأبيض المتوسط يفرش أمامنا زرقته الممتدة غرباً. تلك الزرقة التي سنمضي فوقها وحدها طوال الرحلة دون أن تظهر تحتنا يابسة تذكر. من ارتفاع 9000 متر تقريباً نمضي فوق هذه الزرقة الواسعة قرابة 4 ساعات، عابرين قبرص عن بعد إلى الشمال، ثم امتداد البحر جنوباً نحو الساحل الليبي حتى تبدأ ملامح اليابسة تلوح من جديد، شريطاً ذهبياً رفيعاً بين زرقة البحر وصفرة الصحراء خلفه. ومن ارتفاعنا العالي تظهر السواحل الليبية أولاً خطاً رفيعاً أبيض يفصل بين زرقتين، زرقة البحر فوقه وزرقة السماء خلفه، قبل أن تتضح تدريجياً تفاصيل الساحل ومبانيه البيضاء المتراصة قرب الماء. تلامس عجلات الطائرة مدرج مطار معتيقة على مقربة من قلب طرابلس، بعد رحلة قطعت خلالها المسافة الفاصلة بين المدينتين نحو 2150 كيلومترا فوق مياه المتوسط وحدها في زهاء 3 ساعات و50 دقيقة. نخرج من صالة الوصول لنجد طرابلس تستقبلنا بنسيمها البحري ورائحة يودها المالحة، مدينة بيضاء تتوهج تحت الشمس حاملة في طبقاتها اسم تاريخ يمتد إلى 3000 عام.

نغادر صالة المطار إلى قلب المدينة القديمة، فتستقبلنا طرابلس. أسس الفينيقيون القادمون من سور هذه المدينة في القرن السابع قبل الميلاد، وأطلقوا عليها اسماً محلياً هو أويات، ثم عرفها الإغريق لاحقاً باسم أويا، ويرجح أنها تشير إلى المكان المحاط أو المحمي أو الواجهة البحرية. وحين ازدهرت إلى جانبها مدينتان أختان هما صبراطة ولبدة، صار الإقليم كله يعرف باليونانية باسم تريبوليس، أي المدن الثلاث. فورثت أويا هذا الاسم في القرن التاسع الميلادي، وصارت طرابلس كما تنطق اليوم.

تقوم طرابلس على شبه جزيرة صخرية صغيرة تتقدم نحو البحر. شكلت للفينيقيين الأوائل مرفأً طبيعياً محمياً، اختاروه ليكون نواة مدينتهم الجديدة على هذا الساحل البعيد عن وطنهم. يكسو المدينة القديمة اليوم نسيج من الأزقة الضيقة المتعرجة، تتوسطها أسواق عتيقة، ويطل عليها قوس النصر الروماني الذي أقيم تكريماً للإمبراطور ماركوس أوريليوس، شاهداً وحيداً على عصور تعاقبت فوق المكان نفسه.

وعند الغروب حين تتلون واجهة الميناء القديم بضوء الشمس المائل تبدو طرابلس كما وصفها القدماء عروس البحر الأبيض المتوسط، بيضاء الجدران، زرقاء الأفق.

بعد تأسيسها الفينيقي مرت أويا بأيد متعاقبة. احتلها الإغريق القادمون من قورينا شرقاً لفترة وجيزة قبل أن يستعيدها القرطاجيون نحو منتصف القرن السادس قبل الميلاد، ثم أخضعها الملك النوميدي ماسينيسا عام 162 قبل الميلاد. ودخلت المدينة في الحكم الروماني مطلع القرن الأول قبل الميلاد ضمن إقليم أفريقيا، وعاشت عصرها الذهبي في القرنين الثاني والثالث للميلاد، حين ازدهرت المنطقة كلها تحت حكم الأسرة السيفيرية القادمة من لبدا المجاورة.

وما زالت أثار تلك الحقبة الرومانية بادية في وسط المدينة القديمة حتى اليوم، من بقايا الحمامات إلى أجزاء من السور القديم تختلط بمبان عثمانية لاحقة أضافها الأتراك حين جعلوا من طرابلس مقراً لولايتهم على الساحل الأفريقي قروناً طويلة. وفي عام 642 للميلاد وصلت جيوش الفتح العربي إلى المدينة فحاصرتها شهراً كاملاً قبل أن تدخلها، وشيئاً فشيئاً حل اسم طرابلس محل اسمها القديم عوية، حتى صار هو الاسم الوحيد المتداول منذ القرن التاسع

طرابلس اليوم عاصمة تحمل في قلبها القديم ذاكرة آويا الفينيقية، أقدم المدن الثلاث وأكبرها والوحيدة التي بقيت حية حتى استعارت اسمها لتصبح اسم البلد كلها.

شرفة المتوسط الغربية. نتابع رحلتنا اليوم في ليبيا ونمضي الآن بالسيارة غربا من طرابلس على الطريق الساحلي لنقطع نحو 70 كيلومترا برحلة تستغرق ساعة تقريبا، والبحر يرافقنا طوال الطريق عن يميننا حتى تظهر أمامنا أعمدة صبراط البيضاء منتصبة على حافة الماء مباشرة. أسس الفينيقيون القادمون من صور وصيدا صبراطة في نحو القرن السادس قبل الميلاد محطة تجارية على الساحل، وحملت المدينة منذ نشأتها اسمها الفينيقي الذي حافظت عليه عبر العصور اليونانية والرومانية دون أن يطرأ عليه تبدل يذكر، لتبقى أقصى المدن الثلاث غربا كما تقول كتب الجغرافيا القديمة. تقع صبراطة مباشرة على شريط الساحل بلا فاصل يذكر بينها وبين الموج، فتبدو أعمدة معابدها ومسرحها الأثري وكأنها تنبت من الرمال البحرية نفسها، ويتصدر الموقع مسرحها الروماني الشهير الذي حافظ على واجهته الخلفية المؤلفة من ثلاث طبقات من الأعمدة، وهو من أكمل مسارح البحر المتوسط حفظاً حتى اليوم، تنعكس عليه أشعة الشمس عند الغروب بلون ذهبي يمتزج بزرقة البحر خلفه. وقد أدرجت اليونسكو موقع صبراطة الأثري ضمن

قائمة التراث العالمي، تقديراً لما تحمله المدينة من شواهد نادرة على التعايش بين الحضارات الفينيقية والنوميدية والرومانية على بقعة واحدة. وخلف المسرح مباشرة تمتد بقايا سوق قديم وساحة عامة كانت يوماً قلب المدينة النابض، بينما تتناثر حول الموقع بيوت الصيادين الحديثة في مشهد يختصر تلاقي الأزمنة على الشاطئ نفسه. بعد نشأتها الفينيقية خضعت صبراطة لفترة لمملكة نوميديا في عهد الملك ماسينيسا قبل أن تنضم إلى الجمهورية الرومانية ضمن إقليم أفريقيا الجديدة في القرن الأول قبل الميلاد. وبلغت المدينة أوجها في القرنين الثاني والثالث للميلاد في عهد الأسرة السيفيرية، حين تضاعفت مساحتها تقريباً وأقيمت فيها معابد لآلهة عدة منها ليبير باتر وسيباريس وإيزيس، إضافة إلى كنيسة مسيحية تعود إلى عهد الإمبراطور جستنيان. غير أن زلزالاً عنيفاً ضرب المدينة في أواخر القرن الرابع الميلادي، فبدأ نجمها بالأفول تدريجياً حتى غادرها سكانها شيئاً فشيئاً، تاركين خلفهم مدينة كاملة نائمة تحت الرمال، إلى أن أعيد اكتشافها في القرن العشرين. صبراطة اليوم مدينة صامتة يملأها صوت الموج وحده، لكنها ما زالت أقصى المدن الثلاث غرباً وأولها التقاءً بالغروب كل مساء. مدينة الإمبراطور،

ومن صبراطة نعود شرقا عابرين طرابلس من جديد، ثم نواصل الطريق نحو الشرق بمحاذاة الساحل لنقطع في مجموع رحلتنا نحو 200 كيلومتر حتى تظهر أمامنا عند مصب وادي لبدة أعمدة لبدة الكبرى، أضخم المدن الثلاث وأوفرها بقاء. يعود اسم لبدة إلى جذر فينيقي قديم نطق لبقي، أطلقه المؤسسون الفينيقيون على مدينتهم عند مصب الوادي الذي يحمل الاسم نفسه حتى اليوم، ثم عربه الأهالي لاحقا إلى لبدة، بينما أضاف لها الرومان لقب ماغنا أي الكبرى، تمييزا لها عن مدن أخرى تحمل الاسم نفسه في الشرق.

تقوم لبدا الكبرى عند مصب وادي لبدا في البحر، حيث وجد الفينيقيون مرفأ طبيعيا محميا جعل من الموقع محطة مثالية لتجارة القوافل القادمة من عمق أفريقيا نحو شواطئ المتوسط. وتتوزع أطلال المدينة اليوم على مساحة واسعة تضم أقواسا ومعابد وحماما ومسرحا ومرفأ كاملا، حتى عدها المؤرخون من أفضل المواقع الرومانية حفظا في العالم كله، إذ ما زالت أعمدتها الرخامية شامخة كما تركها البناة قبل نحو 2000 عام. وحين تقف عند مدخل المدينة القديمة عند شروق الشمس، تتوهج أعمدة الساحة العامة بلون ذهبي، بينما يتردد صدى خطواتك بين الأروقة الرخامية، وكأن المدينة ما زالت تنتظر عودة أهلها من الميناء. أسس الفينيقيون القادمون من صور لبدا في القرن السابع قبل الميلاد، فازدهرت تدريجياً في الحقبتين القرطاجية والنوميدية قبل أن تدخل تحت الحكم الروماني وتنعم بازدهار مضطرد. لبدا الكبرى اليوم متحف مفتوح تحت شمس أفريقيا، تختصر في أعمدتها الشاهقة قصة مدينة صغيرة أنجبت إمبراطوراً ورد لها الجميل قصراً من رخام. وقبل أن تنتهي رحلتنا فوق مياه المتوسط، تبقى في الذاكرة صورة واحدة تجمع المدن الثلاث: أويا التي ورثت الاسم فصارت طرابلس، وصبراتة التي حرست الغروب من أقصى الغرب، ولبدا التي أنجبت إمبراطوراً ثم لبست

له ثوبا من رخام. ثلاث مدن فينيقية بناها الآباء الأولون على صخرة واحدة تطل على بحر واحد، فاجتمعت أسماؤها يوما في اسم واحد لم يفارقها منذ القرن التاسع الميلادي. هذه المدن الثلاث ليست مجرد محطات على طريق طويل، إنها أماكن تشعر الزائر بأن الرحلة ليست في الجغرافيا وحدها، بل في الذاكرة أيضاً. فكل مدينة تترك أثراً صغيراً يشبه اللمسة، وكل حجر يروي حكاية لا تنتهي عند حدود المكان. ومن يزور هذه المدن يرحل بقصة، لكنه سرعان ما يكتشف أن الحكايات لا تسافر وحدها، فبعض المدن ترافقك بعد الرحيل، وبعضها تمنحك اسماً جديداً للدهشة تحمله معك أينما ذهبت. دفاتر المدن. إلى لقاء جديد نفتح فيه صفحة جديدة، ونترك للمدينة أن تكتب سطورها معنا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. وراء الكلمة.
1: النرجسية بين الوهم والمرض. هل زميلك في العمل نرجسي؟ هل صديقك المقرب نرجسي؟ أم أننا أصبحنا نطلق هذا الوصف على كل شخص يختلف معنا أو يحب نفسه قليلاً؟ أهلاً بكم في حلقة

0: جديدة من وراء الكلمة. اليوم لن نتحدث عن مجرد كلمة شائعة في المنشورات الرقمية، بل عن مفهوم نفسي معقد أسيء استخدامه حتى فقد معناه الحقيقي. اليوم نغوص وراء النرجسية. الحكاية لم تبدأ في عيادات الطب النفسي، بل في أسطورة إغريقية قديمة، أسطورة الشاب نارسيوس الذي كان على قدر خارق من الجمال. نارسيوس رأى انعكاس وجهه في جدول الماء فافتتن بصورته لدرجة أنه لم يستطع الابتعاد عنها، وظل يتأملها حتى مات عشقا لذاته، وتفتحت مكان جثته زهرة النرجس. من هذه الأسطورة استعار عالم النفس الشهير سيغموند فرويد المصطلح في بداية القرن العشرين ليعبر به عن الشخص المفصول عن الواقع والمستغرق في حب ذاته بشكل مرضي. علم النفس الحديث يفرق بدقة متناهية بين أمرين: أن تكون متكبراً وأن تكون مصاباً باضطراب الشخصية النرجسية. حب الذات والتقدير العالي للنفس أمر صحي تماماً، لكن النرجسية المرضية هي اضطراب ينطوي على ثلاثة أركان أساسية. الركن الأول شعور عارم بالعظمة والاستحقاق الخيالي. الركن الثاني حاجة مفرطة ومستمرة للتعظيم والإعجاب من الآخرين. الركن الثالث والأخير وهو الأهم علمياً، انعدام تام للتعاطف، فالشخص النرجسي لا يستطيع تقمص مشاعر الآخرين أو الشعور بآلامهم، بل يرى الناس مجرد أدوات لتغذية الأنا الخاص به. في وسائل التواصل أعدنا تشكيل الكلمة لنصف بها كل أناني أو قاسي، لكن الحقيقة النفسية هي أن النرجسي الحقيقي لا يرى أخطاءه أبداً ويرى العالم دائماً في خدمته. إذن ما الذي يقبع حقاً وراء الكلمة؟ النرجسية ليست مجرد غرور أو حب للظهور كما نراه في السوشيال ميديا. النرجسية الحقيقية هي قناع زجاجي هش، هشاشة نفسية عميقة للغاية يغطيها صاحبها بجدار ضخم من العظمة المتخيلة والسيطرة، وذلك ليحمي نفسه من مواجهة حقيقته مع ذاته. والآن وبعد أن عرفنا الفرق بين الأنانية اليومية واضطراب النرجسية، كم مرة استخدمت هذا المصطلح في المكان الخاطئ؟ كانت هذه حلقة اليوم من وراء الكلمة. نلقاكم في الحلقة القادمة لنكتشف معا ما وراء الكلمة. إلى اللقاء.
1: وراء الكلمة.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا. في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما. بإيدك حكاية.

0: إحدى أعرق الحرف التقليدية التي عرفها الإنسان منذ آلاف السنين هي صناعة الجلود القديمة. كانت الجلود تستخدم في صناعة الملابس والأحذية والحقائب وحتى أوعية حفظ الماء من الأدوات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. أهلا وسهلا فيكم متابعين إذاعة دمشق وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج بإيدك حكاية. خلونا نتعرف بداية على هذه الحرفة العريقة، مهنة الجلود وصناعة الجلود القديمة وتحمل من التاريخ والتراث الدمشقي تحديداً والسوري على وجه العموم. كثير من الأسئلة، كثير من الاستفسارات حول صناعة الجلود. خلونا نرحب بضيفنا لليوم مع الحرفي أحمد ترياقي. يسعد أوقاتك.
1: حياكم الله.
0: أهلا.

0: سهلا فيك. بداية نحن على إذاعة دمشق ببرنامجنا بإيدك حكاية بنحكي عن الحرف التقليدية القديمة التراثية والحضارية وأيضا تحمل الأصالة والتاريخ السوري والدمشقي.
1: نعم.
0: خلينا بداية نحن هيك بالمحل الصغير خلي المتابعين يعيشوا معنا اللحظة. لاحظت أنا مثلا موضوع القشط، موضوع صناعة الجلود، كثير من الصناعات موجودة عندك بالمحل.
1: نعم.
0: ورشة صغيرة وبأدوات بسيطة. بداية أحمد طرياقي الحرفي، أحمد طرياقي من هو؟
1: هلا أنا أحمد طرياقي، أنا يعني وردت المصلحة عن والدي، عن حب. أنا موت معتا عمري 7 سنين انزل مع والدي، كنا بالمدرسة هذه بالصيفية، وتكون بالمدرسة انزل بعد الدراسة ادرس، وبعد الدراسة انزل اكمل اتعلم المصلحة.
0: وين كان محلكم موجود بالبداية؟
1: محلنا موجود بالسوق السروجية.
0: بالسوق السروجية نفسه.
1: السروجية نعم، الأسري نعم.
0: هلا انت بالبداية من اي عمر او اي سن بلشت بالمصلحة وبلشت تنجز هذا الشغل؟
1: طبعا بده يكون يكون واحد ولد ينزل مع والده، تمام، يتعلم شوي شوي. انا موت ما كان عمري مثل ما قلت لك اعتبري 7 8 سنين 10 سنين استوعب المصلحه، تمام، وحبيته. يعني فيها فن، فيها كيزو، فيها لمسه، فيها لمسه جلود، اللي بيصنع الجلد بيعطي لمسه كثير كثير حلوه، يعني بيشعر فيها انه عم يقدم شغله. يعني كيف اذا كان واحد عم يصيغ الالماس،
0: صحيح،
1: تمام. وتعلمنا هي عباره عن مصلحه أحزمة، جزادين نسائي، شنط، بيوت سلاح، تمام، من جميعه. لكنها من زمان، زمان والدي كان من زمان بيوت سلاح، كانوا من زمان البواريد، أيام السوار نصنع لهم مثل الجنادات اللي بيلبسوها، هذول الجنادات بيحطوا فيها الطلق والشغلات هي. وكان هون السوق كمان متعدد المصالح، يعني مثل السروج، صناعة السروج، صناعة الرشمات، صناعة للخيل، كل شيء يلزمه الخيل تصنع هون،
0: تمام،
1: من مراشح، من سروج، حتى كمان قديما كان تصنيع هون الخيام. يعني عندنا كان صار الجديد الحديث صار فيه خيام وشوادر وشغلات كمان،
0: خيام من جلد،
1: خيام من أقمشة كانت تصنع الخيام، في مصلحة خيام كمان قديمة كانت تصنع الخيام، خيام عرفات كان للحجاج، او عندك مثلا اللي بيسافر عن طريق البركان، السفر عن طريق طريق الجمال والاحصنه، ما كان في سيارات، يبيتوا يصنعوا هالخيام. حتى خيام الحج، خيام عرفات كمان تصنعوا ضمن السوق. مصلحه قديمه وعمر قديم من السوق، من ايام المماليك. السوق هذا وجد ايام المماليك، خارج السور دمشق، بس تابع تصنيع مثل حرفيان لداخل المدينة.
0: أخذت أنت المصلحة أو الحرفة من والدك؟
1: نعم.
0: والدك أخذها من جدك؟
1: نعم.
0: يعني هي قديمة من أنت؟ نعم. كانت البدايات إذا رجعنا بالزمن كان
1: جدك؟ نعم، بتعمل بالبدايات يعني بال 1900
0: 1900
1: طبعاً.
0: بدأوا،
1: طبعاً.
0: شو كانت الأدوات؟
1: طبعاً إحنا 1900 بدأنا، بس السوق قديماً نفس المصلحة.
0: السوق هو قديم، بس أنتوا كبدايتكم أنتوا اللي بهي الحرفة اللي ورثوها عن الآباء والأجداد.
1: نعم.
0: إذا بتتذكر أنت مثلاً من لما كنت صغير أيام زمان، شو الأدوات اللي تغيرت أو شو الأدوات اللي كانت موجودة تستخدم أيام زمان؟
1: كانت المهن يدوية، ما كان في ماكينات، كان كلها خياط ابرتين ويدوي، كله يدوي، ما كان في ماكينه، كان كل شيء يصنع خياط يدوي.
0: تتذكر قديش كانت تاخذ وقت؟
1: طبعا هلا عندك مثلا كمثال، نفرض مثلا القطعه بدها بين خياط وبين شغل مثلا يومين، هلا ساعة تخلص.
0: ايه
1: طبعا المكانات الحديثه، القصاصات، الطبع، الشغلات هي كلها يعني سهلت على الحرفي.
0: هلا لاحظت انت حضرتك هلا موجود قدامنا نحن ماكينه.
1: نعم.
0: ماكينه من الطراز القديم خلينا نقول.
1: نعم.
0: بادوات بسيطه.
1: نعم.
0: في مفكات، في،
1: تمام.
0: شو الادوات اللي بتستخدمها انت هلا حاليا؟
1: هلا كان اذكر لك الادوات القديمه، ادوات قديمه هي عباره عن السكين اسمها الكاز. نعم. وعندك التمحيط، محط اسمه، حط هذا يعطي علام شان درزه او مذيل.

0: وعندك ملزمه كان يحطوا القطعه ويخيطوها بالابرتين. عندك كمان كمثال طباعه مثلا ادوات مثلا نحاسيه تتحمى على البابور القديم
1: ايام زمان
0: ايام زمان وينطبع.

0: جزدان بده شنتاي بده حسب الشيء اللي بده يساوي يمن نصمم له اياها مساوي له اياها.
1: اذا رجعنا لايام زمان اول ما بداياتك هيك نتذكر ذكريات الطفوله وقت اللي كان الولد يروح مع ابوه على المحل او على الحرفه او على المهنه اللي عم يشتغلها، وخصوصا الدمشقيين كثير مشهورين بالحرف والمهن القديمه. اكلت شي مره عقوبه على شغله انت؟
0: اكلت عقوبه.
1: فشو هي اللي ما بتنساها؟
0: كنت اعطاني والدي الله يرحمه قال لي سبوغ داير الحزام تمام. قام شو سويت انا ولد؟ قام صبغت افا، صبغت افا ضربني بالعصاي قال لي ما بصير بدك انت تلتزم بما ما قلت لك.
1: قد ايه ضروري هي العقوبات نحن ايام زمان بتعلم
0: تمام يعني سبحان الله تاريخ. يعني بيجي كان من زمان يجي الوالد مثلا معه ابنه بشغله بمصلحه بيقول له اخي انت لك اللحم والعظم
1: تماما ايام زمان صح
0: كانه بده اياه يطلع رجال ويطلع معلم ويطلع بينا
1: يتقن
0: الحرفه تمام.
1: طيب بالمقابل شغله انت انجزتها وفعلا اخذت ثناء وشكر عليها من الوالد بمصلحتك.
0: نعم هلا سبحان الله كنا نصنع نحن بايدنا مثل ما قلت لك التصنيع ويعني التزم بالشيء اللي يطلع انه تطلع حلوه، يقول لي يا بابا يقول لي يا بابا هل احنا عم نشتغل لبني ادم؟ يعني احنا عم نشتغل لبني ادم تمام؟ انه ما عم نشتغل لا سمح الله مثلا لشغله مثلا لحصان لكذا بما معناه، نحن عم نشتغل بني ادم لازم نكون نحن تطلع شغله فنيه وحلوه وعم يلبسها انسان
1: متقنه يعني
0: تمام عم يلبسها انسان اتقن العمل
1: هون الغلطه غير مسموح لها
0: لا لا لا
1: بهي الصناعه وخصوصا الجلود يعني
0: حتى كمان انا يعني على مر السنين سبحان الله ما عاد احسن العب بالمواصفات يعني انا تعلمت انه اشتغل شغله نظيفه انه وفر شوي ما بحسن بدي اشتغل اطعام متقنه اذا ما بعد اطعام متقنه ما بشتغله
1: حلو. هلا في بالنسبه للجلديات القديمه بالتطور نحن لاحظنا انه مثلا في تطور كان بالدول الثانيه او تحديث لهي المصلحه برايك قد ايه مهم هلا اليوم نحن نحافظ على هي الحرفه
0: تمام
1: لو كانت بظل التطورات بظل المعامل الحديثه الصناعات الحديثه قد ايه ضروري اننا نحافظ على هي الجوده لانه فعلا عم نلاحظ نحن ونقارن الجوده الصناعه اليدويه مختلفه تماما حتى عن اجود الانواع وباحدث المعامل والمصانع
0: اليوم اللي بيجي مثلا من برا جاي زاير او جاي سايح بهمه ياخذ قطعه فنيه ومحروفه شغل يدوي ما بهمه هلا في عندهم معامل في عندهم ماركات وعندهم بس بهمه الشغله اليدويه اللي مشغوله بتقانيتها يعني مثل مثلا جزدان ان كان نسائي او جزدان رجالي او مشغوله بالايد تمام كلها جلد طبيعي وبتعد لها يومين ايام القطعه بحب ياخذ هيك قطعه فنيه احسن ما ياخذ قطعه لو ماركه
1: صحيح وحتى بيقولوا الشغل اللي نضيف والحلو ما بيخبي حاله إذا بدنا نقارن نحن بين الجلود الطبيعية والجلود الصناعية حاليا يعني كثير أحيانا بنشوف أو ممكن تكون هي كوبيوان عن الطبيعي كيف إنه بتعطينا هيك مثل نصيحة لموضوع انتقاء الجلود
0: الجلد الطبيعي طبعا في عندك جلد طبيعي في عندك جلد بقر هذا أفضل شيء جلد البقر
1: هي بتستخدموه كنتو
0: جلد البقر او العجل او البقر نفس الشيء بعدين في عندك جلد الجمال هذا طبعا للشغلات اللي بده سماكات
1: تمام
0: في عندك بقى جلد الماعز في عندك جلد الغنم تمام كل واحد له شغلته هلا جلد البقر وجلد الجمال او جلد الجاموس هذول بيستعملوا لشغلات السميكه يعني مثل الاحزمه مثل شغلات مثلا السروج تمام جلد الماعز يستعمل مثلا للجزادين جلد الخروف الغنم بيستعمل مثلا للالبسه الطري كانه
1: طري وانه الاغلى واحد فيهم؟
0: هلا حسب النوع تبعه هلا عندك في انواع مثلا في عندك جلد كمان بيستعمل للمفروشات السيارات الفارهه
1: صحيح
0: جلد الطبيعي هذا كمان كله له سعر
1: كل واحد له سعر
0: حتى جلد البقر جلد البقر بيستعمل كمان للسيارات تنجيد السيارات
2: بإيدك حكاية ذاكرة تصنع باليد
1: قبل ما نختم حلقتنا معك، طبعا الحديث يطول عن الجلديات، بدنا نحن

0: رسالة توجهها للشباب، رسالة بتقدمها للشباب بموضوع خصوص صناعة الجلد وخصوصا لصناعة المهنية والحرف التقليدية القديمة.
1: نعم.
0: لنحافظ عليها.
1: نعم.
0: ما نتخلى عن هذا الموروث، ما نتخلى عن هذا الشغف، بدي ضروري تكون محبتك للمصلحة.
1: تمام تمام. هلا في كثير ايام بيجوا مثلا شباب يعني سبحان الله عنده هواية، بداية الهواية بيجي لعندي اللي انا والله انا هوايتي اصنع جزدان، هوايتي اصنع يعني شنتاي، هوايتي اصنع كذا بما معناه، انه شلون بدي يساوي، شلون بدي بلش، والحمد لله عم يطلع معهم، عم يطلع معهم شغلات حلوه.
0: في شباب لهلا عم بيحافظوا على
1: شغلات يدويه وشغله حلوه ومرتبه،
0: ان شاء الله
1: عم يطلع معهم يعني، وبعدين عم يستفادوا يعني، مو بس انه مثلا انه عم يشتغلوا هيك لنفسه، عم يصنع الجزدان، عم يصنع الشنتاي، الحقيبه كذا، عم يطلع شيء حلو معه.
0: نحن كثير بنتشكرك على هذا الحديث، الحوار الشيق عن موضوع صناعه الجلود، الحديث يطول، صناعه الجلود طبعا اكيد بتحتاج لوقت اطول واكثر، حاولنا نمرر بعض المعلومات عن هيئه الصناعه العريقه صناعه الجلود لمستمعي اذاعه دمشق، شكرا للحرفي احمد ترياقي.
1: بارك الله فيكم وبالمستمعين وبالجمهور والله يعطيكم العافيه.
0: الله يعطيك الف عافيه. مستمعي إذاعة دمشق لهون وصلنا لختام رحلتنا، على أمل أن نكون قدمنا لكم كل الفائدة، شكرا لكل المتابعين، انطرونا بحل جديدة أكيد ومواضيع وحرف جديدة ومهن جديدة مع إذاعة دمشق وبإيدك حكاية.
2: بإيدك حكاية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.
2: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. ننتقل بكم الآن متابعينا الأكارم بالصوت والصورة، وهذه النافذة من معرض دمشق الدولي، والزميل محمد درباس.
4: بركاته، يا مرحبا بكم عبر شاشة واتري إذاعة دمشق في هذه التغطية الخاصة من أرض مدينة المعارض بدمشق، ولليوم الثالث. اليوم مدينة المعارض تفتح أبوابها لعموم الزوار في النسخة 63، وضيفي الآن الأستاذ صالح الحايك الغني عن التعريف. مرحبا بك يا أستاذ.
5: أهلا وسهلا فيك يا أخي محمد.
4: حياك الله. يعني اليوم تواجدك ضمن هذه الفعالية الوطنية في مدينة المعارض يضفي يعني طابعا خاصا عليها. كيف ترى أهمية وجود الفنانين اليوم في مثل هذه المحافل الاقتصادية الوطنية؟
5: الحمد لله رب العالمين أن الثورة انتصرت بعد 14 عاما من القتل والدمار، والحقيقة بفرحنا جدا أنه نشوف معرض دمشق الدولي عاد هذه السنة حرا أبيا كريما. تنظر إلى المشاهدين المتواجدين بالمعرض، كل وجوههم باسمة ضاحكة،
4: ما شاء الله،
5: مرتاحة، مبسوطة،
4: يعني
5: فهذا نصر عظيم أخي العزيز. وسوريا الآن بإذن الله قادمة إلى حضارة مختلفة وإلى أيام جميلة، وبكرة إن شاء الله سيكون أحلى بكتير. شوية الصبر وإن شاء الله الأمور ستكون هي الأفضل وهي الأحسن.
4: يعني كيف اليوم ترى الدورة 63 اليوم عن سابقاتها؟
5: يعني
4: في سوريا الجديدة اليوم.
5: طبعاً طبعاً طبعاً. يعني اليوم أنا لما دخلت معرض دمشق الدولي أنا ما دخلته من زمان كتير، لم أتي إلى معرض دمشق الدولي رغم أنه كان يفتتح كل سنة. لكن اللي شجعني إجي اليوم هو عبق ريحة الحرية، عبق ريحة الكرامة

0: للإنسان السوري. إن شاء الله نحن وطن سينهض إعلامياً وسينهض درامياً وسينهض اقتصادياً وحضارياً، وسنستغل سوريا كما هي. سوريا بلد جميل، سوريا جنة من جنائن الأرض. يعني لو كان الحكام عم بيشتغلوا لسوريا لنحن كنا تجاوزنا بحضارتنا كثير من الدول الأوروبية. سوريا ترى أربعة فصول يا أخي العزيز.
1: سوريا تستحق،
0: تستحق الخير لأنها مؤهلة.
1: نعم. اليوم أستاذ صالح، يعني ما الذي يميز هذا المعرض عن سابقه؟ يعني اليوم كيف تراه مقارنة بذاكرتك السابقة؟ كيف تراه اليوم بهذه الحلة؟
0: هذا اليوم اللي أنا عم بحكي عنه، بأنه سوريا ترى أربع فصول بالسنة، وهذه حالة لا توجد بأماكن مختلفة بالعالم. فنحن لدينا كل شيء، لدينا من الزراعة ولدينا من الصناعة ولدينا من السياحة. نحن عنا مناطق جميلة هائلة، فهذا كله يسبب إلى النهضة، إلى النهوض بمجتمعنا. وإن شاء الله سوريا كما قلت لك ذاهبة إلى التطور والحضارة بكل مجالات.
1: نسأل الله تعالى ذلك. يعني اليوم برأيك ما هو دور الفنانين في تسليط الضوء على سوريا إن صح التعبير؟
0: الفنان بشكل طبيعي دوره هو أن يكون موجه لمجتمعه، أن يكون على منبر التوجيه والنصيحة ونقل دائما ما يفيد الوطن ويفيد المجتمع. نحن ننقل الواقع على شاشاتنا وعلى مسارحنا، ومن خلال ما نطرحه بنقدم عبر. هالعبر هي اللي بتكون عبارة عن إلنا، يعني تعطينا فكرة للأمام حتى نستطيع إنه نحن نبني وطن.
1: نعم. يعني اليوم خلال جولتك في مدينة المعارض على هذه الأرض الطيبة، ما الذي لفت انتباهك؟
0: اللي لفت انتباهي
1: أي جناح لفت انتباهك؟
0: إنه اليوم قيادتنا بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع يعني عم تبذل جهد كبير جدا. بعد ما رفعت سوريا من قائمة العقوبات لأنه كانت مشلولة سوريا، فالآن أمام القيادة المجال لأنه تفتح سوريا بشكل كامل للشركات وللناس اللي بتحب سوريا وبدها إياها تنهض. وإن شاء الله نحن بندعي لقيادتنا بالتوفيق، وأنه من الأحسن إلى الأفضل. وهذا الدور يعني اللي نحن شايفينه اليوم من أخواننا في الحكومة، وبنتمنى لهم التوفيق، وبنطلب منهم يعيدوا النظر بفواتير الكهرباء لأنه أرهقت الناس وأتعبتهم. ونحن عنا موارد هائلة من البترول ومن الغاز، فعليهم أنهم يستفيدوا من مواردنا لتغطية مصروف مؤسسة الكهرباء ويخففوا على الناس الحمل الكبير.
1: لكن في المقابل هنا سؤال يعني كان خارج عن يعني فحوى الموضوع اليوم، موضوع الفواتير والكهرباء والغلاء. يوجد غلاء، نعم يوجد غلاء، لكن بوجه آخر يعني ألا يمكن أن نصبر قليلا حتى يعني تتحسن الأمور قليلا؟ يعني كفنان اليوم أنت في دمشق، ما الرسالة التي توجهها اليوم لعامة الناس؟
0: يعني أنك أنت تقارن الأمور دائما بالمعقول يلي ممكن أنك أنت تحققه. يعني مستحيل يكون راتب موظف مليون ولا اثنين وتطلع فاتورته الكهربائية بالشهر مليونين، يعني أنت أخذت منه لقمة عيشه، فهذا طبعا مضر. يعني هذا مضر للمجتمع ومضر للثورة. يعني هو أسوأ ما تحقق من الثورة هو قصة فواتير الكهرباء، وهذا كان قرار سيء جدا.
1: كما نعلم ويعلم الجميع أن الحكومة اليوم تسعى يعني جاهدة لفتح المجال الاقتصادي والنهوض.

0: به في سوريا، ويعلم الجميع يعني طيلة السنوات وما قبل سنوات الثورة يعني العبء والتركة التي خلفها النظام البائد. اليوم يعني اليوم دعني أعود إلى الحدث في مدينة المعارض، معرض دمشق الدولي اليوم. كيف لمست يعني أستاذ صالح تفاعل الجمهور ورغبتهم يعني في الحياة والتعافي من خلال هذا الإقبال والازدحام؟
1: هذا يبشر بالخير. يعني أنت لما عم تشوف هذا الإقبال الكبير لمشاهدة معرض دمشق الدولي، فهذا يعطيك تفاؤل رائع جدا للمستقبل. يعني أنا شايف بكرة أحلى من خلال معرض دمشق الدولي، ونتمنى إن شاء الله لصناعتنا بالتطور ولسياحتنا بالتطور وللبناء بالتطور، وهذا الشيء اللي نحن عم ننتظره.
0: نعم، أعيد سؤالي عليك سيدي الكريم. يعني اليوم يعني صنعت جولة اليوم في أرض مدينة المعارض، ما هو الجناح الذي لفت نظرك؟
1: الحقيقة أنا دخلت المعرض مباشرة إلى جناح وزارة الإعلام وإذاعة دمشق، واستوقفتني الإذاعة بلقاء إذاعي وحكينا فيه عن أهمية الإذاعة والتلفزيون والإعلام. ونحن الحقيقة بقدر ما بيكون الإعلام صادق مع جمهوره بقدر ما بنقدر نحقق آمالنا وأحلامنا، لأنه الإعلام الصادق يضع يده على الخطأ. فعندما نضع يدنا على الخطأ نستطيع أن نصلح. أما أن يكون أعلامنا عبارة عن أعلام إعلاني ويبعد عن أخطائنا، فهيك بيكون عم يضرنا ما بينفعنا. يعني نتمنى للإعلام كمان أنه يكون بصراحته اللي هلأ معتادين عليها. وأنا سعيد جدا بمتابعتي لأقنيتنا التلفزيونية بأنه هي على مستوى اليوم الشارع وعلى مستوى الأحداث، وبتمنى إن شاء الله لبلدنا كل الخير. وأنا متفائل أنه حكومتنا جاءت للبناء ليس للدمار، لكن للأسف الشديد نحن عشنا 54 عاما من حكم لم يكن حكما لبلد، بل كان حكما لعصابة.
0: لعصابة، نعم.
1: والحمد لله نحن اليوم أفضل وأحسن.
0: أشكرك،
1: ونتمنى الخير للجميع.
0: نسأل الله تعالى. أشكرك جزيلا شكر الفنان والأستاذ صالح الحيك. ومشاهدين الكرام، دعونا ننتقل إلى مراسلنا نائل قداح من أرض المدينة. أهلا ومرحبا بك نائل.
2: أهلا محمد،
0: حياك الله. ما الأجواء لديك حاليا لو طبعنا بها؟
2: نعم محمد، بداية يعني الأجواء هنا في مدينة المعارض في يومها الأول للزوار هي أجواء يعني غلب عليها شعور الفخر فيما قد أنتجت مدينة المعارض وما أعدت من مفاجآت وفعاليات للزوار. اليوم هو أول أيام توافد الزوار من كل المحافظات السورية، وهو اليوم الذي تستقبل أرض مدينة المعارض في معرض دمشق الدولي في دورته 63 الزوار من كافة المناطق أو المحافظات السورية ومن كافة دول العالم، الضيوف الذين قدموا إلى معرض دمشق الدولي ليروا ماذا يوجد في معرض دمشق الدولي. كما يعلم الجميع أو أول ثلاثة أيام كانت هي أيام تعنى برجال الأعمال، وكانت هي عبارة عن بي تو بي وبي تو جي، والمقصود بهذين المصطلحين أن يلتقي رجال الأعمال ببعضهم على أرض مدينة المعارض ويتم العمل على اتفاقيات وعلى ما يتعلق في الاقتصاد والتجارة وغيرها من المجالات الاقتصادية. اليوم هو أول أيام توافد الزوار إلى مدينة المعارض، وشاهدنا حسب الآراء التي رصدناها تفاعلا كبير من حيث الانبهار فيما تقدمه أرض مدينة المعارض في هذا المعرض وبما تعمل عليه مدينة المعارض في هذا المعرض. نشاهد توافد كبير جدا، كما تشاهدون توافد كبير جدا هنا على أرض مدينة المعارض، وإقبال جميل جدا للزوار على هذه الأنشطة التي تقوم بها الهيئة أو هيئة المعارض والأسواق في هذا المعرض. أجمل ما لفت انتباهي خلال جولتنا على أرض مدينة المعارض هو آراء الناس ونظرتهم عن هذا المعرض. اليوم معرض دمشق الدولي هو يجمع

0: كافة الفئات وكافة الاهتمامات. نرى هنا اهتمامات اقتصادية، نرى اهتمامات تجارية، نرى اهتمامات صناعية. أما في الجانب الآخر هناك نشاطات وهناك مهرجانات وهناك أنشطة للأطفال والعائلة ومحاضرات أيضا، محاضرات توعوية، محاضرات ثقافية وغيرها من المحاضرات التي تهم العائلة السورية وتهم الضيوف. هناك تعريف بالثقافات، هناك أيضا عرض للمحافظات السورية بثقافتها وعراقتها وتنوعها وغيرها من التعريف حول هذه الأقسام والجهات. كما يعني ذكرت بأن هناك 40 جهة حكومية تشارك في معرض دمشق الدولي، بين وزارات وهيئات ومحافظات، كل منها عمل على بناء مساحة مفتوحة للضيوف. فتحت تحت سقف مدينة المعارض هناك آلية صنع قرار، هناك آلية العمل على إبراز ماذا يوجد في سوريا من صناعات، ماذا يوجد في سوريا من فرص، ماذا يقدم التاجر السوري والصناعي السوري والمهني السوري في عمله. هناك في أرض مدينة المعارض الكثير من القصص تروى عن حضارة دمشق، عن أصالة دمشق، عن عراقة سوريا وتنوع تنوع سوريا، تنوع الثقافات بها، تنوع المهارات، تنوع التجارات، تنوع الصناعات. على أرض مدينة المعارض تجد سوريا مصغرة بثقافتها، بأصالتها، بعراقتها، بكل ما هي يعني يوجد بسوريا. من الناحية الأخرى نشاهد الشركات التي تعمل على بناء شراكات مع السوريين وبناء علاقات وتجارات و صناعات. هناك آثار كبيرة لمعرض دمشق الدولي، هي آثار تحريك السياحة في سوريا وتحريك عجلة الاقتصاد وتحريك أيضا عجلة إعادة الإعمار. فهناك شركات تعنى بإعادة الإعمار وهناك شركات تعمل على المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا. من الناحية الأخرى وهي ناحية الفعاليات والمهرجانات، فنشاهد هنا على أرض مدينة المعارض الكثير من المهرجانات، وبعد قليل سيكون هناك عرض للألعاب النارية وهو يعتبر من أقوى العروض في الشرق الأوسط. الساعة 9 سيكون هناك عرض ألعاب النارية، وبعدها سيكون هناك حفل غنائي للفنان مروان خوري والذي ينتظره السوريون والكثير من الناس يحبون هذا الفنان. وهناك أيضا منذ قليل كان هناك محاضرة لكيف يتم العمل أو كيف يجب على الصحفي التعامل مع الفعاليات والمهرجانات، كانت برعاية وزارة الإعلام. وأيضا هناك جولات للوافدين على ركني وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بأقسامه. ففي وزارة الدفاع هناك ضباط من وزارة الدفاع تقوم بجولات على للوافدين على أقسامها.
1: نعم، جزيل الشكر لك. نعم. نائل قداح مراسل إذاعة دمشق من مدينة أرض المعارض، شكرا جزيلا لك. إذن متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم في هذه التغطية الخاصة من قلب أرض مدينة المعارض في دمشق، وأرحب بضيفي عدي العبد الله مدير العلاقات العامة في ركن وزارة الدفاع بالمعرض. حياك الله.
2: حياك الله أستاذ محمد.
1: حياكم الله. اليوم يعني كيف ترى وزارة الدفاع في هذا الركن في أرض مدينة المعارض في دمشق؟
2: أستاذ محمد، ذكرت سابقا في مقابلات عدة أن هذه المشاركة هي المشاركة الأولى لوزارة الدفاع في معرض دمشق الدولي في النسخة 63، وهي الأولى من نوعها لوزارة الدفاع. جاءت هذه المشاركة نتيجة عدة أهداف، منها ما هو محلي ومنها ما هو أقليمي. طبعا في هذا المعرض لدينا أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، فجميع الشعب السوري وجميع دول الجوار عانت من بطش وفساد منظومة العسكرية للنظام البائد. فمثلا من ناحية تهريب السلاح، من ناحية أخرى تهريب الكبتاجون، وشاهدنا كثير مثلا إتلاف الكثير من الأطنان من المخدرات في مقرات الفرقة الرابعة التي تتبع للجيش السابق. فكان لابد على وزارة الدفاع من أن تستثمر هذا الحدث وأن تعرف الشعب السوري والدول الجوار على الجيش السوري الجديد، أهدافه، طموحاته، نوعية السلاح الذي يستخدمه، كيف يمكن للزوار أو لأبناء الشعب السوري والأهالي أن يدخلوا في هذا الجيش، ما هي الأقسام، ما هي الإمكانيات المتاحة التي يمكن لأصحاب الخبرات تقديمها.
1: إذن اليوم يعني الرسالة الأبرز لوزارة الدفاع

0: يعني هي إيصال
1: تحسين الصورة النمطية السلبية التي خلفها النظام البائد على العكس تماماً، يعني بأن تكون شكل صحيح.
0: نعم، يعني كيف يمكن اليوم أن تعزز وزارة الدفاع اليوم العلاقات بين المجتمع والرأي العام إن صح التعبير؟ يعني تركة ثقيلة تركها النظام البائد.
1: النظام البائد ترك شرخ كبير لا يمكن وصفه ولا تقدير حجمه بالنسبة للشرخ ما بين الجيش وحتى المقاتل ذاته وبين أهله أو ما بين الفئة المجتمعية له. فبالمقابل أنت كجيش يجب أن يكون لديك حاضنة شعبية كبيرة تنتمي للجيش والجيش ينتمي للوطن، أن يكون هناك أهداف مشتركة. فبالمقابل الجيش هو أساساً لحماية هذا الشعب، فإن كان هناك شرخ فلا يمكن للجيش أن يستمر لا بتسليح ولا بأعتاد ولا بأهداف ولا بمشاريع. فوجب على وزارة الدفاع أن تعزز التواصل والانتماء ما بين الشعب وبين المنظومة العسكرية. فالحمل كما ذكرت هو ثقيل وكبير، يجب استثمار جميع الأحداث جميع الفرص المتاحة لتحسين هذه الصورة وتعزيزها، تنمية المقاتل فكريا على تحمل هذه المسؤولية، على حماية الشعب، على تقدير الشعب والوقوف بجانبه.
0: نعم، يعني اليوم وزارة الدفاع تبني المقاتل ويعني تبني أيضا تمد جسور التواصل مع المجتمع المدني والحاضر.
1: رأينا جميعنا أن وزارة الدفاع والجيش السوري وقفا جنبا إلى جنب بجميع المحن التي مرت بها سوريا منذ يوم التحرير إلى اليوم الحاضر. نعم. يعني مثلا رأيناها في حرائق الساحل، رأيناها في فيضان دير الزور، وغدا تم نقل معدات وسيتم تركيب جسر حربي عائم في منطقة الميادين الذي عانى أهالي منطقة الميادين في ريف دير الزور من عبور نهر الفرات. ورأينا مثلا غرق بعض العوامات وارتقاء الأهالي. غدا إن شاء الله تم نقل المعدات اليوم، وغدا إن شاء الله سيبدأ العمل على تركيب الجسر الحربي العائم في منطقة الميادين فبالتعاون مع الجانب التركي. طبعا هذا الحمل هو ليس بخفيف، طبعا بالتعاون مع محافظة دير الزور والوزارات المعنية كوزارة النقل ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لكن هذا حمل كبير يقع على عاتق وزارة الدفاع بأن تسهم في بناء هذا البلد الذي هي جزء لا يتجزأ منه.
0: يعني اليوم سيد الكريم كيف تصفون مستوى التفاعل والإقبال الجماهيري على وزارة على جناح وركن وزارة الدفاع في اليوم الأول
1: صراحة في الثلاث أيام الماضية اللي كانت شبه خاصة يعني من حكوميين وغيرها كان إقبال لا بأس فيه، كان في إقبال كثير من وفود وغيرها تعرفوا على أركان وزارة على ركن وزارة الدفاع، على الأجنحة، على الأسلحة الموجودة، على هدف كل جناح، على لنقل المسيرة العملية التي مر بها هذا الجناح. أما اليوم فهو اليوم الأول للزوار من أهلنا في دمشق وريفها والمناطق الأخرى الذين قدموا إلى هذا المعرض وتجولوا فيه. لكن ركن وزارة الدفاع فيه 16 جناح، لكل جناح منها كما ذكرت هدف وطريقة عرض مختلفة. مثلا لدينا ركن القوى الجوية، ركن القوى البشرية، لدينا ركن الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية وهو الركن الأكثر إقبالا عشان الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية يتعرف على هذا الركن، يتعرف على الاختصاصات والكليات المتاحة، على المستقبل لهذا الركن، على مستقبل الطالب المهندس الذي سيتخرج من هذه الكلية ومن هذه الجامعة. وهنا إقبال على أركان التفاعلية، لدينا أركان لركن خاص بالطفل
0: سنأتي على ذكر هذه الأركان. يعني اليوم تحدثت وقلت لي أن خلال الأيام الثلاث الأولى يعني كانت للوفود الرسمية والخارجية، اليوم يعني سائل يتساءل ما الرسالة التي توجهها وزارة الدفاع اليوم لهذه الوفود يعني في الثلاث الأيام الثلاث الأولى؟
1: صراحة أنا ذكرت لك هي بداية هي تعريف بوزارة الدفاع، تعريف بأهدافها وطموحها، تصحيح الصورة التي بناها النظام البائد كما ذكرت لك في بداية اللقاء. النظام البائد شوه الصورة ليس على المستوى المحلي إنما على المستوى الإقليمي، فوجب علينا التعريف بهذا الجيش بطموحاته وتحسين الصورة الواقعية التي نأمل أن تكون وصلت بشكل صحيح وأن نسعى لإيصالها بشكل أوضح وأن تتحسن الصورة أكثر فأكثر.
0: نعم، يعني اليوم في أحد الأجنحة من أو ركن من أقسام ركن في وزارة الدفاع منها يعني المعدات الحربية التصنيع يعني المحلي، اليوم ما الذي تريد إيصاله وزارة الدفاع اليوم من هكذا عرض؟
1: لدينا كثير، طبعا تعرف أنت الكثير من سلاح الجيش هو تصنيع محلي ومنه ما هو تركي من النظام البائد. لدينا مثلا هنا المصفح الرعد، تمام؟ المصفح الرعد هو المحفور في ذاكرة جميع السوريين ممن عايشوا فترة التحرير، ممن شاهدوا مقاطع الفيديو واللحظات التوثيقية لتحرير المناطق السورية عامة بدءا من حلب وصولا إلى دمشق. فكان في كل مقطع تجد أن مصفح الكرار حاضرا، تمام؟ ربما

0: ينقل مجموعات، ينقل سلاح، ينقل مصابين، فكان ركيزة أساسية في جميع المعارك. فالجميع اليوم يبادر لالتقاط الصور مع هذا الكرار الذي هو شبه محفور في الذاكرة لدى الجميع. ولدينا النسخة الأولى من الفاتح واحد الذي دخل دمشق، ولدينا النسخة المطورة منه فاتح 2 اللي دخلت هذه المرة الأولى التي يعرض فيها يعني. نعم. وكثير من الصور يحب الاطلاع والتعرف أكثر عن هذه الأسلحة والمدرعات.
1: جميل. يعني اليوم كيف يسهم هذا الركن، ركن وزارة الدفاع، في تعريف المواطنين بالخدمات والمؤسسات التابعة للوزارة، في آليات عملها، ما هي الآلية المعتمدة اليوم؟
0: هو يوجد لدينا بشكل عام لكل ركن، لكل جناح، أشخاص ضباط هم مختصين بهذا الاختصاص، يقوموا بتعريف على الركن بشكل صحيح، يردوا على الاستفسارات المطروحة سواء كان في مجال عملي أو في مجال أكاديمي. مثلا لدينا عدة مجالات هي أكاديمية، مثلا في القوى البشرية لدينا مسار التجنيد، في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية لدينا دكاترة وأكاديميين وضباط مختصين في الكليات هي تندرج تحت الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. لدينا أيضا أركان تفاعلية فيها مدربين مختصين يقوموا بالإشراف على العمليات التدريبية التي يخضع لها الزائرين.
1: نعم، يعني اليوم يحرص الزوار كما تحدثت، يعني هناك أيقونات حفرت في ذاكرة السوريين يأتون يطلعون عليها، يلتقطون الصور معهم. يعني اليوم يحرص الزوار على يعني الأجنحة العسكرية الاطلاع على جانب التضحيات يعني والذاكرة الوطنية. اليوم ما الذي يقدمه الجناح للجمهور؟
0: لدينا جناح خاص في التضحيات، ولو كان مخصوص على العكس تماما في المعرض العسكري. لدينا جناح هو مختص بالشهداء الذين ارتقوا خلال معارك تحرير سوريا منذ اليوم الأول من 9 ديسمبر اليوم الثاني لتحرير سوريا، فعدد الشهداء بلغ أكثر من 1400 شهيد. كثير من الزوار يظن أن تحرير سوريا انتهى، لم يعد هناك معارك، عدد الشهداء ممكن قليل جدا أو لم يكن يبلغ هذا العدد، لكن المعارك التي مرت بها سوريا أو الأزمات التي عدت بها من مراحل يعني لا تكن قليلة، فقدنا بها كثير من مقاتلين، فقدنا بها كثير من الإصابات. طبعا الأخص بالذكر لدينا مثلا 47 شهيد من هذا الرقم هم شهداء ارتقوا بتفكيك حقول الألغام بإزالة مخلفات النظام البائد، المخلفات الحربية، وهي منتشرة في جميع البقاع السورية. لدينا مثلا على المدى الماضي القريب مثلا تم تفكيك أكثر من 1600 لغم ما بين دروع وأفراد من منطقة قرة بريف دمشق الشمالي، تم تفكيك صواريخ حربية غير منفجرة في منطقة عربين بالغوطة الشرقية، تم تفكيك مبارحة مثلا صاروخ حربي غير منفجر في بلدة كفرعويد بريف جبل الزاوية، في جبل الزاوية بريف إدلب. والآن لدينا مثلا فرق هندسي تعمل في كامل المناطق السورية، يريدنا عدة استفسارات من الأهالي عن وجود ألغام أو عن وجود أشكال حربية مثلا قذائف غير منفجرة. تعمل إدارة الهندسة بشكل مستمر على تلبية هذه النداءات عن طريق الجهات المختصة وأرقام التواصل وتعمل على إزالتها. لدينا 47 شهيد ارتقوا بمخلفات الحرب وإزالة الألغام، لدينا 74 مصاب، فهذه المعلومات من التضحيات لم يكن يعلمها الجميع. نعم. فخصصنا هذا الركن وضعنا لهم معدات يستخدمها.
1: سنتوقف. الله أكبر.

0: مثلا أستاذ محمد نكمل من حيث انتهينا.
1: إذن أعود إليك ضيفي الكريم الأستاذ عدي العبد الله، يعني اليوم وختاما يعني إن شاء الله مسك، يعني ما هي الرسالة الأساسية التي ترغب وزارة الدفاع في إيصالها اليوم عبر إذاعة دمشق إلى مجتمع الأعمال المحلي والخارجي في اليوم الثالث من معرض دمشق الدولي؟
0: وزارة الدفاع، أقولها باختصار، وزارة الدفاع جزء من هذه الدولة وتسعى لبناء سوريا كما يطمح جميع الشعب السوري، وإلى أهلنا في سوريا أقول لهم كجيش عربي سوري، إن خذلتنا معداتنا نبني من أجسادنا جسرا لتعبروا إليه إلى بر الأمان إن شاء الله.
1: حياكم الله. طيب. جزيل الشكر لك أستاذ عدي العبد الله. نعم. طيب. دعني أكمل في سؤالي، يعني اليوم ماذا لمستم اليوم من الزوار؟ اليوم يعني رأينا كثير من الزوار في يعني ركن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، عفوا ووزارة الداخلية، الكثير من الزوار لهذين الركنين، ما السر في هذا؟
0: أستاذ محمد، أنا ذكرت لك بداية المنظومة العسكرية للنظام البائد كانت مرتبطة بالإجرام والقتل والدمار، فاليوم على العكس تماما، الشعب أو الأهالي عندما يأتوا ويروا أن أبناء الجيش مثلهم كمثل باقي الناس، المعدات العسكرية ليست حكر على أحد، ليست آلة للإجرام والقتل، شاهدنا فرح الأهالي في مواقف كثيرة عندما يروا مروحيات الجيش العربي السوري بالارتفاع منخفض فوقهم يشعر بالأمان، على العكس تماما عندما كان يرى المروحيات يشعر بالهلع إلى الملاجئ وإلى مكان آمن، ملاذ آمن يفر به بنفسه أو بأهله بأطفاله بعيدا عن إجرام النظام البائد. اليوم الأهالي تلتمس الأمان بهذا الجيش، هذا الجيش منهم وإليهم، يسرع إلى التقاط الصور مع أفراد الجيش، الحديث معهم، التعرف عن حياتهم، فعلى العكس تماما هذه الصورة ممكن احتاجت وقت إلى أن تبنى، لكن هي ليست بالشكل المرجو وإنما ستكون بشكل أفضل إن شاء الله.
1: يعني كيف ترون هذه يعني انكسار هذه الصورة النمطية التي كانت مرسومة؟
0: هذا الانكسار لا يأتي من فراغ، عندما الأهالي تجد بأن الجيش وقف معهم في أزماتهم في المحن، لم يروا منه إلا كل خير كما يقال، فأكيد يبادر بالحب والعطاء إليه وينتمي إليه، بينما إن كان مصدر بؤرة للشر فأكيد ينفر منه ويفر، فهذا الجيش كما ذكرت لك بداية من هذا الشعب ولهذا الشعب إن شاء الله، وبوابة وزارة الدفاع والانتقادات إن حصل خطأ ما بابنا مفتوح، نستقبل جميع الانتقادات ونسعى للتطوير والتطور إلى الأفضل إن شاء الله.
1: نعم، اليوم يعني كيف ترون

0: هذا الإقبال عند الناس، يعني حب هذا الشغف، يعني برأيكم هل وصلتم إلى المطلوب في عكس الصورة النمطية وكسرها؟
1: هو لم نصل إلى الصورة المرجوة، لكن بفضل الله كسر الحاجز، وهذا الشرخ ضاق بشكل كبير، يعني نتيجة المواقف التي مرينا بها من لحظة تحرير سوريا إلى الآن، وبإذن الله ستكون الصورة أجمل وأجمل كما يطمح لها الجميع.
0: جزيل الشكر لك الأستاذ عدي العبد الله مدير العلاقات العامة في ركن وزارة الدفاع في معرض دمشق الدولي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: ننتقل إلى مراسلنا نائل قداح من أرض المدينة. مرحبا نائل.
2: أهلا محمد،
0: هل تسمعني نائل؟
2: نعم محمد أسمعك.
0: نعم، يعني اليوم في اليوم الرابع أو الثالث لهذا المعرض بعد دخول الزوار وإتاحة هذا المعرض لجميع الزوار، كيف شاهدت هذا الإقبال؟
2: نعم محمد، بداية يعني اليوم نتحدث عن إقبال كبير جدا، ولمعرض دمشق الدولي خصوصيته ومكانته. معرض دمشق الدولي يعني هو يعتبر من هوية أو الذاكرة السورية، كونه نشأ عام 1954، فكان له يعني تاريخ وأصالة وعرقة. بما يتعلق بالانطباعات فهناك انطباعات جميلة جدا، وخاصة على أركان الوزارات، وأخص بالوزارات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. بما يتعلق بوزارة الداخلية هناك انطباعات جميلة جدا، وهناك يعني محاكاة لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية اليوم قدمت حالها وقدمت الوزارة بصورة جميلة جدا بأقسامها المتعددة المتنوعة والكثير من الفعاليات التي تعمل عليها، ومن أهم هذه الفعاليات هي السجون. وزارة الداخلية أعطت للزوار صورة حقيقية على ما كان يعمل نظام الأسد البائد في سجونه، عبر يعني فقرة تسمى عندما تتكلم الجدران. فعندما تتكلم الجدران، عندما تتكلم الجدران التي كانت يوجد بها معتقلين وكانوا يتعرضون للتعذيب والانتهاكات وغيرها، وأيضا صورة أخرى للسجون الحالية في الواقع السوري، كيف يتم العناية الطبية وكيف يتم معاملة السجين على أنه إنسان. أما على عهد نظام الأسد البائد لا أحد كان يعامل كإنسان. بما يتعلق بالزوار فأريد أن أكون معكم على هذه التغطية المباشرة مع أحد الزوار الذين قدموا إلى المعرض. الأستاذ يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
2: تعرفنا بحالك؟
3: محمد النداف، زائر لهذا المعرض الذي أقيم يعني الآن.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد. أستاذ محمد، بحسب رؤيتك في المعرض وحسب جولتك، كيف رأيت المعرض؟ ما هي أهم الأجنحة التي يعني لاقت اهتمامك؟
3: ما شاء الله، يعني المعرض صراحة جدا رائع، في تنوعات من عدة وزارات أقيمت في هذا المعرض، وحتى في مشاركات دولية، كما شفت أنه في جناح ألماني تم افتتاحه بأول أيام المعرض. يعني أجواء صراحة جدا رائعة وجدا ممتعة.
2: أستاذ محمد، بما يتعلق بالأجنحة، ما أكثر ما أثار إعجابك، وما أكثر ما أثار يعني إعجابك حيال المعرض؟
3: صراحة من أكثر الأجنحة اللي يعني أثارت فضولي بزيارتها من وسائل الإعلام حسب ما شفنا هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وزارة الداخلية حصرا أثارت سبحان الله هيك المشاعر، السجون التي كانت على النظام البائد، يعني مشاهد تقشعر لها الأبدان صراحة، مشاهد جدا مؤلمة، يعني بتحس حالك أنك داخل هذه السجون ولكن احنا براتها الحمد لله.
2: طيب بما يتعلق بباقي الأجنحة وباقي الوزارات، كيف كانت الصورة؟ هل استطاعت الوزارات والأجنحة إيصال الصورة الحقيقية للمشاهد أو الزائر؟
3: نعم صراحة، وحسب ما يبدو المعرض الماضي سبحان الله أنا كنت حاضر، ولكن هذا المعرض في توسع أكثر. المعرض الماضي كان في بعض الوزارات مشاركة فيه، هذا المعرض فيه مشاركات أكثر، حتى مساحة أكبر من خلال المشاركات، إن كان على القطاعات الدولية

0: في مشاركة على القطاعات الدولية، وحتى يعني أغلب الوزارات كأنه مشاركة بهذا المعرض.
1: شكرا كثير لك أستاذ محمد. أشكر ضيفي محمد على هذه الكلمات الجميلة، وأنتقل إلى محمد.

0: التي حرصتم على تضمينها في تصميم هذا الإصدار لتوثيق هذه الدورة.
1: نعم. أولاً نحن سعيدين بوجودنا معكم في المقابلة، وسعيدين إن شاء الله الحمد لله بمشاركتنا في معرض دمشق الدولي بحلته 63. طبعاً الحمد لله ككل سنة نحن حريصين على إصدار طابع وبطاقة ومغلف تمثل المعرض، معرض دمشق الدولي. والحمد لله بهالسنة نجحنا الحمد لله بتصميم وإطلاق طابع يحاكي الهوية البصرية اللي مشارك فيها معرض دمشق الدولي. فكان الحمد لله معرض دمشق الطابع تبع المعرض كان بحاكي الجمالية البصرية اللي المعرض اللي حاول الحمد لله أنه يشارك فيها، بإدخال بعض التصاميم والألوان والأمور اللي هي بتكسر النمطية التقليدية للطابع، والحمد لله بتكون مطابقة للمعايير العالمية في إصدار الطوابع والبطاقات البريدية.
0: نعم، يعني اليوم كيف تسهم مديرية التسويق والخدمات البريدية في تسهيل أعمال الشركات سواء الوطنية والدولية المشاركة في المعرض اليوم؟
1: نعم، طبعا وجودنا في البريد، وجودنا في المعرض كبريد سوري من أهم أولوياته هو العلاقات الاستراتيجية مع والشراكات الاستراتيجية مع الشركات بشكل عام، وهو تسويق لخدماتنا وتطلعاتنا المستقبلية. فمثل ما تفضلت، وجودنا هو صلب وجودنا هو التعاون المشترك بين الشركات العالمية وطبعا والمحلية.
0: إذا يعني بناء جسور بين الشركات الوطنية والدولية.
1: بالضبط.
0: نعم. يعني اليوم ما الخدمات المباشرة التي يقدمها جناح البريد السوري
1: نحن
0: لزوار المعرض بالتحديد خلال فترة
1: لزوار المعرض؟ هلا نحن إذا بدنا نحكي كزوار المعرض، حاليا عم نقدم خدمات سريتيل وMTN إيداع. هذا طبعا صار في تعاون مشترك من فترة بسيطة، يعني صار في تعاون مشترك بيناتنا في خدمات إيداع وسحب سريتيل وMTN، وايضا الترويج وبيع الطوابع التذكاريه الخاصه بمعرض دمشق الدولي.
0: ولغير الزوار،
1: لغير الزوار طبعا نحن في خدمات كثيره، يعني كمؤسسه سوريه البريد من الخدمات الماليه واللوجستيه والخدمات البريديه.
0: يعني هل يعني عرجنا قليلا على بعض هذه الخدمات المقدمه؟
1: نعم، كخدمات ماليه هي خدمات شام كاش وخدمات راتب متقاعدين. نحن بنخدم اكثر من 700 الف متقاعد شهريا، وعندك الخدمات التحويل المالي بين المحافظات، الحوالات الماليه الداخليه.
0: جميل.
1: هذه كخدمه اساسيه، وعندك الخدمات اللوجستيه اللي هي نقل الطرود الداخليه والخارجيه. الان نحن الحمد لله فعلنا نقل الطرود الخارجيه، فينا نبعث ونستقبل طرود من خارج الجمهورية العربية السورية.
0: كمراكز لمؤسسة البريد موجودة في كل المحافظات؟
1: نعم، أنت كطرود جايتك من برا طبعا أنت بتستقبلها عن طريق مكتب مطار دمشق الدولي، وتوزع تباعا على المحافظات.
0: يعني اليوم ما الخدمات الحيوية أو الحلول البريدية الذكية التي تسلط المؤسسة الضوء عليها داخل جناحها هذا العام؟
1: نحن بنحاول قدر الإمكان أن نركز على التعاون المشترك بين الشركات. فكخدمات نحن حاليا عم نشتغل على موضوع الـ IFS International Financial System. هذا هو عبارة عن الحوالات الخارجية الآتية من الخارج إلى سوريا، هذا حاليا عم نشتغل عليه. وأيضا في عندنا كثير من الخدمات اللي حاليا يعني ما أقدر يعني مثل ما بيقولوا أصرح عن أغلبها، لكن
0: والله حبذا لو تعطينا تصريح.
1: والله هو يعني حاليا احنا عم نشتغل على موضوع الاي اف اس، وموضوع التجاره الالكترونيه ايضا هو من الخدمات المؤسسه للبريد ان شاء الله جاي عليها بالقريب العاجل باذن الله تعالى.
0: اتي على ذكر هذا سيدي الكريم، يعني اليوم كيف تسعى المؤسسه للربط بين خدماتها التسويقيه واللوجستيه ودعم منصات التجاره الالكترونيه والمشاريع الناشئه التي تعرض منتجاتها في المعرض؟
1: أنا جاوبتك قبل ما تسألني هذا السؤال. سبحان الله، نحن حالياً عم نشتغل بشكل قوي على موضوع التجارة الإلكترونية الإي كوميرس بالتعاون مع عدة دول منها تركيا وقطر من خلال منصة تسمى منصة كونكتد. هذه إن شاء الله سيتم تفعيلها داخل القطر السوري، تدعم التجارة الإلكترونية الداخلية كتصدير بتدعم الصناعات المحلية، بتدعم

0: عامل الشركات الناشئة الشباب، وهذه إن شاء الله بتساعد كثير على تصدير منتجاتنا خارج الجمهورية العربية السورية إلى جميع الدول. وأيضا كمان في موضوع الاستيراد، أنت كأي مواطن سوري هلأ بيقدر إن شاء الله عن طريق منصة كونكتد، هذا تصريح يعني على بث مباشر، رح يقدر أي مواطن سوري يطلب أي سلعة هو بده إياها من أي دولة بالعالم توصله على أقرب مركز بريدي يقدر يستلمها، ومثلك مثل أي شخص في أي دولة أخرى.
1: نعم، يعني اليوم ضمن هذا الجناح في معرض دمشق الدولي، اليوم كيف يتم تعريف الزوار، ويعني من أراد يعني التواصل مع المؤسسة؟
0: نعم، كيف يتم التعريف اليوم؟ نحن وسائل التواصل الاجتماعي دائما على مدى 24 ساعة شغالة، ممكن تواصل معنا عن طريق الأرقام المتاحة عن طريق الفيسبوك، وجناحنا طبعا موجود مشاركين فيه عدة زملاء معي إن شاء الله، فنحن جاهزين بالتواصل مع أي شخص في عدة قنوات موجودة على موقعنا على الفيسبوك، ممكن أي شخص يقدر يتواصل معنا فيه.
1: يعني اليوم ما هو أبرز أسئلة السوريين لهذه المؤسسة؟ يعني الزوار الذين أتوا إلى المعرض وإلى جناحكم، ما هي أكثر الأسئلة التي تم يعني طرحها عليكم؟
0: نعم، أغلب الزوار صراحة بيركزوا على موضوع الطابع. أنا الحمد لله أقبال كبير على موضوع الطابع سنوياً بشكل عام. الطابع يعني فيه رواج، يلاقي رواج كثير من الهواة الطوابع وفئة الشباب والكبار بالسن. فطبعا اغلب الناس بتجي بتسال على الطابع شو كذا، بيتفرجوا عليه بيشوفوه في عنا نحن متاح اقتناؤه وشراؤه حاليا من البوث يعني تبعنا، وفي ناس تستفسر بشكل عام عن الخدمات. يعني لسه الناس عندهم النمطيه القديمه، مفكرين انه البريد هو عباره عن رساله وطرد وكذا، لا، موضوع اختلف، وعم نشرح لهم نحاول قدر الامكان نشرح لهم على انه البريد تغير، يعني تحرر من الصورة القديمة وصار عم يواكب العالم بشكل عام.
1: إذا أردنا أن نوجه هذا التعريف في مؤسسة البريد السوري للسوريين، ماذا تقول؟ إذا أردنا أن نكسر هذه الصورة النمطية القديمة
0: بشكل للبريد. مبسط، مثل ما تحررت سوريا الحمد لله، أيضا البريد تحرر من كل القيود والترهل الإداري اللي كان فيه، وحاليا التوجه الإدارة والعقلية بشكل عام هي توجه حديث يواكب الحداثة والتطور، وبإذن الله قريبا يعني رح نكون بإذن الله كبريد حنكون مواكبين لكل الخدمات اللي بيقدمها أي بريد بشكل عام بأي دولة أخرى.
1: يعني هل يمكن الآن أن يعني أستلم أي طرد حاليا في الوقت الحالي؟
0: نعم،
1: عبر المؤسسة أي دولة؟
0: أي دولة ترسل لك طرود يتم إرسالها عن طريق مطار دمشق الدولي، هذا يسمى الإنباوند، يوصلك الطرد يستقبله مطار دمشق الدولي، إذا بعد ذلك يرسل إلى عنا المركبات اللوجستية، يعني بتوزع الطرود بناء على أماكن الفرز اللي هي على جميع المحافظات. يعني فرضا نعم، انت عندك طرد بإدلب، يوصلك الطرد على اقرب مركب بريدي قريب منك في دمشق، حمص، في حما، في كل المحافظات. عندنا المركبات اللوجستيه تخدم جميع المحافظات.
1: نعم، يعني اليوم هل تخطط مديريه التسويق لعقد اتفاقيات او التوصل لتفاهمات تجاريه مع شركات او مؤسسات مشاركه بالمعرض لتعزيز الشبكة اللوجستية؟
0: هذا الشيء أكيد، ومثل ما تفضلت حضرتك، وأنا يعني هذا من أهم صلب عملنا وصلب وجودنا في البريد، اللي هو تعزيز العلاقات مع جميع الشركات داخليا وخارجيا، وهذه هي المعايير اللي نحن بنتبعها. وحيكون في جلسات كثيرة ضمن المؤسسة السورية البريد لتحديد مستوى النجاح اللي حيقدمه معرض دمشق الدولي للمؤسسة تبعتنا إن شاء الله.
1: نعم، يعني اليوم ما هي رسالتكم بهذه المؤسسة للوفود الخارجية اليوم في مدينة المعارض؟
0: أهلا وسهلا بالجميع، والحمد لله الذي من علينا يعني بهذا المعرض الجميل وبهالأجواء الجميلة، وبإذن الله إن شاء الله من نجاح إلى نجاح بإذن الله لنا ولجميع مؤسسات الدولة بإذن الله تعالى. ونحن جاهزين طبعا للتعاون المشترك مع أي شركة تدعم القطاع البريدي بجميع أقسامه، منها مثل ما تفضل المالية واللوجستية والخدمية.
1: نعم، يعني اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن يعني الخدمات المالية ويعني الخدمات الرقمية بالتحديد، كيف يمكن أن يعكس جناح المؤسسة التطور؟

0: الدور المستمر في حلول الدفع في الخدمات المالية والبريدية للتحول إلى الخدمات الرقمية.
1: طبعا التحول الخدمات الرقمية بالتعاون المشترك ما بين البنك المركزي ووزارة المالية والأمور هي. فنحن طبعا جاهزين إن شاء الله للتأقلم السريع مع أي حل جذري يدعم الحلول الرقمية، ومنها موضوع الشام كاش. نحن مثل ما تفضلنا عدنا في جميع المحافظات، جميع مراكزنا منها الإدارة المركزية و14 محافظة زائد 300 مكتب بريدي حول سوريا، عدنا جميع القوات تخدم شام كاش. شام كاش يعتبر من حلول رقمية، هي سحب وإيداع ورواتب طبعا الموظفين بشكل عام. فنحن في جميع مكاتبنا في عنا هالخدمة وبندعمها بشكل مباشر، إما سحب أو إيداع.
0: في الأيام القادمة هل يوجد هناك يعني تعاون إن صح التعبير مع غير فرضا شام كاش؟
1: شيء أكيد طبعا.
0: نحن يعني هناك خطة يعني
1: نحن كمؤسسة سورية البريد منطلقين بالتعاون المشترك مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، فأي شيء بيدعم أو بيخدم المواطن بشكل أسلس وأسهل وبيساعده بإتمام عمله إما بالخدمات المالية أو أخرى، فالحمد لله إحنا كإدارة جاهزين بإذن الله تعالى.
0: نعم، يعني دعني أعود الآن إلى أرض المدينة وإلى جناحكم في المعرض. ما الأنشطة والفعاليات يعني التفاعلية داخل جناح المؤسسة التي تتيح للزائر يعني التعرف على التاريخ البريد السوري وخدماته الحديثة؟
1: نعم،
0: ما هي يعني الأنشطة والفعالية؟
1: مثل ما تفضلنا سابقا، هو عبارة عن عرض لخدماتنا وترويج للطوابع، أيضا منها ترويج للطوابع طبعا القديمة. يعني في عندنا نحن الديزاين بشكل عام كديزاين للقسم تبعنا، هو عبارة عن طوابع ابتداء من 100 سنة إلى الآن. فنحن حاطين هاي الطوابع، في منها طوابع جدا ذات قيمة معنوية وقيمة فنية كبيرة، حاطينها على كشكل ديكوري يعني وفني على القسم تبعنا. نعم. وتدريجيا إلى هالسنة اللي هي معرض دمشق الدولي 63.
0: نعم. نعم، يعني اليوم هو التعريف بتاريخ البريد. نعم. السوري. نعم. منذ نشأته وإلى اليوم.
1: بالضبط.
0: كيف رأيتم الإقبال؟
1: والله إقبال جميل جدا، ومثل ما تفضلنا سابقا بالنسبة لموضوع الطوابع إقبال جميل، وفي ناس من خارج البلد عم تتواصل معنا لاقتناء الطوابع واقتناء البطاقة البريدية، وما شاء الله يعني إقبال من كل الفئات وعلى كل الخدمات. في ناس عم تسألنا وين تقدموا الخدمة الفلانية، نجاوبهم. يعني بشكل عام إقبال جميل بإذن الله.
0: يعني إذا أردنا أن نعرف باختصار البريد السوري الآن وخدماته المتاحة حاليا لنسمعها إلى السوريين، ما الذي تقول؟
1: بشكل مختصر، خدمات مالية، خدمات لوجستية وخدمات بريدية. الخدمات المالية هي عبارة عن رواتب متقاعدين، عبارة عن نظام حوالات داخلية تحول من مدينة لمدينة مبلغ مادي، وفي عندك توصيل رواتب متقاعدين إلى البيت، خدمات اللوجستية، عندك نقل البضائع،
0: هناك إيصال لرواتب المتقاعدين.
1: نعم،
0: إلى المنزل.
1: نعم، في عندنا خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى المنزل، بيجي الشخص المعني بيسجل عنا بياناته وبنصير نحن بنوصل له الراتب لحد لعند بيته لباب بيته.
0: جميل.
1: نعم،
0: هذه الخدمات المالية.
1: هذه خدمات مالية. كخدمات لوجستية هي عبارة عن نقل الطرود والبعائث البريدية داخليا وخارجيا. قلت نحن فعلناها الحمد لله
0: خارجيا،
1: استلام الطرود من الخارج.
0: يمكنني الان ان ارسل طرد خارج سوريا،
1: خارج القطر ان شاء الله راح نفعله قريبا جدا، اما استلام من خارج القطر الى الداخل.
0: هل هناك مده زمنيه يمكن؟
1: يعني ممكن قريب جدا جدا، قريب العاجل باذن الله تعالى.
0: نعم، يعني ما المؤشرات، يعني ما مؤشرات النجاح التي تعتمدها اليوم مديريه التسويق لتقييم مخرجات هذه المشاركه؟ يعني
1: نعم، كمؤشرات هي عبارة عن يعني مدى التعاون المشترك مع الناس، مع الشركات. يعني هل تم توقيع اتفاقيات تفاهم، هل تم توقيع مذكرات تفاهم، هل تم توقيع شراكات، هل صار في اجتماعات داخلية، صار في بروبوزل، صار في نوعا ما. فهي مثل ما أنا جاوبتك عليها بسؤال قبل، أنه في معايير معينة نحن راسمينها، وحيتم إن شاء الله الاجتماع مع الفريق المعني من مؤسسة البريد داخليا وبحث مدى نجاح وجودنا في معرض دمشق الدولي على مدى 10 أيام إن شاء الله في هذه السنة.
0: أشكرك جزيل الشكر المهندس محمد وجيه صريفي، مدير مديرية التسويق في المؤسسة السورية للبريد. وأنتقل إليك مراسلنا نائل القداح من أرض مدينة المعارض في دمشق.
2: نعم.
0: مرحبا نائل.
2: أهلا محمد.
0: نائل، اليوم يعني بعد يعني إتاحة الإتاحة يعني إتاحة المعرض للزوار.
2: نعم.
0: لجميع الزوار، كيف رأيت الإقبال وما هو الجناح الأكثر يعني زيارة؟
2: نعم محمد، بداية يعني اليوم نشاهد أجنحة ونشاهد أماكن هي تعنى وتقصد دائما في الزيارة. مثل من أجمل الأجنحة التي يرغب لها الزوار ويرغب لها الوافدين هي أجنحة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. بما يتعلق بجناح وزارة الدفاع، اليوم وزارة الدفاع بالذات هي تعمل على إبراز الجيش العربي السوري بصورته الصحيحة وبأنشطته المتنوعة ومجالاته المختلفة. شاهدنا على مدار اليومين السابقين رحلات جوية تسير من أرض مدينة المعارض لبعض الأشخاص ليشاهدوا أو ليكسروا فوبيا الرعب التي كانت ترافقهم خلال سنوات الثورة السورية، عندما تظهر أو تحلق الطائرة فهي تحلق لتقتل المدنيين، أما اليوم فالطائرة تحلق لتسعد المدنيين وتدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم. ودائما أريد أن يكون للزائر دور على نافذتنا، ومعي أحد الزائرات هنا على أرض مدينة المعارض لتخبرنا كيف كانت هي الأجواء. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا رب.
2: تعرفيني بحضرتك؟
3: أنا آية خالد، دارسة إعلام، أنا إعلامية وبنشر وبصور على صفحاتي.
2: جميل. بما يتعلق في وزارة أو بالخطة الإعلامية أو المشاهدة الإعلامية كونك تعملين في هذا المجال، ما هي أبرز المتغيرات التي لاحظتيها بين معرض دمشق الدولي في الدورة السابقة والدورة الحالية؟
3: هلا والله في حضور لافت، يعني هلا هاي السنة احنا شفنا جناح كامل متكامل مع تجربة مميزة. مثلا أنا جربت تجربة البودكاست مع الطفل الصغير، كان هو المذيع، بالإضافة للإخبارية إنه نقعد ونتصور. وبشكل عام يعني في حضور لافت، يعني عم نشوف أكثر من قناة مشاركة وأكثر من جهة.
2: ما هي أبرز أو ما هي أهم الأجنحة التي زرتيها ولاقت إعجابك حول تنظيمها آلية عرض المتوفر لدي؟
3: هلا أنا زرت تقريبا أغلبية الأجنحة، أكثر جناح لفتني هو وزارة الداخلية، يعني هي مشاركتها الأولى بالمعرض من 63 سنة، فإنه كيف ناقلين السجون والجدران بحد ذاتها لهون لحتى يفرجوها للعالم، أنا هون كتير لفتني. بالإضافة لوزارة الدفاع، يعني المسيرات الحربية، التجربة المحاكاة الواقعية لطائرات الدرون، أنا هاي جربتها كمان، ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأكيد أنا كإعلامية القسم الإعلامي هو المفضل عندي. يعني
2: بما يتعلق بالقسم الإعلامي، كيف كانت رؤية لديك؟
3: شو السؤال؟
2: كيف كانت رؤيتك للجناح الإعلامي أو جناحة وزارة الإعلام؟
3: والله أنا شفته بقلبي، يعني قبل عيني، لأنه يعني في جهود واضحة وفي تميز. يعني قسم سانا عن معرض دمشق الدولي للكتاب في تطور لافت، حتى بتقنيات التصوير، الأفكار، إنه هلأ ضافوا فكرة اللي هي تكتب خبر بضل ذكرى، بالإضافة للصورة.
2: ما هو الخبر الذي كتبتي؟
3: أنا كتبت خبر عن زيارتي، كان مبارح اليوم الثاني إلي، فكتبت عن الزيارة وعن توافد الناس، خبر مباشر يعني كان، وتركته ذكرى.
2: شكرا لك آية، وشكرا على هذه المقابلة، وأنتقل إلى ضيف آخر لتكون هناك آراء مختلفة. يعطيك العافية.
4: الله يعافيك. أهلين. هلا.
2: تعرفني بحضرتك؟
4: عماد عبد الرحيم، مهندس زراعي، وجاي هون أشارك بالمعرض. كتير أنا يعني انبسطت ولاحظت إنه فعلا في تنسيق وفي كانت إدارة جيدة يعني، والإقبال كمان الإقبال ممتاز.
2: أستاذ عماد، بما يتعلق في المعرض، كيف كانت الصورة لديك وكيف رأيت الأجنحة والأقسام في المعرض؟
4: والله أنا كتير مبسوط بالتنسيق والتعاون بين الوزارات وبين الأجنحة، مع أنه أنا بعدني في البداية، يعني ما زلت بدخولي، دخلت تقريبا لوزارة الدفاع وزارة الداخلية، والآن متجه باتجاه وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين. فكتير كتير كان رائع التنسيق بين الوزارات والاستقبال جيد والمعاملة كتير كتير ممتازة.
2: بما يتعلق بالتنظيم، كيف شاهدت التنظيم وما رأيك في التنظيم؟
4: مميز جدا جدا عن سنوات
2: الماضية. هل كان لك مشاركات في سنوات ماضية؟
4: طبعا طبعا، بس هذا المعرض يعني أنا بعتبره أنه كتير كان تنظيم الدخول، تنظيم السيارات بالمرآب، بالإضافة إلى الدخول على طريق الأسماء والباركود، كتير كان رائع. يعني
2: كيف يعني اليوم تتحدث عن معرض دمشق الدولي، وكونك شاركت بمعارض سابقة، ماذا يعني معرض دمشق الدولي اليوم للسوريين وماذا يعني للأستاذ عماد؟
4: معرض دمشق الدولي هو عبارة عن مرآة سورية، وهو الواجهة يعني يعتبر المعرض بالنسبة للعالم، يعني هو وجهة العالم بالنسبة لسوريا. وأنا كتير مبسوط بهالمعرض، وإن شاء الله بالمستقبل كمان بتوقع أن يكون أكثر تنظيما وأكثر إقبالا ومشاركة كمان.
2: شكرا لك أستاذ عماد. كما سمعتم الأستاذ عماد تحدث عن دور معرض دمشق الدولي وأهم الأقسام التي يعني طرأت أو أهم الأقسام التي زارها. كونه مهندس زراعي فهو سيذهب إلى جناح وزارة الزراعة، وبما يتعلق بجناح وزارة الزراعة فقد شهد جناح وزارة الزراعة توقيع عدة اتفاقيات تعنى بالزراعة، وأيضا تقديم ماذا تمتلك سوريا من زراعات وماذا تمتلك سوريا من يعني جهود زراعية وتنوع زراعة وتنوع من في المحاصيل الزراعية. وأيضا سوريا اليوم هي تعتبر من أهم الدول المصدرة للقمح والمصدرة للحمضيات في الساحل السوري وفي شمال شرق الفرات في القمح.
0: أريد أن نعم نائل قداح من أرض مدينة المعارض في دمشق، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي الأستاذ عبد الرحمن السروجي مديرية العلاقات العامة في محافظة دمشق. أهلا ومرحبا بك.
5: حياكم الله أستاذ محمد.
0: حياك الله أستاذ عبد الرحمن. يعني اليوم كيف ترون المعرض؟
5: للأمانة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سعيدين بافتتاح المعرض على العالم، سعيدين بافتتاح سوريا على العالم، وأكثر من هيك نحن سعيدين بافتتاح سوريا على أبنائها، على الناس اللي أصبحت تشعر أن هذه البلد لها. يعني أي سؤال عم يسألونا يا ما شاء الله نشاط كبير، زحمة، فعاليات، فشو السر؟ البلد رجعت إلى أهلها، فهذا الانطباع الأولي بفضل رب العالمين.
0: ما شاء الله. اليوم يعني دعني أذهب إلى المحافظة، يعني اليوم كيف تنظم المحافظة مشاركتها في هذا المحفل الاقتصادي اليوم، وما الرؤية التي تحرك حضورها في الدورة 63؟
5: نعم، معرض دمشق الدولي معرض كبير، ومحافظة دمشق مؤسسة كبيرة مقارنة ببقية مؤسسات الدولة من حجم المديريات الموجودة فيها، فأكثر من 30 مديرية. حاولنا نركز على المديريات المرتبطة بالمجتمع، فالأشياء اللي حتجدها في أجنحة المحافظة هي الأشياء المرتبطة بالمجتمع، وركزنا كثير أنه نسمع الناس أكثر مما فقط نعرض لهم، بدنا نعرض بعض الإنجازات ولكن أيضا بدنا نستمع منهم، بدنا نحاول نشاركهم مجتمعيا. فهذا المحور العام لمشاركتنا هذه السنة في النسخة 63 من معرض دمشق.
0: جميل. اليوم يعني إذا صح التعبير إذا مع الألعاب النارية
5: أجواء جميلة. أصوات من قبل أصوات قصف، الآن أصوات احتفالات،
0: أصوات فرح، والسوريون كلهم هنا اليوم. يعني وتحدثت جملة جميلة جدا، عادت سوريا للسوريين.

0: الصلاة على أن يديم هذه الفرحة على السوريين جميعا. هذا هو يعني حصاد صبرهم وقد نالوا. نسأل الله تعالى أن يديم هذه الفرحة. أعود إليك الأستاذ عبد الرحمن السروجي، مدير مديرية العلاقات العامة في محافظة دمشق. اليوم يعني ما الذي يميز جناح المحافظة هذا العام؟
1: مشاركة جناح المحافظة هذه السنة بمشاركة بين بيئة دمشقية، نبدأ بالرحلة الزائر في تجربة دمشقية بحتة، البيت الدمشقي والحارات الدمشقية، ثم ننتقل إلى رؤية دمشق المستقبل بمشاريعها التنموية، وأيضا بالمنتصف أخذنا الساحات الممرات التفاعلية لنجعل الناس تعيش تجربة بكل مديرية تقريبا. فهي تعتبر عبارة عن ورش عمل داخل جناح المحافظة. طبعا ركزنا على المديريات اللي لها تماس بالمجتمع، مديرية التنمية المحلية، مديرية دعم القرار، مديرية التخطيط، مشروع دمشق تستعد ليرسم المصور الحضري للمدينة أو مصور التخطيطي والحضري للمدينة، أيضا مديرية الأنشطة الثقافية والاجتماعية، مديرية الإعلام، ولا شك مديرية العلاقات العامة. هي أجنحتنا بشكل يعني عام. يعني
0: اليوم يعني ما الآليات المتبعة لديكم داخل جناح المحافظة للاستماع إلى آراء الزوار من أهالي دمشق ومقترحاتهم؟
1: تقريبا لا يكاد يخلو الجناح أو قسم في جناحنا من مشاركة تفاعلية، بدءا من العلاقات العامة. ممكن الإنسان يكتب رسالة لمحافظ دمشق، تصل جميع الرسائل لايف للمحافظ، أحيانا بطريقة مؤرشفة، وأحيانا برسائل مباشرة منا له، وأيضا رسالة لدمشق كيف تعبر عن رأيك بهذه المدينة، بالتخطيط الحضري لرؤية دمشق، كيف ترى دمشق مستقبلا، كيف ترى مستقبلها، كيف ترى المدينة القديمة، ما المقترحات القابلة للتحسين. وأيضا هناك مشروع اللي هو يوم المواطن. يوم المواطن هو تقريبا أهم مشروع تفاعلي يمكن نتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى.
0: نعم، إذا أتينا على ذكر هذا يوم المواطن،
1: يوم المواطن هو الفريق كما هو في مكاتبنا بمحافظة دمشق، جئنا في اليوم بنفس المكان متواجدين، الفريق جميل. مركزي فاتح خطوطه مع 33 مديرية الموجودة بالمحافظة. الناس بيجونا يوميا تقريبا ما يقارب 100 شخص داخل مبنى المحافظة للشكاوي المعقدة اللي ما قدروا يحلوها مع بقية المديريات. فلما يصلوا لعندنا فنحن بنحاول نعالج هذه القضايا بالمديريات مباشرة مع المدراء بالمحافظة. وأيضا الآن لو بتروح بتشوف جناحنا الشباب عم يعملوا وعم يشتغلوا كأنهم جوات المكاتب، فبيستقبلوا هذه الشكاوى ما بتصل مباشرة للمحافظة، لأنه هي ليست حالة إعلامية، ليست شو. معلومك أي مسؤول كبير بهذا الحجم وقته أمانة، فحفظ وقت هذا المسؤول بأنه تستغل وقته باتخاذ قرارات أو لفت الانتباه لقضايا مشكلة ومعلقة بالسيستم القديم أو بقضايا فساد، هو أمانة نحن حملناها على عاتقنا. فنحن الآن إذا قدرنا نعالج المشاكل ضمن المدراء تبع المديريات تبعنا عالجناها، ما تمت المعالجة فبيتم الجدولة حتى يجي يوم المواطن للإنسان يحقق مع المحافظ مدة ربع ساعة يحكي له مشكلته ويحاول يعالجها، والمحافظ بالجلسة في صبر موجودة.
0: أي مشكلة كانت ليست فقط
1: مشكلة إنسانية، خدمية، مجتمعية، أحيانا سياسية، قضية خاصة، شأن عام، محافظ مدينة هو ممثل رئيس في هذه البقعة الجغرافية، فبيجلسوا مع المحافظ، المحافظ يكون جالس مع الفريق المركزي المتابعة، فبيوجه مباشرة لمعالجة هذه القضايا. الحمد لله بلشنا المشروع من 3 أشهر، الآن عالجنا أكثر 120 قضية، حلينا منها يعني من عدد القضايا اللي استلمناها 85% من القضايا، ومستمرين بعون الله تعالى. الفريق نفسه موجود الآن هنا.
0: نعم، جميل جدا. إذا يعني أردت أن أتكلم وإن صح التعبير، هذه المشاكل المقدمة لكم اليوم في مدينة المعارض كزائر أتى وقدم مشكلته، متى ستحل؟
1: أحيانا إذا المشكلة عاجلة فريقنا في فريق مديرياتنا المختلفة ومديرية العلاقات العامة مداومين صباحا في المحافظة، نخلص دوامنا نغير ثيابنا وبنجي أيضا على المعرض. فإذا كانت المشكلة عاجلة طارئة مباشرة بنحولها لمديريات مختصة أو بنذهب إلى معالجتها بنفس اليوم أو ثاني يوم صباحا في المحافظة. إذا كان مشروع استراتيجي نتابع إن شاء الله. نحن في عنا آلية حبشرك إن شاء الله يوميا في حالة رصد لكل أقسام المحافظة في الجناح تبعنا، في موظفتين مختصين بيجمعوا الداتا سواء بدعم القرار، سواء بمشاركات مجتمعية، سواء برسائل دمشق، سواء بقابل المحافظ، بيجمعوها بشكل مسيستم عبر السيستم ضمن آلية محوكمة، وبعدين بنرجع بنصنفها يوميا. كل يوم عم نحاول نحسن تجربة الزائر، وأيضا في تقرير كامل حيخرج عن جناحنا بنهاية المعرض لحتى نحسن تجربة الزائر عندنا ونتابع مباشرة أول بأول إن شاء الله تعالى.
0: جميل جدا. يعني إذا أردت المشكلة، إذا يعني صح التعبير، أن أضعها في مدة زمنية ممكن أن تستغرق 10 أيام،
1: والله مقابلة المحافظ
0: يعني
1: بالذات.
0: أما المحافظة يعني تبدو جهد في التخلص يعني من هذه البيروقراطية.
1: خطوطا الحمد لله مفتوحة مع كافة مديريات بشكل سريع جدا. حتى مديرية الشكاوى موجودة عندنا محلولة، سميناها محلولة. تطبيق محلولة وعبارة عن تطبيق من الشكوى إلى الحل. صور
0: حتى الأسماء
1: الحل.
0: حلوة.
1: يمكن جربته ما بعرف.
0: الأسماء كثير حلوة.
1: هاي والله كان هيك ابتكار دمشقي يعني.
0: إن شاء الله. طيب إذا ما أبرز الفعاليات اليوم الحية أو العروض التفاعلية داخل الجناح التي تتيح يعني للزائر تجربة بيئة دمشق ومنتجاتها بشكل مباشر؟
1: خليني أحكي لك عن
0: كمعرض.
1: جميل أستاذ محمد، خليني أحكي لك عن هديتنا الدمشقية. هديتنا هذه مرة خارجة عن مألوف، ما حبينا تكون هدية مشترى ومدفوع حقها وكتاب ودفتر وورقة وقلم ولوجو، حبينا تكون من تربة وعبق دمشق. لكن الهدية ما بتاخذها إلا إذا اشتغل فيها. هي نبتة دمشقية من مشاتلنا الدمشقية الأصيلة، تعيش معك من بين فترة 6 شهور لسنة بإذن الله تعالى. لازم الواحد يلبس كفوفه ويشمر، يزرعها بإيده وبياخذها. إذا ما زرعها ما بنزرع لها بأنفسنا. ولكن رسالتنا مراهية هدية ليست فقط هدية ياخذها على البيت، ليست ذكرى فقط من الأرض. مشكلة الإنسان السوري ما قبل التحرير إنه كان كثير من السوريين فاقدين بشعور الانتماء للوطن.
0: نعم.
1: فاقدين لشعور الانتماء لهذه الأرض، نشعر إنه أنا بنظف بيتي جوا لكن برمي القمامة بالشارع، ما بدير بالي على المرافقات. ليش؟ لأنه كان النظام البائد سالب الأرض من أهلها. لكن الآن رسالتنا إنه الأرض أصبحت لك، خذ منها زريعة نبتة لمحة إلى بيتك، وحاول تكون حالة انتماء لكافة سلوكك جوات الحياة اللي بتعيشها.
0: جزيل الشكر لك الأستاذ عبد الرحمن السروجي مدير مديرية العلاقات العامة في محافظة دمشق. شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل معكم إلى ختام تغطيتنا المباشرة من أرض مدينة المعارض في دمشق، وبالتحديد معرض دمشق الدولي بدورته 63 في يومه 4. نقلنا لكم بصوت والصورة نبض الزوار وأبرز ما قدمته الشركات والأجنحة المشاركة في هذا اليوم المميز. تبقى أبواب المعرض مفتوحة لاستقبالكم وتغطيتنا مستمرة لنقل كل جديد. وشكرا لمتابعتكم، ونعود إلى بث إذاعة دمشق لبرامجنا. وشكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة. إلى اللقاء.

مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام

مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: شو يعني هاي؟
1: اوه دني لغتك الافغانجية تعبانة.
0: لك انت شو صاير للسانك اليوم؟
1: لساني صابر.
0: ايه لسانك؟
1: Je ne comprends pas صابر.
0: شو يعني؟
1: يعني انا ما بفهم عليك.
0: وشو هي كمان لغتك افرنجية تعبانة؟
1: حرف العين ما بيطلع معي. Parlez-vous français صابر؟
0: لك يا بنت الحلال امتى بدك تعقلي؟ امتى بس بدي اقدر اقول عنك انك صرتي زوجي مثل كل هالناس؟
1: Qu'est-ce que vous dites؟ انا لغتي العربي ضعيف شوي. Parlez avec moi en français pour comprendre صابر.
0: وشو معناها هاي الاخرانية؟
1: يعني حكيني فرنجي لحتى افهم عليك صابر.
0: وليش لحكيكي بالفرنجي؟ ليش ما عنا لغة نحكي فيها؟
1: بس أنا مودرن صابر.
0: يا بنت الحلال عنا لغة اسمها لغة الضاد، لغة حلوة. هالفرنجة هي ليش بقى؟
1: أوه نو نو نو صابر نو سيت اون غراند انسول.
0: شو شو شو شو؟
1: يعني إهانة. هذه إهانة.
0: إهانة لمين؟
1: للإدوكاسيون يعني للثقافة صابر.
0: لك أنا بفهم إنه الواحد لازم يتثقف ويتعلم لغات، بتفيده للمطالعة للدراسة للترجمة. أما يلي ما بفهمه إنه واحد عربي وعايش ببلد عربي ويحكي بالأفرنجي بمناسبة وبدون مناسبة.
1: أوه votre cerveau est en arrière صابر.
0: وهي شو يعني؟
1: يعني أنت أفكارك كتير متأخر. يا يا يا
2: من مكتبة الإذاعة.
0: يا يا الغلاظة.
1: Qu'est-ce que ça veut dire galaza chez vous en arabe saber؟
0: عم تسألي شو معنى الغلاظة بالعربي؟ هذا هو معناتها. بعدين منين حضرتي؟ مستوردي من الخارج؟
1: دمك كفيف صابر. يا يا يا يا
0: هلا بتركزي لسانك مثل الناس والعالم ولا اهرب منك للفضاء الخارجي؟
1: اوه نو نو كله لاستين وبيمشي الحال صابر.
0: لاستين؟ شو يعني لاستين؟
1: لاستين صابر لاستين يعني بعد شوي.
0: قصدك لحظتين.
1: برافو صابر برافو. Vous êtes très intelligent يا ابن الهلال.
0: لك انا ابن الهلال يا بنت الشمس.
1: يا يا يا يا يا كم vous êtes comme كربونات صابر.
0: وهي شو معناتها هي كمان؟
1: يعني دمك كتير مهضوم كتير كربونات صابر.
0: هلا بتأمري ترجعي لطبيعتك فورا والا
1: كله لاستين وبيمشي الحال صابر.
0: بدينا رجعنا.
1: حرف الحاء صعب يطلع معي صابر. اوه يا ربي ما يتأخروا.
0: مين هدول؟
1: الجروب تبعي.
0: وشو بقى الجروب تبعي؟
1: في عنا بارتي ببيت كالتي.
0: كالتي؟ ومين هي كالتي؟
1: كالتي يعني خالتي. بس الخيمة بتطلع معي صابر.
0: يا سلام يا سلام، هذا اللي كان ناقصك يا أبو الصبر. جروب وبارتي.
1: بارتي يعني حفلة صابر.
0: بعرف بعرف، بس مين أفراد الجروب بقى؟
1: أم أنوار.
0: أم أنوار؟
1: يعني أم أنوار بس بالفرنساوي صابر.
0: إيه؟
1: والمدموزيل عيشة.
0: عيشة إيه؟ وغيره؟
1: في كتير غيره، كل الشلة.
0: قسما بالله شي بضحي. إيه؟ والبارتي يعني تبع الحفلة هذا تبعكم، بمناسبة شو؟
1: في تهور صابر.
0: وشو يعني تهور؟
1: يعني تهور البيبي ستاف.
0: ما فهمت.
1: رح ترجم لك ياها للعربي صابي. يعني رايحين على بارتي تهور ستاف يعني مصطفى.
0: والبيبي ستاف بسلامته مين بيكون؟
1: يا مرحوم الباي بيكون ابن بنت إهما ام انواق.
0: هذا هو البارتي اللي جاي مشان الجروب.
1: وي صابي.
0: وهالجروب تبع حضرتي كلهم بيحكوا هيك؟
1: وي تقريبا.
0: ايه الله يهديكي يا يصطفل فيكي.
1: Give me 50 Syrian pound please صابر.
0: نعم.
1: اتيني 50 ليرة only. يعني بس 50 ليرة.
0: بس 50 ليرة؟ ولا شو بقى ال 50 ليرة؟
1: نقود صابر.
0: نقود؟ يعني بدك تشتري نقود لحتى تجلسي لسانك وتحكي مثل الناس؟
1: اوه نو نو نو صابر نو. نقود يعني نقود للبيبي اللي رايحين على بارتي تهورو.
0: لك انت ما عندك جنس الملاحظة.
1: كيسكو سا فو دير ملاحظة صابر؟
0: لك شايف الدنيا اخر شهر وجاية تقولي هات 50 ليرة وانا 50 كرش ما معي.
1: امبوسيبل صابر امبوسيبل. اذا ما نكتنا هون بيصير نوجود يا ابن الهلال.
0: وإذا نقطناهم بيصير نوجود أكثر، لأنه مالي مستعد روح الديان لحتى نقط العالم.
1: يعني بتريدني يزعل سابق؟
0: وأنت بتريديني ضايق حالي؟
1: تومورو بس يجينا بيبي نحنا كمان بنقطونا نقود.
0: يا ستي لا ينقطونا ولا منقطون، بركي يوم اللي بده يجينا البيبي كانوا متضايقين ومنقطونا.
1: امبوسيبل امبوسيبل سابق امبوسيبل. يا اما بتعطيني 50 ليرة يا اما راح اهرد.
0: يا ستي احردي واشربي مية البحر.
1: مالي عطشانة سابق.
0: 50 ليرة نو، لارجان نو، ماني نو نو، ثم نو ثم نو.
1: يس ثم يس ثم يس. لازم تعطيني 50 ليرة هلا. Vous avez compris, Saber?
0: Là, là, vous avez compris, ou là, dit, vous avez compris, Abraham.
1: Ou bien là, qui a éloué dans le groupe, Rouh, oui, dit Fadie, Saber.
0: Là, quand même, tu peux te l'aider à éloué, et bien, من هون للمعاش, j'ai dit Fadie.
1: On a ma barré.
0: Ou on a ma bêta.
1: On a ma barré. كم سين ليرة يعني كم سين ليرة؟
0: وأنا قسما بالبنك المركزي I know speed fire money now.
1: شو يعني سابة؟
0: يعني مو ممكن ادفع بالإنجليزي.
1: أنا ما بعرف كم سين ليرة يعني كم سين ليرة؟
0: نون دينارو ليرة سورينيلا مانو.
1: وشو يعني سابة؟
0: يعني مو ممكن ادفع بالطلياني.
1: أنا ما بعرف كم سين ليرة يعني كم سين ليرة؟
0: شخت نخت مارك لونخت.
1: يعني شو يعني سابة؟
0: يعني مو ممكن ادفع بالألماني.
1: أنا ما بعرف كم سين ليرة يعني كم سين ليرة؟
0: فوت سيشون يعني فو.
1: شو يعني سابة؟
0: يعني مو ممكن ادفع بالصيني.
1: أنا ما بعرف كم سين ليرة يعني كم سين ليرة؟
0: نياو نياو نياو نياو نياو.
1: وشو يعني سابة؟
0: يعني مو ممكن ادفع حتى بلغة نياو نياو.
2: فرانكو أراب، تمثيلية من تأليف وليد مارديني، تمثيل صبا وتيسير السعدي.

لنا لقاء. لنا لقاء بكم ولكم لقاء معنا. كل سبت واثنين وخميس 10:30 مساء على أثير إذاعة دمشق.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

لتخضعين كلامه، لتعرفين ابتسامه. أنت لست تاجرة كي تضحكي.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

هل سمعتم يوماً صوتاً يغني للأرض؟ صوت لا يعرف النوم ولا يهدأ إلى ليتنفس بلقاء الماء، صوتاً لم تصنعه آلة حديثة، صنعه الماء والخشب وحفظه الإنسان السوري لقرون طويلة. في مدينة أبي الفداء حما يقف نهر العاصي شاهداً على واحدة من أروع الحكايات الهندسية في تاريخ البشرية. هنا الماء لا يكتفي بالجريان في قاع النهر، بل يصنع معجزة ميكانيكية تقول للعالم إن جذور المجد أوله سوريا. تخيلوا معي عجلة خشبية عملاقة يصل قطرها إلى نحو 21 متراً، تدور في حركة مذهلة من التعقيد دون محرك ودون وقود ودون كهرباء. كيف؟ السر في معادلة بسيطة كالبساطة التي عاشها أجدادنا: النهر يدفع والناعورة ترفع والجاذبية توزع. بنى المعماري السوري سداً حجرياً لحجز المياه وتوجيهها بسرعة فائقة ليدفع تيار العاصي الريش الخشبية للناعورة فتنطلق في دورانها غارفة الماء بأوعيتها المثبتة على محيطها لترتفع به وتفرغه في قناطر حجرية ضخمة، ومنها ينساب شريان الحياة ليسقي المدينة من الأعلى، حيث تضخ ناعورة واحدة ما يقارب 50 لتراً من الماء في الثانية الواحدة. إنها فيزياء الأجداد التي ثبتت جذورها في التاريخ منذ العصور الآرامية، وأقدم توثيق لها في العالم حفر في لوحة فسيفساء أفاميا الشهيرة قبل أكثر من 1500 عام لتطابق بشكلها شكل نواعيرنا اليوم. ثم تطورت النواعير عبر العصور وبلغت في حما مستوى لافتاً من الإبداع الهندسي، خصوصاً في العهود الأيوبية والمملوكية. كان في حما وريفها نحو 115 ناعورة، منها 25 داخل المدينة. أما اليوم فتشير المصادر إلى بقاء نحو 24 ناعورة عاملة أو قابلة للعمل، منها 22 داخل حما تضاف إليها ناعورة شيزر. لكن النواعير لم تكن مجرد عجلات متفرقة، بل كانت تنتظم في مجموعات، ولكل مجموعة اسم ولكل اسم حكاية. فهناك مجموعة البشريات التي ارتبط اسمها بالشيخ بشر صاحب المقام القريب منها، ومجموعة الجسريات نسبة إلى قربها من الجسور. أما الكيلانيات فقد ارتبطت بأسماء أصحاب البساتين والبيوت التي كانت تخدمها. وبالقرب من القلعة نجد مجموعات شهيرة تضم نواعير مثل الخضورة أو الدوالك. لكل ناعورة في حما شخصية وهواية تكاد تكون مستقلة، مما جعلها كالسجل الخشبي الذي يحفظ الذاكرة. فناعورة الجعبرية مثلاً ترتبط بتسمية أخرى هي المارستانية لقربها من البيمارستان النوري، وناعورة المؤيدية الأصغر بقطرها حملت اسم أحمد مؤيد باشا العظم، بينما تقف ناعورة الدهشة لتثير ذهول كل من يراها، فهي بلا دائرة داخلية وتصطف صناديقها بالتناوب واحد كبير وواحد صغير لتتحدى قواعد الصنع المعتادة. وصولاً إلى الملكة، ناعورة المحمدية أشهر نواعير العاصي وأكبرها قطراً بنحو 21 متراً ونصف، ولها 120 صندوقاً، وعلى إحدى ركائز قناطرها بقيت

كتابة تاريخية تشير إلى تجديدها عام 1361 ميلادية لإيصال الماء عبر ساقيتها الطويلة إلى الجامع الأعلى وحمام الذهب، وبالقرب منها جارتها العملاقة ناعورة المأمورية التي تحمل عبق عام 1453 ميلادية بقطر 21 متراً، والتي كانت مياهها تتوزع على عدد من مساجد حما وحماماتها وتغذي نحو 250 بئراً في منازل المدينة، لتعيش بجوارها نواعير أصغر حجماً كالمقصف أو القاق والعثمانية. تقف هذه الأخشاب شاهدة على أن الحضارة في سوريا لم تكن متحفاً جامداً، بل هي آلات تتنفس، صمم قلبها ومحورها المركزي من خشب الجوز الصلب، وصنعت وشاحاتها وريشها من خشب التوت والحور لمقاومة الرطوبة. عمرها التاريخي يعود لإنشائها، لكن أجزاءها تجددت ببراعة شيوخ الكار عبر الأجيال، ليظل التراث حياً لأنه ارتبط بنبض الناس والزرع. أما الصوت فله حكاية أخرى. اشتق اسم الناعور لغوياً من الفعل نعر، وهو الصوت الذي يخرج من أقصى الأنف، لكن أهل حما لم يروا في هذا الاحتكاك الخشبي ضجيجاً، بل سمعوا فيه تهويدة مدينتهم، حوار أبدي بين الخشب والماء. إذا صمت يوماً للصيانة، شعر أهل حما وكأن نبضاً في صدورهم قد توقف. والآن لو قدر لكم يوماً أن تقفوا تحت ظلال هذه العمالقة الخشبية، ما هو أول سؤال ستطرحونه على روح ذلك المعماري السوري القديم؟ أم أنكم ستكتفون بالصمت لتستمعوا لقيثارة الماء وهي تروي ذكريات 100 ناعورة كانت تملأ أفق حما بالخير؟ ربما لا يهم السؤال، فصوت الناعورة هي صوت الذاكرة، صوت كنز بشري حي تربع بفخر على قائمة التراث الإنساني العالمي. في كل زاوية من بلادنا قصة، وفي كل أثر حكاية إنسان لم يعرف المستحيل، وهذه النواعير وهي تدور على العاص منذ 2000 عام تهمس لنا بصوت الماء والخشب. هنا كانت الحكاية، وهناك ما زالت أولها سوريا ترويها. دمتم ودام وطننا عامراً بالآثار والمجد. نلتقي في محطة قادمة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: العاشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الزراعة باسل السويدان يوقع مذكرة تفاهم مع شركة المتين بهدف توفير الآليات والمعدات الزراعية اللازمة للمزارعين السوريين وتعزيز الخدمات الفنية المرتبطة بها. رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي يبحث مع رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد آفاق التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المنظومة الرقابية. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة في الريف الشرقي لمحافظة السويداء. إدارة مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور تلقي القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة وتضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الإتش بوز وأدوية مخدرة بالإضافة إلى أسلحة متنوعة وذخائر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تلة باط الوردة بالقرب من بيت جن بريف دمشق بأربع قذائف مدفعية. وفي خبرنا الأخير، المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر من رياح هابطة قوية في منطقة البادية بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار أدت لتشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: لقاء بكم ولكم لقاء معنا. كل سبت واثنين وخميس العاشرة ونصف مساء على أثير إذاعة دمشق.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها.

0: سيدة المدن وهوى القلى.
1: عرس الشرق أوله لمشكو.
2: طيب راجع كلامك.
3: ليش شو قلت؟
2: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
3: راجع كلامك.
2: راجع كلامك
3: مع وفاء مصلي
2: وعلي القاسم.
4: مع السلامة يا أبو سعيد، الله معك.
2: شو أعطيته؟
4: أعطيته المفك.
2: الله يعوض عليك، لأنك غالباً ما رح تشوفه مرة تانية.
4: لا، ليش عم تظلمي للرجال؟
2: ما علي عم بظلمه، عم وصف الواقع.
4: عن جد ليش هيك عم تحكي؟ يعني الواحد إذا بيستعير شغلة وينسى يرجعها عادي؟
2: لا مو عادي، لأنه بصير يحس إنه صارت جزء من البيت تبعه.
4: إيه والله، إيه صارت معي مرة، استعرت كتاب من عند رفيقي ماجد بعد سنتين لقيته عندي.
2: ايه ورجعته لرفيقك ماجد بعد ما تذكرت؟
4: لا، لانه ماجد سافر برا البلد وهج بلا رجعة مثل كل اللي راحوا وما رجعوا.
2: ايه بس القصة مو بالمفك، القصة بحق صغير. كل الناس بتحكي عن الحقوق الكبيرة، اما الحقوق الصغيرة فغالبا ما حدا بينتبه عليها، مثل حضرتك كتاب، اداة، دين بسيط، موعد، دور، كلمة وعد، يعني هيك شيء.
4: معك حق، بس وعد شو دخله؟
2: ايه الوعد، في ناس بتستعير ثقة غيرها وما بترجعها كمان.
4: هي مو عن المفك ابدا.
2: ايه من زمان طلعنا من المفك شباك.
4: مرة جارنا ابو محمود استعار سلم، اختفى السلم شهرين، تخيلي. كل ما يسأله صاحبه يقول له بكرة. بالاخر رجعه، بس كان ناقص درجة.
2: واضح انه السلم خاض تجارب بالحياة.
4: بتعرفي شو المشكلة؟
2: شو؟
4: انه اغلب الناس بتعتبر هالامور بسيطة يا رضية.
2: لا لا حبيبي راضي، هي مو بسيطة، لانه الثقة بتنبنى من التفاصيل مو من الخطاب.
4: يعني اذا ما رجعت مفك صارت مشكلة اخلاقية؟
2: لا لا تبالغ انت التاني، بس اذا ما رجعته وما اعتبرت انه هذا حق لغيرك هون المشكله.
4: رفيقي معتز تدين مني مبلغ صغير، المهم انه كل ما شافني بيحكي باي موضوع الا هذا الموضوع.
2: عادي حبيبي عادي، مرض معروف، بيحكي بالطقس، بالرياضه، بالسياسه، بس الدين لا ولو. لان بعض الناس بتخاف من الاعتراف اكثر من الدين نفسه. وبهالمناسبه خليني اسالك، إذا حدا أخذ منك شغلة وما رجعها شو بيزعجك أكتر؟
4: إنه يتصرف كأنه ما صار شيء.
2: شفت؟ تماماً، لأنه القيمة مو بقيمة الغرض، القيمة بالاحترام.
4: يعني الحقوق الصغيرة مهمة لهالدرجة؟
2: كل الحقوق الكبيرة كانت صغيرة بالبداية.
4: هاي حلوة،
2: لأنها حقيقية.
4: تعرفي شو لاحظت؟ إنه الناس أحياناً بتطالب بحقوقها بقوة، بس لما يكون الحق عليها بتصير التفاصيل غير مهمة.
2: طبعاً إذا إلك حق الموضوع موضوع مبدأ، إذا عليك حق الموضوع بسيط كتير.
4: والله صحيح للأسف يا رضية.
2: تعرف في ناس خسرت أصحاب مو بسبب مبالغ كبيرة، بسبب أشياء صغيرة جداً، لأنه اكتشفت إنه الطرف الثاني ما بيحترم حقها.
4: يعني العدالة مو محاكم وقوانين بس؟
2: أكيد لا، مو بس العدالة هي، العدالة كمان إنك ترجع شو يا حزراك؟
4: لمفك.
2: برافو عليك.
4: ما شاء الله عليك يا رضية، سجلنا لك أول تعريف شعبي للعدالة.
2: أيوة.
4: طيب إذا الإنسان تعود ياخد أكتر مما بيعطي شو بيصير فيه؟
2: بيصير مقتنع إنه هذا حقه حتى لو مو حق، وهون بتكون المشكلة.
4: يلا رح شوف مين على الباب.
2: شو صار معك؟
4: رجع المفك.
2: عم تمزح؟ مو معقول.
4: والله وبهالسرعة.
2: ما شاء الله. ايه
4: شفتي كيف رجع المفك جارنا ابو سعيد؟ ان بعض الظن اسم
2: صح.

0: يعني إذا المشكلة مو بالمفك، طيب وين يا حزريك؟
1: المشكلة إنه كتير ناس بتفكر إنه الحقوق الصغيرة ما لها قيمة، وهي إلها قيمة، لأنه هي اللي بتعلمنا نحترم الحقوق الكبيرة. لأن العدالة ما بتبلش بالمحكمة، بتبلش من اللحظة اللي بتقول فيها هذا مو إلي. راجع كلامك.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك. وتحية من
0: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص،
0: وأحمد فراج.
2: إلى كل العالم، هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

هاك الحي ما تنسى تسأل عني، وإن مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني، والورد الجبلت بالفين كلك وقعت مني، والورد الجبلت بالفين كلك وقعت مني، وضاع المال شوي شوي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: مساء الخير مستمعي إذاعة دمشق، مساء الخير لكل الناس اللي عم تسمع وسهراني ومتابعة أجواء الصيف. حياكم الله إلى حلقة جديدة ومشوار جديد، دائما وأبدا لنا لقاء معكم وأنتم لكم لقاء معنا. بلشنا.

0: قديش سئت للهواء مستمعينا، اشتقت لكم اكيد لاتشارك معكم ليلة دمشقي، دمشقي اللي بتجمع كل السوريين. مساكم حب ايها السوريون في ايها السوريون في كل مكان. قديش حلو يكون لنا لقاء نحن السوريين مع بعض، منشد على ايدين بعض، بندعم بعض، بنرفع بعض، ودايما مع بعض على الحلوة والمرة. تحية لكل السوريين. نفرد أوراق ولنا لقاء هذا المساء. بعد شوي حنبلش بالفقرة الأخيرة، تحدي الختام. تحدي الختام. ختام. تحدي الختام اخترناه لليوم من أغاني التسعينات، غنيتين حلوين، مين حيعمل رومونتادا على مين؟ الغنية الأولى يا رضا، أغنية من عام 1996، واحدة من أجمل الأغاني، أغاني التسعينات. إذن الغنية من عام 1996 كتب أحمد شتا ولحنها صلاح الشرنوبي وغناها محمد فؤاد. فكرك يا ناسيني،
1: فكرك يا ناسيني.

لنا لقاء وتحدي الختام. الغنية الثانية اللي اخترناها أيضا من حقبة التسعينات لكن بعدها بسنتين، بسنة 1998 أصدرت غنية خليجية شهيرة من ألبوم اسمه شمعة حياتي، تعتبر من الأغاني الكلاسيكية ولليوم الناس بتغنيها. كلمات سامي الجمعان ولحن صلاح الهملان. نسمع راشد الماجد يا ناسينا.

إذن مستمعينا، هاي الأغاني اللي اخترناها لليوم بتحدي الختام. محمد فؤاد فكرك يا ناسيني ويا ناسينا لراشد الماجد. لمين بتهدوا هالأغاني؟ للناس النسيانين حابين يتذكرونا. أمس استمعنا مستمعينا وبالإضافة لفقرة سهرني معك، ونحن حنختار رقم معين نتصل فيه نسهر معه وندردش بهالمسوية، وبكمل معكم مشوار لنا اللقاء بفقرة غدا تقول الأخبار لتكونوا على اطلاع بأهم الأخبار المتوقعة بكرة.

مستمعينا طبعا رسائلكم عبر الواتساب، برنامجنا بيعتمد اعتماد كلي على رسائل الواتساب والاتصالات. نحن حنتصل برقم واحد نختاره لندردش سوا ونتعرف على بعض الجوانب الخفية مع مستمعينا أكيد. فتحية حلوة لكل اللي عم يتواصلوا معي عبر الواتساب. خلونا نبدأ فقرتنا الثانية لليوم وهي فقرة

0: أمس استمعنا.
1: دائما إذاعة دمشق تتنوع بباقة من البرامج لتلامس كل الأذواق وتخاطب السوريين على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم. إذاعة دمشق هي إذاعة كل السوريين على امتداد الساحة السورية وتخاطب السوريين داخل وخارج سوريا. ولأن إذاعة دمشق هي صوت السوريين ولأن إذاعة دمشق هي إذاعة الجمهورية العربية السورية فباقة من البرامج مخصصة لكم. بداية وجه تحية لكل الزملاء اللي طبعا الآن في نقل تغطية خاصة بمعرض دمشق الدولي، فتحية لكل الكادر أمام الكاميرا، أمام المايك وخلف الكاميرا. ايضا بدي اوجه تحيه لكل الزملاء الموجودين ايضا بالاستوديو المركزي، يعني حابب ان اقول الصوره استنفار تام، يعني متابعه دقه التفاصيل لحظه بلحظه وثانيه بثانيه اثناء البث المباشر اللي يتم

من خلاله نقل صورة معرض دمشق الدولي إلى العالم. طبعا إذاعة دمشق مستمعينا تواكب كل الفعاليات والمناسبات والتغطيات الخاصة لكي تنقل

0: رح اخذ اول مشاركه مع الواتساب يا رضا. احلى مساء واحلى لقاء. عوده ميمونه ميمونه شكرا. منى حراح من حلب. يا ناسينا لراشد المجد. مساء الخير احمد. مع احترامي لكل المطربين والمغنيين، ما في مطرب غير العندليب وبصوت للمطرب ما في مطرب غير العندليب وبصوت للمطرب ماجد الراشد. انا ابو حسام. اهلا يا ابو حسام. ماجد الراشد هو مزبوط. انا رتبت نوكات عليك. انا بنقل الحرفية المستمع بكل امانة. هو راشد الماجد. رضا ما شاء الله عليك. يا مساء الورد. لنا لقاء منور البرنامج احمد الراقي. الاخوات الفراتيات نور الهدى وايمان ومروه بتروي صوت الصبايا لراشد الماجد. اذاعتنا العريقه المميزه بينا ونحن بنسمع صبايا. شو اكثر شيء حبيته على اذاعه دمشق؟ كمان معي مشاركه ام حسام. مرحبا. بتقولي سعد مساكم يا احمد. الحمد لله على سلامتك والسلامه للمخرج وللجميع. وبتختار راشد الماجد. يا ناسينا. مصر رواء مع أحلى إذاعة إذاعة دمشق ولنية لراشد الماجد. الاختيار رقم 03.
1: يا ناسينا يا ناسينا وش اللي ذكرك فينا.
0: أنتوا عم تسمعوا ولنا لقاء على أثير إذاعة دمشق. معي مشاركة أيضا. مساء الخير أحمد كيفك؟ الحمد لله على السلامة. أبو عادل من حلب. صوتي لمحمد فؤاد وبهدية لأم عادل. وأحلى تحية لأحمد الشامي وديمة. وبهدية كمان لوالدتي ولبنتي فاطمة الزهراء. تحياتي إلك يا أبو عادل من حلب.

معي مسج جاية من أرض الكنانة من مصر. حنان مرحبا، بتقول مساء الخير أحمد، وين ديما؟ ديما تاني الخميس. الحمد لله على السلامة، شكرا، الله يسلمك. إذن أمس استمعنا على أثير إذاعة دمشق.

بذكركم من برامج إذاعة دمشق البرنامج الصباحي برنامج صباحكم سوريا. الثامنة والنصف صباحا مع باقة من الفقرات والزوايا التي تخاطب صباح كل سوريا. أيضا من الدراما على إذاعة دمشق مسلسل راجع كلامك يعرض 10:20 صباحا وأيضا يعرض عرض ثاني في الساعة 10:20 مساء يعني قبل البرنامج. عم تقول حناشر الأغاني اليوم بتحدي الختام يا ناسينا لراشد الماجد وفكرك يا ناسيني لمحمد فؤاد. طيب هلا إذا بنختار غنية من عندك يا رضا، أنا لي غنية كل بالأسبوع مرة، شو غنية؟ هلا سمعتها.

اسمع طب انا اخترت على فكرة في عندي جودي مقراطي بحث الانتخابات مستمرة بين راشد الماجد ومحمد فؤاد.

0: سهرني معك على أثير إذاعة دمشق واخترنا رقم لنشوف إذا حرد علينا ولا لا. يلا.
1: ألو
0: أبو عادل، مساء الخير.
1: مساء النور، حياة الله الأستاذ أحمد.
0: بيقولوا بحلب ميت السلامة.
1: الله يسلمك يا رب. يا ميت السلامة خاي.
0: كيفك يا خاي؟
1: الحمد لله بعينك والسلامة.
0: قديش مبسوط إني تختارت رقمك أبو عادل، قال لك أول شيء مساء الخير.
1: الله يبارك فيك، بارك الله فيكم يا سيدي، وأنا مبسوط الأكثر.
0: مرحبا، تفاجأت بالاتصال.
1: والله اشتغلت كثير بالاتصال.
0: حياك الله، أبو عادل وين بحلب؟
1: بالفردوس والله.
0: بالفردوس.
1: أيوه.
0: وإن شاء الله دايما من حلا لحلا يا أبو عادل، شو بتشتغل بالحياة؟
1: والله أنا عامل تريكو.
0: عامل تريكو.
1: أيوه.
0: أنا كنت بحلب أيوة. من أسبوع.
1: يا اهلا وسهلا.
0: الله يسعدك ابو عادل. بكل امانه، كيف شايف رجعت الحياه للبلد، الحياه الاقتصاديه، يعني المكنات رجعوا يشتغلوا، متامل خير، متفائل ان شاء الله؟
1: والله يعني مو هالتفاؤل، يعني نحن حياه الاقتصاد يعني شوي صعبه بحلب. وانا يعني المطلع هاي تركته،
0: مصلحة تريكو.
1: ايوه بالضبط. نحن عندنا تريكو قديم. وعم نشتغل والله بياع جوال.
0: شو عم بتبيع يا ابو عادل؟
1: والله انا بشتغل بالسوس.
0: بالسوس الهندي. هي أيوة. مشروبات رمضانيه هي.
1: بالضبط. والعصاير
0: هلا
1: وبالشتاء بالسحلب. ايوه.
0: وان شاء الله الحركه، في حركه يا ابو عادل.
1: والله غير الحركة، يعني هو الحمد لله رب العالمين على الحال وكل حال، بس الحركة بعدين.
0: يا سيدي ان شاء الله هيك تتحرك عجلة الاقتصاد.
1: اللهم امين.
0: والله انا متفائل يا ابو عادل، ما بعرف محاول هيك اعديك بالتفاؤل تبعي.
1: والله وانا متفائل بالاكثر ان شاء الله
0: يا رب. ابو عادل
1: لانه ما بعد بيق الا فرج.
0: ونعم بالله ونعم بالله. ابو عادل، فقرتي هي اسمها سهرني معك، فانا حقول خدني معك يا ابو عادل. ابو عادل، شو السؤال اللي ما بتجاوب عليه اذا حدا سالك هذا السؤال؟
1: سؤال ما بجاوب عليه.
0: سؤال ما بتجاوب عليه.
1: ايوه.
0: شو السؤال اللي حدا سالك يا ابو عادل، يا بتتهرب يا بتتهرب يا بتقول شو هالسؤال، انا ما بجاوب على هيك سؤال.
1: والله السؤال يعني الحياة المادية الحمد لله رب العالمين، ما بجاوب عليها.
0: الحياة الشخصية.
1: ايوه بقول الحمد لله، بكل شيء الحمد لله.
0: ابو عادل، قد ايه العمر على البركة؟
1: نعم.
0: قد ايه عمرك ان شاء الله العمر كله؟
1: عمري مواليد 79.
0: 79.
1: الله يبارك فيك.
0: انت مواليد 79 يا ابو عادل؟
1: اي 79.
0: ليش محسسني انك مواليد 29؟ لا جد.
1: من حالة الدنيا والله.
0: لا بدنا لك، بدنا نتفائل يا ما شاء الله شباب يا زلمه.
1: لا لا متفائل الحمد لله، انا ما الحمد لله رب العالمين. ما بعيد التفاؤل.
0: حلو. ابو عادل، اذا بتقول السؤال اللي ما بجاوب عليه السؤال الشخصي ما بجاوب عليه. طيب انا هلا ما يعني ما شاء الله شباب، فراح رجعك كم سنه لورا ابو عادل؟ لو رجعنا ل 10 سنين 15 سنه لورا، شو الشيء اللي ما يعني شو القرار اللي بتقول هذا القرار راح الغيه، يا ريت ما اتخذته؟ يعني انت قرار اتخذته اليوم كان سلبي، لو رجع فيك الزمن اذا رجعنا لهذا السؤال، شو هو القرار اللي بتشطبه من تاريخك اليوم؟
1: والله يعني قرارات كثيرة، يعني
0: أعطيني قرار واحد. قرار واحد بقى تقعد بينك وبين حالك.
1: قرار بتقول إنه علمت أنا مصلحتي.
0: اللي هي
1: قرار إنه أنا اشتغلت في التريكو. أي والله
0: انأذيت من هاي المهنة، يعني إنه خسرت كثير.
1: والله انأذيت. نعم خسرت يعني هذا القرار اللي انا اندمت عليه وتعلمته.
0: شو القرار اللي اذا رجع فيك الزمن بترجع تتخذه مره ومرتين وعشره؟
1: اتخذه مره ومرتين وعشره.
0: حلوه الاسئله ما هيك؟
1: ايه حلوه كثير. حلوه. والله
0: رضا ناطر منك جواب، لكن انا ورضا ناطر منك جواب. قوي قلبك وجاوبه. بس ما تقول تريكو عامل لك رضا، لك جاوب كل شيء لتريكو. شو القرار؟ لك ما لك انا ما ناطر يقول الكلمه. شو يا يا يا ابو عادل
1: القرار؟
0: اذا رجع فيك الزمن بتقول احمد هذا القرار برجع باخده؟ لو رجع فيني الزمن 100 ومرتين و10 و20 مره،
1: 10 سنين 10 ولا 15،
0: وكسيدي 100 بترجع بتتخذ هذا القرار؟
1: يعني هي 10 سنين ل15.
0: ما انا قلت 15، فانت انت حر. يلا شو القرار؟
1: القرار لانه ما سافرت،
0: ما سافرت،
1: انا ضليت بسوريا.
0: انه القرار القرار انك بقيت بسوريا.
1: ايه طبعا.
0: اوكي.
1: يعني ضلت حياتنا الاقتصادية يعني تعبانة.
0: طيب
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بالزواج تمام؟ لا لحظة دير بالك، الدنيا اخر الليل ليك وجايين على الشتوية، ما بدك تروح تنام برات البيت اليوم. يعني كنت دبلوماسي بالجواب. فؤاد ابو عادل عفوا، الزواج قديه مبسوط من 10؟ اعطيني رقم بتقلي في انا يعني انا مرتاح بزواجي. 8 من 10، 10 من 10، 5 من 10.
1: يا سيدي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله 10 من 10.
0: الله عليك ابو عاد. ابو عاد شو الاسم الاول؟ شو اسمك؟
1: اسمي عمران.
0: اهلا يا عمران.
1: يعني
0: عمران بتكون متضايق كتير، وين المكان اللي بتروح عليه؟ لا
1: والله بروح بنزل على الجيمة.
0: وين
1: بنزل على الجيمة؟
0: ما في ما بعد هذا الجواب، ما عندي ولا سؤال.
1: اكيد.
0: طيب
1: بنزل على الجيمة برتاح
0: كثير. ابو عادل سؤال، وقت تكون عندك هيك مناسبة وتحب تذكر شريكة حياتك معادل إنه بدك هدية منها، كيف تلمح لها إنه اليوم مثلا عيد ميلادك أو عندك مناسبة وتقول بدي هدية؟
1: والله بصراحة
0: هي اللي بتبادر.
1: أنا لحالي.
0: شو الهدية؟ شو أكتر هدية بتحب تجيك يا أبو عادل؟
1: يعني إذا عطتني حنجور عطر بكفي هالشيء كله، عرفت؟ بالنسبة لي إنه لأنه بحس إنه بالفعل بتحب لي محبة فوق.
0: وأنت بالمقابل إذا أنت حاس بهذا الشيء، أعتقد أنت بالمقابل بتبادر، ما هيك؟
1: أكيد.
0: أبو عادل بفقرة سهرني معك، نحن بندردش مع المستمع، نتعرف عنه أكثر. طيب أنا رح أعطيك إحساسي اتجاهك، أوكي؟ وكل كلمة بتقلي صح أو غلط، أوكي؟ هنلعب هاي اللعبة سوا.
1: تفضل.
0: أبو عادل، أنت شخص ما بتطالب بحقك، بتخجل، صح ولا غلط؟
1: صح.
0: أبو عادل بتخاف على أولادك أكثر ما بتخاف على روحك، صح ولا غلط؟
1: 100%.
0: أبو عادل بتخاف من المغامرة، صح ولا غلط؟
1: لا غلط، ما بغامر انا الحمد لله.
0: لو بتغامر ما مكانك راوح يا ابو عادل. لو بتغامر كنت هلا عم تقلي اليوم انا انتقلت من تريكو لمصلحه اخرى. طبعا هالشغل حلو. عرفت كيف؟ فكنت اسمع منك الاجواب. اذا بتقول انا بغامر،
1: نعم،
0: اعطيني مغامره هلا. اعطيني هلا مغامره راح تساويها بتقول هاي المغامره بدي غامر.
1: استاذ احمد انا بالعمل بغامر كثير، بغامر بالعمل وما بخاف الحمد لله رب العالمين، لاني بغامر وصلت علمه وصيت. تمام.
0: طيب
1: بغض النظر عن السفر وما سفر وكذا.
0: طيب حلو.
1: كان اولادي كانوا صغار.
0: جميل. انا حلو، انا تناقشنا بهي النقطه لانه قلت لي غلط فحبيتنا احبينا نتناقش. بتقول انا بغامر؟
1: نعم.
0: ابو عادل،
1: نعم،
0: تحسبها بدل المرة مرتين وبدل مرتين 10، وهذا الشيء عامل لك إرهاق وممكن تتأخر، يعني تتأخر باتخاذ القرار لأنك عم تحسبها بالطالع وبالنازل باليمين وبالشمال، صح ولا غلط؟
1: صح.
0: أبو عادل أو عمران، خليني أقول عمران.
1: نعم.
0: عمران.
1: نعم.
0: أنا بخاف من العمر.
1: نعم.
0: أنا بخاف من العمر، بخاف العمر يسرقني. أنا عم بحكي بلسان. أنا عم بحكي بلسانك. بتقول أنا بخاف من العمر لأنه العمر ممكن يسرقني، بخاف يسرقني العمر ما تركت شيء لأولادي، صح ولا لا؟
1: إيه صح.
0: ليش قلت لي غلط من شوي؟
1: لا بس ما بخاف من العمر، بس أنا بخاف يعني في شيء بخاف على اولادي شيء.
0: ما العمر ما حدا بيخافه من العمر.
1: بالضبط.
0: العمر مجرد رقم والزمن بده يمشي بالضبط. علي وعليك.
1: نعم. بس بخاف على اولادي. نعم.
0: ابو عمر عمران اخي عمران، سمي لي شخصيه دراميه بتقول بتشبهني، انه هاي الشخصيه بتشبهني، لابسني هذا الشخص، لابسني هذا الدور، كان لابسني بيشبهني.
1: شخصيه دراميه؟
0: اي نعم. مين الشخصيه الدراميه اللي بتشبهك يا عمران؟
1: والله ما يا استاذ احمد ما فكرت فيها.
0: انا بخليك تفكر بقصص بحياتك ما فكرت فيها. خلينا نروح لباب الحاره، مسلسل باب الحاره يمكن كل السوريين بيعرفوه. اعطيني شخصيه. انت ممكن تطلع ببدر، ما بعرف. اختار شخصيه من باب الحاره بتقول احمد هاي الشخصيه فيها شيء مني.
1: والله انا بحب دور المرحوم حسن بكير.
0: أب بشير.
1: الله يرحمه.
0: أب بشير.
1: أب بشير.
0: حنين.
1: رائع.
0: انت حنين.
1: رائع. الله يبارك فيك.
0: انت حنين، انت كريم.
1: الله يبارك فيك. ما. الحمد لله.
0: حبيت اسال اسئله؟
1: لا ما في عندي اي سؤال. وبتشكرك كثير كثير كثير على البرنامج الحلو.
0: ابو عادل.
1: نعم نعم.
0: بدي ارجع للمسج اللي بعته. بتقول بالرسالة مساء الخير، كيفك يا أحمد؟ أنا قلت لك أنا منيح، قلت لي الحمد لله على السلامة الله يسلمك، وقلت صوتك لا. لمحمد فؤاد، فكرك يا راسيني. ليش محمد فؤاد؟
1: بحب الغنى، فكرني يعني بالشباب.
0: حاج وقف هون، بديك تنام بالبيت.
1: إذا بدي أنام
0: لك إيه؟ خلص قول ذكرني بالشباب. لا تفوت بالتفاصيل.
1: لا بتفكرني بالشباب عن جد، يعني كان عمرنا شيء 17 سنة 16 سنة.
0: طيب آخر سؤال، آخر لعبة نلعبها سواء أنا وأنت مع بعض.
1: بالضبط.
0: بدي أعطيك شخصيات بحياتك، ولكل شخص بدي منك تعطيه كلمة، كلمة بس. أوكي.
1: بالضبط.
0: راح أختار الإنسان اللي اخترته، والدتك يمكن، ما هيك؟
1: أيوة.
0: ليش والدتك؟ كلمة لوالدتك.
1: كلمة لوالدتك.

0: بكون مقصر انا من طرف.
1: اعطيني كلمه لوالدتك الا سامحيني حبيني ديري بالك علي. شو شو
0: شكرا يا
1: ابني. شكرا يا الله يخليك يا رب.
0: نعم.
1: لا فاطمة لا فاطمة شو بتقلها لفاطمة بنوتك الله يحميها يا رب.
0: فاطمة هي قطعة من قلبي ما عندي غيرها لأنه
1: ربي يحمي لك ياها. قدي عمرها فاطمة؟
0: الله يخليك عمرها 9 سنين.
1: لزوجتك كلمة.
0: لزوجتي كلمة أكيد بحبك.
1: الله يخليكم لبعض. قدام المراية قدام المراية عمران انت واقف وجه كلمة لنفسك.
0: لنفسي؟ لازم أكون أقوى من
1: هيك. أنا والله كأنك بقلبي لأنه أنا تخيلت حالي للحظة قدام المراية وبدي خاطب أحمد اللي عم شوفه بقول له كون قوي وعمران عم يخاطب نفسه بيقول كون قوي. عمران
0: نعم.
1: قديش حبيتك قديش حبيت حضورك.
0: وأنا بشكرك كثير.
1: استمتعت بهذا الاتصال معك وفعلا سهرت معك سهرة حلوة.
0: الله يخليك.

0: واختيارك للأغاني إن شاء الله يكون موفق. خليك معي لآخر الحلقة لنشوف مين الفنان اللي ربح بهذا تحدي الختام. شكرا يا عمران أبو عادل كان معي.
1: شكرا لك والأنسة ديما اليوم تقضناها اليوم.
0: تحياتي لديما أكيد ولمرح ولكل فريق العمل. شكرا
1: أكيد لك لكل فريق العمل.
0: حي الله أبو عادل.
1: شكرا
0: على السهرة الحلوة حبيتها والله. خليني أرجع الشام. ضل بخير.
1: خليني
0: الله معك. الله معك ولنا لقاء.

0: أنتم تستمعون إلى أثير إذاعة دمشق وبرنامج ولنا لقاء. معي أنا أحمد الشامي. أم حسام بتقول ناطرة أرى رسالتي، أريد رسالتك من ساعة. يا أم حسام استكرم عينك، بتقول يسعد مساكم يا أحمد، الحمد لله على سلامتك وسلامتي، سلامي للمخرج وللجميع. بتختار راشد الماجد، شكرا لك. فصل البث على التلفزيون عنا مطر. والله بدي ورجعت الشتوية، في مطر متشتي. إذا بنسمع شي لفيروز بكون من هناك. على فكرة الراديو السماعي أحلى، الراديو حلو. أنا معك والله، السماعي له خصوصيته. يسعد مساكم أحلى إذاعة، كيفك أستاذ أحمد المذيع المتألق؟ أنا أم طارق من حمص. مرحبا أم طارق، برنامج حلو فقراته لطيفة، شكرا لكم. بختار غنية فكرك يا نسيني لمحمد فؤاد. ألف الحمد لله على سلامتك يا ابن بطوطة أبو آدم. بعد توجيه تحية لطاقم العمل للأستاذين الكريمين رضا بلطة وحيد اليوسف، أهلا أستاذ أحمد الشامي، للاستوديو اشتاق إليكم وأكيد أنا مشتاق كمان. تابعت برنامجك الهام يا رئيس البلدية ولقاءتكم وتنقلاتكم مع السيد عثمان حسن في جولة ممتعة في إرجاء مدينة عفرين خاص بفقرة أمس استمعنا، شكرا جزيلا. بصراحة إذا سألتني عن تقييمي للقاء لقد أجدت في نقل الصورة يا سريع البديهة يا سيد الميدان. يا أحمد شكرا على الكلام والإطراء الطيب. أهديكم أغنية عبد الله الرويشد، قلبي معك يا مشغل الله. شكرا جزيلا لك يا ونيس بسام يعقوبيان. الحمد لله على سلامتك أحمد، يسعد مساك منور. شكرا جزيلا صبايا، صبايا الفرات. أنا مأنس، أوكي شكرا مأنس، بعتذر مأنس. إذن قبل ما نروح لغدا تقول الأخبار، أجواء شتوي ممطار بحمص وبإدلب وبيكي، فحبينا نرجع نعيش لحظات معينة. رجعت الشتوي، الله يبعت الخير يا رب. إذن مستمعين تيمنا بالأمطار الخير يلي شافتها بلادنا، الله يبعت الخير يا لولا سوريا. معي رسالة من الجزائر، مساك طيب أخي أحمد، اختار الفنان راشد الماجد وبيقول الحلقة اليوم رائعة والحوار كان جميل وعفوي وممتع، بسعدني نكون انبسطوا انبسطوا على غنية رجعت الشتوية، وأحلى شتوية عن جد، وإن شاء الله هيك يا رب تكون شتوية خير. لازم غنية شهر أيلول، والله أنا من عشاق شهر أيلول. على كل هلأ صاروت الروح لفقرتنا اللي جاية غدا تقول الأخبار يا رضا.
1: غدا تقول الأخبار.
0: شو عنا أخبار يا رضا؟ خذ الخبر الأول، جايب لك خبر حلو والله، بجيب لك خبر ترجع لعندي فيه شغل اليوم تازة. غدا تقول الأخبار، احضروا التقليد. مستمعين الخبرنا الأول يقول الخطوط الجوية السورية تستلم أول طائرتين ضمن برنامج تحديث أسطولها. على فكرة موضوع الخطوط الجوية السورية وهيئة الطيران المدنية عم تشتغل فعلا لدعم أسطول الطائرات السورية، وبانتظار الحلة الجديدة أو التوسعة الجديدة لمطار دمشق الدولي. معرض دمشق الدولي مستمر مستمعينا بدورته 63. ألف وأربعمائة مكب عشوائي للنفايات بسوريا والمسار نحو الفرز وإعادة التدوير، والله بده. معني عم نحكي على 1400 مكب عشوائي والمسار نحو الفرز وإعادة التدوير، لأنه متى ما نظفت الشوارع نظف البلد. مستمعينا بإدلب، المحافظ إدلب تحديدا تحدث عن تأهيل الطرقات والجسور أولوية. وطبعا صراحة أنا كنت بإدلب وتابعت خلال ذهبي إلى حلب، والله مش مبالغة، من حلب لدمشق خلية نحل، ورش بكل مكان، عمار يا بلد. مكملين معكم مستمعين جولتنا بغدا تقول الأخبار. شوف يعني أخبار أيضا مستمعينا، التربية والتعليم أصدرت أسماء الناجحين في الاختبارات النظرية لمسابقة انتقاء المشرفين. هذه ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أدى لغمر أراضي في البغيلية بدير الزور. غدا تقول الأخبار أيضا يا رضا، التأمينات الاجتماعية أعلنت عن نتائج مسابقة التعاقد الخاصة بالفئتين الرابعة والخامسة، بدنا نقول مبروك. نروح لطرطوس، طرطوس سجلت موسم سياحي مميز هاي السنة، ارتفاع بالإقبال وتطوير المنشآت والخدمات. ما قدرنا نزورها هاي الصيفية لطرطوس. نروح للرقة مستمعينا، بالرقة الصحة تحديدا، صحة الرقة تعمل على تأمين النقص الدوائي بالمشفى الوطني لاستمرار الخدمات العلاجية، وهايون إشكالية معينة إن شاء الله يتم توفير كل أصناف الأدوية بمحافظة الرقة. غدا تقول الأخبار، السورية للبترول أنجزت تأهيل خط الغاز في المربط 6 ورفعت جاهزية المناولة البحرية. إن شاء الله جينا هيك شتوية فيها مازوت كتير واو. إجا المطر والله. مديرية الطوارئ بحمص استبدلت 10 بلاطات متضررة على جسر الرستن بعد حادث مروري. خلونا نحكي على هذا الحادث وترحم على يعني الوفاة التي حدثت. كثير نحكى على ما حدث على موضوع البلاطة، وبلش الناس تحكي أنا ما رأيت وقت الحادث، سبحان الله كنا مرئين من فوق الجسر. فيعني هذا شيء طبيعي اللي صار، وهذا هاي البلاطات تكون بالمنصف عشان الحكي اللي صار على الفيسبوك. أخبار اليوم تصنع أخبار بكرة، والأخبار مرتبطة ببعض، لا تفكر فيها رضا، هي فلسفة مظبوط. غدا تقول الأخبار ولا أنا شلشت.

وجهة تحية لزميل وليد أيضا. طيب صار وقت نرجع لتحدي الختام. حذرك مين الربح؟ مين اللي فاز بغنية الختام؟ وأنا ما عجزت رح لك فورا الغنية اللي ربحت، غنية 98 اللي كتبها سامي الجمعان ولحنها صلاح الهملان وغناها راشد الماجد، الأغنية التي اكتسحت أصواتكم بفرق كبير جدا. أعلن فوز أغنية راشد الماجد يا ناسينا.

من داخل الاستوديو في الاعداد والتقديم احمد الشامية. ولنا لقاء مع حيدر يوسف ورضا بلطائي، إذاعة دمشق 2026. تصبحوا على خير.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن استلام أول طائرتين من أصل 8 طائرات من عائلة إيرباص A320 ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي. مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الرزاق قنطار يعلن أن المؤسسة تضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة حرة نموذجية بإدلب مزودة بمرفأ جاف وتقنيات حديثة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية. إدارة مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور تلقي القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة وتضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الاتش بوز وأدوية مخدرة بالإضافة إلى أسلحة متنوعة وذخائر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تلة باط الوردة بالقرب من بيت جن بريف دمشق بأربع قذائف مدفعية. وفي خبرنا الأخير، المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر من رياح هابطة قوية في منطقة البادية بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار أدت لتشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. نهاية الموجز بأمان.

كلامهم يبقى عليك وانت انت انت زهر بقيت مشغول وشاغل.

ولا ايه؟ مشي كل يوم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

ليس مجرد شريط يسمع، بل لحظة خلدت ومشاعر حبست بين الإطار والصوت. الأشرطة لا تحفظ أصواتا فقط، بل تحفظ الزمن، تحفظ ضحكات غابت وأماكن تغيرت وقلوبا ما زالت تنبض بالحنين. فنحن هنا لنمسح عنها غبار الزمن ونعرض لكم الحكاية. فلكل شريط حكاية.

0: كنت برنامج طريف يجمع بين الفن والأدب والفكاهة ويلتقي مع نجوم من مختلف عوالم الفنون. نجمة حلقة اليوم كوكب ساطع في عالم الطرب الأصيل، إنها السيدة نور الهدى. أهلا وسهلا سيدتي.
1: أهلا بك.
0: سيدة نور، نعرف أنك بدأتي كنت تقريبا طفلة يوم واجهت الجمهور.
1: نعم.
0: هل يمكن أن تعطينا فكرة عن هذه البداية؟
1: ست سوني، أنا أفضل أني أحكي بالدارج.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. أنا ست سونيا ابتدأت فعلا طفلي، ومن وقت اللي كنت في المدرسة لاحظوا علي أني عندي صوت جميل، فصاروا يعملوا الحفلات المدرسية ويحطوني في الوجه أنا
0: تأغني.
1: ومن هون صار عندي ميل

0: للغناء بشكل غريب، مع انه كان والدي رجل شوي متمسك بالتقاليد الشرقية الصميمي، انه عيب واحد يكون عنده بنت تشتغل فنانة.
1: لكن كنت فناني ولم يكن في ذلك شيء من العيب بالفعل.
0: شكرا والحمد لله. فالاستضف في جمعية من الجمعيات حبت تعمل حفلة، فقالوا لهم في بنت صغيرة صوتها حلو كثير، خدوها خليها تغني لكم. فوقتها ما بعرف شي غني إلا الأغاني المدرسية. فبذكر إنه غنيت في الحفلة نشيد بفتكر لك مطلعه، هو يقول: أفتاة الشرق إلى المجد قد آن نهوض الشرقية، يا بنت العرب ألا فدعي لله بحفظ العربية.
1: وتحفظين اللحن؟
0: لا والله كنت سمعتك يا يا سونيا، ولكن لا أحفظ اللحن، لأن طبعا تعرفي أنا قبل ما أكون فناني بعتز بعروبتي وبشرقيتي، ثقي بهذا، فالكلمات اللي بتأثر فيني تفضل محفورة على قلبي. فهل تصوري إذا بقلك إنه ما كان عندي 8 سنوات لما غنيت اللحن هيدا، ولسه حافظة مطلع الكلمات يعني. وبعدين من بعد هالحفلة هاي صار كل ما واحد بده يعمل حفلة يقول جيبوا هالصغيري جيبوا هالصغيري، والحمد لله مشينا إلى أن مرت ما في شك سنوات، ابتدأت أعمل حفلات أتقاضى عنها يعني.
1: يعني مين أول شخص كان فنان أو في الوسط الفني اللي اكتشفك واللي أدخلك على الوسط كامتهان يعني مش كهوية؟
0: الأستاذ خالد أبو النصر، فهو اكتشف وقال حرام هالبنت إنه تفضل بس هيك، يعني لازم تنتهن هالفن هيدا وتبرع فيه. وفعلا أصبحنا نعمل حفلات ونتقاضى عنها، إنما على حسب السن
1: طبعا.
0: فبذكر أول حفلة عملتها كانت في مصيف علي عنا.
1: مصيف علي بالجبل.
0: نعم في الجبل. كان صيف، فعملت على أساس أعمل حفلة. وبعدين لصغر سني اتفقوا معي، صارت الناس تجي تيقولوا هاي الصغيرة كيف عم يطلع منها الصوت. وفعلا استمريت في العمل الفني، ولكن والدي كان صعب كتير، اكتشف على انه انا ابغني على المسرح، وجابني ونزل فيي ضرب ويقول لي اقسم بالله يا ست سونا، يقول لي قولي ما بدي غني، يقول له لا بدي غني والله وابكي وقول له انا بدي غني حرام بدي غني. لمين بعدين صار يعني صار في خلاف بينه وبين والدتي، لأن عرف إن والدتي كان إلى أس في الموضوع.
1: أيوة.
0: لغاية ما اقتنع أخيرا إنه بنته فعلا عندها صوت جميل وحرام إنه ما تغني. أقسم لك بالله ما كنت اتجوزت 15 سنة، صرت غني المواويل والليالي مثل مطربة قديمة كان يلقبوها بمطربة القطرين السيدة فتحية أحمد. نعم، هي كانت المطربة الوحيدة بين النساء اللي كانت تغني المواويل والليالي. هلا بقلك بعد شقفات منهم لتاخدي فكرة عن الطرب الأصيل.
1: غنيت لسيد درويش،
0: غنيت وغنيت لمحمد عثمان، وغنيت لكل القدامى، إنما طبعا ما كنت في وقت، إنما حفظت من اللي كانوا يغنوا، حفظت منهم. فلما رحت للسينما حصل اتفاق بيني وبين الأستاذ يوسف وهبي، شعرت أني كأني عم بضحك على حالي، لأن الأغنية ما تاخد معي أكثر من 3-4 دقائق. المطربة لما كانت يعني من مثلا 25 سنة لما تطلع على المسرح شو تبتدي تغني؟

0: بالي يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا عيني.
1: هذا يا ستي كانت المطربة تفتتح في الموشح. طبعا هو بيكون أطول من هيك، إنما عم بختصر لها. ثم بتقول مثلا

0: هذا يا ستي كانت المطربة بالأول لما تستعمل حفلة غنائية تبتدي تدريجيا. أنا ما في شك ست سونيا إني بحب التجديد كتير، إنما ضمن نطاق الشرقي. إنما بكل أسف اليوم وصلنا لوقت ست سونيا please I love you I love you you yeah you. فهي مش معقولة أنا شخصيا يعني إني انطرب إلها أو أنت تنطربي إلها.
1: لا والله
0: شفتي لهالسبب أنا مش ضد التطور الفني، لا ضد التطور الفني الخفي، الخفي بالألحان ضد. أنا لما طلعت على المسرح في سونيا أول عهدي بالمسرح كنت قلد أغاني لعبد الوهاب. الحمد لله لازلت لليوم يعني اللي كنت أغنيهم لعبد الوهاب من 20 و25 سنة لازلت فكرتهم وبغنيهم بكل إحساسي، لأني لليوم أعتقد إنه عبد الوهاب مش رح يجي مثلي وأم كلثوم مش رح يجي مثلي. فرح أسمعك بعد مقاطع من قطع كنت غنيها للأستاذ عبد الوهاب، منها مثلاً

0: تكوني أي شخص آخر أو أي إنسان آخر في هذا العصر أو في عصور أخرى؟ ماذا كنت تحبين أن تكوني؟
1: ما كنت تحبكون غير نور الهدى الفنان.
0: على كل حال حق لك أن تكوني وأن تتمني يعني.
1: شكرا
0: سيدة نور. هل يمكن أن تقولي لي بكلمة واحدة، هل كونك نور الهدى الفنان عندما تغمضين عينيك مساء هل يرضيك أن تكوني عشتي هذه الحياة بالذات ولا تتمنين أن يتغير أي شيء فيها؟
1: ست سونيا، لما بغمض عيني أنا أساسا لما بغني على طول عيني مقفولين، مش عارفي شو هالسر. إنما بتهيألي إني مثل على قول الفنان ببقى عندي سلطني، لما بغني وبغمض عيني بيصير عندي سلطني حلو. إنما سؤالك بدي جاوبك عليه، في أشياء ما بتمنى إني غمض عيني حتى ما أشعرها، وهي عندي عاطفة زيادة عن اللزوم، ولما بغمض عيني بفتكر بهالعاطفة بتصير تزيد معي، أوام بريد فتحهم حتى ما أفتكر بهالشيء هيدا. ولكن ما بحب يتغير شيء في حياتي أبدا.
0: الله يطول
1: عمرك
0: يا عمري تتنين.
1: شكرا.
0: كنا مع النجوم في برنامج لو كنت، وإلى لقاء قريب في الحلقة التالية.
2: استمعتم إلى لو كنت، أعده وأخرجه أنور زكي.
3: من مكتبة الإذاعة السورية.

سمه أيها المستمع الكريم برنامجا خاصا أو سمه برنامجا بلا اسم، قل عنه إنه مفاجآت طريفة أو قل عنه إنه سجل اقتباسات، اذهب به إلى ميدان توارد الخواطر أو حوله إلى رحاب الوحي المشترك. سمه بهذا أو قل عنه ذا، فالمهم أن اللقطات في هذا البرنامج الصغير بارعة، والمهم أنك أنت وغيرك من المستمعين لم تنتبه إليها، مع أن الأغاني التي استقبلتها

أن راقصات الغجر كن يتمايلن على وقعها مصحوبة بالسنوج. إنها قديمة وأؤكد ذلك، ولكنها جددت في أغنية حديثة

0: ومن نشوة الماضي البعيد، من الأغنيات التي كان جدي وجدك وجدتي وجدتك يتغنون بها في الأمسيات
1: من مكتبة الإذاعة.

وفي خلال المعركة، معركة العروبة الظافرة في بورسعيد، اندفع الفنانون في سباق الأناشيد، هذه الأناشيد التي كان لها من التأثير ما للقنابل، وظهرت في تلك الأثناء أغنية وطنية.

بقي علينا أن نقول إن هذا اللحن قديم من سلسلة أغاني برنامج من نشوة الماضي. وغنت المطربة سعاد محمد في أحد أفلامها لحنا يجمع ما بين الفكاهة

كانت قروية شابة تعمل في حقل، وكانت تغني وأستمع إلى غنائها، لحن جميل لطيف استوقفني طويلا رغم تفاهة كلماته.

وأرجو أن تكون سهرتكم حلوة هذه الليلة. والآن أيها المستمعون الأعزاء، لقد استمعتم إلى بعض الألحان، قولوا عنها إنها مفاجآت أو اقتباسات أو توارد خواطر، قولوا عنها ما شئتم، فالمهم أن هذا الذي قدمناه هو برنامج بلا اسم. وإلى اللقاء في حلقة.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.

0: إحدى أعرق الحرف التقليدية التي عرفها الإنسان منذ آلاف السنين هي صناعة الجلود القديمة. كانت الجلود تستخدم في صناعة الملابس والأحذية والحقائب وحتى أوعية حفظ الماء من الأدوات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. أهلا وسهلا فيكم متابعين إذاعة دمشق وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج بإيدك حكاية. خلونا نتعرف بداية على هذه الحرفة العريقة، مهنة الجلود وصناعة الجلود القديمة وتحمل من التاريخ والتراث الدمشقي تحديداً والسوري على وجه العموم. كثير من الأسئلة، كثير من الاستفسارات حول صناعة الجلود. خلونا نرحب بضيفنا لليوم مع الحرفي أحمد طرياقي. يسعد أوقاتك،
1: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا فيك. بداية نحن على إذاعة دمشق ببرنامجنا بإيدك حكاية بنحكي عن الحرف التقليدية القديمة التراثية والحضارية وأيضا تحمل الأصالة والتاريخ السوري والدمشقي.
1: نعم.
0: خلينا بداية نحن هيك بالمحل الصغير، خلي المتابعين يعيشوا معنا اللحظة. لاحظت أنا مثلا موضوع الأشط، موضوع صناعة الجلود، كثير من الصناعات موجودة عندك بالمحل. نعم. ورشة صغيرة وبأدوات بسيطة. بداية أحمد طرياقي الحرفي، أحمد طرياقي من هو؟
1: هلا أنا أحمد طرياقي، أنا يعني وردت المصلحة عن والدي عن حب. أنا موت معك، عمري 7 سنين انزل مع والدي، كنا بالمدرسة هذه بالصيفية، وتكون من المدرسة انزل بعد الدراسة ادرس، وبعد الدراسة انزل اكمل اتعلم المصلحة.
0: وين كان محلكم موجود بالبداية؟
1: محلنا موجود بسوق السروجية.
0: بسوق السروجية نفسه.
1: السروجية نعم، الأسري نعم.
0: هلا انت بالبداية من اي عمر او اي سن بلشت بالمصلحة وبلشت تنجز هذا الشغل؟

0: طبعا بده يكون واحد ولد ينزل مع والده، تمام، يتعلم شوي شوي. انا مو اتوقع عمري مثل ما قلت لك، اعتبري 7 8 سنين 10 سنين استوعب المصلحه، تمام، وحبيته. يعني فيها فن، فيها ذوق، فيها لمسه، فيها لمسه جلوده، اللي بيصنع الجلد بيعطي لمسه كثير كثير حلوه. يعني بيشعر فيها انه عم يقدم شغله، يعني كيف اذا كان واحد عم يصيغ الالماس،
1: صحيح،
0: تمام. ايه، وتعلمنا هي عباره عن مصلحه احزمه، جزادين نسائي، شنط، بيوت سلاح، تمام، من جميعه. يعني كنا من زمان، على زمان والدي كان من زمان بيوت سلاح، كانوا من زمان البواريد ايام السوار نصنع لهم مثل الجنادات اللي بيلبسوها، هدول الجنادات بيحطوا فيها الطلق والشغلات هي. وكان هون السوق كمان متعدد المصالح، يعني مثل السروج، صناعة السروج، صناعة الرشمات، صناعة للخيل، كل شيء يلزمه الخيل تصنع هون،
1: تمام،
0: من مراشح، من سروج، حتى كمان قديما كان تصنيع هون الخيام. انه عندنا كان صار الجديد الحديث صار فيه خيام وشوادر وشغلات كمان،
1: خيام من جلد،
0: خيام من اقمشه كانت تصنع الخيام، على مصلحه خيام كمان قديمه كانت تصنع الخيام، خيام عرفات كان للحجاج، او عندك مثلا اللي بيسافر عن طريق البركان، السفر عن طريق طريق الجمال والاحصنه، ما كان في سيارات، يبيتوا يصنعوا هالخيام. حتى خيام الحج، خيام عرفات كمان تصنع ضمن السوق. مصلحة قديمة وعمر قديم من السوق، من أيام المماليك. السوق هذا وجد أيام المماليك، خارج السور دمشق، بس تابع تصنيع مثل حرفيان لداخل المدينة.
1: أخذت أنت المصلحة أو الحرفة من والدك؟
0: نعم.
1: والدك أخذها من جدك؟
0: نعم.
1: يعني هي قديمة كتير. من أنت؟ نعم. كانت البدايات إذا رجعنا بالزمن كان لجدك؟
0: نعم، بتعمل بالبدايات، يعني بال 1900
1: 1900 بدأوا.
0: تمام.
1: شو كانت الأدوات؟
0: طبعا نحن 1900 بدأنا، بس السوق قديما نفس المصلحه،
1: السوق هو قديم، بس انتم كبدايتكم انتم اللي
0: نعم.
1: بهي الحرفه اللي ورثوها عن الاباء.
0: نعم.
1: والاجداد.
0: نعم.
1: اذا بتتذكر انت مثلا من لما كنت صغير ايام زمان، شو الادوات اللي تغيرت او شو الادوات اللي كانت موجوده تستخدم ايام زمان؟
0: كانت المهن يدويه، ما كان في ماكينات، كان كلها خياط ابرتين ويدوي، كله يدوي، ما كان في ماكينه، كان كل شيء يصنع خياط يدوي.
1: تتذكر قديش كانت تاخذ وقت؟
0: طبعا هلا عندك مثلا كمثال، نفرض مثلا القطعه بدها بين خياط وبين شغل مثلا يومين، هلا ساعه تخلص.
1: ساعه بتخلص.
0: ايه طبعا، المكنات الحديثه، القصاصات، الطبع، الشغلات هي كلها يعني سهلت على الحرفي.
1: هلا لاحظت انت حضرتك هلا موجود قدامنا نحن ماكينه.
0: نعم.
1: ماكينه من الطراز القديم، خلينا نقول.
0: نعم.
1: بادوات بسيطه.
0: نعم.
1: في مفكات، في.
0: تمام.
1: شو الادوات اللي بتستخدمها انت هلا حاليا؟
0: هلا كان اذكر لك الادوات القديمه، الادوات القديمه هي عباره عن السكين اسمها الكاز. نعم. وعندك التمحيط، محط اسمه، محط هذا يعطي علام شان درزه او مذيل. وعندك ملزمة كان يحطوا القطعة ويخيطوها بالإبرتين. عندك كمان كمثال طباعة، مثلا أدوات مثلا نحاسية تتحمى على البابور القديم
1: أيام زمان
0: وينطبع عليها الجلد، كان الجلد أي حرارة ينعطى مع ضغط يعطي رسمة اللي بدك إياها،
1: بتنقش ونقش.
0: تمام.
1: يعني مثل.
0: تمام.
1: نحت أو شيء.
0: تمام.
1: من وين كانت يجيك وحي الفكرة لتصميم شغلة معينة؟
0: هلا الحاجة أم اختراع، الحاجة أم اختراع. يعني مثلا بده مثلا يعني جيبة، بده مثلا جزدان، بده شنتاي، بده حسب الشيء اللي بده يساوي بنصمم له اياها، مساوي له اياها.
1: إذا رجعنا لأيام زمان، أول ما بداياتك هيك بتذكر ذكريات الطفولة، وقت اللي كان الولد يروح مع أبوه على المحل.
0: نعم.
1: أو على الحرفة.
0: نعم.
1: أو على المهنة اللي عم يشتغلها، وخصوصا الدمشقيين كثير مشهورين بالحرف والمهن.
0: نعم.
1: القديمة. أكلت شي مرة عقوبة على شغلة أنت؟
0: أكلت عقوبة.
1: فشو هي اللي ما بتنساها؟
0: كنت أعطاني والدي الله يرحمه قال لي سبوق سبوق داير الحزام تمام. قام شو سويت انا ولد، قام صبغت افا، صبغت افا ضربني بالعصاي، قال لي ما بصير بدك انت تلتزم بما ما قلت لك.
1: قد ايه ضروري هي العقوبات نحن ايام زمان بتعلم
0: تمام يعني سبحان الله أكثر. يعني بيجي كان من زمان يجي الوالد مثلا معه ابنه بده يشغله بمصلحه بيقول له اخي انت لك اللحم والعظم
1: تمام هاد ايام زمان صح
0: لانه يعني بده اياه يطلع رجال ويطلع معلم ويطلع من
1: يتقن
0: الحرفه تمام.
1: طيب بالمقابل شغله انت انجزتها وفعلا اخذت ثناء وشكر عليها من الوالد بمصلحتك.
0: نعم هلا سبحان الله كنا نصنع نحن بايدنا مثل ما قلت لك التصنيع ويعني التزم بالشيء اللي يطلع انه تطلع حلوه، اللي يا بابا اللي يا بابا نحن عم نشتغل لبني ادم يعني نحن عم نشتغل لبني ادم تمام؟ انه ما عم نشتغل لا سمح الله مثلا لشغله مثلا لحصان لكذا بما معناه، نحن عم نشتغل لبني ادم لازم نكون نحن تطلع شغله فنيه وحلوه وعم يلبسها انسان
1: متقنه يعني
0: تمام عم يلبسها انسان اتقن العمل
1: هون الغلطه نعم. غير مسموح لها
0: لا لا لا
1: ابدا بهي الصناعه وخصوصا الجلود يعني
0: حتى كمان انا يعني على مر السنين سبحان الله ما عاد احسن العب بالمواصفات يعني انا تعلمت انه اشتغل شغله نظيفه انه وفر شوي ما بحسن بدي اشتغل اطعام متقنه، اذا ما طلعت اطعام متقنه ما بشتغله.
1: حلو، هلا في بالنسبه للجلديات القديمه بالتطور نحن لاحظنا انه مثلا في تطور وكان بالدول الثانيه او نعم. تحديث لهي المصلحه. برايك قد ايه مهم هلا اليوم نحن نحافظ على هي الحرفه؟
0: تمام
1: لو كانت بظل التطورات، بظل المعامل الحديثه، الصناعات الحديثه، قد ايه ضروري اننا نحافظ على هي الجوده؟ لانه فعلا عم نلاحظ نحن ونقارن الجوده الصناعه اليدويه مختلفه تماما حتى عن اجود الانواع وباحدث المعامل والمصانع.
0: اليوم اللي بيجي مثلا من برا جاي زاير او جاي سايح بهمه ياخذ قطعه فنيه ومحروفه شغل يدوي ما بيهمه هلا في عندهم معامل في عندهم ماركات وعندهم بس بيهمه الشغله اليدويه اللي مشغوله بتقانيتها يعني مثل مثلا جزدان ان كان نسائي او جزدان رجالي او مشغوله بـ بـ بـ بـ بالايد تمام كلها جلد طبيعي وبتعد له يومين ايام القطعه بحب ياخذ هيك قطعه فنيه احسن ما ياخذ قطعه لو ماركه
1: صحيح وحتى بيقولوا الشغل النظيف والحلو ما بيخبي حاله اذا بدنا نقارن نحن بين الجلود الطبيعيه والجلود الصناعيه حاليا يعني كثير احيانا بنشوف او ممكن تكون هي كوبي وان عن الطبيعي كيف انه بتعطينا هيك مثل نصيحه بموضوع انتقاء الجلود
0: الجلد الطبيعي طبعا في عندك جلد طبيعي في عندك جلد بقر هذا افضل شيء جلد البقر
1: هي بتستخدموه كنتم
0: جلد البقر او العجل او البقر نفس الشيء بعدين في عندك جلد الجمال هذا طبعا للشغلات اللي بده سماكات
1: تمام
0: في عندك بقى جلد الماعز في عندك جلد الغنم تمام كل واحد له شغلته هلا جلد البقر وجلد الجمال او جلد الجاموس هذول بيستعملوا لشغلات سميكه يعني مثل الاحزمه مثل شغلات مثلا السروج تمام جلد الماعز يستعمل مثلا للجسدين جلد الخروف الغنم بيستعمل مثلا للالبسه الطري كانه
1: طري وانه الاغلى واحد فيهم؟
0: هلا حسب النوع تبعه هلا عندك في انواع مثلا في عندك جلد كمان بيستعمل للمفروشات السيارات الفارهه
1: صحيح
0: جلد الطبيعي هذا كمان كله له سعر
1: كل واحد له سعر
0: حتى جلد البقر جلد البقر بيستعمل كمان للسيارات تنجيد السيارات
2: بإيدك حكاية ذاكرة تصنع باليد
1: قبل ما نختم حلقتنا معك طبعا الحديث يطول عن الجلديات بدنا نحن رسالة توجهها للشباب رسالة بتقدمها للشباب بموضوع خصوص صناعة الجلد وخصوصا لصناعة المهنية والحرف التقليدية القديمة
0: نعم.
1: لنحافظ عليها
0: نعم.
1: ما نتخلى عن هذا الموروث ما نتخلى عن هذا الشغف وده ضروري تكون محبتك للمصلحة
0: تمام تمام هلا في كثير ايام بيجوا مثلا شباب يعني سبحان الله عنده هواية بداية الهواية

0: بيجي لعندي بيقول لي انا والله انا هوايتي اصنع جزدان، هوايتي اصنع يعني شنتاي، هوايتي اصنع كذا، بما معناه انه شلون بدي يساوي، شلون بدي بلش. والحمد لله عم يطلع معهم، عم يطلع معهم شغلات حلوه.
1: في شباب لهلا عم بيحافظوا على هالمصلحه
0: يدويه وشغله حلوه ومرتبه، ان شاء الله عم يطلع معهم يعني، وبعدين عم يستفادوا يعني، مو بس صحيح. انه مثلا انه عم يشتغلوا هيك لنفسه، عم يصنع الجزدان، عم يصنع الشنتاي، الحقيبه، كذا، عم يطلع شيء حلو معه.
1: نحن كثير بنتشكرك على هذا الحديث، الحوار الشيق عن موضوع صناعه الجلود، الحديث يطول، صناعه الجلود طبعا اكيد بتحتاج لوقت اطول واكثر، حاولنا نمرر بعض المعلومات عن هيئه الصناعه العريقه صناعه الجلود لمستمعي اذاعه دمشق، شكرا للحرفي احمد ترياقي.
0: بارك الله فيكم وبالمستمعين وبالجمهور والله يعطيكم العافيه.
1: الله يعطيك الف عافيه. مستمعي إذاعة دمشق، لهون وصلنا لختام رحلتنا، على أمل أن نكون قدمنا لكم كل الفائدة. شكرا لكل المتابعين، انطرونا بحلقة جديدة أكيد ومواضيع وحرف جديدة ومهن جديدة مع إذاعة دمشق. وبإيدك حكاية،
2: بإيدك حكاية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها. هذه حلقة جديدة من برنامج جسور الخير. مستمعينا الكرام، يكمل برنامج جسور الخير عبر حلقاته الأسبوعية بالتعريف بأفعال الخير التي تمررها تلك الجسور التي شيدت حقيقة من حب وإيثار ودعم ومساندة، وأخذت على عاتقها أن تصل بهذه المواد إلى تلك النفوس التي أتعبتها سنين الحرب وممارسات النظام البائد التي أوصلتها إلى حالات صعبة من التشرد والتهجير والفقر وأيضا الكثير على اختلاف الفئات العمرية، حقيقة أطفالا نساء شبابا رجالا مسنين. فحضرت تلك الجسور بخدمات وبرامج مختلفة وصوبتها نحو تلك الفئات وحاجاتها في سبيل ترميم النفوس، شفاء الأرواح، المساعدة قدر الإمكان للعودة إلى الحياة الكريمة التي تليق بهم. مستمعينا الكرام، الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً ودفعاً للثمن الأكبر في الحروب والنزاعات حول العالم. اليتم، فقدان المعيل، الحرمان، الفقر، الحاجة، كلها نتجت عن حقبة النظام البائد التي أجهزت على أهلهم، مدارسهم، أماكن لعبهم، أحلامهم، والأهم على طفولتهم. مستمعينا الكرام، جسور الخير التي تخصصت بالطفولة وأوجاعها في سوريا حضرت وحضرت ما يعود إن شاء الله هؤلاء الأطفال، إن كان لجهة التعليم، الرعاية الصحية جسديا ونفسيا. كم عانى أطفال من صدمات نفسية على امتداد سنوات الحرب وأصوات القصف وأجواء الخوف المستمر. اليوم في حلقة جسور الخير نسلط الضوء على منظمة اختصت

0: وآمنت بأن الاستثمار بالطفل هو استثمار بمستقبل المجتمع كله، فصوبت فعالياتها وبرامجها وخدماتها لهذه الشريحة المجتمعية المهمة حقيقة، والتي تتطلب جهودنا جميع، مدرسة، بيت، مجتمع مدني، لأن يكون وتكون تلك الفئة العمرية في أول اهتماماتنا ورعايتنا. منظمة الأيادي المتكاتفة ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيدة ميادة عبدين، جسرنا الخيري الذي اخترناه لحلقة هذا اليوم. أهلا ومرحبا بك سيدة ميادة عبر أثير ومنصات إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا أستاذ مجيد، وشكرا للاستضافة، وشكرا على المقدمة الحلوة عن برنامجكم المميز. الحقيقة بسعدني أكون معكم اليوم.
0: تسلمي، ونحن بسرنا جدا تواجدك معنا والحديث فعلا عن هذه المنظمة التي حملت هذا العنوان الذي يعني يحمل الكثير من مضامين الحب، الخير، الإنسانية، وخاصة يعني تتوجه إلى فئة عمرية تحتاج الكثير منا، سيما وهي عاشت سنوات صعبة، سنواتنا الفقد من الفقر، لتأتي الأيادي المتكاتفة والعديد أيضا من المنظمات الخيرية التي امتدت إلى سوريا لتمرر خدمات مختلفة. نبدأ بالتعريف بمنظمة الأيادي المتكافئة ست ميادة.
1: بالبداية خليني أعرف عن نفسي، أنا ميادة عبدي السليمان. الحقيقة بدأت بالعمل بالمجتمع المدني من عام 2001.
0: نعم.
1: يعني وقت كان مفهوم المجتمع المدني نفسه لسه جديد نسبيا بسياقنا. وخلال هالسنوات من 2001 ل 2013 عملي كان بشكل أساسي بمجال حماية الطفل، وتراكمت عندي خبرة طويلة بهالمجال. ب 2013 خلال سنوات الثورة الحقيقة كنت عم بشتغل بتركيا، وكملت عملي مع منظمات ومؤسسات بالمجال الإنساني والمجتمعي.
0: نعم.
1: لهيك فيني أقول بكل اختصار يعني أنه العمل المدني بالنسبة لنا مو تجربة جديدة أو مؤقتة، فينا نقول أنه هو مسار لأكثر من 20 سنة من حياتي.
0: طيب، بالنسبة لمنظمة الأيادي المتكاتفة ودورك في هذه المنظمة، دعينا نحكي يعني نتحدث عن البدايات وأيضا أهم البرامج التي تضمنتها منذ البدايات وكيف تطورت إلى اليوم.
1: الحقيقة لما أسسنا الجمعية من بعد التحرير مباشرة، حسنا كان هو في لحظة تاريخية جديدة، وصار في فرصة حقيقية نرجع نشتغل من جوا البلد. حصلنا على ترخيص جمعيتنا في شباط 2025، والحقيقة ما حسنا أنه نحن عم نبدأ من الصفر أطلاقا، لأنه خلال سنوات الثورة كنا عم نشتغل من برا سوريا وقدمنا كل شيء بنقدر عليه. فالخبرة اللي تراكمت عنا خلال هالسنوات بالنهاية بدها ترجع للمجتمع اللي نحن أساساً بدينا منه واللي نحن أساساً منه.
0: جميل.
1: لهيك نحن ما رجعنا حتى نبدأ من جديد، رجعنا فقط حتى نكمل من مكان مختلف وبطريقة حتى مختلفة. وفينا هلأ عبر اللقاء حتى
0: نفصل
1: ليش حتى بطريقة مختلفة.
0: نعم، تفضلي.
1: فالفكرة ببساطة أنه سوريا اليوم هي بحاجة لمنظمات سورية موجودة على الأرض، قريبة من الناس، تفهم احتياجاتها من الداخل. لهيك نحن ما نجيها فقط عم ننفذ مشاريع، ما نجيها من وزع مساعدات. أكيد المساعدة مهمة، ولكن الهدف هو أكبر من هيك. هدفنا نحن نكون جزء من المجتمع نفسه. لهالسبب نحن ركزنا على الأطفال، ركزنا على قطاع الحماية، ركزنا على قطاع التعليم، على الدعم النفسي الاجتماعي، على التمكين المجتمعي. لأنه قولا واحدا، إذا بدك نبني بلد للمستقبل لازم نبدأ فيه بالإنسان.
0: صحيح.
1: والاستثمار بالإنسان هو مو بس نقدم خدمة اليوم، هو لنخلق فرصة وقدرة لإله حتى يكمل للمستقبل بمعزل عنه.
0: جميل. كيف جسدتم هذه العناوين مع الأطفال، ويعني ضعينا في أجواء تلك البرامج التي يعني تنفذوها مع الأطفال وصداها أيضا؟
1: خلينا نحكي بالعموم، يعني بالنسبة لأن ما فقط أنا بدي أعرج أنه نحن عملنا مشاريع دعم تعليمي، مشاريع دعم نفسي اجتماعي، يعني هلا التقارير مهمة، البيانات مهمة، الإحصائيات مهمة. على سبيل المثال نحن ببرامجنا وصلنا ل 17,000 طفل، قدمنا له خدمات متنوعة، ولكن بالنسبة لنا دائما انه نجاحنا مو مرتبط بعدد المشاريع. نحن دائما نترك سؤال بالنسبة لنا نحن بنسأله نحن شو تركنا ورانا؟
0: الأثر.
1: هل يا ترى بالضبط هل يا ترى الشخص صار عنده قدرة أكبر؟ هل الطفل صار عنده فرصة أفضل؟ هل المجتمع المحلي نفسه صار عنده قدرة يعتمد على نفسه بمعزل عنا؟ لهيك مثل ما ذكرت طبعا الرقم مهم، لكن الأهم هو الأثر. لأنه بالنهاية المشروع بينتهي، ولكن لما بنبني قدرة حقيقية الأثر تبعه يكمل.
0: جميل جدا الكلام اللي عم تتفضلي فيه، وأكيد هذا الأثر يترك من خلال مثل ما قلنا برامج وعناوين مختلفة تنفذها الفرق الموجودة ضمن المنظمة. خلينا نحكي أكثر النطاق الجغرافي لإلكم، وين عم بيكون الأطفال اللي عم يتم اختيارها لتستفيد من تلك الخدمات التي تقدمها منظمات الأيادي المتكاتفة؟ كيف عم بيصير هذا الموضوع ست ميادة؟
1: الحقيقة أنا بدي أحكي بالبدايات، في خلينا نقول نموذج عمل نحن بنشتغل ضمنه، اللي بالبداية نحن ما بنقرر على الناس، بنسألهم احتياجاتهم وبعدين بنصمم. يعني احتياجاتهم أو الأولويات تبعهم، الحلول اللي هن بيشوفوها تمام بناخدها بعين الاعتبار، ولكن في المرحلة الأولى الحقيقة اللي نحن بدينا فيها ترخيص منظمة الأيادي المتكاتفة الهانس بكذات، هو ترخيص بشمل كافة أراضي الجمهورية العربية السورية، ولكن نحن الحقيقة بدأنا من حلب لعدة أسباب. يعني كوني أنا أساساً عملي السابق من الخبرات القديمة تبعيتي انطلقتي من حلب، فأنا قادرة على فهم المجتمع واحتياجاته بشكل أكبر وأقرب للواقع. فمثل لما بيعرفوا المستمعين أكيد حلب تحديداً صار في عنده نظام إداري مختلف عن باقي المحافظات، واللي هي تم تقسيمه لخمس كتل إدارية. فنحن لما قررنا بدنا نبدأ بقطاع الحماية أو قطاع التعليم، الحقيقة بدينا بموضوع كتير هو مهم وبمس الناس مباشرة والأثر على الجميع، سواء على المجتمع كامل بكافة الشرائح العمرية تبعه اللي هو موضوع النظافة. فالحقيقة لما قررنا حتى أنه نحن من وين بدنا نبدأ بحلب، حلب خلينا نعتبرها جغرافيا خمس كتل، قررنا نبدأ من الكتلة الأولى. الكتلة الأولى فيها مناطق متضررة جدا جدا جدا كبيرة تمام، والأثر تبع مدمر حقيقة على العين والنفس، كون حلب يعني تاريخ.
0: للأسف نعم
1: بالضبط، حلب تاريخ مو فقط مدنية، حلب حضارة مو فقط حلب المدنية. فنحن الحقيقة لما بدأنا بالمشروع في خطوات تقنية نحن نبدأ فيها عند بداية كل مشروع، من الحصول للرخص اللازمة، من لقاء أصحاب المصلحة المسؤولين، اللي نحن نقدر نبدأ فيها بخطوات صحيحة. فقررنا نبدأ من المدارس اللي بالكتلة الأولى، يعني مدارس حلب القديمة. طبعا الاحتياج فيها كتير كبير، وأي حدا بيزور حلب وبيطلع على الخراب اللي خاصل الحقيقة بيشوف قديش حجم التدخل لازم يكون كبير. فنحن قررنا يعني نتدخل، خلينا نقول بالشق المعنوي النفسي الاجتماعي، نبتعد شوي عن الشيء اللي بخص إعادة إعمار أو تجهيز المدارس والبنى التحتية، لا
0: بناء النفوس. نعم
1: بالضبط. لهيك استقطبنا الحقيقة وركزنا على المدارس اللي بالأصل هي فيها عملية تعليمية عم بتتم وعم يستقبلوا فيها أطفال. فبدينا مشروعنا من داخل جدران المدارس، كوننا نحن من آمن نحن الرديف للعائلة. نحن دورنا المدرسة دائما هي دور معزز للعائلة. فبدأنا باعتقادي من المكان الصح اللي نحن منكون إيد بإيد جنب هالعائلة، كرمال المجتمع ينهض بالأطفال اللي هن يعتبر هو حجر الأساس للمستقبل اللي نحن عم نطمح توصل سوريا لإله بإذن الله
0: إن شاء الله. والنهوض بسوريا يعني بمسارين، إعادة الإعمار إعمار الحجر، وأيضا إعادة إعمار البشر. فنحن اسمحينا رح نوقف بفاصل قصير ونرجع نكفي مع حضرتك ست ميادة.

عودة من جديد مستمعينا الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج سور الخير، وضيفتنا السيدة مياد عبدين رئيس مجلس إدارة منظمة الأيادي المتكاتفة. أهلا بك من جديد ست ميادة. يعني بما تفضل

ذكرتي به قبل الفاصل، حقيقة يعني من الاستجابة الإنسانية منظمة الأيادي المتكاتفة إلى بناء القدرات المحلية ومشاركة المجتمع أيضا بصناعة القرار وتوجهكم إلى الأطفال. ذكرتي أنكم تتوجهون

0: خدماتنا بكافة أراضي الجمهورية العربية السورية. ولكن خلينا نحكي شوي بالنسبة لي، خلينا أحكي بشفافية أكثر. نحن عملنا كمنظمات مجتمع مدني مرتبط بالتمويل. فالحقيقة نحن أحياناً كتير قرارات تخص التمويل بتحد من أماكن تواجدنا جغرافياً، ولكن ما بتمنع تنفيذ الفكرة بالمكان اللي نحن قدرنا نحصل فيه على التمويل.
1: جميل. طب هل لديكم تشبيك، دعيني أقول، ربما مع مؤسسات حكومية أو أيضاً مع جهات خيرية أخرى للوصول إلى الهدف المرجو؟
0: بكل تأكيد كل المنظمات اللي عم تشتغل حالياً على الأرض هي في عندها علاقات وفي تشبيك تحت أجسام متعددة لتمثيل منظمات المجتمع المدني. الحقيقة عم تكون المشكلة مو بس إنه في حدود أو قيود بالتمويل، في مشكلة كمان إنه كيف عم توزع هذا التمويل، مين عنده القدرة يوصل لهالتمويل. على سبيل المثال في منظمات سورية محلية عندها خبرة حقيقية، عندها معرفة عميقة بالمجتمع، عندها قدرة على التنفيذ، ولكن مو دايما عندها فرصة عادلة لحتى توصل للتمويل. بنفس الوقت ما ينفهم الكلام انه نحن عم نقول لازم المنظمات الكبيره يكون في لها سقف معين للتمويل اللي ممكن تحصل عليه لتنفذ مشاريع كبيره، لانه طبيعي هي منظمات كبيره عندها خبرات كبيره، وبالتالي سقف التمويل تبعها بتناسب مع
1: تلك البرامج والخدمات. نعم
0: بالضبط. بس بعتقد انه المفترض نحن نخفف، نركز التمويل ونوسع دائرة الفرص. والحقيقة أنا بعتقد هيدا هون بالمية مية دور الحكومة بهالنقطة هيدا.
1: وست ميادة، بعتقد أنه كل منظمة حتى بالتمويل اللي عم يتقدم لها هي عم تترك أثر وعم تعمل فرق، ودائما بنقول أبسط المساهمات تصنع فرق كبير في قلوب من هم بحاجة إلى هذه الخدمات وهذه الرعاية. نعود أكثر لنفصل ست ميادة، اسمحي لنا، لما بنقول يعني الحماية، قطاع الحماية، تمكين مجتمعي، هذه العناوين كيف يتم تنفيذها على أرض الواقع؟ حدثينا عنها بالتفصيل، وأيضا ما هو صداها، يعني ما هي ردة فعل هؤلاء الأطفال عندما تصلون إليهم بهذه الخدمات؟
0: الحقيقة نحن عملنا هو بتركز أكثر على دعم التعليم غير الرسمي وعلى الحماية وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي. بالنسبة لأن جلسات الدعم النفسي والاجتماعي هي ما هي فقط جلسات تم تقديمها ضمن المدارس، أو ما هي عبارة فقط عن نشاط مع طفل. الحقيقة يعني خلينا نقول الهدف الأكبر تبعه هو أنه نساعد الطفل، وخاصة الأطفال هن الفئات الأكثر هشاشة والأكثر تأثراً خلال سنوات الثورة والتهجير والنزوح. فنحن دورنا الأيادي المتكاتفة أنه نساعد هالأطفال يحسوا بالأمان، يقدروا يعبروا عن مشاعرهم، يقدروا يتعاملوا حتى مع التجارب الصعبة اللي هن مروا فيها، حتى يرجعوا ويقدروا يبنوا ثقتهم بأنفسهم وحتى مع الناس والمحيط اللي هن فيه. بنفس الوقت نحن عم نخلق كمان بيئة داعمة حول هالطفل. اللي بقصد فيها هي الأسرة تبعه، المدرسة تبعه، وكل مين عم يعيش بمحيط هالطفل.
1: جميل.
0: فبكل تأكيد دائما ما بنعتبر الدعم النفسي هو شيء منفصل عن التعليم أو حتى الحماية. بالعكس هدول كلياتهم مرتبطين. ليه مرتبطين؟ لأنه الطفل لما بيحس إنه هو بأمان، بإنه هو مسموع، بإنه هو مدعوم، بيصير بيقدر يتعلم أكثر، بيقدر يتفاعل أكثر، وبالتالي خلينا نقول هدول مقومات حتى نقدر يعني نساعده ببناء مستقبله أكثر. يعني أحيانا طفل حقيقة أنا خلال سنوات كثير طويلة عندي يقين كثير كبير إنه أحيانا الطفل ما هو محتاج إنه يحكي حتى تحلي له مشكلته. أحيانا بيحكي حتى بس بده حدا يسمعه.
1: جميل.
0: هذا يحسسه إنه هو مو لحاله، ونحن عم نحاول نكون أخذين هذا الدور. بالنسبة للأطفال
1: قديش عم بيكون الصدى حلو، قديش عم بيكون ردة الفعل الأهل والأطفال حلو، وقديش في شكر بهذا الموضوع ست ميادة.
0: الحقيقة

0: بالنسبة للأطفال، أنت بتاخدي الجواب مباشرة من
1: صحيح.
0: العيون، من التفاعل، من الصوت تبعهم، من بداية الجلسة بتدخلي المود مختلف عن نهاية الجلسة، هذا الأثر بتاخديه بشكل مباشر. ولكن نحن بنخطط دائما لأثر مستدام أكثر. بالنسبة لأن مثل ما حكيت بالبداية، نحن ما بندخل بنصمم أو بننفذ مشروع من غير ما نكون نحن عاملين خطوات تقنية.
1: صحيح.
0: نقعد نحن مع أصحاب المصلحة، خلينا نقول نعرف إيش هي المشكلة، برأيهم إيش الحلول، إيش هي الـ الطموح اللي عندهم. باعتبار نحن عم نشتغل مع فئة أطفال، كتير بهمنا نحن نسمع صوتهم كمان قبل ما ننفذ أي مشروع، ولكن بنفس الوقت نحن عملنا جلسات مع الأهالي، عملنا جلسات مع المدرسين، مع المدراء، عملنا جلسات مع اللجان المحلية، اللي هن بالأخير الأطفال هو مكون موجود بكل هذا المجتمع. فنحن كان الهدف بالنسبة لنا مثل ما كمان ذكرت سابقا، مو انه نحن نحصل على ارقام بيانات، نحن نكون متاكدين نحن مو مكننا الطفل انه امنا له مقعد بالمدرسه او ساعدنا يرجع يتعلم او هو صار عدد ضمن العدد المستهدف تبعنا. لا، نحن قدرنا نخلق بيئه تعليميه امنه للطفل، بيئه نفسيه، قدرنا حتى نشرك الأهل، نشرك المجتمع، نشرك المدرسين، نشتغل على كل هالمنظومة. شو هو الشيء اللي بيفيد الطفل؟
1: حلو كتير.
0: لأنه بالنهاية يعني الهدف مثل ما قلت، مو الفكرة إنه الهدف
1: طيب.
0: يفوت على المدرسة، الهدف إنه فعلاً يتعلم شيء.
1: جميل.
0: بيصير وقتها إنه التعليم هو نفسه اللي فيه استدامة، ما بيصير يعني مرتبط بمشروع أو تمويل مؤقت مع الأسف، اللي هو هيدا المشكلة أو التحدي اللي بتواجه الكل
1: حقيقة. يعني هو الأثر تراكمي بيصير فيما بعد. والله المهمة ليست بالسهلة ست ميادة، يعني نقول أطفال ولكن المعاملة خاصة، الوصول إلى حاجاتهم، يعني تمر بالكثير من الصعوبات حتى نصل إلى ما تتفضلين به، ويعطيكم ألف عافية. لكن أسأل أخيرا عن يعني مشاريعكم في المستقبل، رؤية منظمة الأيادي المتكاتفة طبعا كمنظمة في المجتمع المدني، رؤيتكم المستقبلية، مشاريعكم، خططكم في طبعا الإطار الذي تعملون عليه ضمن هذه المنظمة.
0: الحقيقة بعد سنوات كتير طويلة بالعمل بمجال المجتمع المدني أو مجال المنظمات، أنا ما بدي أحكي عن شو هي خطتنا للمشاريع الجديدة، لأنه دومين واضح بالنسبة لنا.
1: تمام، مكملين فيه.
0: مشاريعنا خدمية، مكملين فيه أكيد. مشاريعنا خدمية لا تنهض بالمجتمع.
1: تمام.
0: ودائما في اللبنة اللي بدك تشتغلي عليها بالمجتمع كمان، بمحيطة أنت الهدف تبعك وماشي فيه. بس الحقيقة أنا بشوف أنه نحن دورنا هو أكبر من هيك كتير. ما نحن دورنا فقط نحن نقدم خدمة مؤقتة ونساعد الناس، دورنا نحن نبني قدراتهم، نقوي المؤسسات المحلية اللي بالبلد، نخلي المجتمع هو نفسه هو قادر انه يعمل هالخدمات. فالإنجاز لأي منظمة بالحقيقة هو تقلك انه أنا ما بدي بعد مشروع ينتهي الأثر تبعه. لا، الإنجاز الحقيقي انه نحن نترك ورانا مؤسسة، سواء مؤسسة تعليمية، مدرسة، أشخاص متمثلة بإدارة المدرسة، أو هدول كلياتهم أقوى من دوننا نحن. نحن دائما المنظمات عملنا مرتبط بتمويل، وإنما مؤسسات الدولة هي قادرة أن تحط هدف لها، ما تتقيد هي بعمل أو دور الحكومي فقط، تكون الرؤية هي عندها أبعد وأوسع وأعمق لتقديم خدمة لهالمجتمع. لهيك دورنا نحن مو نعمل شيء عوضا عن الحكومة إطلاقا ولا عوضا عن الناس، نحن دورنا نساعدهم يكونوا هم قادرين يعملوا ويخططوا هالشيء بأنفسهم، سواء أشخاص ولا مؤسسات دولية.
1: يعني القصة متكاملة وتحتاج إلى تكاتف الأيادي والقلوب أيضا والعقول. شكرا جزيلا لحضرتك. والمجتمعات المتحضرة حقيقة لا تبنى بالقرارات وحدها، بل بأجيال تتعلم منذ الصغر بأن التغيير يبدأ منها. شكرا جزيلا ست ميادة.
0: شكرا لكم، وانا بدي ارجع ااكد انه سوريا ما رح تبنيها جهه واحده فقط. لا الدوله لحالها بدها تبنيها، ولا المنظمات الدوليه او حتى المنظمات المحليه،
1: الايادي المتكاتفه
0: يبنيها السوريون.
1: صحيح.
0: طبعا اذا اعطيناهم المساحه والفرصه والقدره، بالنهايه نحن ما بدنا نحن نكون مجتمع دائما مستفيد من حلول. نحن بدنا نخلق مجتمع يكون هو
1: قادر
0: شريك حقيقي بصياغه الحلول، مو هو منتظر الحلول دائما الخارجيه.
1: يعطيكم الف عافيه. شكرا لك ست ميادة عابدين، رئيس مجلس اداره منظمه الايادي المتكاتفه، كل التوفيق لكم، وعبرك نحيي كل القائمين على هذه المنظمه ايضا والفرق الموجوده فيها. شكرا لك.
0: شكرا لكم،
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعه. هذه تحيه والى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف.

بخاف ولا من الدنيا خاف ولا من بكرة خاف ولا من الحب خاف ولا من الدنيا خاف ولا من

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا. دائرة الدراما الإذاعية تقدم

0: برنامج أسبوعي يكتبه مروان الخاطر.
1: موسيقى إيهاب مرادني.
0: يساعد في الإخراج حمدي شويكي.
1: إخراج جمال عقاد.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم في الحلقة الثالثة من برنامجنا.
1: أبو عبيد رجل فقير يترك الكوفة ويتوجه إلى البصرة تاركاً زوجته وابنته، لعله يجد من يقدم له العون والمساعدة.
0: يعود أبو عبيد إلى الكوفة بعد مدة ومعه مال كثير، فكيف حصل عليه؟ هذا ما سنعرفه في أولى خمائلنا في هذه الحلقة.

0: تقولين إن الأولاد بحاجة للكساء؟
1: نعم، ولم يبق في الدار ما يصلح للبيع.
0: والدقيق؟
1: لدي ما يكفي لأيام، ولكن بعدها ماذا سنفعل؟
0: بعدها يا امرأة، بعدها لكل حادث حديث.
1: أخشى من يوم لا نجد فيه رغيف الخبز.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: قل لي، ما أنت فاعل غدا؟
0: ما أنا فاعل؟ لن أفعل شيئا. أيرضيك هذا؟
1: لا والله لا يرضيني. حدثتك عن حاجتنا للكساء، وإذ بي أتذكر حاجتنا للغذاء.
0: اسمعي امرأة، إن كنت لا تريدين النوم فإنني أريده، وإن لم تسكتي حملت وسادتي وخرجت للنوم في باحة الدار.
1: لا، سأسكت لكي تنام، ورزقي ورزق عيالي على واحد أحد لا ينام. نم قرير العين يا أبا عبيد.

0: افتح الباب يا سلمى.
1: من الطارق؟
2: أبوك يا سلمى.
1: أهلا يا أبي.
3: كأني أشم رائحة لحم في دارنا. من الذي جاء به يا سلمى؟
1: أمي التي جاءت باللحم يا أبي.
2: يا أم عبيد، من أين جئت باللحم يا أم عبيد؟
0: من أين؟ من عندي أهلي.
3: بارك الله لك ولأهلك. والله ظننت أنك...
0: ماذا ظننت يا أبا عبيد؟
3: ظننت أنك رهنت الدار.
0: أنا مجنونة إلى هذا الحد؟
3: معاذ الله يا أم عبيد، ولكن حديثك معي بالأمس هو الذي جعلني أسير بعض الظنون.
0: أيا كانت الظنون فبعضها إثم يا أبا عبيد. ثم إنني إن جئت بالطعام اليوم من عند أهلي، فمن أين أجيء به غدا وبعد غد؟
3: دعي غدا لغد وعجلي بالطعام.
0: لا عليك، سآتيك به بعد قليل. سلمى، تعالي يا سلمى.

0: أبي أبي استيقظ يا أبي.
1: ما بك يا ابنتي؟
0: أمي تقول لك لم يبقى عندنا دقيق.
2: لم يبقى عندنا دقيق يا أم عبي. يا أم عبي.
3: نعم يا أبا عبيد.
2: تدبري الأمر وأنت يا سلمى.
0: نعم يا أبي.
2: أسرجي لي الجواد.
0: ما أكل شعيرا منذ يومين، فكيف تركبه؟
2: هذا ليس من شانك. أقلي من الكلام

0: وأسرجي الجواد.
1: كما تشاء يا أبي. وإلى أين العزم إن شاء الله؟
0: أرض الله واسعة، لابد من السعي فيها يا أم عبيد.
1: بالتوفيق إن شاء الله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لقد ابتعدت كثيرا عن الكوفة يا أبا عبيد، وقربت من الوصول إلى البصرة. والآن ما الذي ستفعله إن لم تجد صاحبك الذي تعلق عليه أملك؟ يا إلهي، من صاحب هذا الموكب الذي لحق به متجها إلى البصرة؟ ما الذي ستفعله يا أبا عبيد؟ ما الذي ستفعله يا أبا عبيد؟ ماذا ستفعله؟ سألتحق بهذا الموكب والأبرح حينئذ لله.

0: أنا لم أعرف إلى أين ذهب أبي يا أمه.
1: ولا أنا يا ابنتي،
0: ولكن
1: لا تشغلي بالك كثيرا بهذا الأمر. سيذهب إلى أحد أصحابه ضيفا لأيام، ثم يعود منه بحجة أنه لم يجد عملا، وعلي أن أذهب إلى أهلي لجلب الطعام لكم من حين إلى آخر.

0: كان طعاما لذيذا.
1: أجل، لم أذق مثله في حياتي.
2: يا لهذا الكرم وحسن الضيافة.
3: لقد دخلت مع الفرسان قصر صاحب الموكب وأكلت من طعامه. ما الذي يبقيني عنده بعد هذا؟ علي أن أخرج.
4: يا غلمان، يا غلمان، هاتوا الصفطة يا غلمان.
1: حاضر يا سيدي.
5: حاضر يا سيدي.
3: ترى ماذا يكون في هذا الصفط؟ ابقى مكانك يا أبا عبيد. يا إلهي، إنه مليء بأكياس مختومة من ذوات الألف درهم.
6: خذ هذا لك.
0: بارك الله لك.
6: وهذا لك أيضا، تفضل،
7: زادك الله من عطائك.
3: يا رب السماء، إنه يقترب مني. ترى سوف يعطيني مثلهم.
6: وهذا لك أنت. يبدو أنك ضعيف. خذ هذا أيضا.
3: بارك الله لك يا مولاي، بارك الله لك.
6: بقي في الصفط كيس واحد. لمن؟ حسنا، سيكون لك أيضا أيها الضيف. تفضل.
3: أيضا. بارك الله لك، بارك الله لك، وأدام عزك يا سيدي ومولاي. بارك الله لك يا

0: هكذا إذن؟
1: إي والله يا أم عبيد، عدت من أبي حاتم 4000 درهم.
0: ومن أبو حاتم هذا؟
1: لا أعرفه.
0: نعم نعم لا تعرفه وأعطاك 4000 درهم؟ أتكون قد...
1: لا تذهب بك الظنون بعيدا يا أم عبيد. سألت عنه فقيل لي هو عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي.
0: لم أسمع باسمه من قبل
1: ولا أنا، لكن قيل لي أيضا إنه تابعي كان واليا على إمارة السجستان وواليا على البصرة.
0: نعم الرجل هذا الرجل، إنه في منتهى الكرم.
1: تقولين هذا ولم تسمعي بعد عن كرمه؟

0: بعد الذي صنعه معك تقول لي إنني لم أسمع بعد عن كرمه؟
1: أجل يا أم عبيد، أجل؟ لقد قيل لي إنه ينفق على 40 دارا من جيرانه، ها؟ ويعتق في كل عيد

0: عنوان الكتاب معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية من العصر الراشدي حتى بدايات القرن، تأليف الدكتور قتيبة الشهابي، ومن منشورات وزارة الثقافة في دمشق.
1: والكتاب من حيث التأليف جديد معاصر، لكن مادته تراثية تهم كل قارئ للتراث أو باحث فيه أو مؤرخ له.
0: حول أهمية هذا المعجم وسبب تأليفه يقول الدكتور قتيبة الشهابي:
2: يعاني كثير من الباحثين والدارسين وهواة التاريخ من متاهات وإرباكات بعض المؤرخين عند ذكرهم لأسماء أرباب النفوذ من الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والوزراء وغيرهم، أو عند ذكرهم ألقابهم فقط، أو ألقابهم ونعوتهم، أو ألقابهم والأسماء التي يكنون بها. وفي كثير من الأحيان يكتفون بالنعت أو بالكنية، وفي حالات أخرى يريدون أسماءهم فقط، وهو أمر يؤدي في كثير من الأحيان إلى التباس الشخصية التي يتحدثون عنها مع شخصية أخرى. سأخذ الملك الناصر الآن مثالاً. من هو المقصود بالناصر؟ وما هو اسمه؟ وهناك 16 ملكاً باسم الناصر. من تشابه هذه الألقاب واختصارات المؤرخين لها نشأت المشكلة التي عمت سائر الألقاب الأخرى. والمكتبة العربية تفتقر إلى كتاب يساهم في التخلص من هذه الفوضى التي طالما أرهقت الباحثين بالغوص في خضم المصادر والمراجع بحثاً عن الصحيح، وهذا هو الدافع لتأليف هذا الكتاب.
1: جعل المؤلف القسم الثاني من معجم ألقاب أرباب السلطان لأسماء الشهرة، وجعل الألقاب الشائعة على ألسنة الناس فيه مرتبة وفق التسلسل الأبجدي، وجعل القسم الثالث لأسماء أرباب السلطان. أما القسم الرابع فقد أطلق عليه اسم معجم النعوت، وفيه التسميات المضافة إليها كلمة الدين، مثل نور الدين، صلاح الدين، عز الدين، وغيرها من النعوت والتسميات.
0: وقد جاءت التسميات في هذا القسم مرتبة وفق التسلسل الأبجدي، وعند التشابه اعتمد المؤلف التسلسل الأبجدي للأسماء، وعند تشابه التسميات والأسماء اعتمد التسلسل الأبجدي لأسماء الآباء، وعند تشابه هذه كلها اعتمد التسلسل الزمني للوفاة.
1: أما القسم الخامس من هذا الكتاب فقد أطلق عليه المؤلف اسم معجم الكنى، أي أنه كرسه للتسميات المضافة إليها كلمة أبو، وقد رتبها أيضاً وفق التسلسل الأبجدي. وإذا تشابه التسلسل الأبجدي مع التسميات والأسماء وأسماء الآباء فإن المؤلف يحل الإشكال بالاعتماد على التسلسل الزمني للوفاة.
0: معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية للدكتور قتيبة الشهابي سد فراغاً في المكتبة العربية، ولا غنى عنه لأي دارس للتاريخ أو باحث فيه.

0: الوحدة خير من جليس السوء.
1: هذا مثل واضح المعنى، ولكن من الذي قاله وما هي حكايته؟
0: الجواب عند الأحنف بن قيس.
1: سنبحث الآن في كل ما روي عن الأحنف لنجد الجواب.

0: يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة.
1: ماذا حصل؟
2: تعالوا نرى ما حال هذا الرجل.
3: عله عابر السبيل، انتهى عن الطريق.
4: هيا نسرع لمساعدة.
5: يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، من يدلني عليه يا أهل الكوفة؟
6: ما بك يا هذا؟ وعمن تسأل؟
5: أسأل عن الأحنف بن قيس، أبحث عن أبي بحر.
6: تقصد سيد بني تميم، ذلك الرجل الداهية الشجاع؟
5: نعم، هو من أبحث عنه يا أخي.
6: اتبعني وأنا أدلك عليه.
5: بارك الله لك يا أخي.

0: أحقا تريد أن تعرف حكاية ذلك المثل؟
1: أي والله يا سيد بني تميم.
0: اسمع يا هذا.
1: أسمعك جيدا يا سيدي.
0: حسنا، لقد أتيت المدينة ذات يوم، وبينما أنا فيها رأيت الناس يسرعون إلى رجل فأسرعت معهم.
1: ومن هذا الرجل؟
0: هو أبو ذر الغفاري، فجلست إلى أن انفض الناس من حوله، فقال لي:
2: يا هذا، لقد انفض الناس وبقيت وحدك، فمن أنت؟
0: أنا الأحنف.
2: أحنف العراق أم؟
0: أجل، أنا أحنف العراق، الأحنف بن قيس.
2: ولما بقيت وحدك يا ابن قيس؟
0: لأراك أولا ولأسمع منك ما يفيدني ثانيا.
2: لا بأس عليك، عن أي شيء تريد أن أحدثك؟
0: عن أي شيء تريده، وأوصني إن شئت.
2: حسنا، تكلم بخير خير من أن تسكت، والسكوت عن الشر خير من التكلم به، وخذ العطاء ما لم يكن ثمنا لدينك، فإن كان ثمنا لدينك فإياك وإياه.
0: بارك الله لك يا أبا ذر ونفعنا بعلمك. أتأذن لي بالانصراف الآن؟
2: لا لا لا، توقف يا ابن قيس.
0: أتريد أن توصيني بشيء آخر؟
2: نعم نعم، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء.
0: وهل من وصية أخرى؟
2: ما أوصيتك به يكفيك اليوم، وتذكر دائما قولي: إن لم تجد الجليس الصالح فالوحدة خير من جليس السوء.
0: بارك الله لك ونفعنا بعلمك أيها الشيخ

0: عرفت الآن من الذي قال الوحدة خير من جليس السوء؟
1: إنه شهيد الربذة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه.
0: ولأهمية قول أبي ذر رحمه الله، فقد نظمه أحد الشعراء فقال: وحدة العاقل خير من جليس السوء عنده، وجليس الصدق خير من جلوس المرء وحده.

0: استعطاف المحب للمحبوب وتذلله وشكواه أمور يعرفها المحبون والمحبوبون،
1: وقد قيل في هذه الأحوال الكثير من نثر وشعر.
0: نتوقف قليلا في خميلتنا التالية لنتعرف إلى بعض ما قيل في ذلك.

0: إذا كان المحبوب يستعطف محبه فإنه يفعل ذلك حتى يملك نفسه وقلبه. وكم من محبوب بعدما أظهر المودة لم يلق من محبه إلا هجرانه وصد.
1: وهذا ما حدا بأعرابية إلى تقديم نصيحة للمحبين، ما أظن أن أحدا منهم قد أخذ بها. تقول الأعرابية:
2: لا تظهرن مودة لحبيبي، فترى بعينك منه كل عجيبي. أظهرت يوما للحبيب مودتي، فأخذت من هجرانه بنصيبي.
1: وإذا كان المحب يرفض الأخذ بنصيحة تلك الأعرابية فهذا شأنه، لكنه لا محالة واقع فيما وقعت فيه تلك الأعرابية من الصدود والهجران.
0: هذا ما وقع فيه الشاعر جميل بن معمر، حيث اعترف بكل صراحة فقال:
3: إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي، من الحب قالت ثابت ويزيد، وإذا قلت ردي بعض عقلي أعش به، مع الناس قالت ذاك منك بعيد. فلأنا مردود بما جئت طالبا، ولا حبها فيما يبيد يبيد. إذا فكرت قالت قد أدركت وده، وما ضرني بخلي ففيما أجود. يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها فيعود.
0: مهما شكى المحب لمحبوبه وتضرع له عله ينال بعض مطلوبه، فإنه لا يجد منه غير التلذذ بشكواه والإعراض عنه، ليبقى يعاني أكثر مما عاناه. ويا للعجب، ما أكثر الشكوى وما أكثر الإعراض عن الطلب. هو ذا الشاعر ذو الرمة يشكو أينما حل وأينما ذهب.
4: ولما شكوت الحب كيما تثيبني، بوجدي قالت إنما أنت تمزح، دلالا وإبعادا علي، وقد أرى ضمير الحشا قد كاد بالقلب ينزح.
0: وهذا يذكرنا بالعباس بن الأحنف، الشاعر العباسي الذي انقطع إلى الغزل، فقال واصفا حال من وقع في هوى المحبوب فأذله وقتله: وإن أبقى على جسد نحيل وطرف كسير ذليل.
5: يا ويح من ختل الأحبة قلبه، حتى إذا ظفروا به قتلوه، عزوا ومال به الهوى فأذله، إن العزيز على الذليل يتيه. انظر إلى جسد أضر به الهوى، لولا تقلب طرفه دفنوه. من كان خلوا من تباريح الهوى، فأنا الهوى وحليفه وأخوه.

0: أين تذهب يا أبا محجن؟
1: كأنك تحدث نفسك أيها الضيف.
0: نعم أحدث نفسي، ويكاد يقتلني الخوف.
1: لك مني ومن قوم الأمان ما دمت

0: في ضيافتي. قل لي، قتلت من؟
1: لم أقتل أحدا، وإنما أنا المقتول.
0: مقتول؟ مقتول وأنت أمامي؟ هذه أول مرة أسمع قولا لا أفهمه. أفصح، أفصح أيها الضيف.
1: أقام الخليفة علي الحد مرات ومرات، ولما يئس مني نفاني إلى جزيرة نائية في البحر، إلا أنني استطعت الهرب من الحراس منذ شهور، ما عرفت فيها إلا الخوف والقلق.
0: وسيخبر الحراس الخليفة بأمرك وساعتها.
1: ساعتها لا أدري ما يصنع بي. ضاقت بي الأرض على ساعتها.
0: اسمع يا هذا، أنا حتى الساعة ما سألتك من أنت وممن أنت، لكنني أتوسم فيك نبلا وكرامة أعرفهما من النظرة إلى وجوه الرجال.
1: إلى ما ترمين بقولك؟
0: أرى أن تلتحق بجيش سعد بن أبي وقاص وتشارك بمعركة القادسية، فهذا أنسب لرجولتك وكرامتك.
1: أجل، ومن هذه الساعة.
0: لكن بالله عليك قل لي من أنت؟
1: أنا أبو محجن الثقفي.

0: لا يا أبا محزم،
1: لكنها الحرب يا ابن أبي وقاص.
0: أيا كان الأمر.
1: وكيف يا ابن أبي وقاص؟ أنا أبو محجن الثقفي.
0: قيدوا أبا محجن وأودعوه قصري.
2: في الحال يا سيدي.
3: لكن يا سعد يا ابن أبي وقاص،
0: قيدوه وخذوه.

0: زوجي أرسل إلي من يقول لي أن أكرم ضيفه، فماذا تريد؟
1: هذا هو الإكرام؟ رجلاي في القيد وأسأل عما أريد.
0: أيا كان الأمر، إن احتجت إلى أي شيء نادي على الخادم.
1: توقفي.
0: نعم.
1: هل لك في خير؟
0: وما هو؟
1: تخلين عني وتعيرينني الفرس البلقاء تلك لألتحق بالجيش، وإن كتبت لي السلامة جئت إليك لتضعي رجلي في القيد، وهذا عهد أقطعه لك.
0: لك ما تريد إلا هذه يا أبا محجن.
1: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، وقد تركوني واحدا لا أخاليا، حبيسا عن الحرب العوالي وقد بدت، وإعمال غيري يوم ذاك العواليا، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا أبا محجن،
1: لا أريد منك أو من زوجك أي شيء، دعيني وشأني.
0: اسمعني هذه المرة، بعد الذي قلته وسمعته منك فإنني أرضى بعهدك، وسأفك القيد وأعطيك السيف والفرس البلقاء.
1: أحقا ما تقولين؟
0: نعم يا أبا محجن،
1: وأنا عند عهدي، وبارك الله لكِ.

0: الفارس الملقاء، لكن من الفارس الذي فوقه؟ يكون لا لا لا لا، لا يستطيع أن يفعلها أبو محجن المقيد في قصري.
1: توقفوا عن الزحف أيها الفرسان، توقفوا الآن، فقد انكسر الأعداء وانهزموا.
0: حيرني أمر الفرس الملقاء، لقد تراجع فارسها بعد أن أبلى بلاء حسنا في المعركة. هو ذاك يتجه إلى المنازل، ترى من يكون ذلك الفارس؟

0: بشر يا أبا محجن.
1: الحمد لله الذي نصر التوحيد على الشرك، لقد انكسر الأعداء وانهزموا، الحمد لله.
0: ماذا تفعل؟
1: ألم أعدك أنني سأضع رجلي في القيد؟ لقد علمت ثقيف غير فخر بأن نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوف، فإن أحبس فقد عرفوا بلائي، وإن أطلق أجرعهم حتوفا.

0: إذن الأمر كما أخبرتني زوجتي، أنت الذي كنت فوق الفرس البلقاء.
1: نعم يا ابن أبي وقاص.
0: فك قيده أيها الحارس.
2: أمرك سيدي.
0: اسمعني يا أبا محجن.
1: أسمعك جيدا.
0: لك بعد الذي فعلته أن تذهب حيث تشاء يا أبا محجن. أنت طليق من هذه الساعة.
1: شكرا لك يا ابن أبي وقاص، ولك عهد علي ألا أجيب لساني إلى قبيح أبدا.

0: خميلتنا التالية التي سندخلها الآن مخصصة للظرفاء ونوادرهم،
1: إلا أن ثقيلاً دخل في غفلة من البستاني إليها فأثقل على كل من كان فيها.
0: إذن لندخل متخفيين الآن إلى خميلتنا التالية ونراقب ما جرى.

0: يعطي ليسأل مثل هذا السؤال؟
1: لم أسمع ما قلت يا مولاي، ارحني وارفع صوتك.
0: حسنا حسنا، الذي أعرفه أنه لا يوجد لها ذكر في الكوفة، وربما تجد لها ذكرا في البصرة.
1: على هذا لابد من السفر إلى البصرة
0: الآن. الآن وليس غدا قبل أن ترحل الرباب عن البصرة.
1: صدقت يا مولاي القاضي. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: ما أبقاك وقد انفض المجلس يا
1: طلحة؟ اسمي طلحة.
0: حسنا، ما أبقاك؟
1: مسألة لم أجد لها جوابا في الكوفة، فجئت إلى البصرة لعلي أجد الجواب عندك، بعد أن قيل لي إنك شيخ اللغويين والنحاة.
0: سلني، تجد الجواب إن شاء الله يا طلحة.
1: أسألك يا شيخي عن الرباب.
0: الرباب في اللغة هو السحاب، وقد قال شاعر: كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل.
1: ما عن هذا أسأل يا مولاي؟
0: إذن أنت تسأل عن الرباب التي قال فيها الشاعر: إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسى وجوه الغانيات جمالا، وهب الملاحة للرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالا.
1: ولا هذا الذي أبحث عنه يا مولاي؟
0: حيرتني.
1: من مثلك يجب أن لا يحتار يا مولاي. إنني أبحث عن شعر قيل في الرباب، روي لي لكنني نسيته ونسيت الذي رواه.
0: لعلك تقصد ما قاله بشار بن برد.
1: وماذا قال بشار بن برد؟
0: قال: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت.
1: هذا ما أسأل عنه. لا فض فوك أيها الشيخ.
0: وجئت من الكوفة إلى البصرة لتسألني عن هذا؟
1: أي والله أيها الشيخ الجليل، ودفعت للملاح أجرة مضاعفة لأصل إلى البصرة دون تأخير.
0: لا بأس عليك، كم دفعت للملاح؟
1: 10 دراهم.
0: حسنا، قم واذهب إلى الملاح.
1: وما حاجتي له؟ وقد وجدت حاجتي عندك.
0: حاجتك كلها عنده. اذهب إليه واسترجع منه ما أعطيته، وإن تلكأ قل له: أيها الملاح، إنك لم تحمل شيئا، فعلى ما أخذت الأجرة؟
1: لكنني شيء يا مولاي، وشيء متحرك ناطق.
0: قم وانصرف، فقد أثقلت علي أيها المتحرك الناطق. هيا تحرك وانصرف.
1: مولاي، كيف أنصرف واسمي طلحة؟ طلحة لا ينصرف، إنه ممنوع من الصرف.
0: صدقت، فالزم الدار، وأنا الذي سأنصرف. يا غلام، تعال يا غلام.
2: نعم يا مولاي.
0: ألا تريد أن تكون حرا من هذه الساعة؟
2: هذه أمنية كل عبد يا مولاي.
0: سأحققها لك إن نفذت أوامري كلها.
2: أنا طوع أمرك يا مولاي.
0: حسنا، خذ هذه العصا واضرب ذلك الثقيل إلى أن يخرج من الدار.
2: إلي بها.

0: الحمد لله الذي أفقدني غلامي وما أفقدني عقلي ببقاء ذلك الثقيل. يا أم زيد، يا أم زيد،
1: ما بك يا أبا زيد؟ ثم ما هذا الضرب والصراخ الذي سمعته قبل قليل؟
0: جبل وانزاح عن صدري، وافلنا زائر ثقيل أهلكنا ثقله وبرح. قلت إذ لام في انقباضي، من شاهد الموت كيف يفرح؟
1: عن أي جبل تتحدث يا أبا زيد؟
0: جبل وانزاح عن صدري. إن جاء طارق يسأل عني قولي له قد رحلنا.

0: في هذه الدار قد رحلنا قد رحلنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد جن أبو زيد.
2: كان هذا آخر ما لدينا في هذه الحلقة،
3: إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. لكم أعطر التحيات من
2: علي القاسم

0: المخرجة المنفذة آمال حداد.
1: خمائل الأدب وتحية من مروان الخاطر وجمال عقاد.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.